0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: الطريق التي تقطعها لا تقل أهمية عن المكان الذي ستصل إليه. ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: ابحث عن الحلول وليس فقط عن الأجوبة. ويقول حكيم أيضا: أحيانا نحتاج إلى أن نكون غرباء عن أنفسنا، عندئذ سينير النور في روحنا ما نحتاج إلى رؤيته. ونختم بهذا القول: إذا أخذت تعد بما لا تملك بعد فستفقد الرغبة في الحصول عليه. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام مصدح فيصل القسمي.

لئن غبت عنكم فالحوادث جمة وعتبي على طبع الصغار المخاتل، فليست ينابيع التجلي سواكنا ولكنها مسكونة بالفضائل، يفجرها شوق الأحبة للهدى لتغمر دنياكم بمجد الأوائل. فللصافنات الشم نجم يشدها إذا ما شرأبت نحو أسمى المنازل. لئن سرت في دنيا الريادة آية فليس اقتحام الصعب مثل التواكل. لقد حز في نفسي تخرس حاسد يناوئني باللمز قصد التطاول. أقمرية الخضراء تغدو غريبة وشادية الأوطان بعض النوافل، ولكنني أكبرت نفسي عن الأسى وخبأت أفراحي ليوم التواصل، وطوفت في الأمصار شرقا ومغربا فكنت جواد السبق عند التفاضل. أسابقه عزما ويسبقني مدى، فتعنو لنا الدنيا برغم الغوائل. وطوعت أحزاني لتصبح موئلا لفرحتكم بي في رحاب التفاؤل. لقد جئتكم ظمأ لفيض وفائكم كصاد مضى يرتاد عذب المنابل. ففي الحب تعويض عن المين والأذى لمن كان سمح النفس حلو الشمائل. زرعت على أرض المحبة وردة يفوح شذاها بين كل الخمائل، وجئت أهاديكم نفائس عودتي، أكفر عن صمتي بفيض الطوائل.

كانت هذه رائعة كرم محمود مشغول عليك مشغول، وهي من أغاني الزمن الجميل المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم جي الشعري فيصل القاسمي، الاختيار الموالي اختار لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع أغنية كتبها محمد اللجمي، لحنها عبد الحميد ساسي وغنتها الرائعة سلاف إذا تشوفوه.

كانت هذه الفنانة صليحة دار الفيلق من بعد طول العشرة المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على راديو صفاقس اف ام معكم مجيا الشعري فيصل الجسمي الاختيار الموالي من تسجيلات النادرة هذا المساء. اخترنا لكم تسجيل نادر لفريد الأطرش يغني كلمة عتاب أغنية عرفناها بصوت وردة جزائرية يغنيها في

كانت هذه رائعه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، كامل الاوصاف، كلمات مجدي نجيب والحان محمد الموجي. هكذا اقتربنا من نهايه المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعه. كانت معكم على المستوى الهندسه والاخراج الاذاعي موجي الشاري، ام مصدح فيصل الجسمي. مسك الختام، اترككم مع كلمات من اروع مكاتب محمود بيرم التونسي لأم كثوم الامل والحان زكريا احمد، أغنية كتبت في الأربعينات من القرن الماضي. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة وهذا اللحن وهذه الأغنية الخالدة. أقول لكم تصبحون في خير، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

آية أنا تدرك معنا سحر الشرق، والقمر شاعر السماء الجوال في ليالي الصحراء. ولكن إلى أين تراني راحلة؟ إني أرحل من نفسي إلى نفسي، فالإحساس العجيب بالقلق يغمرني.

قلته لنفسي: يا مدينة الروح وفرحة الفؤاد أيتها الأم.

مسارك يا نجما لا يرى في ضوء النهار، إنما نشعر بوجودك. أنا لا أعلم من أنت، السحب المتشحة

شاعر مختبئ يترنم بأناشيد لم يطلبها أحد. أنت عذراء كريمة المحتد في برج قصر تختلس الساعة لتواسي روحها المثقلة بالهوى بموسيقى عذبة كالحب.

الدافئة حتى بعث عبيرها الوهن في الأوصال. ألحانك أرخم من إيقاع رذاذ الربيع على الحشائش، أرخم من كل مباهج ونضارة سهول العالم. طيفا كنت أم طائرا، فأنا لم أسمع مديحا بالحب يجاريك. تتلاحق أنفاسه بمثل هذا الفيض من النشوة، فمن أي الينابيع تنبثق نغمتك السعيدة؟ أمن حبك لأهلك أم لجهلك الألم؟ علمني نصف الفرح وسوف يفيض من شفتي جنون من نغم، وعندها سيصغي العالم إلي كما أصغيت لك.

تسرع خطاك هكذا، الليل حالك والطرق بللها الندى، وحولك الضباب فلا تسرع، إنه الصوت ذاته يناديك

0: يا عبسو، رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري. ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار. فالحرب ستار الأشرار، والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بكثير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الثانية.
2: أسعدت مساء سيد بني زياد.
3: أنا سيد عبس كلها أيها الغلام.
2: وأنا لست غلاما يا سيدي، أنا عتبة بن قيس بن زهير.
3: أعلم أنك ابن قيس، أهو الذي أرسلك؟
2: أجل، وهو يقرئك السلام.
3: وما حاجته؟
2: بل قل عند من حاجته.
3: لا تثير غضبي أيها الفتى.
4: اهدأ يا أخي اهدأ، فابن قيس ليس عنا بغريب.
3: ألم ترى يكلمني بأنفة وثيقة بالنفس يا عمارة؟ ماذا يحسب بنو جذيمة أنفسهم سادة على كل العبسيين؟
2: سمحتك الآلهة يا سيد الربيع، أبي لم يدعي يوما السيادة عليكم، وهو لا يريد بكم شرا ولا يضمر لكم سوءا، إنما أرسلني إليك لترد له درعه وتكفي العشائر شر الضغائن.
4: أرأيت يا ربيع، ما زال ابن زهير يحتكم إلى عقله وحكمته حتى لا تقول العرب ذهب الرأي عن قيس، وها هو رسوله أمامك يطلب حاجتهم بالحسن واللين لا بالتهديد والوعيد.
3: مرحى مرحى يا عمارة، مرحى يا ابن أمي وأبي. بحق الآلهة قل لي، أنت معهم أم معي؟ أفي صف أنت أم في صف بني جذيمة؟
4: أنا لست ضدك ولا ضدهم يا ربيع، أنا مع ما اتفقت عليه العرب من نواميس وأعراف. رد للرجل درعه واكفنا شر الضغائن.
2: فماذا قلت فيما سمعت يا سيدي الربيع؟
3: لا شيء عندي أرده لأبيك يا فتى، لا شيء.
2: طيب يا سيدي أترككم بخير.
4: لا أظنك تركتنا إلا لشر وويل يا عتبة.

0: ما بالك لا تأكلين يا معاذة؟ ألا يعجبك ما تطبخين؟
1: ليست لدي رغبة في شيء يا أم الربيع.
0: فقد هزك الحنين إذن إلى أهلك وإخوتك، أليس كذلك يا معاذة؟
1: كلا يا خالة، ليس الحنين إلى أهلي ما سد نفسي وأذهب رغبتي في الأكل.
0: عليك اللعنة يا ابنة بدر، إلى متى سأظل أسألك وأنت تتمنعين؟ هيا أفصحي قبل أن يدخل علينا الربيع.
1: على رسلك يا خالة، ما أسرع غضبك؟
0: لست غضبة، لكني لا أريد التلكؤ وحشو الحديث.
1: لا تهتمي كثيرا يا خالة، إنما حيرتي من حيرة الربيع، فما ترين على وجهي هو مما يكتنف ولدك ومما يعانيه.
0: أنت تزيدين من فضولي يا معاذة، فما بالك وما بال ولد الربيع؟
1: ألم تعلمي يا خالتي فاطمة أنه أبى أن يرد لابن زهير درعه؟
0: وما شأنك أنت يا معاذة؟
1: لا شيء يا خالة، لكني أعلم أن الربيع إذا أجدبت الأرض وقل الزرع يصبح خطاء كثير التسلط، ولا أظننا في حاجة إلى خصومة مع بني جذيمة، ونحن على ما نحن عليه من شح الضرع والزرع.
0: في هذه أنت محقة يا معاذة، الجدب والسنون العجاف تذهب الحكمة عن سادات العشائر وتجعل أفعالهم منفلتة من حيث لا يعلمون.

0: أعزمت على الانتزاع حقا يا ربيع؟
1: وعلى ما نحن باقون يا أخي، أنا أنتظر حتى تفنى مواشينا وتضيع تجارتنا ويهلك أولادنا.
0: عذرا يا سيد القوم، أسألك ولا تغضب؟
1: سل يا عمارة، ماذا تريد؟
0: ولا تغضب.
1: قلت لك سل، سل ما بدا لك، فأنا لا أغضب منك.
0: هل سنرحل بحثا عن المرعى أم هربا مما قد يفعله قيس بن زهير؟
1: ماذا؟
0: لا تغضب أبيت اللعن، فقد أعطيتني الأمانة قبل أن أسألك.
1: كيف تفكر أنني أفكر بأمر كهذا؟ أأهرب من بني جثيمة خوفا وجبنا؟ كلا يا عمارة، ليس الربيع بن زياد من يترك الحي متظاهرا بالانتجاع، إنما أرضنا حقا قد أجدبت، وسماؤنا كما تراها منذ سنين قد شحت، وليس لنا من حل إلا الرحيل.
0: فهل عرفت الأمر على أمنا يا ربيع؟
1: ليس بعد، وإن كنت واثقا أنها فكرت بما فكرت.
0: فسر بنا إليها إذن نشاورها في الأمر.

0: أيكون الربيع قد أذاه يا أبي؟
1: أي فعل هذا يا شهاب؟
2: لن يجرؤ الربيع على فعل شنيع كهذا. لا تخشى على عتبة، لعله في الطريق إلينا.
0: من غدر أولا قد يغدر ثانيا يا جدتي.
1: كف عن هذا التفكير يا بني، أبوك ليس غبيا حتى يرسل أخاك إلى حتفه، أليس كذلك يا قيس؟
2: أجل أجل يا أمه، وكي تطمئن أكثر يا شهاب، أنا أجزم لك أن عتبة الآن على مشارف العشيرة، ومعه الدرع أيضا.
1: هيا هيا يا شهاب، ماذا تنتظر؟ قم قم إلى جوادك وطف بأطراف الحي لتأتينا بالبشرة. هيا.
0: لا أريد أن أخرج، سأنتظره هنا.
2: نفذ ما أمرتك به جدتك يا شهاب. هيا.

سيدي القوم سفرا اليدين كما خرجت. أتراه يعاول علي ثانية؟ هل يعاول علي مرة أخرى وقد فشلت في أول مهمة يكلفني بها؟ لا يا عتبة، لا يجوز، لا يجوز أن تعود للحي بلا درع. لكن ما العمل؟ ما العمل يا عتبة؟ ما العمل؟ وجدتها حيلة، لو أنجح في تنفيذها أحقن الدماء وأحفظ المودة بين العبسيين ويعلو شأني في عشيرتي. أجل، علي أن أتصيد درعا في هذا الخلاء. سأرقب الطريق، وأول غريب يمر من هنا أنتزع درعه وأعود به إلى أبي. يا لك من عبقري يا حطبة، يا لك من عبقري.

0: ألم أقل لك يا عمارة إن أمنا تفكر هي الأخرى بما فكرت؟
1: وهل من سبيل آخر الحياة أيها الربيع؟ ليس أمامنا يا ولدي إلا الانتجاع. الأرض هنا أصبحت عقيمة لا خير فيها، والماء بها أضحى قليلا، فليس أمامنا من حل سوى الرحيل.
2: لكن يا أمة، الرحيل إلى أين؟ الجدب والقحط يجثمان على كل القبائل المتاخمة.
0: أرض العرب واسعة يا عمارة، فهل نسلم رقابنا للموت كما تفعل الشاة عند ذبحها؟
2: بل ننتظر أياما أخر، لعل السماء ترحمنا أيها الربيع، فينزل الغيث وترتوي الأفئدة.
0: قد نفعل ذلك، لكن الرحيل يا عمارة آت لا ريب فيه.
1: وماذا عن درع بني جذيمة يا ربيع؟
0: ما بها درع بني جذيمة يوم الربيع؟ هل بتم كلكم تخشون قيس بن زهير وعشيرته؟ هذا ولدك عمارة، ما فتئ يؤنبني ويحذرني عواقب ما وقع، وها أنت يا أماه تتساءلين كأنكم تتحدثون عن نبأ عظيم. لماذا تحشرون أنفسكم فيما ليس لكم به علم؟ أنا سيد القبيلة أم أنتم؟
1: إلى أين تمضي يا ولدي؟ تعال يا ربيع تعال.
2: دعيه يا أماه دعيه، إنه هكذا دائما، إذا هم بفعل ما لا يريد من يجادله فيه أو يثنيه.

0: قيس، قيس، هل أنت واثق أن عتبة سيعود سالما؟
1: ماذا؟ ماذا تعنين يا أمه؟
0: لا أخفي عنك يا ولدي ولا أخيفك، بدأت أتوجس وأرتاح، قلبي أضحى لا يحدثني بخير. ديار بني زياد ليست بعيدة، كان على ولدك أن يعود منذ الصباح، أخشى.
1: لا لا لا لا، لا تخشي شيئا يا أمه، من يسمعك صباحا تتحدثين مع شهاب يقول إنك أشجع منه.
0: الربيع بن الأنمارية لا يؤتمن له جانب، أنا أعرفه يا قيس، أعرفه منذ كان صبيا، إنه أناني وجبار متسلط.
1: لا لا لا يا أمه، أنت تغالين، الربيع ليس كذلك، إنما أنت تقولين هذا لأنك تكرهين أمه فاطمة الأنمارية.
0: أنا أكرهها يا قيس؟ ولماذا؟ لماذا أكرهها؟ هي أحسن مني في ماذا؟ إن هي تفاخرت بأولادها الكملة فأنا بكم أفخر، وأنتم في نظري يا قيس أسود هذه الصحراء.
1: طيب طيب طيب طيب يا أم مالك، لا تغضبي.

0: فأنا أمازحك ليس إلا.
1: إن فعلها الربيع يا قيس، إن فعلها وآذ عطبة، ستكون فجيعتي فيه أكبر وأقصى من فجيعتي لقتل أبيك. إن القلب يا قيس لا يتحمل ضربتين في مكان واحد.

أخيرا يا عتبة، أخيرا جاءت إليك الطريدة تسعى. يبدو أنه تاجر غريب عن هذا المكان، سأفاجئه من الخلف كي لا يتمكن مني. صبرت ونلت يا عتبة، صبرت ونلت يا ابن قيس.

0: احضر الحصان يا حمد، احضر الحصان، الحصان. حوافر.
1: ما الأمر؟ ماذا جرى؟ لماذا تصرخين يا امرأة؟
0: نم يا ربيع، إنه مجرد حلم، حلم مرعب كاد يقطع أنفاسي.
1: سحقا لك يا معاذة ولأحلامك التي لا تنقطع. كل ليلة تقطعين علي نومي بكوابيسك التي لا تنتهي.
0: ما رأيت الليلة كان رؤيا ولم يكن حلما يا ربيع.
1: رؤيا؟ هل ستبعثين نبية في بني ذبيان يا معاذة؟ إنك تهفين يا امرأة.
0: كلا ورب الكعبة يا ربيع، ما كنت آذي، لقد كنت أرى القوم يتحركون أمامي كأنني بينهم. يا له لما رأيت، إنه ويل وثبور وهول عظيم ما رأت العرب مثله من قبل.
1: قولي ماذا رأيت يا امرأة، وأي قوم تعنين؟
0: قوم أهلي يا ربيع، أهلي بني بدر.
1: لا خوف على أهلك يا معاذة، إنهم في أرغد عيش. ألم يأتنا منهم رسول قبل شهر؟ هيا هيا نامي نامي يا امرأة ودعيني أرتاح.
0: ألا تريد أن أسرد عليك رؤياي؟
1: ما دامت في أهلك لا داعي.
0: ولكنكم كنتم معهم يا ربيع.
1: ماذا؟ كنا معهم؟ هيا هيا إذا تكلمي، ماذا تنتظرين؟ قولي ماذا رأيت؟
0: رأيت أخي حذيفة وأخي حمل وبعض فتيان القبيلة يتصارعون مع حصان وفرس.
1: حصان وفرس بلا فرسان؟ هذه أضغاث أحلام يا معاذة.
0: لو كنت رأيت ذاك الحصان يا ربيع، إنه بألف رجل، أما الفرس فكأنها كانت جيشا جرارا أو خميسا مدربا يحصد الرقاب ويدق الأصلاب. يا لهفي على إخوتي، يا لهفي عليهم يا ربيع.
1: اخرس يا امرأة، هل ستولولين لأجل حلم لا معنى فيه؟ أقسم إن لم تسكتي يا معاذة لأرسلنك صباحا إلى أهلك، ولن ترين وجهي بعد اليوم أبدا.

0: الليل قد انتصف يا قيس، وأنت تقول إن قلبك لا يحدثك إلا بكل خير. ألا ترسل فرسانا يسألون عنه في بني زياد؟
1: اصبري يا أمه، اصبري.
0: يا له هدوئك يا قيس، يا له هدوئك. ابنك عتبة لا تعلم مصيره إلا الآلهة، وأنت تجلس أمام الخيمة كأن لا شيء حولك يحدث.
1: ماذا تريدينني أن أفعل يا أم مالك؟ شهاب وبقية الفتيان منذ المساء يطوفون بالقبيلة يسألون عنه كل من يعترضهم، أهل العشيرة متيقظون مستنفرون. هل تريدينني أن أسير إلى بني زياد شاهرا السيوف ولم نعلم جلية الأمر بعد؟
2: يا سيد القوم، يا سيد القوم،
1: تكلم يا ولد، ما وراءك؟ هل من أخبار عن أخيك؟
3: داحس والغبراء.
4: عندما تقرع الطبول
3: وتركض الخيول
4: وتذكر الصحراء،
3: داحس والغبراء.
4: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
3: بوكثير دومة،
4: وأخرجها
3: لزهر بوعزيزي.
5: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات معاذة زهرة النفاتي، أم الربيع منصور أبو ستة، عتبة منير عوة، الربيع علي بن حمدة، عمارة توفيق بوخريس، قيس منصف لوكيل، شهاب صابر ساسي، تماظر سعيد الحامي. اختيار الموسيقى والمؤثرات خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 77، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. بيّن الله تعالى في هذه الآيات حال طائفة ثالثة من أهل الكتاب، وهم بعض علماء اليهود الذين كانوا حول المدينة ومن لف لفهم وسار على طريقهم. افتعلوا نوعا آخر من الخيانة في الدين بالافتراء على الله ما لم يقله. فالآيات تحذير للمؤمنين من صنف آخر من اليهود حتى لا يخدعوهم، وحتى تنكشف أساليبهم الملتوية التي يستعملونها للتغرير بالمسلمين ومغالطتهم. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. قال ابن عباس عن هذه الفئة الثالثة من أهل الكتاب الذين افتروا على الله ما لم يقله: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير الإيذاء له. غيروا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم ليوهم الناس أنه من التوراة. فمعنى قوله تعالى يلوون ألسنتهم بالكتاب يفتلون ألسنتهم بقراءته حتى تخرج بعض الحروف منحرفة ليوهموا المسلمين معنى غير المعنى المراد. هم جماعة من أحبار أهل الكتاب وعلمائهم وزعمائهم، وهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحيي بن أخطب وغيرهم، يصرفون ألسنتهم بقراءة كتابهم المنزل عن الصحيح إلى المحرف بالزيادة في كلام الله أو بالنقص أو بتغيير المعنى أو بقراءته بنغمة توهم الناس أنه من التوراة، لتظن أيها المسلمون أن ذلك المحرف من كلام الله وتنزيله وما هو من عند الله ولكنه من عند أنفسهم. بمثلة لي ألسنتهم، جاء في كتب السيرة والحديث أن اليهود كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخفوا لام السلام وقالوا السلام عليكم، والسام حفظكم الله هو الموت. ومن الأمثلة قولهم راعنا من الرعونة والحمق لا من الرعاية، وهذه الكلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بها، وقد جاء ذلك في الآية من سورة النساء من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. هذا وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة في تحريف التوراة والإنجيل، منها قوله تعالى في سورة المائدة يحرفون الكلم عن مواضعه. ثم أكد الله ما سبق بقوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هم يزعمون أن ذلك المحرف من كلام الله، ويدعون أنه من عند الله وما هو من عند الله. وفي هذا الكلام عنهم تشنيع عليهم بأن الجرأة قد بلغت بهم حدا عظيما، فهم لم يكتفوا بالتعريض والتورية، بل يصرحون بنسبة ما ليس من عند الله إلى الله كذبا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إنما افتروه على الله كان عن عمد لا عن خطأ، فهم يعلمون تمام العلم أنه كذب وافتراء محض. فهذه الجملة تنعى عليهم قبيح ما يرتكبون من الكذب. أثبتت الآية إذن صفتين شنيعتين لليهود والنصارى، الأولى تحريف التوراة والإنجيل وتأويلهما ووضع كتب يكتبونها من عند أنفسهم، والثانية الكذب والافتراء على الله. وهاتان الصفتان يصدر عنهما عادة أسوأ الأفعال وأخس المؤامرات وأخطر أنواع التضليل والتدليس والخداع الذي يمارسونه في حق البشرية.

وبعد أن بين سبحانه افتراء اليهود على الله الكذب ونسبتهم إليه ما لم يقله، أردف ذلك بذكر افترائهم على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، فقال عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. حين اجتمع الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ قال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله، ما بذلك بعثني الله ولا بذلك أمرني. فأنزل الله الآية، والغرض منها تكذيب أهل الكتاب الذين يعظمون عيسى والعزير تعظيم عبادة. ولفظة الحكم في الآية تعني الحكمة، وهي فقه الدين ومعرفة أسراره، وذلك يستلزم العمل به. ولفظة العباد واحدهم عبد بمعنى عابد. ومعنى الآية: لا ينبغي لأحد من البشر أن ينزل الله عليه كتابه ويعلمه الحكمة، أي فقه الدين ومعرفة أسراره، ويعطيه النبوة والرسالة، ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويقول لهم: اعبدوني من دون الله، أي متجاوزين ما يجب من إفراد العبادة لله تعالى، فهذا هو الشرك بعينه. فإن العبادة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أخلصت له وحده، ولم تشبها شائبة من التوجه إلى غيره، كما قال تعالى في سورة الزمر: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الناس يوم القيامة نادى مناد: من أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فمن أنزل الله عليه وحيه واصطفاه للنبوة والرسالة ومن عليه بالحكمة ورجاحة الرأي، لا يمكن أن يقوم في الناس ويقول لهم: اعبدوني واتخذوني إلها دون الله، ومن ادعى ذلك عليهم فقد كذب وافترى. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو المنسوب إلى الرب، لأنه عالم بدين الله مواظب على طاعته. الرسول لا يدعو الناس لعبادته، وإنما يقول لهم: كونوا ربانيين، كونوا علماء فقهاء عاملين بما أمر الله، مطيعين له طاعة تامة، لأن العلم الصحيح هو الذي يبعث على العمل. وكونوا ربانيين بما كنتم تدرسون، فدراسة الكتاب الإلهي وتعلمه يوجب الطاعة ويحقق وصف الرباني. ثم يقول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. لا يعقل أن يأمر الرسول أن تعبدوا غير الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أيبعث الله لكم نبيا وينزل عليه وحيا ليأمركم أن تعبدوا آلهة أخرى غيره؟ حكى القرآن في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. فلما جاء الإسلام بين أن هذا مخالف لرسالات الأنبياء التي تأمر بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له والنهي عن عبادة غيره. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أيعقل أيها الناس
أن يأمركم الرسول بالكفر بالله بعد انقيادكم لأمره؟ هذا الاستفهام للتعجب والإنكار، والمعنى أنتم تقولون إن الأنبياء يدعونكم إلى عبادتهم، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، ومن المستحيل أن يدعوكم الأنبياء إلى الكفر، فهم إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة في سورة الأنبياء أيضا: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

الفاضل، الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين.

وإن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري، طرا واطلق في المديح لساني، صلى عليك الله يا علم الهدى، فناح قمري على الأغصان.
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر، تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر، وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.

رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

احصن النفس واحملها على ما يزيدها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل، ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل، فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم بيسفاقس لقاء جهوي للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. اليوم أيضا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف وانطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية. تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين. في العالم روبيو يطالب الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات، ونتنياهو يشبه إحباط محاولة تحطيم طائرة فلاي دبي بأحداث 11 من سبتمبر. بل 22 قتيلا في غارات باكستانية على أفغانستان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع هند الأسود. متابعة طيبة ويومكم سعيد.

صباح النور على سلامتكم الناس الكل، هلا وسهلا بكم، نهاركم زين كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اختاروا باش يبقاو معنا فيها الصبحية. نهاركم أحلى الأيام. قبل نقول لكم فما غيمة يسر يسر مزينة وانا جاية في ثنية على كل بحث الناصرية، هذيك البارتي هذيك الغيمة تبارك الله مشبعة مشبعة مشبعة هكا تحسها بالمطر. إن شاء الله يا ربي ينزل لنا خير، وكيما الخميس الفيت وقت جبنا زيد الخير معانا، وإن شاء الله أمطار يا ربي تكون نافعة وما تضرش بالكل، خاصة بالنسبة للبنية التحتية نتاعنا اللي نعرفوا احنا مهلهلة، واللي بصراحة فيش برمين نغرقوا هذيك، علاش كل مرة تصب مطرة نقولوا يا ربي ان شاء الله تكون نافعة مجثرة. تحية لكم الناس الكل، هند الأسود تحييكم يكيب سمح اليوم فيها الصبحية. نبدأ بزميلنا الفني الدكتور منعم جمل، وبعد باش يكمل الفريق الكل معنا يكمل معنا المشوار. هند الأسود تحييكم، نهاركم احلى ليلة ونهاركم زينة.

اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 الموافق ل 20 ربيع الثاني 1448 هجري و 33 يوم في فصل الخريف. الشروق لهذا اليوم على الساعة 6:11 يعني فات دقيقتين توا وبدينا في الشروق. أوقات الصلوات لهذا اليوم الفجر كان على الساعة 4:47، الظهر نص النهار 14:00، العصر في 3:29، المغرب 6:04، والعشاء 7:26. تحية لكم الناس الكل، أكيد بالنسبة للناس اللي تسمع فينا قولوا حكيتم بكري في الأخبار على اليوم العالمي للمسنين، وأكيد باش نبقاو نحكيو على الموضوع هذا رانا اليوم برشا، لأنه كما نحكيو على اليوم العالمي للمسنين باش نحكيو على اليوم العالمي للموسيقى، وباش نحكيو على العديد من التظاهرات اللي هي باش تبدأ اليوم واللي تميز هذا اليوم اللي هو غرة أكتوبر. بالنسبة لـ 1 أكتوبر اليوم العالمي للمسنين، هنا من أجمل التصرفات اليوم اللي نجموا نعملوها إعادة جدولة حياة إنسان مسن، خاصة طريقة التعامل معه. احنا نعرفوا برشا ناس يقولوا لي عنا مسنين ونقولوا اهتوا نمشيوا لهم في النهار بالمرة بالمرتين ونطلع عليهم، لكن نسق الحياة هو اللي شدنا، وخاصة راهم هنا اللي كلموا فيها يقولوا لي رانا أولادهم، عنده أم مسنة عنده أبوه مسن، يقول أتوا نطلع عليه يلقى روحه يجري ما بين الخدمة وما بين داره وصغاره. أنا هناك سمعت الكلمة هذية نقول في الجدولة ترجم الجدول للوالد ولا الوالدة، كيما أنت خليت صغارك انسى الخدمة، هذيك خدمتك لازمك تقوم بها كل نهار، أما كي تروح للدار في ثنيتك ترجم تمشي لدار دار والديك، في ثنيت حتى مش في ثنيتك أنت ترجم تبرمج أنك تمشي لهم وتبقى ساعة، ريتو مجرد ساعة راهو مجرد ساعة اهتمام هي ترد الروح مرة أخرى لإنسان كبير ومسن. نعرفوا راهو المتطلبات كبيرة برشا، ونعرفوا المسنين أنواع، ونعرفوا الإنسان يوصل لسن العجز وتلقى روحك أنت مش قادر، أنت أصلا حس بالعجز في حالة معينة أنك مش قادر تمشي بالنسق هذية، تتعب صحيح تحس روحك قويك زي ده ما عادش فيها وصحتك ما عادش فيها باش انها تقاوم، لكن في الاخير تعاود تقوم من اول وجديد، تقول الجملة اللي احنا ديما نذكروا بها رواحنا، راهم ربيونا احنا صغار ما غير ما يفدوا ما غير ما يقلقوا ما غير ما يملوا، ويا ما كعررنا ويا ما قررنا وقرقرنا ويا ما عاودنا الكلام قداش من مرة ويا ما فددنيهم، أما عمرهم ما فدوا، كان بكل محبة يتعاملوا معنا، بكل محبة الدنيا بربي برمجوا لوالديكم كيما تبرمجوا لعائلتكم إنه في النهار تكون فما طلة. راهو مرة أخرى نقول هي مصدر حياة لهم، هما ترد الروح من أول جديد ويحسوا إنهم راهم مهمين في الدنيا هذية. مشكلة كبيرة برشا إنه المسن يحس اللي هو راقد في فرش ويستنى في الموت، اللطف عليكم، رغم اللي احنا نعرفه حتى صغير يجم يموت في عمر مبكر، لكن راهي مشكلة كبيرة كي يحس اللي القوة بتاعه ما عادش سامحت له بدنه خاينه ما عادش قادر إنه يقف على ساقيه. ربي يفرج على مرضانا، ربي يشفي كل المسنين، ربي يشفي والدينا ويحميهم ويعطيهم الصحة والقوة، وربي يا ربي يلبسهم لباس العافية.

خير أصبحنا متوكلين عليك، الحمد لله الذي أذن لنا بيوم جديد لنعيده مرة أخرى ولنعبد الله ونشكره ونتوب إليه. اللهم اجعل لي بابا من الفرح لا أعرف من أين فتح ولا كيف جاء، لكنني أعرف أنه منك. اللهم يا أرحم الراحمين اشفي مرضانا، فنحن لا نعرف في أي بيت هناك مريض، لا نعلم في بيوتكم ما هو موجود، لكني أسأل الله إن كان فيها مريضا أن يمن عليه بالشفاء العاجل، وإن كان فيها مهموما أن يفرج همه، وإن كان فيها مديونا أن يقضي دينه، وإن كان فيها مبتلى أن يعفى، وإن كان فيها معيونا أن يبطل العين الذي أصابته، وإن كان فيها ميتا فنقول اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتاكم ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنطلق اليوم عملية إيداع مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف عبر المنصات الإلكترونية للبنوك المعنية للحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات. تنطلق اليوم أيضا التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ليتواصل إلى 5 أكتوبر الجاري. ينتظم اليوم بصفاقس اللقاء الجهوي للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. تحتفل تونس بداية من اليوم على امتداد شهر كامل بشهر أكتوبر الوردي لمزيد التأكيد على أهمية البالغة للكشف المبكر عن السرطان الثدي، عفى الله الجميع. وتحيي اليوم تونس أيضا اليوم العالمي للمسنين تحت شعار نمط عيش سليم وتقص مبكر من أجل شيخوخة آمنة. وفي العالم، قالت مصادر صحفية أمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب الاثنين الماضي الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمغادرة الولايات المتحدة فورا عقب تعثر المفاوضات. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الطيار والركاب الذين أحبطوا محاولة مساعدة طيار إسقاط طائرة فلاي دبي نجحوا في منع كارثة على غرار أحداث 11 سبتمبر. أعلنت الحكومة الباكستانية مقتل 22 شخصا وصفتهم بالإرهابيين في غارات جوية استهدفت مناطق بأفغانستان، إضافة إلى تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. نهاية الموجز، نلقاكم في 7. دمتم بخير.

0: صباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.
2: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش
2: على خاطركم.

0: أحلى ناس مع هند الأسود.
1: أصباح النور والورد المنثور هكا تقول جيهان عمار. تحية كبيرة ليك جيهان، شكرا ليك على كل دعوة الخير. ربي يخلي لك والديك سميرة وتوفيق، ربي يحفظهم وربي يخلي لك العائلة، شكرا ليك. ونحب نمشي زادة لصديقتنا مواهب اللي تبعثنا في تحياها، تحية كبيرة ليك مواهب، أنسنا برشا فيها الصبحية. وأكيد زادة أصدقاء عنا توا من السعودية تقول لي صباح الورد رامو أوليفيه اللي هي سيدة رودي، صباح الورد صباح النور أحلى من الورود، وتقول لي تحية توصلك نورتنا برشا. سيلوت في غرسة نهارك مزيان بالخير مليان، وإن شاء الله ربي يسعد أيامك ويفرحك بالأولاد. تحية لينا نتمني لها كل الحياة الجميلة وإن شاء الله ديما فرحانة. سامية محفوظ، أنا ديما نقول الحاضرة الغايبة، حتى هي مش موجودة معنا ديما نتذكروها بالخير في سفرة أو تحويسة، نقول لها ربي يحفظك مرشد خريفش، مرحبا بيك، شكرا ليك وشال نهارك زين مليان بالخيرات. وروضة السلامي، صباح النور والسرور، صباحك مزين بالخير مليان ومعطر بذكر الرحمن، محلى هالتحية يا روضة. تحية كبيرة لمصمودي ثوريا، أحلى صباح للغالين. إذا ثوريا المصمودي اللي هي ثورية لذاع واللي هي منورة لذاع وديما تبقى من العرس الأساسية في لذاع، تحية كبيرة لك أنت ثوريا، ربي يحفظك، ربي يحفظ لك الأولاد ويحفظ لك سي محمد. فتوم الدير، صباح الورد وياسمين. تقول لي تعازينا الحارة للزميلة فاطمة المقني، الله يرحم الوالد يا فاطمة ويحفظ لك الوالدة. أم الصديق، صباح التفاؤل والرضا. سعاد قلسي، أحلى تحية توصلنا، شاء الله نهارك زين يا سعاد، شاء الله ديما منورتنا. صباح الفل والياسمين وبرشا إنتاجات قاعدة تبعثلنا فيهم توا. فكرية الغرياني منورتنا. أم الصديق تبعثلنا زيدة بتحايا وتقول يا ربي شاء الله ديما أيامنا تفاؤل ورضا، وإن شاء الله يا ربي ديما نعيشوا بقلوب مطمئنة. وهذه

من الحاجات الجميلة برشا مساعدة اللي نبحث عليها إن شاء الله تطرقنا كل الأبواب. وأيضا تقول إن شاء الله الأمل الجميل لكل أمنية لم تفقد ثقتها بالله. سعيدة جموسي إبوز معزون مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك، وتحية لكافة الفريق، وصلت التحية ليهم الكل. محمد ماتوسي مرحبا ونهارك مزيان، كل السعادة، يقول لنا إن شاء الله صباحكم منور بنور أيامكم وحياتكم، ويجبر بخاطركم ويرزقكم ويعطيكم ما تتمنيهم من قلوبكم ويفرحكم. صباح الورد والياسمين والفل. عواطف بوسرسار صباح الخيرات والبركات. سيوار زويري أحلى صباح، دمتي متألقة أختي هندة. تعزية الحارة لفاطمة الله يرحم الوالد. لمي عزيز عفيس دعوة كبيرة برشا بالرزق، وكلامي مزيين برشا على أنه الإنسان ما يتخيبلوش أمل، وأنه تكون الأجساد ما يسكنهاش داء، وفي نفس الوقت ربي بعد علينا الأعداء. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. قبي سمير شكرا على التحية الجميلة، ويقول نهارنا إن شاء الله كله سعادة وورد منثور معطر بذكر الله والرسول، وتحية للأحباب والمستمعين والحضور. سجيعة ترابلسي رشاق أهلا وسهلا ونهارك زين، نهارك كله فرحة وكله خير وعشرة ديما. سلوى مسفار صباح النور أختي هند العزيزة، تحية ليك وكيفة العاملين معاك إذاعة العشرة ديما والتوفيق للجميع. شكرا ليك يعطيك صحة، تحية السمحة. مروة كسي بزيدة نفس التحية ونفس الكلمات المزينة، شكرا ليك، أحلام سعيدة وخطوات قادمة. أنتم نقرأ في صفحة لذا اللي بعث لي في الميسنجر عندي، انا راني مش قادره نتبع الزوز سامحوني. كل الرزق وكل التيسير وكل الانجازات، شكرا لك يا مروه. فاطمه جراتي صباح الفل والياسمين، تجمو تكونوا على صفحه اذاعه صفاقس، وقتها نجم نتبع الناس الكل وكامل الفريق العامل. تحيه ليك مستوري فوزي، تحيه كبيره ليك والاذاعه الموقره الاسره كامله، وأحمد حاج عمر زهية زونيت وروضة دمق فوزي وترابلسي سمية وهند أبو عزيز عبد الناظر كريمة حشيشة ريم معتر وبرشا برشا مزيلوا مستمعين. هذيك علاش باش نكتفي بالقدر هذي، نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية. هيد نرجع لي كل المستمعين اللي يسمعوا فيها توا، وخاصة خاصة الناس اللي تحب تسمع ديما شنو الأخبار علي صاير بالنسبة لعيسى حراث، الممثل عيسى حراث اللي نعرف الناس الكل متقلقين عليه لنظرا للحالة الصحية متاعه، وإن شاء الله ربي يشفيه. في نفس الوقت نعرفوا احنا الانسان كي يكبر ويوصل لسن معينه لازم العنايه الكامله. كل الاخبار اللي توصل من المندوب الجهوي للصحه يقول فما عنايه كامله بعيسى الحراث الممثل هذيا، وان شاء الله ربي يحفظه، وهو توا في المستشفى العسكري، ربي يشفيه وان شاء الله يقيمه ربي لبسه.

صباح الخير. اليوم لقاء جهوي بصفاقس للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر شبكة البريدية. اليوم أيضا انطلاق التسجيل في منصة القرض على شرف وانطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين. في العالم، روبيو يطالب الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات، ونتنياهو يشبه إحباط محاولة تحطيم طائرة فلاي دبي بأحداث 11 من سبتمبر و 22 قتيلا في غارات باكستانية على أفغانستان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى لقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل نورتنا فيها الصبحية. أكيد فما برشا ناس تحب تعرف شنو تعمل في حياتها اليومية، ودي منرجع لكم للدكاترة. فما العديد من الخطوات يقولك باش صحتك النفسية تكسبها، وإحنا نعرفوا روحنا لنا الناس الكل معاريت من الحياة، فما ستريس فما قلق، فما الواحد ساعات هكا يوصل أنه يجلد روحه في بعض الغلطات اللي يعيشها في حياته اليومية. حتى لو أنت نهار تفاصل مع عطار، والعطار هذيك يمكن ما توصلش الحل معاه، تبدا نهار كامل وانت تقول حقني قلت حقني شنو. هذوما من الحاجات اللي احنا نعرفوه موجودين في كل انسان، جلد الذات، ونهار وانت تلوم في روحك وتقول انا حقنيش عملت ما حقنيش عملت، هذيا راهو حاجه مش باهيه بالكل. هكا يقول لك الطب النفسي، يقول لك انك طول نهار وانك تلوم في روحك، هذيا راهو ما يحسنش صحتك النفسيه، بالعكس خليك تغرق اكثر. هذيك علاش ما تعالجش الاخطاء بالاخطاء، تعلم الاخطاء كهو وطور من نفسك. هذه النقطة الأولى، أنك تركز مع روحك وتحسنها، وما تقارنش روحك بنسختك اللي سابقة. مثلا أنت ولد اليوم، أنا مثلا هندة اليوم مانيش هندة متاع أمس، يعني أكيد تغيرت فيها برشا حاجات، والإنسان يتغير خطوة بخطوة وياخذ من أخطائه. هنا عندي رأي يسر سمح من منعم يقول لي أكيد أنت وصلت لحالة النظر، شكرا لك يا منعم جمل. زيد احنا عندنا غلطة ديما نغلطوها، أن الناس الكل مذبينا نسعاو للكمال وإن ما نعملوا حتى غلطة. راهو السعي للكمال هذه وهم كبير، يكفي أنك تسعى الحاجة تعملها بطريقة صحيحة، وما تقعدش تعاتب في روحك برشا. الكلنا عندنا عيوب، ما فما حتى واحد خالي من العيوب. جزء من الضغط النفسي اللي احنا نخليه على أنفسنا ان ماذا بينا كل شيء نعملوه بسرعة، ما فماش الحكاية هذه انك تعمل كل شيء بسرعة، الحياة هذه خطوة بخطوة، المهم قليل يستمر ومش كثير يترك، وهذه الحاجة من المهمة، من الحاجات المهمة جدا. النقاط اللي لازم تأكدوا عليها، العلاقات التوكسيك، راهو فما ناس تجم تحبهم برشا ومكانتهم في قلبك كبيرة برشا، أما تجمش تعاشر أنت وياهم لأنه بعاد على بعضكم في الطبيعة. تجم تكون العلاقة بعيدة لكن في نفس الوقت فيها كل محبة، إذا وقتها ماكش إنسان بعدت العشرة ولا نقوله نفيد الشخص هذيك، جمدت العلاقات. تجميد العلاقات مش نفي للمحبة بالكل، هذيك علاش حاولوا باش انكم الناس المحيطة بكم هي ناس كيفكم انتم، تشبهكم في برشة تصرفات خاصة في تعاملكم اليومي في تقديركم للناس، وهذه راهي حاجة مهمة جدا باش تخليك انك تشعر ديما اللي انت احسن وافضل وفي احلى حالتك. عطيتكم المرة هذه الدوزة، هذه المرة الجاية إن شاء الله نكمل لكم العلاقة مع أنفسنا كيفاش تكون باش نوصلوا لصحة نفسية متميزة.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم احلى الايام الميتيو حالة طقس لي هذا اليوم مع بلال يحيوي. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بليل، نهارك زين. ميتيو انا دخلنيك بالجينيريك، مرحبا بليل، اهلا وسهلا، نهارك زين. الو صباح النور.
1: صباح الخير، مرحبا.
0: مرحبا يا بليل، اهلا وسهلا ونهارك احلى الايام.
1: نهارك سعيد، عايشك.
0: يا عايشك،
1: ان شاء الله نهارك مبروك.
0: عايشك. طقسنا نهار اليوم كيفاش باش يكون ان شاء الله بليل؟
1: والله حاليا توا ثم بعض السحب اللي موجوده خاصه معناتها في عرض السواحل الشرقيه اللي قاعده معناتها فيها بعض الامطار.
0: ايوه
1: امطار متفرقه الحقيقه، وثم معناتها العشيه الامطار هذه معناتها باش تكون معناتها في شكل خلايا عاديه خاصه في الجهات الغربيه، نخص بالذكر معناتها ولايه الكيف سليانه القصرين وقفصه وسيدي بوزيد. تكون امطار احيانا غزيره خاصه معناتها بولايتي معناتها القفصه والقصرين، مع امكانيه كذلك لتساقط محلي للبرد. طائرات الهواء اليوم باش تكون القطاع الشرقي عموما مع اغلب مناطق البلاد اللي باش تكون سرعتها قويه خاصه قرب السواحل الشماليه، تبقى ضعيفه على معتدله بالنسبه لبقيه الجهات، ونعرف مليح اثناء ظهور خلايا رعديه نجم تتجاوز معناتها سرعه الريح في شكل هبات معناتها حتى 70 كيلومتر في الساعه. بالنسبه لحاله البحر باش يكون مضطرب الى محلين شديد الاضطراب بمنطقه سيرات في السواحل الشمال الغربي، وقل الاضطراب الى محلين مضطرب ببقيه السواحل. درجه الحراره تبقى في نفس المعدلات اللي شدناها خلال 24 ساعه الفارطه، بتتراوح القصوى عامة اليوم بين 28 و33 درجة على أغلب مناطق البلاد، وتبقى في حدود 26 درجة خاصة في المرتفعات الغربية وكذلك أيضا بجهة الوتر القبلي.
0: أنت بالنسبة للأخوة البحارة ياخذوا احتياطاتهم بالنسبة للطقس اليوم، لأنه البحر باش يكون مضطرب إن شاء الله.
1: مضطرب الى شد الاضطراب خاصه معناتها في منطقه سيرات، بقيه السواحل عموما شبق معناتها قليل الاضطراب الى محليا مضطرب معناتها نحكي معناتها، فمش حاجه اللي هي تدعي معناتها للقلق برشا خاصه في السواحل الشرقيه، تبقى فقط السواحل الشماليه، وهذا ما ينفيش اللي ما فماش جدا حتى معناتها بليغ معناتها بهبوب ريح قويه، فقط معناتها هي محليا معناتها خاصه في منطقه سيرات اللي فيها معناتها البحر باش يكون محليا شديد الاضطراب. بوادر الخلايا العاديه مازالت متواصله خاصه معناتها خلال اليوم غد وايضا في نهايه الاسبوع، وخاصة بالمناطق الغربية، غدو بشبقة سحب عابرة بأغلب المناطق اللي بشكل تدريجيا خاصة في المناطق الغربية الجهات الغربية نحكيه للشمال الوسط ومحالين حتى الجنوب خاصة في جهة قفصة، تكون مصحوبة أيضا بأمطار مع انخفاض طفيف غدو في درجة الحرارة، ويمشي تروح القصوى عامة ب 27-31 درجة، وأقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 23 درجة، ومتواصلة كيف كيف الرياح من القطاع الشرقي اللي متواصلة أيضا مع تقوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية، ضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. وبالنسبة لحالة البحر خلال اليوم الغد يكون مضطرب بالسواحل الشمالية ومتموج بالنسبة لبقية السواحل. نهاية الأسبوع كما حكينا معناتها بشبقة بتميز خاصة بظهور بوادر الخلايا العادية خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمنطقة الغربية للشمال الوسط،
0: نزول الأمطار
1: مع نزول الأمطار مع استقرار كذلك في درجة الحرارة اللي بشبقة في نفس المعادلات اللي بشهدوا خلال اليوم غد الجمعة إن شاء الله.
0: شكرا لك بلال يحيوي، نهارك زين، إلى اللقاء. كما لاحظتوا الطقس ان شاء الله باش يكون ممطر ليمت هذوما، ان شاء الله يا ربي بويد الخير والغيث النافع، عشان نهاركم زينه.

0: صباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: أحلى صباح لكم الناس الكل، تحية لكم خاصة في اليوم العالمي للمسنين. اليوم الناس اللي عندهم كبار في الدار هما البركة، وهذا نعرفوه، لكن زيدا وقت نقولوا شعار السنة هو عصر طول العمر، إعادة التفكير في الأنظمة من أجل حياة أطول. هنا نقولوا أكيد كما قاعدين نتطوروا في أمور تكنولوجيا، قاعدين نتطوروا زيدا في الأمور الصحية، مع التركيز على زيادة سنوية الحياة يجب أن ترافقها الكرامة والصحة والمشاركة في المجتمع. نعرفوا أنه كل إنسان يقول لك إن نحب ماذا بيا يطويل عمري في الدنيا هذه، يطويل في الخير. لكن النصايح المهمة للمسنين: الحركة كل يوم، المشي والتمارين المناسبة خاصة حسب القدرة البدنية اللي عندك، تمارين التوازن خصوصا للي عندهم صعوبة في الحركة باش يقللوا خطر السقوط. منظمة الصحة العالمية توصي عموما لمن هم في 65 سنة فأكثر ب 150 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعيا حسب القدرة الصحية. اش معناتها؟ قولوا انتم ساعة ونص، ساعة ونص تعملوها في حركات باش انكم تجموا ما تفقدوش التوازن متاعكم، وفي نفس الوقت لازم المشي، لانه تعرفوا هنا الامور مرتبطة بالعضلات، تبدأ العضلات تقل هكا وتضعف، ما عاش قادرين حتى انكم تقفوا، وتولي عرضة حتى انه الانسان يكسر مثلا ساقيه، فخذوا، هذه الحاجات تختيرها برشا. الغذاء المتوازن عندنا مشكلة احنا الكبار، عادة يقولك يا مكلينا احنا صغار، ويسلموا في الماكلة ويقولك خلي يكل صغيري، لا يكل حتى انت، ما فهميش ان تترك الماكلة، قال شنو بدنك اكتمل، واكتمل النمو، اي اكتمل النمو، امرنا في تراجع، اولنا صغار واخرنا صغار. اذك علاش ردوا بالكم على رواحكم، البروتينات خاصة الدجاج والحوت لابد انه يكون موجود في ماكلتكم باش انكم تقدروا تكملوا نهاركم لباس، وتكملوا زادة بقية العمر وانتم لباس مش قاعدين على فرش. زادة فمانيس اللي هما يتهوروا من بعد الستين، يقولك ما تطلعش على كرسي، ما تنظفش، ما تعملش حركات اللي هي يمكن انت تطيح، لانه راهو هشاشة العظام تولي في البدن، ما تقولوش رانا مازلنا خفيف. زادة حاجة مهمة جدا المتابعة الطبية المنتظمة، ما تنسيوش رواحكم في اللي كنترول متاعكم، خاصة هذوك حكاية الأمراض المزمنة بعد تروى مواي لازمك تمشي وتعمل كنترولك، ما تقولش تو نجدد دواء وحدي، لا امشي لطبيبك وعاود اعمل الكنترول متاعك وعمل تحاليلك باش تراقب ضغط الدم والسكري والنظر والسمع وصحة الأسنين. إذا من كل قطاع يعني بديو تطيح بشوية بشوية، هذيك علاش احنا نعاودو صيانة بدلنا من أول وجديد. تراجعوا ديما الأطباء حول الأدوية متاعكم، ما تشربوش دواء كيما جاجي، وما تنسيوش حاجة أخرى، ما تعزلوش نفسكم، ما تقولوش رانا كبرنا خلينا احنا نشدوا الدار ونكنوا هكا وحدنا ونتكلموش مع الناس، لا، لوجوا على انكم تتحدثوا مع العائلة، مع الأصدقاء، مع الحبيب. حاولوا باش انكم اذا انتم مازال عندكم صحة تشاركوا في أنشطة اجتماعية وثقافية، هكا راكم ما عاش تحسوا بالأرقام في العمر، بالعكس تحسوا اللي الصحة النفسية هي المهمة، والوحدة والعزلة الاجتماعية هما اللي دمروا البدن. شن نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيام كل مستمعينا ومستمعاتنا، نورتونا في الصبحية، إن شاء الله ديما الصحة والعافية.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم انطلاق التسجيل في المنصات البنكية الخاصة بالقرض على شرف. اليوم لقاء جهوي بإصفاقس للتعريف ببرنامج تسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر شبكة البريدية. اليوم أيضا انطلاق التسجيل في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات التونسية النسائية بالخصوص. تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين. وفي العالم روبيو يطالب الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات. ونتنياهو يشبه إحباط محاولة تحطيم طائرة فلاي دبي بأحداث 11 سبتمبر. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح سمير الحسيني،
1: صباح الخير
0: ونزهل الواتي.
1: إلى تفاصيل تنطلق اليوم عملية إيداع مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف عبر المنصات الإلكترونية للبنوك المعنية للحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات.
0: هذه الآلية ستتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد والفئات نتعرف عليها وعلى ضوابط وشروط الانتفاع بها مع الخبير البنكي محمد نخلي.
2: باش نبسطوا القرض على الشرف، المنتفعين بخطوط التمويل هذه هما ثلاثة فئات: الأفراد وينجموا ياخذوا قروض استهلاكية مسقفة ب 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى هذوما عندهم الحق في 10000 دينار، وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية عندهم الحق في 25000 دينار، وهو عبارة على سلفة مش قرض، على خاطر لا فيه نسبة فائدة لا فيه عمولات بنكية ولا فيه ضمانات، لكن في المقابل لازم يكون المنتفع عنده القدرة على السداد. راهو اللي يبدأ متعدي في الشارع يتلفت يلقى بنك باش يقول له اعطيني قرض ب 5000 دينار، لازم يكون حريف البنك هذاك، لازم يكون العائدات نتاعو مثلا كانوا شخص طبيعي يكون أجير، يكون التوتين متاع الأجر متاعه في البنك، يلزم يكون المعاملات التجارية متاعه تكون موجودة في البنك، باش هنا ينجم تعرف البنك اللي عنده قدرة على السداد وبش يسدد القرض اللي باش ياخذه على سنتين على أقصى تقدير، مدة إمهال قد تصل لستة أشهر لكنها ماهيش حق مكتسب. هنا البنك باش يدرس المطالب وباش يجاوب الحرفاء متاعه في غضون 10 أيام من اللي بشيخوا المطالب. المطالب هذية تودع حصريا عبر منصات إلكترونية تنشئها البنوك في الغرض أنه تفعيلها بش يكون بداية من يوم 1 أكتوبر.
1: في أخبارنا الجهوية، يحتضن مركز بغرارة بمعتمدية منزل شاكر اليوم اجتماعا يخصص لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج إعادة تفعيل المركز بما يضمن توفير تكوين حقيقي يلبي حاجيات سوق الشغل وواقع الجهة، خاصة في مجال تربية الماشية والأبقار والأشجار المثمرة.
0: هذا الاجتماع يهدف إلى البحث عن حلول حقيقية لتحويل مركز بغرارة إلى فضاء حقيقي لتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم وخلق فرص جديدة أمامهم ودعم القطاع الفلاحي بالجهة، حسب ما أفاد به النائب حسن الجربوعي.
1: وفي علاقة بالتنمية الجهوية، يتواصل حرمان ولاية صفاقس من المشاريع الوطنية الكبرى التي طال انتظارها لسنوات وتعاقبت الأجيال دون أن ترى النور على أرض الواقع، منها مشروع المترو الخفيف والمدينة الرياضية والمكتبة الرقمية وإلى غير ذلك من حزمة المشاريع المنشودة. وروبورتاج زهور العبيد.
3: مشكلة انه الادارة كاملة ما زالت ما تسألش الشباب شنو حاجته في البلاد هذي، شنو المشروع اللي لازم يتوفر في البلاد هذي كول اكثر لقى مشيوا هما ببلانينج ماهوش متاع الجيل اللي طالع توا. ايجا اسأل الشباب شنو حاجتك، شنو هي البريوريتي، ماهوش بريوريتي المترو. احنا كجيل اللي طالع الجيل ما حاجناش بمترو، حاجنا مشاريع اخرى. نتفكرها من اللي انا في الليسي المدينة الرياضية من 2004 ولا من 2005 نسمع بها.
4: هو لازم يجي نهار ويتريق حاجة، لازم مشاريع المعطلة الكل احنا نبداو بالطريق الحزامية يكملوها.
5: اما لا اله الا الله تصعيب يسر مشاريع المعطلة وعلى بعض
6: ما عمارات قاعدة تتبنى الشاطئ واقف 11 وقتش يكملوها كمشروع واقف، خلينا من المشاريع الكبيرة.
7: يلزمكم تقفوا معنا تتكلموا باش يريقلوها كيما المترو كيما مشروع تبارورة. اي لا حد الان ما صارش،
8: ما عادش نحلموا به معنا المترو. كل واحد احنا عطينا الاولويات تو للناس، ماذا بينا على الاقل الصاد بيه
9: حدث ولا حرج اللي حلوا البيروديات يتخرجوا على الطريق. عندي شنو وفرت مواطنين جدد، شنو وفرت شنو البنية التحتية اللي وصلتنا لها، شنو الموجود دار شاب منزل شاكر المطار البحث استاد من 2008 عملوا بارتي وبارتي لا مسبح البلد يشوفه وين وصل نهار كله هو مسكر.
0: من أخبار صفاقس أيضا، ينتظم اليوم اللقاء الجهوي الأخير للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر شبكة البريدية.
1: اللقاء يهدف إلى التعريف بمختلف الإجراءات والآليات والمزايا التي يوفرها برنامج إيزي إكسبورت وتقديم آليات المرافقة المتاحة لتسيير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية، فضلا عن تمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من التعرف على فرص التصدير المتاحة والاستفادة منها وتبسيط النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتسهيل إجراءات إرسال الطرود الموجهة للتصدير.
0: وفي سياق التسويق أيضا، ينطلق بداية من اليوم التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية، وتتواصل عمليات التسجيل الإلكتروني إلى غاية 5 أكتوبر الجاري، ويتم ذلك عبر اتباع مراحل إنشاء حساب على المنصة من قبل صاحبة المشروع وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج.
1: ووفق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ستتم دراسة الملفات المسجلة وموافاة المترشحات بالإجابة عبر المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري. يثير تداول على نطاق واسع لمنشورات وفيديوهات توثق أو تتعلق بعدد من الجرائم التي تستهدف خاصة القصر والأطفال، تثير ردود فعل متباينة لدى عامة المواطنين بين مشجع على تداولها للكشف عنها وإبرازها لتحسيس المسؤولين بضرورة التصدي لها، وبين رافض لمبدأ التشهير حماية لحقوق المتضررين وكرامتهم، وخصوصا إذا تعلق الأمر بالأطفال.
0: تعليقا على ذلك، دعا مجلس الصحافة المؤسسات الأعلامية والصحفيين إلى الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية والقانونية عند تناول هذه الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وشدد أيضا على ضرورة احترام الكرامة ومنع إعادة الإيذاء من خلال تجنب الإثارة والتهويل والعناوين الصادمة التي تستغل معاناة الطفل لجذب الجمهور والامتناع عن لوم الضحية، إضافة إلى عدم الضغط على الطفل لإجراء مقابلات أو إعادة سرد الاعتداء والتمييز بين الادعاءات والوقائع المثبتة والأحكام القضائية.
1: تحتفل تونس بداية من اليوم على امتداد شهر كامل بشهر أكتوبر الوردي الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع، ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض.
0: وزارة الصحة تنظم بالمناسبة عديد الأنشطة التحسيسية والتقصي بكل الجهات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية والمؤسسات العمومية والجامعات، كما أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة تهدف إلى دعم النساء التي خضعن لاستئصال الثدي من خلال عمليات تجميل وترميم بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس.
1: تحيي تونس اليوم العالمي للمسنين، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن وترسيخ قيم التضامن والتكافل ونقل المعارف والخبرات بين الأجيال.
0: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أطلقت حملتها هذه السنة تحت شعار نمط عيش سليم وتقصي مبكر من أجل شيخوخة آمنة، وأكدت في بيان بالمناسبة أن الأسرة تظل الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن، وأنها تواصل دعم وتطوير الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت، وتعزيز آليات الإيداع العائلي والرعاية البديلة، ومراجعة وتحيين المنظومة القانونية والترتيبية المتعلقة بكبار السن، ومواصلة مراجعة الأطر المنظمة لمؤسسات الرعاية والإيواء والخدمات الموجهة لهم.
1: في أخبار العالم، اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني التي أجبرت السكان على إخلاء منازلهم وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
0: في خطوة وصفت بالتوبيخ الدبلوماسية، طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمغادرة البلاد فورا، بعد أن وصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود بسبب فشل الوساطات وتعارض الشروط الأمريكية مع الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب.
1: شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادثة إحباط محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب بأحداث 11 من سبتمبر، مشيرا إلى أن تل أبيب ستشارك في التحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط للحادث بإيران أو جهات أخرى. ومن ناحيتها أكدت الإمارات السيطرة على الحادث وأن الأسباب والدوافع لا تزال قيد التحقيق الرسمي، محذرة من التكهنات المبكرة.
0: أعلنت الحكومة الباكستانية مقتل 22 شخصا وصفتهم بالإرهابيين في غارات جوية استهدفت مناطق بأفغانستان، إضافة إلى تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
1: قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها قصفت سفينة شحن كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات في ميناء أوكراني على البحر الأسود، كما استهدفت مركزا لتصنيع الزوارق المسيرة.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم. انطلاق التسجيل في المنصات البنكية الخاصة بالقرض على الشرف اليوم، لقاء جهوي بإصفاقس للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر شبكة البريدية اليوم. أيضا انطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية، وتونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام التاسعة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
11: إذاعة صفاقس،
12: تسمعونا في المهدية.

45 دقيقة بعد الساعة 7 صراحة حابين نذهب كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بشكون بالتنس، حيث تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 352 عالميا إلى الدور ثم النهائي لبطولة بورتو للتحدي بعد فوزه بالأمس على البوسني دامير زومهور المصنف 103 عالميا بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 7-5 و6-0. باش يواجه معز الشرقي اليوم اللاعب الليتواني إيداس بوتفيلز المصنف 201 عالميا اللي تأهل بدوره للدور الثمن النهائي بعد فوزه على البلجيكي مايكل جيرتس المصنف 341 عالميا. إن شاء الله بالتوفيق للاعب التنس التونسي معز الشرقي. إلى كرة القدم، حيث أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه بعد التشاور مع الناخب الوطني وبالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم تقرر إلغاء المباراة الدولية الودية اللي كانت مبرمجة نهار السبت الجاي بملعب حمد العقربي بلارز ضد المنتخب المالي. نذكر أن المنتخب الوطني التونسي كان تعادل مع نظيره البوتسواني هدفين لهدفين، والمنتخب الأوغندي هدف مقابل هدف ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. ومن المنتظر أنه باش يتراجع المنتخب الوطني التونسي للمركز 61 عالميا في انتظار صدور التصنيف الجديد في أكتوبر. ذكر أنه تربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كان من المقرر أن يستمر حتى يوم السبت القادم بعد مباراة مالي الودية اللي تم إلغاءها بالأمس. وحسب آخر التسريبات، مقر تربص المنتخب الوطني التونسي كان شد في الساعات الماضية أجواء من التوتر، آخرها كان الخلاف بين المدرب معين الشعباني وكذلك اللاعب الياس العاشوري، مما تفاعل المدرب إلى اتخاذ قرار رسمي باستبعاده نهائيا من التربص. وبخصوص إلغاء مباراة مالي، آخر المعلومات تأكد أنه تم اتخاذ هذا القرار لعدة أسباب، من بينها كما قلنا الأجواء المتوترة، بالإضافة إلى غياب كل من إسماعيل الغربي لأسباب تأديبية، الثنائي كذلك منتصر الطالبي وأنيس بن سليمان بسبب الإصابة، والشكوك كذلك في مشاركة عدد آخر من اللاعبين من بينهم خليل العياري وعلي معلول ويان فاليري. وبالتالي تم اتخاذ القرار بإلغاء هذه المباراة الودية مع المنتخب المالي. وما دمنا مع كرة القدم، دائما نذكر أن الاتحاد المالي لكرة القدم كان أعلن بدوره عن إلغاء المباراة الودية ضد تونس، وأوضح في بلاغ نشره البارح أنه المنتخب يواجه بدلا عن ذلك المنتخب المغربي بعد إلغاء المباراة الودية ضد تونس. وكذلك المباراة الودية اللي كانت مبرمجة بين المغرب وغانا تم إلغائها، وبالتالي المنتخب المالي سيواجه وديا المنتخب المغربي نهار الأحد 4 أكتوبر بالملعب الكبير بمدينة طنجة انطلاقا من الساعة 6 مساء. نبقى على مستوى الأفريقية، تصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 البارح جنوب أفريقيا كان فاز على إريتريا 5-0. اليوم تتلعب مباراة غينيا مع كينيا انطلاقا من الساعة 7 مساء. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة كان القادي للهزيمة ضد نظيره المصري مساء أمس لحساب الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا. المنتخب الوطني التونسي كان استهل مشاركته في الدورة بتعادل أمام الجزائر قبل ما يتعادل في الجولة الثانية ضد المغرب ليرفع رصيده إلى نقطتين قبل مواجهة المنتخب المصري. الهزيمة هذه تخلي المنتخب الوطني التونسي يتجمد رصيده إلى نقطتين في انتظار مباراته الأخيرة ضد ليبيا اللي باش تكون حاسمة في تحديد حظوظه على مستوى سباق التأهل إلى كأس أمم أفريقيا. إلى أخبار الأندية، حيث من المنتظر أن يغيب مهاجم نادي الصفاقسي مؤمن الرحماني عن أجواء التمارين والمقابلات لمدة لا تقل عن شهرين بعدما أظهرت الفحوصات والكشوفات الطبية اللي خذ عليها أنه يعاني من كسر على مستوى القدم. وبالتالي من المنتظر أنه مش يخضع إلى تدخل جراحي بعد إصابة اللي كانت تعرض لها في المباراة الودية يوم السبت الماضي. دائما مع أخبار الأندية، فريق شبيبة العمران البارح كان فاز وديا على نجم الفحص 3-0 ضمن استعداداته لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أن شبيبة العمران سيلاقي يوم الأحد 11 أكتوبر مستقبل مرسى في ملعب شادي زويتن لحساب الجولة الخامسة. ونذكر شبيبة العمران في المركز السابع في جدول ترتيب البطولة برصيد 7 نقاط. نبقى مع أخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على مستوى تعيينات مباريات الجولة الخامسة ذهاب اللي باش تكون نهار السبت 10 ونهار الأحد 11 أكتوبر. نهار السبت 10 أكتوبر في ملعب حماد العقربي برادس دون حضور جمهور الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي. في ملعب 15 أكتوبر بمنظرة نادي البنزرتي مع الاتحاد المنسيري. في ملعب طيم هيري بصفاقس تقدم سقيت الداير مع النادي الرياضي الصفاقسي. في ملعب 7 مارس في بنقردين الاتحاد بنقردين مع النادي الإفريقي. بالنسبة لمقابلات يوم الأحد 11 أكتوبر، في ملعب الشيد لزويتن شبيبة العمران مع مستقبل مرسى. في الملعب الأولمبي بسوسة نجم الساحلي مع نادي حمام النمف. في المتلوي النجم المتلوي مع الملعب التونسي. وفي جرجيس لقاء الترجي الجرجيسي وفريق أمل الرياضي بحمام سوسة. المقابلة الكل تبدأ في 2:30.

0: بالأمس انعقدت الجلسة العامة الانتخابية لمستقبل سليمان تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات وكذلك معتمد المنطقة بحضور 31 منخرط بجملة 51. اقتطعوا اشتراكاتهم وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي تم انتخاب القائمة الوحيدة المترشحة لرئاسة أمين لبريسو. ذكروا بتعيينات المقابلات الخاصة بالجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تكون يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر نهار السبت الجاي. المجموعة الأولى ملعب حمود الحداد بمقرين جمعية مقرين الرياضية مع النجم الخلادي، في مساكن هلال مساكن مع هلال الشابة، في ملعب خواجة بالمهدية مكارم المهدية مع المحيط القرقني، في ملعب 2 مارس 2 الرلوي مع مستقبل جابس، في ملعب البلدي بعقارب كوكب عقارب يستضيف سبورتينج بن عروس، وفي ملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطاوين الاتحاد الذي بتطاوين مع الملعب السوسي. والمجموعة دي فيها مباراة نهار الأحد في ملعب بوحجلة بين بعض بوحجلة ومستقبل سليمان. بالنسبة للمجموعة الثانية لقاءات الرابطة الثانية دائما المجموعة الثانية في 23 نهار الأحد، الملعب البلدي بقربة لقاء نادي القربي مع قوف القفصة، في ملعب الطويري في جندوبة جندوبة الرياضية مع جمعية ريانا، في القلعة الصغرى لقاء القلعة الرياضية مع شبيبة القيروان، في قصور الصيف اتحاد قصور الصيف مع أولمبيك مدين، في القصرين مستقبل قصرين أولمبيك الكيف، في ملعب زريق بجيبس ملعب الجيبسي مع سبورتينج المكنين، وفي يوم العرايس للرديف مع أمل بوشمة. فيما يخص رياضة القاعات، البارح تلعبت مباريات الجولة الثانية من المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. سجلنا انتصار النادي الأفريقي على النجم الساحلي 72 نقطة مقابل 62، فوز الاتحاد المنستيري على النادي الصفاقسي 66 مقابل 53، شبيبة المنازة انتصرت على نادي حمام سوسة 67 نقطة مقابل 58، لقاء نجم الراتسي وشبيبة القيروان انت لصالح الشبيبة 82 مقابل 68، الدالة الرياضية بجنوبالية فازت على اتحاد الأنصار 79-52، والملعب النابلي كان فاز على نجم حلقود الكرم 81 نقطة مقابل 77 ليتصدروا في الترتيب شبيبة المنازل شبيبة القيروان نادي الافريقي الدير الرياضية بجرومبالي 4 نقاط، ثم لقاو نادي الصفاقسي النجم الساحلي ملعب النابلي الاتحاد المنسيري 3 نقاط، ثم نجم حلقود الكرم النجم الراتسي اتحاد الانصار والنادي حمصوصة برصيد نقطين. نرجع لكرة قدم على الصعيد الافريقي، حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري اكد على انه غياب محمد صلاح عن مواجهه جنوب السودان جاء لظروف شخصيه، وشدد على انه المنتخب المصري لا يعتمد على لاعب واحد. وحسام حسن خلال المؤتمر الصحفي اللي تم عقده في جوبا اكد انه محمد صلاح لاعب مهم جدا في العالم كله في اي وقت، لكنه غاب فقط لنتيجه الظروف الشخصيه. الاتحاد السويسري لكرة القدم سحب دعمه اللي سبق أنه أعلنوا في جوان الماضي لجاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الفيفا والمرشح لولاية جديدة في عام 2027، في وقت يواجه فيه اعتراضات متزايدة. المكتب المركزي للاتحاد السويسري أوضح في بيان أنه قرر سحب الدعم اللي كان أعلن في جوان 2026 لترشح المسؤول السويسري الإيطالي لولاية جديدة، وذلك بعد إعادة تقييم معمقة للتطورات اللي شهدتها الأشهر الأخيرة. كذلك كريستيانو رونالدو كان غادر البارح طرابلس المنتخب البرتغالي قبل مواجهة الدنمارك في الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية، وأكد مدرب منتخب البرتغال جورجي جيزوس عدم وجود أي خلاف بينه وبين كريستيانو رونالدو، لكنه أقر بأنه قائد المنتخب شعاره بخيبة أمل جراء بقاءه على مقاعد البدلاء خلال فوز البرتغال على النرويج. باش نختم بالمباريات الودية المبرمجة واللي تلعبت كذلك مساء أمس، الولايات المتحدة الأمريكية كان فاز على تشيلي 4-2، المكسيك والبيرو تعادل 1-1، فجر اليوم الأرجنتين فازت على بوليفيا 4-0، اليوم في 11 بتاع الصباح مباراة اليابان مع الإكوادور، وفي 3 بتاع العشية مباراة أوزبكستان مع سوريا. 53 دقيقة على الساعة 7 صباحا إشارة التوقيت على مجيدة عصفيق صفت النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية من عم الجمل على مستوى الإخراج التقني جور بوسط الإخراج الرقمي فتح السامت على مستوى الإعداد والتقديم هندا، تكمل معاكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز عشرة دايما
2: إشهار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير اختياركم الذكي لدار العمر.
3: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي كافي سولوبل 200 غرام برافا ب 14 دينار و 900 فيعود 21 دينار و 600.
4: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: إشهار.
1: إشهار.
2: هلا هلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني، لباسة؟
3: لباس، كان خلتني دبوس الغاز.
2: عشبيها دبوس الغاز؟
3: أمك وفات عليها دبوس الغاز وهي تدوش، كملت البرد، هاوك مرضت.
2: وأنت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوس الغاز؟
3: يا أخي بلاش هو السخان الشمسي؟
2: مش بلاش، أما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
3: والتركيب؟
2: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب. وامورك مريقله يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
4: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتوره الضوء. الطاقه الشمسيه بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الثامنة صباحا.
1: إشهار.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش. الجمعة هذه ام جي ونظيف وسيرس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: احكي لي احكي لي في الديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
5: اسمع كلمني كلم.
4: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
5: سي با فري.
4: كي ما يبداش عندك بونيس أريدو
6: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: أريدو طور عالمك.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: تذكرة للذاكرة.
8: متحف تراث الجزر بقرقنة يقع بالعباسية وهو يتبع مركز سرسينة للبحوث حول الجزر المتوسطية الذي يشرف عليه ويديره الأكاديمي عبد الحميد الفهري، وتم افتتاحه سنة 2006. منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد عمر الفينيقيون جزر قرقنة وغرسوا فيها الزيتين والكروم، وفي سنة 195 قبل الميلاد فر إليها حنبعل متجها إلى سوريا، ذكرها الإدريسي والرحال الإسباني مرمول. بقي بها الكاتب شاتوبريون ووصفها مؤرخ صفاقس محمود مقديش. وبالمتحف حفظت عديد الأدوات والمعروضات التراثية والتاريخية التي تخص جزر قرقنة، منها أنشطة الاقتصاد التقليدي الموجهة أساسا نحو الصيد البحري والحرف اليدوية باستخدام الحلفاء والنخيل، وشخصيات تاريخية عرفتها الجزيرة مثل حنبعل، لحبيب بورقيبة، فرحات حشاد ولحبيب عاشور.
9: مع تحية رضا القلال.
10: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: الأسرة ديمة
1: إشهار
2: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو
3: حكيلي حكيلي بدي تاج صار
2: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس
3: اسمع كلمني كلم
2: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو
3: سي با فري اي بي ودي شقتلو
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
5: أريدو طور عالمك
6: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في ام جي كافي سوليوب 200 غرام برافا ب 14 دينار و 900 فيعود 21 دينار و 600
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم

0: المصباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم ونورتونا في هالصبحية كيف العادة. بتبيع اطلنت مع طارق القلعي اللي هو خبير في التربية، وأيضا بالنسبة لي هو عنده فكرة المدرسة السعيدة اللي من خلالها فما العديد من البدائل بالنسبة للمنظومة التعليمية والتربوية. تعرفوا أنتم كل مرة ناخذوا منه طريقة جديدة في التعامل، وقلنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، نعرفوا اللي احنا كبارنا ديما نعتبروهم قدوة، لكن ساعات نجهلوا طريقة التعامل معهم وكيفاش ناخذوا منهم القيم وكيفاش نتعاملوا التعامل اليومي بأدق تفاصيله. معانا طارق القلعي، مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا فيها الصبحية. نهارك زين طارق.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، ويعطيك الصحة على هالإطلالة الجديدة الرابطة بيني وبين متابعي إذاعة الساقف.
1: نورتنا كيف العادة طارق، مرحبا بيك. نعرفين الخبرة الكبيرة برشا نظرا لتعاملك مع الولاد الصغار، التعامل اليومي، إلى جانب أنه ديما تحاول تجمع الخيط الرابط ما بين الأجيال باش توصل لنا الصورة اللي لازم تكون، خاصة في طريقة تواصلنا مع غيرنا ومع الأجيال الأخرى، باش نوصلوا احنا الصورة المناسبة. ما حناش نقولوا راهو الصوره المثاليه، لانه فماش حاجه مثاليه، لكن فما ليزابيسي نتاع التعامل اللي لازم تكون موجوده، واللي صراحه ضيعناها خاصه بالنسبه للجيل توا، راهو ضيعها في طريقه التواصل معه.
2: هو الحقيقة وقت نخزر وإحنا قدامنا في المدرسة، نفترض أنك في قسم،
1: أيوة.
2: أنك في خلال معاملتك معهم جمعة اثنين ثلاثة تعرف شكون ينتمي إلى عائلة ممتدة ولا عائلة نواة فقط واحد بركة، يعني
1: كيفاش
2: معنى عائلة، يعني العائلة الممتدة اللي الولد عنده أم وبوه وأجداده يتعامل معهم، تحس من خلال تصرفه في القسم تعرف الوليد هذاك منطلق، يحكي عنده ماضي يحكي عليه حقيقة، تلقاه راكز. بينما الطفل اللي عند أم وبوه فقط، يعني خلينا نقول هو محاصر بين أبوين، يعني من جيل قريب ليه. بالحق الحكاية هذه، علاش أنا نحكي هكا؟ لأنه كي جيت نشوف نلقى أنه العايش وسط عائلة يعني فيها أجداد، خاصة ولا إذا كان باش تبعثوا الأجداد راه يستقبل كل شيء، هو بركة لا مثيل لها
1: أكيد.
2: وهي العايش مع الجدود ماهوش هو تجربة إنسانية وتربوية. أولا هذه التجربة وش تعمل؟ هي تحقق الأمان العاطفي، لأن وجود الحفيد مع الجد يمنح دائرة أخرى للطفل، دائرة إضافية من الحب والاحتواء، حب غير مشروط، ما هوش حب الأم. صحيح نحن نقول الأم والأب ما فماش حتى واحد يحب أولاده كيفهم، ولكن الأجداد كنشوف علاقتهم، لأنهم في تربيتهم مع أطفالهم يرون يشوفوا بعين أخرى مغايرة للي يشوفها البولم.
1: أكيد.
2: أولا الوليد يلقى روحه عنده مساحة من الكلام يقولها، مساحة من الشكوى باش يشكيلهم من حاجات، يشكيلهم من غير خوف. علاش؟ لأنه الجد في العادة أو الجدة وهي تربي ولدها ما تخافش من المجتمع. الأم هو نحن الأبوان الحديثة العهد بالأبو والأمومة عندهم ديما مشكلتهم في المجتمع، تقول لك يا ولدي تو يعمل كذا، لا يا ولدي تو الناس يقولوا كذا، تو الناس يعملوا هكا.
1: تقصد على جيل تو ولا الأجيال قبل؟
2: نحكي على الجيل تو. بينما وقت اللي يعيش مع جده، الجد اللي هو بتاع يعني قبلنا بجيل آخر، مثلا مش تلقى الجد عمره 60 سنة 70 سنة 65، يعني يخزر للدنيا بمنظار آخر، شبعان من الدنيا ويعرف وين يوصل وأين يجب أن يصل الطفل.
1: فما زيدة نقطة أخرى مهمة زيدة طارق، اللي الوليدات الصغار اللي عندهم كونتاكت مع كما نقولوا أجديدهم، عادة تلقى عندهم حتى المفردات اللي يقولوها الأجديد في مع بعضهم، وهذا اللي ساعات تلقاها تقول انت يتكلم كانه بلسان انسان كبير صغير. هذاك
2: هو هذا هو اسمها تواصل الأجيال، وهو وش يعمل الجد هنا. انت وصلتي لنقطة مهمة وهي نقل الذاكرة العائلية.
1: اي
2: هو ذاكر عائلي، خليني سواء بالمصطلحات اللي يحكي بها، سواء باللهجة اللي يحكي بها، اللهجة المحكية. راهو إذا كان أنت تحب ولدك يكون عنده خلينا نقوله أنا واثق من نفسه، خليه ما تحشموش بالكلمة وقت يقول كلمة قالها جد وأنت ما عجبتكش الكلمة ذيك، لا خلاه سواء من جد الأب أو جد الأم، يعني نحكي الكل كلهم راهي هذيك هي الأصل الحقيقي، هو أصلنا نحن. إذا كان تشبثنا بأصولنا لا نصل إلى الأمام، يعني لن نسقط أو نحن طالعين ماشي ما نطيحوش ما نسقطوش. علاش أنا قلت الكلام هذا؟ لأنه قلت نقل الذاكرة العائلية اللي ينقلها الجد الأبناء وقت اللي يشوف هو حكايات عادية بالنسبة لهم هم يرويها الجد، حكاية عادية ولكن في الحقيقة هو ينقل تاريخ تلك العائلة. يعرف حاجة أخرى لو كان نشوفها يحكي أصل العائلة، هو باش يعرف والديه كيفاش كانوا صغار، لأنه جده باش يحكي له على أبوه ولا على أبوه، يقول له راي أمك عملت كذا وأبوك عمل كذا، راني هالبلاصة هذه قعدت أمك راي شات أمك كذا، يعني
1: ياخذ لي سوفينير الكل، تبدا عنده ذكرى جماعيه للناس اللي عايش معاهم سواء ام وبوه سواء زيدا جد وجدته. فما نقطه زيدا ان نعتبرها زيدا مهمه طارق، ما عادش تشاطرني الراي ولا لا، هنا الصغار ياخذوا من المحبه اضعاف، رغم رانا نخافوا انهم يسقطوا في دليل اكثر من اللازم، لكن ما شاء الله فما احاطه كبيره تبدا من الجدين ومن الوالدين في نفس الوقت.
2: لا الحقيقه ماهوش دليل، ما الحقيقه ماهوش دليل، لانه في هذا الزمن خاصه انتم نحن في القرن 21 في زمن السوشيال ميديا و و و هو نحن نحن خلينا نقول الكلمه بالدارجه نتاع نحن شيخين عاطفيا،
1: وهذا هو صحيح.
2: نعم شيخين اصلا، كي تلقوا لمسه من الجد ولمسه من الاب ولمسه من الام، خلينا التعدد العاطفي هذا مهم جدا، خلي يجينا الماء من جميع الجهات، خلينا نسقوا جذورنا. ليتك هو الوليد مازالت الام تلقى وقت باش ولدها يتك على ركبتها تو سامحني باش تمسله على شعره، تلقاه عند الجد اللي يلعب عليه، تعرفها كصغير صغرون وصار يلعب بيه على صوابعه وكذا ومنه منه، عن علاقه مهمه جدا بكميه الذكاء في العصر هذا. الوقت اللي نحن نشد ولدنا ولا بنتنا ونشد ونحكوا لهم شعارهم بشوية الواحد متعرف الدماغية الجلد الدماغية القشرة الدماغية هذيك نسوها كما هذيك، نحن قاعدين نحركوا في الخلايا العصبية الخلايا الدماغية، نحن بصدد تنمية الذكاء، نحن بصدد تسريح العروق الموجودة غادي من حيث لا نعلم،
1: وبالحق من حيث لا نعلم، لأنه احنا ماشي في بيننا انك تمسد على صغيرك.
2: لا ما لا انت تعمل له
1: لمسه الحنيه كها،
2: لا بس حنيه، لا هي حكايه اخرى، هي لمسه كامله وكل عضو منا كل كذا يمسه الجد او الام بطبيعه، لانه ما يمسوش ميكانيكيا، هو مش يمسيه ميكانيكي، يمسيه بدفعه من العاطفه والحنان ومشاعر كامله تتعدى للوليد من حيث لا نعلم. هذاك علاش انا نقول ديما كي نحكي يحكي اي حكايه اي حكايه، والولد يلعب بحذاك هو قاعد يسمع، هو يشوفك كيفاش هو يشوفك كيفاش تعامل جديه الجد كيفاش تعامل جده ولا ثم يعني يكتسب قيمه المساعده قيمه احترام الكبير قيمه احترام الناس مع بعضهم. ما تنساش الوليد لو خلي عادي اذا كان يعيشوا مع بعضهم ثلاث وقت نقول الام والاب والجد في دار واحد مثلا دار كبيره باش يصير وقت سيده هند الناس اللي يسمعوا فينا راهي ثلاثه اجيال مع بعضها، راه بالحق ثلاث وقت نقول ثلاث أجيال، يعني باش يتعلم الصبر، يتعلم الاختلاف بين الأجيال، يتعلم كل واحد وتفكيره. الأب يصير خلاف بين الأب والجد، الولاد باش يشوفوا الخلاف هذاك وهو عنده فكرة أخرى، وفي نهاية الأمر باش يراقب من حيث لا يعلم أنه باش تصير حوصلة واتفاق من غير ما يشعر به الطفل. وأكثر من ذلك هو أنه زيد خليني نقول واحد أنه يكتسبك القيم بطريقة طبيعية جدا من غير ما يقرأها في الكتاب ونقول له لا يجب
1: تلقين.
2: أن تكون كريما ويجب أن تكون وفين، لا هو يلاحظ جده كيف يتعامل الجد، لأنه ما لم تغزو هو هذه الوسائل الحديثة، رغم أنه تو نحن أعمارنا 60 و70 سنة نتعامل مع الوسائل ولكن مع الوسائط هذه كل، ولكننا عاملين لها حدود، ما نمشوش بالركب السريع هذاك. حتى الماكلة الزمنية اللي باش ياكلها مع أمه ومع جداه ومع جده يعني عندها قيمة أخرى، يتعلم معنى الاقتصاد من لا شيء، الجدة تصنع أشياء من لا شيء، بينما الأم سامحني هي هو ليس ذنب في الأمهات الجديدات ولا مش ذنب، وإنما هذا الوقت خليهم يعملوا كيك، زمن السرعة يروح يجري ما ملقيش فطور تشريهم من الشارع تأكلوا البيت، بينما الجدة تحضر له كل شيء حاضر أموره واضحة، ما عندهاش مشكلة مع التعليم، ما عندهاش مشكلة مع المدرسة، الوليد هذا اللي قاعدين نزرعوا فيه في ذاكرتنا وقت اللي يمشي المدرسة، يمشي متوازن، عنده سند عائلي كبير على الاخر، يحكي ما يحكيش بجيل متاع التو بتاع الالفينات، بل يحكي جيل التسعينات وجيل ما قبل التسعينات اللي هو الستينات والخمسينات، يحكي عليهم من حيث لا يشعر. وقت اللي يكتب نص في الانتاج يكتب نص وهو راكز، وقت اللي يقرأ نص قراءة يقرأه وهو واعي بما قبله وما بعده. الناس تشوفها هكيك الآن في
1: متفهم الكل كلمة على الدول المتقدمة. أنت تحكي وذكرتني بدراسة قريتها نهارين هذوما، وزادة دي فيديو جاءوا قدامي أنهم رجعوا مثلا للصغيرات توا وليوا يهزوهم لمأوى العجز، دار العجز، يهزوا صغيرات ويقول لك خليهم يختلطوا مع بعضهم. ولقاوا اللي المسنين شعروا بتوازن كبير، المرض ما عادش يجيهم كيف العادة، المناعة قويت، وبالنسبة للصغيرات هذوك تفرهدوا والتسعة زيدة عندهم ذكرى والخيال، يقول لك وليه ويعرفوا برشا مفردات اللي هي صحيحة. فما دراسة أخرى بما أنه احنا ناكلوا نقولوا ناكلوا الميكلة متاع الأجديد ونعودوا صغارنا على أنهم ياكلوا ميكلة متاع الأجديد. إيطاليا توا مثلا رجعت للنسق هذية، الإيطاليات توا في العمر متاع 20 فما فوق رجعوا لنسق الجديد، وهذا نظام غذائي جديد يقول لك وليوا ياكلوا بشويه بشويه، وليوا ياكلوا الماكله الصحيه، وليوا يقوموا بكري برشا، يقول لك هذيك التمتع بالحياه اللي توا كليتوا سرعه وكليتوا جريين احنا والتوتر اللي عايشينه والنسق السريع برشا، توليوا يرجعوا للنسق البطيء، يقول لك فيه زاد استمتاع بالحياه. الانجاز ما يعنيش برشا سويع تجري انت في الدنيا، الانجاز لازم يكون حتى في ساعه بجوده وبطريقه فيها استمتاع.
2: هو المتعة بتاع الإنجاز هذا كان يعني مش نتبع حاجة أخرى نحكي فيها لك راح يعطوا المتقدمة والدول الأخرى. خلينا الدول، خلينا نقول الدول شعوبها الواعية اللي عندها شعوبها واعي في الحكي شعمني شريكة التمهيدي والتحضيري هذا. إذا كان ثم خصصت بعض الدول أنه تعطيك 400 دولار في الشهر للجدي والجدة ليعتني بحفيده، الدولة هي تخلص.
1: سهلة مش سهلة
2: يعني ما تخلص الدولة لأنه باش تهز ولدك بعد، مش بعده على الأصغار، لا هو جاي والوقت باش يمشي للمدرسة وباش يقابل صغيرة. أما من الأفضل اللي هي من الأفضل اللي هو أن يكون بين جدين يعني يحويانه، وأنا باش نخلصك رغم ذلك هني باش نخلصك، بس تخلي الوقت نتاعك خاص الوقت نتاعك لك الولي. تخرج مع الجد والجدة يهز ولده للسوق ويدور بيه ويشير مع بعضهم ويحلقوا مع الكبار ويس. أنا نعرف أبي اللي عاشوا مع جدتهم برشا عندهم سيف طريقة السرد والحكي، سيف طريقة السرد والحكي، لأنه يعرف الحكاية وقتش تتقال ووقتش ما تتقالش ووقتش يثبت من روحه هذه الموقف هذا يعمل وما يعملوش. هو كبير كيف نتو من ندمه لكنه عايش مع الأجداد، لأنه عاش مع أجداده أكبر أكبر فترة. فما ناس الحقيقة يعني ربما يحبوا الأجداد خلينا نقول أكثر من الـ من الـ من الـ من الـ
1: من, من والديهم. خلينا نكون واضحين على خاطر هم أقرب ليهم وعندهم إحاطة كبيرة بهم وعندهم متسع من الوقت باش يتعاملوا معهم، بينما الوالدين ويخذتهم الدنيا ويخذتهم الخدمة أكثر وما يشوفش صغارهم برشا. على كل احنا نقوله في الأخير الكبار هم البركة، الكبار هم القدوة، زدارهم مش بالكلمة أكهو، بالكلمة والفعل، وهذه أحسن طريقة للتربية. نورتنا برشا طريق القلعي خبير في التربية، وكي نقول المدرسة سعيدة بالحق أنت عندك مفاتيح المدرسة سعيدة. نورتنا برشا كيف العادة إذا عتفاقس تحييك وشكرا على الإضافة.
2: شكرا
1: ليك طارق القلعي. هندة الأسود تحييكم الناس الكل، بعد شوية باش نكملوا في المواضيع هذه. أهلا وسهلا بكم الناس. اليوم الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، يعني الاحتفال بالخبرة بالبركة بالناس اللي خيرهم ييسر علينا، وديما قد ما نعملوا ما نوفيهم حتى شيء. شاء الله طول العمر وشاء الله بالصحة.

0: إشهار. ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: حكيلي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
1: اسمع كلمني.
0: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: سي با فري.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو طور عالمك.

0: صباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: أحلى صباح الأحلى ناس، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم العالمي للمسنين وندوة وطنية حول الشيخوخة النشطة. تعرفوا أنتم في تونس الموضوع هذا مهم جدا، رعاية المسن. واليوم نحكيه على الانتقال من فكرة المسن المحتاج لرعاية إلى المسن كشخص قادر على الانتاج وعلى المشاركة وعلى العطاء كيف العادة لآخر نفس في حياته. ونرجع اليوم نقوله لعدد المسنين اللي لاقين توا رعاية من الدولة واهتمام كبير. اليوم نحكيه على التقاعد اللي يعني نهاية عطاء ولا بداية حياة جديدة، شيخوخة النشطة اللي تبدأ قبل 60 وفي نفس الوقت المسن بين المرض والاستقلالية، الرياضة كدواء للشيخوخة، العديد من النقاط المهمة جدا بالنسبة لحياة المسن. نحكيه بأكثر تفاصيل في الموضوع هذا مع السيد عميد العماري، مدير إدارة كبار السن بوزارة الطفولة والأسرة. أهلا وسهلا بك، مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا سيد عميد، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، شكرا لكافة متابعينكم.
1: يا عايشة،
2: مرحبا بك،
1: نورتنا برشا. اليوم مرحبا. بالنسبة للندوة الوطنية هذه أكيد من وراها أهداف، وأكيد عاملين استراتيجية معينة باش أنه تتغير حياة المسن من أنه تكون تكرار وملل وسنوات من انتظار الموت، سامحوني في الكلمة هذه لأنه هذه اللي عايشة دائما في مخه المسن، إلى حياة جديدة، إلى تجدد بالنسبة لنمط الحياة، إلى الكسر مع الروتين العادي اللي عرفناه ما بين أنه يكون في فرشه ولا يكون ما بين الأكل والشرب والدواء فقط ويبدأ في الدائرة هذه.
2: شكرا،
1: مرحبا.
2: احنا اليوم وبيك، احنا اليوم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين اللي وافق يوم أكتوبر من كل سنة،
1: أيوة،
2: تحت شعار هذه السنة اختارت الأمم المتحدة إعادة تفكير في النظم من أجل حياة أطول. احنا اليوم ارتقينا كندوة وطنية باش تكون حول الشيخوخة النشيطة اللي هي كما كنا نحكو، كما كنت تحكي سيادتك اليوم، نحن المعهد الوطني للإحصاء في آخر إحصائيات 2024 أثبت أعطانا أنه نحن نسبة التهرم تاعنا وصلت نسبة المتساكنين تاع المتقاعدين بلغوا 60 سنة فما فوق 16.9%، والنسبة هذه مرجحة في العشر الجاي إن شاء الله في السنين الجاية يعني باش ترتفع،
1: يعني مش نوصل لمرحلة التهرم بالنسبة
2: لا لنا. احنا تو بدينا في التهرم ولكن اللي كان باش نكملوا في بعد ظاهرنا ماشيين انه في العشريات الجاية باش يوصل الشريحة دي باش تمثل ثلث سكان تونس. هذاك علاش الدولة والوزارة عملت ما يسمى الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات 2022-2030، وعملنا خطة تنفيذية اللي انطلقنا فيها باش نجسدوا اللي كنت تحكي فيه سيادتك تقدمي لي ان اليوم نأكدوا انه اليوم راو اللي يتقاعد مازال في اوج العطاء نتاعه، عنا تقاعدوا من جميع الاسلاك من جميع الكوس وحرفي ولا في اختصاصات دقيقة ولا علمية ولا ثقافية ولا اجتماعية، حاشتنا باش الناس هذوما يقع ادماجهم في في المجتمع التونسي باش يتحول من ربما اللي كنت تحكي فيها اكل عبء على المجموعة الوطنية باش يولوا هما اللي يقع الاستفادة باش نستثمروا فيهم وبيهم ان شاء الله.
1: اليوم كي نحكيه على الندوة هذه نقوله فماشي حاجات اللي هي باش تكون موجودة في أرض الواقع باش نجسدوها ليمات هذوما باش تكون لفائدة المسن في السنوات القادمة.
2: هي تويك الدولة عملت كما كنا نحكي استراتيجية، والدولة راهي عملت العديد من الدولة، خلنا نذكر بعجالة أهم البرامج اللي عملتها الدولة. عنا برنامج تطوير ودعم آلية الإداء العالي لكبار السن، ويمشي في الاتجاه هذا أنه يقع إيواء المسن في محيطه الأسري أو العائلي أو في الحي متاعه، وبش يقع بطبيعة الحال يقع الإدماج متاعه في الوسط الأسري متاعه، وهذا يتلقى تقريبا العائلة التاقع التأوي المسن هذايا تتلقى في منحة من وزارة الأسرة 350 دينار شهريا، ولكن ويتلقى المتابعة من خدمات الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية بالبيت اللي هي تكون تقريبا مرة في الجمعة ولا مرة في العشر أيام باش تساعد العائلة دي على مساعدتها في حماية في مساعدتها في تقديم الخدمات الدنيا للمسن هذا. وهذا الغاية متاعنا هو تقريب الخدمات وباش المسن يعيش في المحيط نتاعه الطبيعي. كيف بطبيعة الحال عنا البرامج تاعنا في تأهيل وتطوير مؤسسات رعاية كبار السن
1: أي.
2: والهدف متاعنا هو الرفع من جودة الخدمات وتحسين ظروف الإقامة والاستجابة لمعايير السلامة والحرص على حسن معاملة كبارنا. وهذا نحب نأكد أنه راهو المقاربة نتاع دور الرعاية المسنية راهي ثم تغير جوهري قاعد تخدم عليه الوزارة. ونحب نأكد أن العديد من المؤسسات أنه بالحق راهو يقدموا الخدمات عالية الجودة. خدمات نتاع نزل 5 نجوم
1: راهو هنا اللي يسمعوا فيها سيد عميد أكيد يمشيوا النقطة مهمة جدا وديما يحكيوا بها. يقول لك أنا تحكي لي على موضوع ربما نشوفوه في دار المسنين الخواص أكثر اللي بصراحة خلينا نقول ونعطيه احنا مبلغ ياخذ مبلغ من شهريته مثلا وفي نفس الوقت يقدم له الكل ما يهم المسن من عينيه. اما الحكومي وين نلقاو الرعايه 5 نجوم؟ يعني دي مقابقات في عقليه المواطن التونسي مش كيف، فما فرق كبير ما بيناتهم.
2: اكيد شوف بالنسبه للخدمات تاع المؤسسات الخاصه اللي تم خدمات قدمها ما ربما

0: تحتية. وعلى مستوى ربما بعضنا نقص في الموارد البشرية، لأن المؤسسات هذه يقع تسيرها من خلال الصندوق، من خلال الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تحت إشراف الوزارة. أما هذا ما يعنيش أنه قلت لك رأنا نحن مشينا في مقاربة جديدة، يلزم القطاع العام يساير القطاع الخاص
1: أكيد، وهذا مهم برشا
0: وهم ماشيين فيه. ونحب نأكد راهو بالفعل نحن رانا ماشيين في التوجه هذا، ونحب نأكد راهو المؤسسات اللي نحكي عليها، ان نحن تو اليوم عندنا تقريبا 11 مؤسسة مفتوحة مؤسسات رعاية، وان شاء الله ماشيين في اتجاه بعد ما كملت كما كنت نحكي استكمال واستئناف نشاط مؤسستي القروان والقصرين في الثلاثي الاول من 26. اليوم بصد استكمال وتجهيز مؤسسة رعاية كبار السن بباجة، وان شاء الله المأمول اخر شهر اكتوبر نزيد تفتح للعموم، وباش تكون بطاقة استيعاب تقريبا في حدود 70.
1: اي
0: وكذلك ما زلنا مكملين في تقدم متابعة اشغال، تقدم اشغال مؤسسة رعاية كبار السن آمنة بن عطية بسريانة بطاقة استيعاب 96. كذلك معني ما زلنا يجري العمل على اتمام الاجراءات الإدارية خاصة في الوضعين المتعلقة بالتخصيص في الوزارة، باش يقع إعادة فتح مؤسسة تليق بالجهة في صفاقس وفي سوسة.
1: وهذا اللي نحب نحكي عليه زيدا، لأنه باش نقول لك احنا بالنسبة لنا احنا نبحث زيدا على مؤسسة اللي هي تهتم بالكبار السن. سيد العميد العماري ان شاء الله نحكي في الموضوع هذه ليمه القادمه نهار الاثنين ان شاء الله، بعد ما يقع الفتح فتح البث المباشر اللي قلت عليه انت نهار لحد 4 اكتوبر، لانه لازمنا نوجبوا مثل هذا الحدث المهم جدا. لكن هنا نحب نحييك ونقول لكم ان شاء الله الندوه الوطنيه تكون ندوه التميز، ندوه الانجاز، وندوه الاضافه لحياه المسن.
0: شكرا.
1: الندوه اليوم ان شاء الله،
0: اليوم الندوة إن شاء الله اليوم
1: بدأت.
0: إن شاء الله 9 إن شاء الله باش تفتح السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار مقاربة تشاركية مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
1: شكرا لك سيد عميد العمادي مدير إدارة كبار السن، شكرا لك ونورتنا برشا. إلى اللقاء. 8:47 دقيقة، تحية لكم الناس الكل. فما برشا نقاط تترحم، وهذيك علاش قلت إحنا لازمنا نحكي فيهم بأكثر تفاصيل. شكرا لكل مستمعينا ومستمعاتنا، بعد شوية بشكون معك يا سرور. تحية لكم الناس الكل اللي نورتونا، نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيام.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتش الجمعة هذي ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
3: حدث وطني بارز اللي هو يبدا اليوم منع التلاميذ من مغادره المؤسسات التربويه اثناء ساعات الفراغ بما في ذلك عند غياب الاستاذ. القرار يندرج ضمن خطه وزاره التربيه للوقايه من العنف والمخاطر والسلوكيات المحفوفه بالمخاطر وحمايه التلميذ. هني باش نشوفوا مدى تفاعل الاولياء وصدى الحدث هذيا اللي ينطلق اليوم مع سرور. مرحبا بك يا سرور، اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك هندا، تحية ليك وصباح الخير.
3: صباح النور
4: احلى مستمعين. الحقيقة انا اولا نشكرك يا هندا على خاطر في اختيارنا للموضوع هذية. الحقيقة عملت كذا حكاية الصباح، معناتها عملت جو على الردود الافعال، والاهم من هذية بعد القرار انه تلمزة قديش في المس فيهم الوعي والنضج، وقالك يا سيدي احنا مسؤولين وما فماش علاش يمليوا علينا قرارات كيف ما هكا. احنا ما نقعدوش نهار كامل في الليل يا اخي، ما عندنا ما نعملوا، نحبوا نتفرهدوا نحبوا نخرجوا، ولكن احنا التركيز الاكبر على الاولياء. جدا مدام ألفة على خاطر مدام ألفة ديريكتوم ما غير ما كملت السؤال قالت لي انا معاه على طول. صباح النور.
5: صحيح حالكم،
4: مرحبا بيك. انت شنو احوالك؟
5: بخير عايشك بارك الله فيك.
4: ساعة نحددوا المكان، احنا قدام معهد محمود مجديش.
3: هي
4: الاستاذ مربي الفاضل في انيس عبيد مدير المؤسسه هذية، مؤسسه عريقه معروفه بالديسيبلين نتاعها، هذاك علاش اخترنا انه نعملوا هالجوله الصباحيه هذية من قدام المعهد هذية. تحيه لكل مسيريه واداريه واطاراته التربويه وكل التلامذه والاولياء، وانتي واحده منهم مدام ألفة.
5: ميرسي عايشك. انا نشكركم، موضوع بالحق يمس العائله التونسيه بصفه عامه. انا مع صراحه يمنع التلميذ من الانحراف من كل شيء، يشجع حتى المعاهد اللي ما عندهاش كيف نقولوا وسائل تاع وين يقعدوا
4: لاي مراد
5: يشجعوا. ما عنيش مساحات مثل ما قديش تفا خاصة خاطره ضيق شوية كهو ما نشجع وربي شاء الله يوفق صغيراتنا الكل.
4: صح مدام ألفة، ولو أين لو كان احنا كنت نحكي مع ولدك شو اسمه
5: مهدي
4: قال لي رانا من عام الاول ديجا احنا القرار هذايا منتفعين به في معهد الهادي السوسي على اعتبار سيدة هدى اليعقوبي
3: مدير
4: المؤسسة هذايا، راهي من عام الاول ديجا طبق فيه حاجه مش جديده هكا ولا مهدي؟
6: اي حاجه من عام الاول مطبق، مش من عام الاول، من اللي دخلت انا بريمير هنا مطبقين القرار.
3: يعني ونتيجه التجربه هذايا شنو حسوا؟
4: فوالا معناتها المنهج العام معناتها هندا انه
3: أيوة.
4: ما يقعدش التلميذ يعني يقعدوا يستنوا فيه وبعد فما رتار وبيه وتتعب الاداره والاكتظاظ هذاك اللي يصير الكل. صباح النور. اسمع، اي مواطنه اي ولي عاصمه يومك سعيد،
7: نهارك زين.
4: نهارك زين. عرفنا بيك
7: مريم.
4: مريم اسمح المزينه ام شكون؟
7: ادم صابين وايوب صابين.
4: ايوب ربي يفضلهم، يقراوا في معهد محمود مجديش. انت مع القرار مع القرار هذا؟
7: انا مع
4: على الاخر
7: على الاخر.
4: علاش
7: بقل بقل كونتاكت برا بقل حاجات انحراف
4: هيك خايفين عليكم، احنا ديما المنطق خايفين عليكم يا صديقي. صباح النور تلميذ البكالوريا. شو اسمك؟
8: اسمي ياسين.
4: ياسين، يا ياسين اول ما هبط قلت يعطيكم الصحه اللي خممتوا باش نحكيوا، وانا قلكم يعطيكم الصحه خاطر عرفتوا معناتها تحكيوا. احنا خايفين عليكم، احنا الكل سلطه اشراف واولياء، احنا خايفين عليكم. انتوا مش خايفين على رواحكم؟
8: لا خايفين على رواحنا، هو قانون راهو باهي معناتها في الاخر، قانون مش يحمي التلميذ وواحد، خاطر الدنيا تبدلت وولينا نسمع في برشا حوايج، لكن راهو التلميذ يبدا عمره من 16 مثلا، نقولوا احنا راهو 16 19 سنه 18 سنه في الليسي، مش يتحسر العشرة في كور ويبدا ضيق. ما يصيرش
4: ما يصيرش
3: لكن مش الكل نفس الوعي راهو.
4: هو مش نفس الوعي، ما خلي خذ راي اخر، ما نعرفش صديقي. صباح النور.
8: صباح الخير.
4: من الباك من شي تواد زماني. شو اسمك؟
8: ادم.
4: يا ادمه كيفاش الحكايه مع ضد؟
8: لا ضد الصراحه، خاطر التلميذ عمره 16 سنه، 8 شويه في الليسي،
0: هو كدرجين يخرج يرتاح فيهم كمل انت تحصروا في الليسي ما يجيش معناتها كو معناتها انا ضد القرار بصراحه وزميلي العويس
4: وزميلي العويس هذا يأيد القرار هذايا
3: هيك علاش هو تسند على صديقه
4: هكا ناخذ ثلاثه اراء هكا مختلفين الاولياء مع القرار هذايا تلامذه ضد القرار هذايا
0: ضد القرار هذايا
4: شنو تحبوا تعملوا في الكري هكا موجود كان تحبوا تاكلوا موجوده الماكله تحبوا تراو بعضكم تشربوا ببعضكم خاطر تعرف كما قالت المدام مريم ومدام ألفة فما ما تجيش ضيق شويه الصحراء وعليوم بالحق صغيري يعني قالوا القرار هذايا يراعي المؤسسات هو كيف القرار خليني نرجع له
0: ضيق برشا الليسي معناتها وبرشا تلامذه ما يصيرش نقعدوا الداخل معناتها حتى برا معناتها ممكن تلقى روحك خير معناتها تصير
4: واحنا البرا باعتبار وانه القرار هذايا معناها اتخذ على اعتبار انه فما برشا يجيو من خارج الليسي يجيو قدام الليسي يخلي معناتها التلامذه مضطربين ما معناتها
3: نجموا تعرضوا حتى البراكاجيت سرور احنا هنا المخدرات البراكاجيت كلها راهي في الشارع يعني هنا اذا باش نقولوا ساحه راهي اون بلانير اون بليس ماهمش باش يقعدوا في كلاسات ماهمش باش يقعدوا هما في حيوط باش يقعدوا في الساحه كما تعودنا احنا صغار
4: اون بلانير والا في كلاس المهم ما يقعدوش في الليسي ما تحبوا يخرجوا من الليسي
0: لكن راهو لازم التلميذ يكون واعي هو من داخل بنفسه معناتها
3: يعرف مش ناس الكل نفس درجة الوعي
0: دونك الانسان وحده يعرف شو معناتها مش تجي انت باش تحصره بحاجه وكل شيء لا بالعكس هو مش يولي يعملها كالحاجه باش كل شيء فهمتني معناتها لازم الانسان يكون واعي بنفسه وكل شيء
4: ان شاء الله موفق يا ياسين ان شاء الله بالنجاح والتوفيق هذه كانت جولتنا الصباحيه لليوم في منوعتنا في احلى صباح حبيناها ملمسه لبعض القرارات اليوم 1 اكتوبر تبارك الله حافل بالقرارات اليوم التوانسه الكل صبحوا كيف ما تعرف يا هند ناقصين نوم البارح على المنصات الخاصه بالبنوك
3: اي اليوم باش يبداو القرض على الشرف
4: والقروض على الشرف على 5 ملايين ان شاء الله يا ربي نهاركم زين ان شاء الله مزهره معاكم وان شاء الله يتم قبول اغلب الملفات اللي تم ايداعها ان شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل يوم زاد اليوم العالمي للمسنين فرصه زاد باش نحيوا من جديد وخاصه مستمعينا الكرام اللي سنت بصوت اذاعه الساقف من هوني من امام معهد محمود مقديش وين نعاود نجدد التحيه لكل اسره تربويه اللي يشوف عليها الاستاذ انيس عبيد نحييكم ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله تسمعوا كل الاخبار الطيبه شكرا مدام ألفة شكرا مدام مريم اللي كانوا حاضرين معنا اولياء عطاوا وقالوا احنا مع مع مع قرار منع خروج التلاميذ اثناء الراحه الى اي مدى باش يتم تفعيل وتطبيق في مختلف المؤسسات التربويه الايام كفيله بالاجابه على الرد
3: شكرا لك
4: يومكم طيب الى اللقاء
3: الى اللقاء سرور الهدار هذه اسره اذاعه صفاقس اليوم وخاصه في منوعه الصباح كانت معكم سرور الهدار في المحطه الخارجيه تحيه لكيب السمح اللي موجود زيد الدكتور منعم جمل في الاخراج الفني جوهر بوستة في الديجيتال والاخراج بالصوره يوصلكم صوتنا وصورتنا اليوم وتحيه زيد لسالم عيسى هند الاسود من قدام الميكرو ان شاء الله كل اللي اخترناه لكم فرحكم ووظف لكم لحياتكم ان شاء الله زيد نفس جديد وحياه جديده مع كل نهار فيه انجاز وفيه راحه بال هند الاسود تحييكم الناس الكل نهاركم زين نتلاقاو نهار

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تنطلق اليوم عملية إيداع مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف عبر المنصة الإلكترونية للبنوك المعنية للحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات. كما ينطلق اليوم التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ليتواصل إلى غاية 5 أكتوبر الجاري. ينتظم اليوم بصفاقس لقاء جهوي للتعريف ببرنامج إيسي إكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. يحتضن مركز بغرارة بمعتمدية منزل شاكر اليوم اجتماعا يخصص لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج إعادة تفعيل المركز، بما يضمن توفير تكوين حقيقي يلبي حاجيات سوق الشغل وواقع الجهة، خاصة في مجال تربية الماشية والأبقار والأشجار المثمرة. تحتفل تونس بداية من اليوم على امتداد شهر كامل بشهر أكتوبر الوردي، لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، عفى الله الجميع. وتحيي تونس اليوم العالمي للمسنين تحت شعار نمط عيش سليم وتقصي مبكر من أجل شيخوخة آمنة. في العالم، قال متحدث باسم شركة الطيران العال الإسرائيلية إن الشركة تعمل على إجلاء الإسرائيليين العالقين في دبي بعد تعليق شركة فلاي دبي رحلاتها إلى تل أبيب عقب حادثة الطعن ومحاولة اختطاف الطائرة أمس. أعلن رئيس الوزراء العراقي عن بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أن الحكومة ستبشر شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في 10:00. دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري. اي بي و ديش قتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
4: اوريدو طور عالمك.
5: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف ام على 3w.radiosfax.ae، تسمعوا فينا في دياركم في سياراتكم وين ما كنتم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الكلمه ليكم باش تعبروا، الكلمه ليكم باش توصلوا اصواتكم، مش باش تفرغوا قلبكم كها، ولا لا لا باش بطبيعه نلقاو لكم الحلول الملائمه والمناسبه ليكم انتم بطبيعه الحال. مرحبا بكم على 70 164 280، توصلوا أصواتكم لطرح بعض الصور ولا بعض الإشكاليات اللي انتم عشتوها ولا اللي انتم شفتوها بطبيعة الحال. مرحبا بكم. نمشي لتامر عاشور بعد نجاوب على أغلب استفسارات المواطنين. مرحبا مستمعينا الكرام.

0: لا اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل معنا في المتابعه والاستماع لهذا العدد عدد نهايه الاسبوع من برنامج الكلمه ليك. بطبيعه تكون الكلمه للمسؤول وايضا تكون الكلمه للمواطن بدرجه اولى باش يوصل صوته باش يعبر باش يحكي باش يلقى الحل، خاصه الناس اللي بقات مده طويله تبحث عن حلول تلوج على امكانيه ايجاد حل فتلتجئ لاذاعه صفاقس. الحقيقة ساعات هكا أتصفح صفحات الفيسبوك فنلقى اسم هذا البرنامج فيقولوا له عليك وعلى إذاعة صفاقس. يا سيدي مرحبا بيكم برا والله مرحبا بيكم الناس الكل معنا ونحاولوا قدر المستطاع ونجتهدوا قدر المستطاع باش نحلوا إشكاليات المواطنين أينما كانوا. وأنا نحكي معكم وأنا بطبيعة نحب نهني ونحب نفرح الناس ونحب نكون سبب في سعادة برشا ناس، نحاول نجتهد قدر المستطاع استطاع وان شاء الله ربي معانا وربي يعطينا القوه باش نسعدوا الناس اللي ما كانوا باهي. انا حاضرين توا لتسجيل هذا اللقاء اللي حبيت يكون في برشا فرحه في بدايه المشوار. تحضر معايا على الخط الهاتفي المستمعه الكريمه مدام ايمان. صباح النور، اهلا وسهلا.
1: خير مدام حنين الصاخير،
0: صباح الخيرات، مرحبا بك مدام ايمان. شنو احوالك؟
1: الحمد لله ربي يبارك لك. الحمد لله.
0: باه انت شاركت معنا يوم 17 سبتمبر 2026 كولاي.
1: اي شاركت معنا.
0: ما عندكش برشا جمعتي من زمان. شنو ذكرنا شويه تفاصيل القصه نتاعك.
1: تفاصيل القصه نتاعي، انا راجلي اجنبي مصري مده 11 سنه تالي هو تضرب على راسه. عنده إعاقة في راسه، وكنت أنا نخدم مدة 3 سنين بطلت مشكلتي إني مريضة معناها
0: عايشة.
1: مشيت قدمت المطلب للشؤون الاجتماعية ما صار لي حتى شيء باش نعمل كرني أبيض باش نتعالج ونتعالج.
0: توجهت انت للشؤون الاجتماعيه، توجهت ترقت برشا بيبان لكن ما صار شيء.
1: ما صار حتى شيء. الفتره هي راجلي تضرب معناها قبل العوده المدرسيه اكثر بشهر هكا
0: عاود عمل حادث اخر.
1: يعني ايش ربي الحاله اللي انا وصلت لها، معناها انا تعبه وزيد اكتئب اكثر. ما قيت حتى حل، توجهت لكم وربي يبارك لكم.
0: يمين أنا نحب نفرحك وأنا نفرح أكثر منكم. راه وقت اللي نفرح المواطنين بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية مشكورين جدا. تم عرض الملف متاعك على اللجنة الفنية الجهوية. أولا تم إقرار الانتفاع بالمنحة المالية والعلاج المجاني. فرحانة
1: الله يبارك لكم. الحمد لله الله يبارك لكم. ربي يبارك المدام فاطمة عبد الهادي،
0: تحية كبيرة لفتومتي الغالية ربي يخليها.
1: تحية لنهوض الشؤون الاجتماعي،
0: تحية كبيرة لها.
1: ربي يبارك لها.
0: أمين يا ربي. نكمل لك يا فتومة، نكمل لك يا إيمان. مش تحصل اليوم ونحن في الإيميسيون هذية على بطاقة العلاج متاعك باش تتابع الوضع الصحي متاعك بإذن الله. شهر اكتوبر، احنا اليوم في اول اكتوبر، مش تبدا من هذا الشهر تتحصل على المنحة متاعك.
1: الحمد لله يا ربي. الحمد لله ربي يبارك لكم. الحمد لله الله يبارك لك. الله يبارك لك.
0: تحية كبيرة برشا المدام فاطمة عبد الهادي للدرجة الشؤون الاجتماعية، لانه يا ايمان تمكنت من انها تقدم لك ولا مش تقدم لك مساعدة مالية تقريبا 200 دينار، مساعدة ظرفية بالشؤون الاجتماعية 200 دينار، مساعدة غذائية. توصلنا مع فاعلي الخير باش يمدوك برشا حاجات اللي ما يسحقوها المواطن في كل دار للقضية هكا به ان شاء الله للكوجينة. وان شاء الله يا ربي باش يكون فما سعي. اسمع مليح يا أمونة، فما سعي كبير مالي درجة هوية للشؤون الاجتماعية باش تخلص لك فاتورة الماء والضوء اللي تقريبا فيها 1200 دينار من فاعلي الخير. وان شاء الله يا رب
1: الحمد لله يكون ربي يبارك لكم. الحمد
0: الله المستعان. فرحانة ايمان،
1: الله يجزيكم كل خير، الله يرحم والديك. ونشكر فيها الخير اللي ساعدني الفترة هي بيها وبارك الله فيك مدام حنين.
0: توقعت توقعت انه مش يكون فما تفاعل على الوضعيه الخاصه نتاعك واللي كنت لبس عليك الحمد لله، لكن على غالبك الدنيا ظروف
1: الحمد لله. الحمد لله توقعت منك كل شيء ومن مدام فاطمه الله يبارك لها وصلت معايا وكل نهار تكلمني بريس والفعل الخير اللي يعاونني معناها خاصه الفتره هذه خاطر
0: كنت
1: ماما بالحق ما عندي ما ناكل معناها بالحق.
0: قلت لنا الجمله هذه اثرت فينا برشا وثبتوا ثبتوا هما من الوضعيه مش هكيك راهي الامور ثبتوا الامور الكل ولقاو انك بالحق تستحق يعني
1: بالحق. ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم ويبارك لكم يرحم والديك مدام حنين يعيشك الله يجازيك كل خير.
0: وفي بالك حاجه اخرى ولا ما في بالكش؟ ما في بالكش حاجه اخرى انك باش تحصل على المنحه العائليه للاطفال 16 18 سنه هي 360 دينار الحمد لله معناتها هذه الكل
1: الله يجازيك كل خير الله يجازيكم كل خير الحمد لله الله يرحم والديكم
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي والله انا والله تحيه كبيره ليك يا ايمان انك خايمه بزوجك وهذاك حد جهدك ربي يفضلك الاولاد
1: الله يجازيكم كل خير
0: ربي يفضلك
1: كل خير
0: وان شاء الله كل من يقصدنا يلقى كان الخير ويلقى كان المتابعه بالطبيعه يعيش فرحانه ايمان فرحانه برشا
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله يا
1: ربي. انت تخيل كل ليله
0: والله
1: تتخمم معناها تخافي اذا قصوش عليك الضوء تعود تقسم الضوء تقسم الماء ما تخلصش نفس الحكايه يعني بالحق معناها مشكله كبيره مشكله كبيره بالحق. ربي يبارك لكم الحمد لله نحيتوا عليها المشكله هذه
0: الحمد لله
1: كل خير
0: الحمد لله يا ايمان ان شاء الله الساعه ربي يفرج على زوجك ربي يشفي ويعافيه وانت ربي يفضلك الاولاد وربي يحفظك وان شاء الله نعرف الوضعيه الخاصه بيك لاني وقت اللي نتواصل مع الشؤون الاجتماعيه راني يمشي ويشوفوا على عين المكان يرى كل الحيثيه تاع الحكايه وبعد يرجعوا لي يقولوا لي راهو عندها حق وراهو ثبتنا وراهو شفنا وراهي تستحق عمرنا ما كنا واسطه ولا درشنا ولا احنا نكونوا فاعلي خير نوصلوا المساج للمسؤول بالمعطيات هو يزدي ثبت من المعطيات اللي قدمها المواطن الكل
1: من وانا نقاسي حتى لين بالحق مرضت معناها تعبت اللي ايه فميش انسان معناها يكون يخدم في شركة ويديميسيوني وهكا ما فميش معناها شكون بعقله يكون يخدم راني تحت معناها سي تعبت معناها انسان تعب معناها فهمت وسلمت وقيت معناها كنت عندي كرني قبل وكنت فجأة سبحان الله معناها أبكي لقيتنا عند ربي وبالحق ربي يبارك لكم بالحق ربي معناها ينصركم على فعل الخير يا رب.
0: أمين أمين أمين أمين
1: ونشكركم ما نعاود ونقول لك ليك أنت
0: فضل ربي
1: وليلك والمدام فاطمة عبد الهادي وفعل الخير اللي وقفوا معايا الله يرحم ويزيكم.
0: نعم يعطيك صحة إيمان إن شاء الله أنت ربي يحفظك ومرحبا بك في كل وقت وأنا من الناس اللي الحقيقة نسعى برشا وقت اللي حالة تمسني ونحس بصدقها الكبير ولا نشوف معناتها كيما قلت التفاعل مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية اللي في وقتها تمشي وتشوف وزيد ثبت من الملف خفنا احنا على الأول قلنا بما أنه زوجك أجنبي ومش صابين وكذلك الحمد لله الأمور مشيت بطريقة كيما حبيناها وخير الحقيقة أنا خير من اللي حبيتها أصلا فألف مبروك ليك يا إيمان ألف مبروك ألف مبروك ليك إن شاء الله ربي يفرحك إن شاء الله تعاود تقف على ساقيكم من جديد وتكون خير من اللي توقعت وكير من خير من اللي حلمت.
1: ربي يبارك لك الله يرحم والديك مدام
0: عايشة أختي ربي يفضلك
1: الله يرحم والديكم
0: تعيش
1: يبارك لكم
0: تعيش نهارك طيب شكرا ليك يعطيك صحة إيمان ربي يفضلك شكرا ليك الحمد لله وذي ذي ميكروفون الفرح في إذاعة صفاقس وذي الميكروفون الكلمة ليك وقت اللي المواطن يوصل صوته ونحن نوصل صوت المواطن نلقاو هذا التفاعل الكبير بين المواطن وبين الإدارة ما نجمو كان نكونوا سعداء لأنه راهو برشا ناس تعاني مش نسيتهم لغاني نسيتهم كل شيء في الدنيا نسيتهم قصت عليهم الظروف وتغيرت أمورهم فيطرقوا برشا ببين ما يلقوا حتى حل يقول لك عليك وعلى إذاعة صفاقس إن الجملة هذه قدش تمسني شخصيا عليك وعلى إذاعة صفاقس لأنه الميكروفون هذه الحمد لله باب خير وباب إن نوفروا فيه حتى في بعض الأوقات مورد رزق للمواطنين مرحبا بالناس الكل على 70-164-280 وشكرا مرة أخرى لكل مسؤول نقصده نطلبه يكون معانا يتفاعل معانا بكل حب ويبدأ يجري ويجري معانا ويبدأ يلوج على الحل. فتحية لكل مسؤول وين راهو. الحقيقة نبقى ساعات طويلة راه في بعض الأوقات معهم وإحنا نتبعوا لأنهم هم يكونوا على عين المكان وإننا نبقى نتبع بالتليفون. فهذه حاجة هي مرهقة ليهم هم ولي أين، لكن نقول ميسيلش. المهم في الآخر نحب نوصله لنتيجة مرة أخرى. ألف شكر وتحية لإدارة داعس فاقس على فتح هذا المجال وهذا الميكروفون كل نهار من اثنين للخميسة في برنامج الكلمة ليك ولا في خدمتكم ولا في الخدمة، لأن نحب نكون صوت المواطن، نوصل صوت المواطن وأيضا نلقاو له الحل. تواصلوا معنا إذا كيف كيف مواطنين من الحاجب، تحديدا زنقة خروف كيلومتر 11. زعم الزنقة هذه فيها بروجي باش تحسن تتنظم، دخلت فيها لوناس، دخلوا فيها عدد المدخلين. الزنقة ولات في حالة حليلة، تصب مطر العبيد ما عادش تخرج بالسيارات متاعها. بعد شوية مع مدام عفيف الجديد نشوفوا وين مش توصل الحكاية زنقة الخروف. مدام مني ولها ان شاء الله تكون في الاستماع لينا، مرحبا بيك ومرحبا بيكم الناس الكل معنا. الكلمة ليكم 70 64 280. أنا راجعين

0: مرحبا بكم 9:31 دقيقة على موجتنا. ما تتخيلوش حجم المكالمة والرسائل اللي دخلت لنا للبرنامج. الشكر والتحية راهو مش لايقينك هاو للمسؤول اللي يتفاعل معنا مرة أخرى. نقولها راهو تحية لكل مسؤول يتفاعل معنا يتفاعل مع إذاعة صفاقس باش يحاول يعاون الناس. معناتها هذاك هو دورنا، يحاول يعاونهم ويرجع لهم حقهم ولا يسرع إنه الأمور تكون 5 على 5، لأنه فما حالات راهي استعجلية وما تستناش. باهي، فما شكون تواصل معنا من الحاجب تحديدا، تواصل معنا من الحاجب وحكيوا على زنقة خروف. زنقة هذه كيلومتر 11، الحاجب كيلومتر 11. زنقة هذه فيها عديد الإشكاليات وناس متقلقين من زنقة. عادة كي ناس تتقلق اش تعمل؟ تطلب إذاعة صفاقس تقولك رانا معناتها حاولنا نوصل أصواتنا بكل الطرق لكن ما تمتش الاستجابة لي مطالبنا، فوصلونا صوتنا وإحنا نوصل صوتكم. تحية الحقيقة الأكثر من مرة نتواصل معها في الكواليس وتكون معنا وتمشي على عين المكان، نعم، وتصور وتشوف شنية الوضعية، شنية الحالة، شنو اللي يصير وشنو اللي ما يصيرش. هذيك علاش تحضر معايا على الخط الهاتفي مدام عفيف القيد تريشيلي. تحية كبيرة ليك مدام عفيف القيد تريشيلي كاتب عام بلدية الحاجب. أهلا وسهلا ومرحبا بيك مدام عفيف، صباح النور.
1: السلام عليكم، صباح الخيرات.
0: وعليكم السلام
1: مستمعي إذاعة صفاقس كل كيلو.
0: مرحبا يا للا، شكرا ليك مدام عفيف على قبولك دعوتنا هذه أول حاجة. وثاني حاجة الحقيقة نلقى منك ديما كل الدعم وكل التعاون معنا، تمشي على عين المكان وتصور وتبعث لنا صور وتورينا حقيقة المكان هذيك، شنو اللي يصير فيه، شنو اللي صار وشنو كذا. المشكلة اليوم في زنقة خروف، أنا شفتها بالكدا بالكدا زنقة هذه، المواطنين يتشكي وزنقة كلها طين وما تعديش ونقصة إنارة. شنو زنقة هذه، شنو الحالة متاحة، وقتش تتحسن مدام عفيف؟
1: الحقيقة هي زنقة خروف، هي كانت الحقيقة زنقة مكيسة بس عليها الدخل فيها أخيرا معتها الديوان الوطني للتطهير الحقيقة، ومشروع كبير ودخل فيها يلزم يدخل باش الناس يعني
0: تتم ربطها بالقنوات هذية بطبيعة
1: والربط بالقنوات ونرتاحوا ما كل معتها اللي فيت فوسي يتعملهم المواطنين معتها بروفيزوار ما. والحقيقة بعد انتهاء الأشغال الحقيقة طالت هي الأشغال على خاطر هو مشروع كبير ومش زنقة برك، راهي على منطقة الحاجة بكل كيلة وبرسك بمبلغ قدره 2 مليارات برسك في الحاجة فقط معناتها. هذاك علاش معناتها طولت شوية، والمقاول كي يدخل باش يتدخل ومعناتها وباش يربط بالقنوات التطهير يعني مشكل زنقة يربطها يعني يرجعها. الحقيقة الصيف طالت شوية وثبت المطر الدنيا دخلت بعضها شوية، ولكن أخيرا والجمعة اللي فاتت فقط انا ديجا بعث لك الصور الاخيره قلت لك راهي ايه هي بالنسبه للوناس راهي دخلت وصلحت وبديتها لك من
0: شفتها من الاول للزايده
1: حتىش لاخر نقطه اللي هي قصه الحاجه. باه قعدت لنا الجانب الثاني اللي هو معناتها في التسربات المائيه اللي صارت عندنا في الزنقه هكيه. الحقيقه صارت العديد التسربات والسونات مشكوره دخلت باش غيرت قنوات معناتها مياه مياه استعمال الشراب صراحة الشراب بدلت لنا كونديت كاملة على طول بريس الزنقة كل على مرحلتين.
0: سامحني مدام عفيف، تنجموا تشوفوا الفيديو بغليل وإحنا نحكيه في المباشر معناتها تشوفوا الزنقة خروف هذه هاكي موجودة.
1: قلت عليها قلت لك أنا هذه راهي الفوت الأولى والفوت الثانية وزوز دخلوا فيهم وعاودوا لكونديت. الحقيقة إلى حد الآن معناتها مازالوا ما رجعوش الميادين إلى حد الطبيعية وتكررت فيهم مرة أخرى معناتها
0: أشغال والتسليح
1: مرتين أيوة ديجا ثم فرتيقة كبيرة وما زالت مصلحة جديدة معناتها. والحقيقة في آخر جلسة مع السيد الوالي مشكور السيد الوالي الحقيقة حضر المعتمدين فينا كاملة ويتابع في متابعة معناتها سير المشاريع والإشكاليات اللي في البلديات. ما بين الإشكاليات اللي طرحتهم المواطنين ولا الأعضاء المجالس المحلية والجهوية وغيرهم هو الفويتات متاعين الماء هذايا اللي صارت في أكثر بريسك مش زلم زنقة هيكي باركة رو عندي برشة زنق. تعهد السيد مدير الجهوي للحقيقة
0: مدير الجهوية في السونيد
1: للسونيد تعهد قرار وعندهم صفقة أو قاعدة في طور معناتها الإنهاء وعندهم مقاول جاي وبحول الله بالأولويات باش يكونوا من أولوياتهم هي اللي بحذا المدرسة اللي ديجا ما زالت حتى ما فتحتش وهذه في زنقة خروف اللي خطر مسافة طويلة برشا بحول الله. احنا في حاجة أخرى ومعناتها باش نزيدوا ونسهلوا شوية على المواطن البارتي اللي قاعدة فيها في السونيد باش ندخلوا بها بمعناتها ماتريالنا الخاص اللي هي
0: بمعداتكم الخاصة مش تدخلوا في المنطقة هذيك. شفتوا ساعات انتم تلوموا على البلدية لكن قبل البلدية راهو وقت دخل لنا اللوناس ولا دخل السونيد راهو تتفرعس شوية الأمور فهم ما نجموش يدخلوا إلا ما تكمل الأشغال هذيك معناتها هم في مرحلة أخرى تجي البلدية. داكوغ تفضل مدام عفيف.
1: على أساس إنه باش نعملوا شوية نسويوها نحيو شوية الطين ونشوفوا شوية تبنوا ونحطوه فوق منها حتى شنو نجي السونيد وصلحها معناتها كما كانت خطر إذا ترجع الروزات مول اللي كانت فيها معناتها. هذا بالنسبه للخروف بالنسبه للمعنطه. اما بالنسبه للاشكال اللي صار لهم في المطار اللي فاتت راهو قبل ما يدخلوا ناس الحقيقه
0: داك قبل ما
1: تدخل فرعيه فما زنق فرعيه عندهم الحقيقه فما زنق
0: يقول لك طين الزنق هذيا معناتها طين ما عادش نجم يخرج
1: هما طين ان شاء الله تمت معناتها برمجه جعلنا تو في الوقت الحاضر فتح استشاره لاقتناء مواد المقاطع اللي هو الحقيقه حليناها قبل وللأسف فما الكاريريات نتاعين المواد المقاطع هذه كانت مسكرة حسب ما يحكيوا بطبيعة المزودين من عندهم هما توا في الوقت الحاضر إن شاء الله تحلت الإشكال إن شاء الله
0: الحمد
1: في أقرب الأجيال في معناتها نزودوا بالتوفنو ونسلق هذوما اللي طين خطرين ما عنديش مشاريع نتاع في الوقت الحاضر نحاولوا كيفاش
0: نحسنوها
1: نحطوا لهم شوية
0: دوفنا كما قلت وسياسيين داكوغ.
1: بالنسبه للتنوير بالنسبه للتنوير هي فيها 5 كعبات في المدخل نتاع الزنقه واحنا برمجنا سنه في البرنامج نتاع 2026 ماهيش مبرمجه اما في برنامج 2027 بحول الله برمجنا 7 نقاط ضوئيه جديده تبدا من اخر نقطه احنا حابينها دونك حسب المواطنين يحبوا من اخر نقطه لها واحنا ماشيين الله يبارك بدناهم وحطيناهم من اخر نقطه عام جاي بحول الله تكون عندهم 7 نقاط ضوئيه ان شاء الله
0: ان شاء الله. وهذيك حد جيد معناتها قدر المستطاع تحاول تعاون وتحاول تخدم المنطقه
1: نتاعكم اللي بعده يزيدوا وكيكا واحنا كل عام راهو خاطر هي
0: معناتها
1: على منطقه كامله يعني نقسموهم على المناطق الكل كيلا بحول الله وتو من هنا 3 سنين غير تلقى كلهم معناتها
0: مدام عفيف انا نحب نتوجه لك بتحيه شكر وتقدير وان شاء الله المسؤولين الكل يكونوا كيما مدام عفيف في الحقيقه لانه لو وقت اللي نعطيها اشكاليه حتى في الكوليس راهي تمشي على عين المكان وتزيد تثبت من المعطيات وتزيد تشوف تهزك ريهبتها وتمشي وتورينا وتوريني الصور وتقول لي كيفاش وتوا وبعد حصيل وربي فضلك شكر كبير ليك يعطيك صحه ويعطيك صحه بالحق يعني صحيح وهذا دورك وهذا واجبك
1: لكن المجهود
0: والله
1: والله
0: ربي فضلك شكر كبير ليك مدام عفيف القيد تريشيلي كتب عام بلدية الحاجب ربي فضلك شكرا على تدخلك معنا على تواصلك معنا في هذا العدد من برنامج الكلمة ليك. شكرا ليك ولكل مسؤول مرة أخرى نعاود نقول يتواصل معنا ويتفاعل معنا في برنامجنا. شكرا مدام عفيف يعطيك الصحة ربي فضلك. نرجع بكم لحصة الثلاثاء 28 سبتمبر برشا حاجات بيه راهو اليوم الأخبار السارة والأخبار السعيدة نلقاوها على ميكروفون إذاعة سفيقس وزميلي سالم عدي لي التليفونات باش نحط غناية لأنه وقتين تخفيت برشا وقت مع ليزانفيتي معانا ميسيلش حتى كي يفرحوا الناس نتخيل أنتم ما تفرحوا لهم زادة بطبيعة الحال. تحدث معانا المواطن الكريم سي صغير بن عبد القادر حكاية عليه هو إطار بمسجد الرحيم في القوادرية تابعة لمنطقة منزل شاكر. نعاود نذكر سي صغير ان شاء الله تكون في الاستماع سينوط وناخذك معانا نهار الاثنين الجايه اطار بالمسجد مسجد الرحيم بالقوادريه يقول لي راني عملنا مطالب بالسونيد وستيك ولتو ما تم تزويدنا بالماء صالح للشرف الجامعه هذه ولا بالاناره. نحب نبشرك يا سي صغير راهو دوفي حاضره في السونيد حاضرة تمشي انت تهزها من السونيد دوفي في السونيد ودوفي ايضا فلاستيك تهزهم يعني كنت اطار في المسجد هذية تهزهم من السونيد وتهزهم لشكون للإدارة الجهوية تهزهم من اقليم صفاقس الشمالية سونيد وستيك تهزهم من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية فوقت تواصلت مع المدير الجهوي للشؤون الدينية مشكورة جدا مدام آيات الله الحامدي، مشكورة ربي فضلها ربي خليك مدام آيات يعطيك صحة، تقول لي راهو فقط يجيبنا الدوفي، راهو معناتها الأمور إن شاء الله قريبة جدا 5 على 5 فقط جيبنا الدوفي هذوما مستيق ومسوند إن شاء الله. سمع فينا سي صغير سينو طاو بعد الحصة نعاود نتواصل معك. مدام سليف حكيت على وضعية أختها وقالت لي خدمة عام واحد وعلش ما سبوليش وعلش ما انتفعتش وعلش كذا ومشكلة مع سينر بيس، راهو في حديثي معاهم بديهي. وانا دي جاوبتك دجا الاسبوع الفارد الاثنين اللي تعديت منحة الشيخوخة هذه ما تنجم تحصل عليها الا وقت نقولوا عندك اقل شيء 5 سنوات عمل، ما تنجموش نقولوا عام عمل وصب عليك عارفك تولي عندك المنحة متاع الشيخوخة، لي يلزم 5 سنوات بعدها نولي ونحكي على منحة الشيخوخة. ماذا بي ياخدك حاجة اكثر من هكيكة لكن الغلب وهذيك شنو نجم نجيوبك يا سلافة مدام مناولها جاوبناها. سيريدا من الحاجب يقول لزنقة متاحهم تم ربطها بقنوات التطهير، فقط 4 ديار ما تمش ربطهم بقنوات التطهير. تحية كبيرة برشا للمدير الجهوي لديوان التطهير سي زياد الرقيق، مشكور جدا كنا مع بعضنا انه سي زياد وايضا اللي عمل المشروع هذايا متاع ربط المنطقة ربط القنوات التطهير في المنطقة هذايا في الحاجب تحديدا في حي جرايدة وراء المدرسة وراء مدرسة الحاجب بالضبط. يقولوا لي راهو فما اشكال في الديار هذوما لو كان نعملوا ربط للقنوات هما يفهموا اكثر منا ويعرفوا اكثر منا. راه يقول لك في عود يكونوا يتعذبوا بماء المطر اللي تجي مره بعد قديش باش يوليوا يتعذبوا بمياه ريحتها خايبه وتعرفوا مياه تاع شنو مياه صرف صحي وغيرها، لانه المنطقه باللي انتوما عليتوها راهي المنطقه تبدا هابطه على المناطق الاخرى، فهذه ينجم يسبب في حاجه. قال لك ما نجموش حاليا لانه المنطقه ما نجموش نربطوها بقنوات الصرف الصحي. يقول راه نجم نفهموهم المواطنين شنو يعملوا اكثر، لكن انا راني ما ندخل باش نعلي ولا باش نهبط في اي منطقه من المناطق الديار توا هذيك الحاله نتاعهم. لكن وعدني سي زياد يقول لي مديم الوضعيه تغيرت مش كيما قبل، تو نعاودوا نمشيو للجرايديه الحي الجرايديه الحي جرايده مش جرايديه حي جرايده ونشوفوا الوضعيه مره اخرى اذا نجموا تكون فما قنوات علاش لا ما يتم ربطها بالقنوات. مازلت عندي منجي ومازلت عندي منقول، لكن نحب ناخذ التليفونات اللي عندهم مده في الانتظار. قبل التليفونات هي الحصه معناتها فيها برشا ديزامبيتي اليوم، حبيت نقول ربي يفضلكم وربي يخليكم وربي يبقيكم بخير. شكون الامهات والاباء والمعلمين والمربين اللي قايمين بدور كبير في التوعيه وفي التربيه، لان اليوم اللي نراو فيه من اعتداءات من مشاكل هاكم تعرفوا مش لازم نحكي لكم شنو صاير، لانه مؤسف ومؤلم جدا اللي صار لي متر تعديت ليقين ولغير يقين معناته، ونحن على يقين نخرجنا على الصراط المستقيم للاسف، لانه اليوم نشوفوا في حالات ونسمعوا في حكايات معناتها يشيب لها الولدين، خلينا نقول مؤسفه وموجعه جدا، لان اليوم صغار خرجت من القرايه بكري لازم نلقاو لها حل، مش فاهم ديريكت احنا نمشيو للحل السهل اي نعدموا اطفال القصر شنو اللي عملوا وشنو الكذا، راهو ربما الناس تمشي في الشيء هذا لكن لازمنا نلقاو حلول ونعالجوها. شنو المشاكل اللي تصير بعض البرامج التلفزيه والا مسلسلات اللي تعديت اللي فيها برشا حاجات خايبه مش نسميكم توا اسامي المسلسلات لكن هذه اثرت على الشباب.

0: اللي حبيت نقولها قلت لازمني نحكيها اليوم على غالب. أمنهم كاين فما تليفونات ناخذوهم معنا، ناخذ تليفونات ونحتذر من برشا تليفونات. ألو صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. صباح النور زميلي العزيز فيصل الجيبس، يا محلى طلتك علينا يا فيصل، تحية كبيرة ليك، ربي فضلك. نمشي والتليفون معنا، صباح النور. أهلا وسهلا،
1: صباح النور،
0: مرحبا بيك يا سيدي، مرحبا.
1: مختار عبد القادر،
0: تفضل يا سي مختار.
1: شكرا، بارك الله فيك،
0: ربي يفضلك.
1: يا عزيزي انا راجل كبير 76 ساعه عمري.
0: ما زلت صغير، راجل كبير 76 سنه، ربي يطول في عمرك.
1: انا مش نقول لك حكايه،
0: قال لي
1: كاري حنون معنا هيك صغير الحجم عام 2003 عام 2003 بالضبط، تعرف مهنه الخياطه خياط، لكني تعرف عيني شويه ما عادش فيها.
0: أيوة،
1: اللي تأخذ شوية بشات من شق جميل علق ما كيا بيع الملاك مش عامل لي كونترا، ما عنديش كونترا من بيناتنا. كلمت مرة على الكونترا قلت نحبي باتين ده، قال لي نعمل لك فيه 300 دينار رغم اللي ناي كريم 45 دينار. باي أنا رينا الرماي بشي يباح البنتة الحانوت ب 15 مليون، وبنتة بعثت لي عادي منفذ ومع الهالة بعثت لي أكل
0: باش تخرج انت، بعثتك باش تخرج يعني باش تخرج من المحل. باش
1: تخرج جاوني بطبوري قالوا لي يخرج، وانا من غير ما عندي بنيه مريضه مرض مزمن في الهدي شاكل وحبيب رقابه امشي عمر 9 سنين، المراه بطاله وني والله من غير ما
0: لقيت. انت طلبتنا، انت طلبتنا شنو سؤالك بالضبط يا عم مختار؟
1: سؤالي انا الحانوت هذه كيفاش القانون نتاعها يقول؟
0: انت قعدت فيها قداش من عام؟ قداش من عام من غير كونترا؟ قداش من عام قعدتها؟ من نفسي قلت حتى الوقت 23 سنة،
1: 23 سنة من غير كونترا. عندي تو 23 سنة غصة 45 دينار الشريعة نعطي فيها مكاكة
0: بابا مختار الغالي. نهارة الاثنين ان شاء الله هذي، لانه في جانب قانوني نهارة الاثنين يكون معنا ماتخ معنا اي حتى ونطول نشوف شكون معنا ويجاوبك حول النقطة القانونية هذي. داكورد بابا مختار الغالية، ربي فضلك، مرحبا. عرفني الوقت هذي يعطيك صحة، ما تسعى للعشرة تعيش، ربي فضلك، مرحبا بيك وربي عاونك إن شاء الله، ربي يجيب لك القسم إن شاء الله.
1: الله يخليك،
0: شكرا ليك، مرحبا بيك. مكالمة جينا يقول لك راهي أمس البطاطا في سوق البلدي تانية ورشيحية في برشا أماكن وين يبيعوا الخضرة، يقول لك وصلت الأسعار نتاعها 2700 2800 رغم أنها مسعرة من وزارة التجارة ومن 2500. يقول لك علاش الزيادة هذيا بيتين و300 راهو هذيا مش مقبول ومش معقول. وأنا شفت فيديو في قرقنة فما شكون يبيع في التابل ب 3000 ربطة التابل وصغيرونا هكا هكا صغيرونا قد قعد بيته معناتها. علاش بربي شنو اللي صاير لكم يا جماعه؟ راهو برشا اخلاق يلزمنا وبرشا دين وبرشا محبه لبعضنا وما نستغلوش بعضنا ونحبوا الخير لبعضنا. هذه مش نقعد هنا كل مره نقول فيه ربطة تيبل يا ربي ب 3000 والمواطن يصور والناخذ يصور ولهذا ولا يجبد كاميرا ويورينا في الدنيا شنو صاير معناتها. بالحق راهو هذه الامور قاعده تخرج عن السيطره، خلينا نقولوا لانه ما فماش الاخلاق انعدمت عند برشا ناس. ربي يهدي مخلق به. بعد بابا مختار وين باش نمشيو معاك جوهر العزيزه يا جوهره المزيان الجميل، وين باش نمشيو؟ الو عسلامه.
2: الو عسلامه،
0: صباح النور، اهلا وسهلا.
2: اهلا الصاخيم،
0: صباح النور، مرحبا بيك، تفضل. الحمد لله، شكون معنا؟
2: منيا مش بنين.
0: تفضل يا منيا، مرحبا بيك.
2: عايشك عايشك، تبارك لك ان شاء الله.
0: خليك تفضل.
2: والله انا راني انا عندي في وضعيه تويك نهار الثلاث عندي موعد في ساق هيدي شاكر، وعديت لامي معناها هي اللي والده معناها فهمتني.
0: شنو هي اللي والده؟
2: انا مروحيه
0: الوالده ولا استنى استنى بس لحظه واحده، انت عديت لامك هي والده ولا الوالده؟ ما انا فهمتش، عديت لامي هي الوالده.
2: امي معناها امي عندها
0: الحبيب ورقيبه تقسم المعده. شفت ساعات هكا حرف لنسيبة ولا ما نرققوه شويه تولي حكايه اخرى.
2: انا داخله بعد شويه.
0: لا لا، مرحبا بيك يا منيا. هاي الوالده نتاعك شنو ضيعت؟
2: ضيعت ساك في ما نعرفش، انا جيت في خرجنا به من السبيطار.
0: شنو فيه الساك هذايا يا منيا؟
2: في اوراق طبيه واوراق موعدها معناها اللي خليتهم لنهار السليف وبطاقه تعريف وكرني معالجه حسيله، هي مذكرات طايحات معناها في ايه في اللواج ما نعرفش عليها وين
0: نسيت. قل لي يا منيا بس مشكون الوثائق هذيا؟
2: اسمي ياسمين سكير.
0: ياسمين سكير، عطينا رقم تليفون يا منيا.
2: 50
0: هاي
2: 8170 56.

0: فرجة 56 باهي. خلينا نعاود نذكر اللي لقى الوثائق هذيا، وثائق طبيه خاصه الاوراق هذيا راهي مهمه برشا. لمنا ياسمين الذكير اللي يلقاهم يا يجيبهم لنا للاذاعه، سينو يتصل بمدام مونيا على 50 870 056، 50 870 056. ان شاء الله يا رب يرجعوا لكم الاوراقات نتاعكم ونعرف كل بل اغلب البلاغات.
1: ايكو معناها شهر 12
0: ربي يفرج عليها ان شاء الله. لازمها الورقات، اي لازمها ورقه، لازمها ورقه طبيه نعرف.
1: والله يا خيتي والله انا في وضعي من نهار الثلاثاء طلبت الاذاعه قالوا لي لازمك تدير البيرو للاستقبال لهنا. قلت لهم راني انا
0: هاك عملت البريغ معانا في المباشر.
1: يعني بسم الله عليك. قلت لها كيفيفه واش نجي انا الوقت.
0: بسم الله عليك. بسم الله عليك يا منيا ربي.
1: والله يا مدام حنين وانا قالوا لي اتصلي مدام حنين راهي هي بالحق.
0: بسم الله عليك يا منيا ربي يحفظك ويفضل لكم نيمتك الغاليه.
1: مدام حنين نطلب منك حاجه بعد البرنامج تكلم معك
0: حاجتي بك في موضوع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نحاول اتصل بك يا منيا.
1: باهي
0: مرحبا بك. ربي يفضل. شكرا شكرا لك. ربي يخليك. نمشي للتليفون الموالي. وعسلامه صباح النور.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. شكون معنا يا سيدي؟
2: معك حمد العوي.
0: سي حماد تفضل يا سيدي.
2: يا مدام الله يرحم الوالد والوالدة
0: تعيش ربي يفضلك.
2: عندنا جامع النصر بالهوية طريق بنسكي متر 8 تبع الساقه الجنوبيه. في كتب الكتاب المراخرة التقاعد اللي قال فيه اللي في تلامذة. ما قراوش تلامذة. احنا عندنا تلامذة ما قراوش تسكت قاعدين في الدياره ما قراوش. ما قريش شكون يقري في الكتاب.
0: هو هي تسكرت الكتاب لانه اللي تقري خرجت ولا تم غلقها؟
2: لا لا خرجت التقاعد.
0: انت تقول علاش ما يكونش فما شخص اخر؟
2: نعم نعم نعم.
0: تاون تواصلوا مع الشؤون الدينية.
2: وانا والله انا كلمت حتى معهد الساق الجنوبية كلمتهم قلت لهم حنا وعندنا شكون الجهة وفي الكفالة على الاقل يقري الفترة هذه نتاع رسول الله صغار اللي قراوا في ديارهم يا رسول الله وقتاش يقراوا في الجنة والكتاب الاخر بعيد عندنا قيمة كيلومتر.
0: وانت تحب صغيرتك يقرا القرآن؟
2: ما لا بعرف انا. ربي يحفظك ويحفظك
0: يعطيك الصحة ان شاء الله. ربي يحفظك
2: يا الله يرحم الوالد. موضوع ثاني الله يرحم منتك.
0: تفضل
2: الجمعة.
0: تفضل سيدي. مرحبا.
2: عندنا احنا تابعين السلاح احنا تابعين بلديه العابد خزنات. الضوء ما يمشيش تاع تاع تاع تاع الشارع تاع البلديه.
0: باهي
2: احنا نكلموا الكاتب العام كتعامل على خير يجينا ولا تهيبينا ولا مستعرفين نضرب وحده. وربي يهديه ان شاء الله.
0: ما يسالش. باهي سي حماد توا نتصل به ونشوفوا شنو المشكله نتاع الضوء هذه. راهو مش اول مره تواصلوا معنا على الضوء في في المنطقه هذه.
2: متاخذ العويد.
0: مرحبا بك يا سيدي. شكرا ليك سي حماد. بعد سي حماد
2: وين يمشي؟ في الجامعه يرحم الوالد.
0: بالطبيعه تتهنى نهار الاثنين بحول الله نلقاو الاجابه ان شاء الله. داكوردو مرحبا بك يا سي حماد. شكرا ليك. ربي يفضلك. شكرا ليك. نمشي للتليفون موالي. العسلامه. الو صباح النور. اهلا وسهلا.
3: الو
0: مرحبا بك. شكون معنا سيدي؟
3: خالد معك.
0: تفضل يا سي خالد. مرحبا بك سيدي.
3: مرحبا يا مدام الله يبارك.
0: الحمد لله.
3: بالله غير حبيت انا تاكيدا لكلامك على حكايه ازمه اخلاق عندنا في البلاد. انا امس حاله ثلاثة مع مرتي خدت تاكسي كونتور. بعد ما وصلت لبلاصتها مدت له ورقه ب 20 دينار. وهي الحكايه دي صارت هي العصر معنا فهمت. معنا تغشش ولا شنو وما عندي صرف وكيفاش واحد قلت انا ما نعرفش عليك. معنا قلت اخر النهار اكيد مش يكون عنده صرف معنا تكتيسي اونفا. ما رانا كان يمد لها. قلت لها لحظه اني ديجا معنا تشق الكيس فما عطريه معنا قلت لها
0: نصرف ونرجع. صارت لي اكثر من مره نصرف ونرجع نخلص.
3: ما رانا كان رجع لها ورقه ب 10 دينار وورقه ب 5 وهز روحها ومشى.
0: وهي اقل من 5000 الكورس.
3: الكورس هي تقريبا 2700. احنا اللي معناها اللي غلطنا والله مش حكايه
0: الطبيعه. هي ما يجيش كل واحد ياخذ حقه. ليه انت هنا كل واحد ياخذ حقه بالطبيعه.
3: والله واحنا والله صعب. هي ديجاتي الحمد لله لان هي ممكن على اساس مش نبطوا معاها البنيه تقرا في بالي مش نبطوا معاها البنيه في تاكسي منها جات خافت هي سرتوب على الحوايج توا اللي صارت ديرنيرمون.
0: ما هي وليتوا تخافوا على صغاركم اكثر. عندكم حق والله.
3: جات الحمد لله جاتنا في الفلوس واللي جاتنا في حاجه اخر. هذا الواحد ما امنوش على 2000 فرنك ماشي امنوا على بنته معنا فهمت.
0: ربي يهدي ربي يهدي سياق التاكسي هذه. يا ربي يهدي والله.
3: معنا حويا اش كيما هيك ما برسني والله. يا ربي
0: تغيظ تغيظ. ربي يهدي
3: والله مش
0: عندك حق يا سي خالد. ايه ولدي حتى 50 فرنك انت ما قدوش السماح فيها ما عندوش حق ياخذها. 50 ملي ما انا معاك مانيش ضدك بالعكس معاك
3: بجاست في حد
0: دائما. اكزاكتومون. اي عندك حق. عندك
3: انت فرقت معنا في الاخر وربي يهدي
0: ربي يهدي مرحبا بك يا سي خالد ربي يفضلك يفضلك المدام والاولاد مرحبا ربي يخليك نمشوا للتليفون موالي لو عسلامة صباح النور
4: صباح النور
0: مرحبا بك شكون معنا
4: مدام لميا
0: تفضلي مدام لميا
4: يعيشك انا كلمتك يا مدام حنان الجمعه فاتت على الزنقه اللي تقابل جامع الغفران
0: اي صلحت
4: مع ديوان التطهير لا ما صلحتش حطيتني ديوان كونتاكت معهم وكلموني
0: وعرفوا وصلحوها وبعثوا لي اللي هي تصلحت شفتها يعني كيفاش تصلحت بالك واحده اخرى
4: لا ما صلحتش في زنقتنا
0: باهي تو نعاود تو نعاود يمشي
4: النادي اللي داخل شويه من
0: شنو المشكل؟
4: تم الماء خارج من الكيس من وقت كيس الزنقه يمكن شي ضربوا شي لعبه ولا حاجه جاوا وصلحوا
0: في وسط الزنقه في وسط الزنقه
4: أيه.
0: هني هي منهم الزنقه اللي شنو زنقه جامع الغفران
4: اي مقابله جامع الغفران
0: مقابله جامع
4: اليمين والزنقه اللي فوق
0: باهي تو نتواصلوا مع السونيد ونشوفوا شنو هي حكايه الفوت هذايا مرحبا بك يا مدام لميا مرحبا وعندي رقمك تو نزيد نشوفوا مع الناس مرحبا يا لالا شكرا ليك بسلامه تليفون موالي على السلامه صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بك زارتنا البركه مرحبا بالتليفون اللي معانا انا والله بسم الله على ولدي
5: عسليمه
0: عسليمه
5: عايشه
0: مرحبا بسم الله بسم الله على ولدي حاول تبعد عليه شويه حاول تبعد عليه شويه باش تسمع اوكي تفضل لي
5: انا والله انا جده
0: اي
5: وليدي يعمل حادث معناها
0: بسم الله عليه
5: بروتيج
0: وكل شيء قديش عمره ولدك
5: 26
0: اي شنو المشكله توا
5: الله يعطوني كرني بنحفظه صف تلفات كرني بلا خاطر ما يخدمش جوز وليدي تصدقني بعدي يا ما معناها ما يقاوش مصروفه
0: معناتها ولدك متزوج عنده صغار وهو اللي عمل الحادثه
5: اي هو اللي عمل
0: الحادثه وشنو ساقه معناتها تضرت
5: ضرت ركب فروتيز وكروشيه حديد في وركو وركبت كروشيه كعبت كروشيه
0: طلبنا
5: اعرج شويه ما يزيدش
0: بسم الله عليه ربي يفرج عليه قل لي شنو مطلوب شنو مطلوب
5: عطوني كني منخفضه الاصفر وقش ما انا ماذا بيا شاريه لوليدي باش ياكلوا حليب وكوش والله ما عندي جوعه
0: ذكرني باسمك مدام
5: لا باسمه هو
0: انت شو اسمك انت شو اسمك ماك شاركت باسمك انت مدام نادرة ما هو باش بعد كي نطلبك على الاقل نلقى رقمك موجود
5: عايشك
0: شكرا ليك تو نتصل بيك ونشوفوا شنو نجم نعملوا مع الشؤون الاجتماعيه
5: الله يتبكى ولي هالوليد يا مشيت مشيت والله لا حليب ولك وش والله وما جيب مربي الله غالبك ما جيب مربيك
0: اللي يحب يعاونهم يتصل بستوندار بربي ياخذ رقمهم يعاونهم في الحليب والكوش صغيرة هذوما قداش عمرهم يا مدام نادرة
5: حيد عامين وشهرين وحيد 8 شهور
0: ربي يفضلهم ان شاء الله
5: بسم
0: الله عليهم ربي يبارك في عمرك يا مامي
5: ما قدرتش باش نوصل لمامي انا ما قدرتش باش نكمل المثال ما قدرتش
0: لا لا لا بس ان شاء الله ربي يعطيك القوه ان شاء الله ربي ما يضيع حد اللي خلق ما يضيع
5: الحمد لله مع الوجه يا ربي كنا رقد والله جوعانه
0: الصغر لطف عليك لطف عليك قداش رقمك مدام نادرة
5: 96 140
0: رقد من غير ما يجرب حليب امشي امشي ليوسف امشي ليوسف تلهابي مدام ان شاء الله ربي يفضلك الاولاد بسم الله عليه بسم الله عليه بسم الله عليه رد بالك اي رد بالك عليهم ربي يحفظهم اللي نجم يعاونهم في الحليب والكوش يتصل بمدام نادرة 96 100 140 96 100 140 للأسف مسيرش نهار الاثنين معاكم نهار الاثنين اتصلوا بينا ومرحبا بكم الناس الكل شكرا لكم أجمل تحية حنين الحشيشة كي من الفريق اللي أمننا هذا اللقاء نتلقى بكم السبت في كل تايم 6:30 10 في من الناس الكل باي باي

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أينما كنتم أسعد الله يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يتم بداية من اليوم منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية، وفق ما أعلنه سابقا وزير التربية. تنطلق اليوم عملية إيداع مطالب القرض على الشرف عبر منصة رقمية للحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات. تحيي تونس اليوم مع سائر الدول اليوم العالمي للمسنين، حيث تنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عددا من الأنشطة والورشات بمناسبة هذا اليوم. في صفاقس ينتظم اليوم اللقاء الجهوي للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. في العالم، شيع أهالي غزة اليوم رفاة أكثر من 100 شهيد جرى انتشالهم خلال الأسبوع الماضيين بعد 3 أعوام من استشهادهم في قصف إسرائيلي على برج التاج بوسط مدينة غزة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات واعتداءات للمستوطنين. أمر النائب العام في الإمارات اليوم بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب، وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. ختم هذا الموعد الإخباري، بعد الفاصل يأتيكم الزميل علي المرزوقي في مشاعة متابعة طيبة ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
4: مش عادي
5: مش عادي،
6: سمعني هالكلمة عادي يعني
4: مش عادي. أرقام
5: أخبار
4: ومعلومات
5: من واقع الناس
4: وطبيعة الجهات.
5: مش عادي.

0: مش عادي
1: العشرة وخمسة دقائق لقبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين. القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين اللي يسمعوا فينا الكل اللي عدلوا الموجة على إذاعة صفاقس. ومش عادي مش عادي برشا أشياء، برشا أخبار، برشا أحداث، مواقف مش عادية في عائلاتنا، في مجتمعنا، في جهاتنا، في بلادنا، فيها الباهي وفيها المش باهي. لكن احنا نبنيو على الجيد. تشوفوا الحالات اللي صارت من الملاسين الغيرها الطريق جابس اللي يعني تعبت قلوب التوانسة الحقيقة. ولكن مهما يصير الإنسان ديما يبني على الجيد وشوف القدام، وشوف القدام. ثم أحداث الصفحات والصحف والقهاوي والناس والعائلات تزيد، يعني هي موجودة ولكن أكثر من لازم. المهم شوية أمل، شوية خير، ركزوا على الأخبار الباهية، زادة الباهية باش نتقدموا. ما كيفاش نقعدوا هكا، اللي صار ما كانش لازم يصير للحقيقة، للأمانة للأمانة للأمانة ما لازموش يصير. ولكن ديما الإنسان مفتوح على القادم، ديما ديما ديما. ثم أخبار ترجع الروح، ترد الروح، ترجع شوية أمل، ترجع شوية فرح.
0: محليها صورة مزيانة برشا ومش عادية، فيها برشا محبة وخير.
1: كما قالت فاطمة خنفير، فيها برشا محبة وفيها برشا خير، برشا خير. مهما اللي صار ثم خير، ثم ديما هاني نعود ونقول اللي صار ما كانش لازم يصير، ولكن الإنسان ديما يشوف القدام. كما ريم، صباح الخير.
2: صباح النور علي، صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. ديما نحبوا التفاؤل، وخليكم متفائلين، تلقاو تفائلوا بالخير تجدوه هكا ولا
1: أي.
2: وديما نبحثوا على نقاط الضوء والصور المزيانة اللي ترد الروح. صورة مزيانة مش ننقلها لكم اليوم تحمل رقم 18. الرقم هذا هو عدد الطواول ثنائية المقاعد. العدد هذا وين زعما مشى لمعهد علي بورقيبة بالمحرس وتبرع بهم، ولي تبرع مملوق. خبر مزيان في صفحة المعهد بيدو، معهد علي بورقيبة بالمحرس، اللي تلقى 18 طاولة هذوما كهيبة وكمبادرة أحد الأولياء أنه جهز القاعة ب 18 المقعد يكونوا إن شاء الله نبراس للعلم وتلقي والارتقاء في درجات العلم كافة صغيراتنا.
1: معناتها ثم مواطن
2: بشر،
1: معناتها ثم مواطن ولي اتبرع.
2: نعم.
1: بتجهيز قسم
2: المقعد
1: أي.
2: ثنائي هيك، عرفتك الطاولة ببلاستينة،
1: اي ببلاستينه
2: 18 طاولة للمعهد هذية، معهد نعود معهد علي بورقيبة بالمحرس. بارك الله في الولي هذية في المبادرة متاعو اللي هي أكثر من إنسانية، وبارك الله في كل من زرع حاجة لطلب العلم. وهذه حاجة
1: الحمد لله
2: أنه صغيراتنا يكونوا يتلقوا دروسهم في ظروف مريحة.
1: خبر مزيان بدينا به، بعد شوية ريم باش نشوف باش نلقاوها.
2: أقول لك على الخبر الثاني.
1: أي كل
2: أنا تواجيت أنا وزميلي محمد البكيري. أين وين بالضبط؟ تتفكر المرة فاتت كي جيت لوحدة مساعدة الأخلاء عن
1: الإدمان، الإدمان، مقاومة الإدمان. أي
2: مقاومة الإدمان. أنا توا قدام مركز آخر، مركز إيواء المرضى، وحدة تقصي سرطان الثدي، وحدة تقصي سرطان القولون، وفما جمعية اسمها جمعية دار الأمل. أنا اليوم في الجمعية هذه، جمعية دار الأمل لمقاومة السرطان. ونعرف اليوم 1 أكتوبر، وأكتوبر ما نقول أكتوبر روز، الأكتوبر الوردي هذيك اللي عليه زاد. أنا اليوم لبست بالوردي خصيصا للمحطة هذية، ودكتورة ريم طريقي بعد شوية زاد حتى هي لابسة بالروز. تو نعطيكم جو الأجواء الكل لجل الجمعية هذية وطرق التواصل معهم. بعد عندك نغمة
1: شكرا لك يا ريم. ربي يفضلك. إلى اللقاء. شكرا. هذا في المحرس مواطن ولي يتبرع بتجهيز قسم في مدرسة علي بورقيبة. المدرسة ومدارس مش مدرسة بعد شوية على السكان، صبتش المطر، قاعدة المدرسة بعيدة. كريم عرفة صورة من شباب تونس باش تستضيفوه بعد الدقائق. علاش هالأيامات هو وصحابه يلمدوا بعضهم. توا بداوا في الجسر رقم 13، جسر صغير على الأودية متاع الشمال الغربي باش يخليوا الصغيرات يتعدوا من ديارهم للمدرسة. اللي سمعناه في الملاسين واللي سمعناه في الطريق جابس واللي ما سمعناش به، ديما الإنسان التحليل برشا والأشياء برشا والكلام يزيد، يعني يزيدنا عذاب. تكون الخبر موجود وهو صحيح ولكن كي ضغط، يشكل ضغط على الناس. أما في كل الحالات ديما الإنسان يطلب اللطف.

0: 200 النجاح بالحق. بارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: كل التقدير للي يحب يعمل الخير، للي ينفع، للي يحب الصغيرات، للي يعاونهم على الدراسة، للي يذل المصاعب أمام الناس، للي يحب الناس، للي يجتهد، للي يبني الجسور. شباب تونس كريم عارفة في الجسر رقم 13، مش حاجة هينة، ربما حتى جهات رسمية تصعب عليها، ولكن يحب الخير، يحب بلاده، يحب الصغيرات، يحب فرحة الحياة، يحب الحياة. هذاك اللي خلاه أكثر من أنه يلمد الماتريال ويعمل المواد الأولية، ثم رغبة، ثم رغبة أنه ينفع الناس. صورة مزيانة لشباب تونس، ما وإحنا تو نعيشوا في وقت فيه برشا صور مش ولا بد، ولكن وجبنا نقدموا الصورة المزيانة. كريم عارفة، صباح الخير.
2: نور ليك، كل كيف مستمعين.
1: الله يرحم والديك،
2: عيش،
1: واللي قراك واللي وراك واللي جابك قبلهم، واللي يعني اهداك ربي باش تنفع الناس. ربي يبارك فيك يا كريم.
2: عيش، ربي يبارك.
1: تو انتم المعروف على كريم انه هك الشاب اللي واللي معاه يبنيوا جسور، جسر صغير ولا كبير بين التلامذة والمدارس. وقت اللي تصب المطر تنقطع السبل، فك عزلة. أول جسر وقتاش يا كريم؟
2: أول جسر كان 2020 في بلطة بعوين، يعني بعد تنسيق مع السلطات الجهوية. كان أول جسر وأول فرحة بالنسبة لي أنا، يمكن أكثر واحد فرحت بالإنجاز هذايا، فرحت اللي فرحت عداد اللي صغيرات ما عادش يغيبوا على المدرسة، خاطر سمعت شهادات غادي من المواطنين، غادي الحقيقة صادمة برشا. يعني راهو ما يهمش الصغار بركة، الكثر يهم الكبار زادة.
1: يقولك
2: رانا ما نجموش نمشيو باش ناخذ الدواء، ما نمشوش اللي مريض، اللي حتى باش ياخذ المواد الغذائية راهو ما ينجمش يمشي، ما ينجمش يقطع الواد، ساعات يبقى بالأسبوع في فصل الشتاء. الحمد لله نجح هذاك، وديما نقول الحمد لله اللي ربي سخرني باش نكون انا اللي نعمل الجسور هذيا.
1: الحمد لله
2: يعني معيت مهندسين مكاتب دراسات، حاجه فرحتني برشا. اكد على الخير هذاك في الشارع، يعرضوك عبيد في الشارع، الحقيقه حاجه تزع برشا، شحنه معنويه كبير.
1: الحمد لله، الحمد لله،
2: الحمد لله.
1: يا كريم، اول جسر في بلطة بعوان هكا، وين بالضبط؟
2: ولاية جندوبة.
1: ولاية جندوبة
2: الشمال الغربي.
1: انت شكون يقول لك عليه الجسر مثلا؟
2: الجسور اللي تصورت وصلني، راه توصلني من مواطنين يقول لك رانا شكينا، رانا صارت لنا كوارث. التو توصلني في الايامات اللي فاتوا بركه، توصلني برشا مناطق ريفيه، حتى في ولاية بنزرت توصلني، في ولاية سليانه، القصرين، الكي، برشا صور توصل. الحقيقه مؤلمة.
1: أيوة. الجسر الثاني وين؟ ريزو يظهر لي علق. كريم نسمعوا غنيوة ونرجعوا له. مسالش المهم مسالش

0: 200 نجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: يعطيك الصحة يا فيصل المرزوقي على الغنية المحلاها، مازال ثم القلوب اللي تسامح والخير، ومحلاها محلاها برشا غنية عادل اللومي يغني فيها، وألحان عماد البرادعي. برافو يا فيصل. هذه تنطبق على كريم عارفة. اشبه التليفون سي كريم، لازم جسر يا كريم.
2: كل بلاصه ما فيش ريزور.
1: باهي فيس، عن ذكروا بالجسور وين؟ الجسر الثاني وين اللي بنيته؟
2: الجسر الثاني جاء في بلطة بوعوان، الثالث في البطان معتمديه ولايه منوبة، رجعت بعد ولاد واد مليز في جندوبة، جدلين القصرين زادة، في نفزة، بيجة، وفي بيجة الشمالية، في الكريب سليانة، وبرشا جسور في عين دراهم.
1: اي قلت لي في القصرين زادة،
2: في جدلين، اي منطقة جدلين في القصرين زادة جسر.
1: اي تو الجسر رقم 13 وينه؟
2: رقم راهو نخدم فيه تو رقم 12 ورقم 13 ان شاء الله بعده زادة في بوسالم.
1: في بوسالم و12 وين؟
2: 12 في بنين تير.
1: توا انت به الجسر، اطول جسر قداش بنيته؟
2: اطول جسر 40 متر اللي هو في نفزه، ايه؟ وان شاء الله الجسر نتاع بنين تير باش يكون طوله 50 متر زاده، يكون اطول جسر. ومازال جسور برشا جسور
1: قادرين. شكون يعاون فيك؟ شكون يعاون فيك كريم؟
2: والله يقل قليلا من الاصدقاء، ومعظم العمل نركز كان على الرشفه، على الاساس الذي زال الانتفاع به، ياكل فراي نتاع الشيمينو، نتاع المدارس، يعني من الرسكلة من لا شيء. ديما نقول نصنع أشياء، الرسكلة هي الحل، رانا قادرين نعملوا برشا حاجات، من حاجات كانت متروكة، حاجات ما كانتش نافعة، نجموا نرجعوها نافعة وتحمك الصغيرة تذوق.
1: تو نشوف في جسور على الباج نتاع الإذاعة ملونة مصلي عن بي، أخضر وأحمر وأصفر وهكذا، هذوكم هما الفراية، هذوكم الـ الـ الـ يعني الحوايج الملقاة المهملة.
2: هذوكم أيوة. الفراي كان ذاك فراي كان نتاع السره قديمه نتاع معاهد، نتاع مبيتات نتاع معاهد، ولت حواجز الجسور دي.
1: باه يعني خلاف انه مجموعه من الاصدقاء وكذا، توا الجسر مش حاجه هينه، بعد تتعدى عليه الا المترجلين، ما يعديش الا المترجلين فقط. اي مو لازم دراسات فنيه كريم؟
2: اكيد أكيد بالدراسات الفنية. نشكر المهندسين اللي معانا، شريف أي داود مشكور برشا، زياد المولي، كريم البريجني، يعني مهندسين راو يزوروا على عين المكان، نسقوا مع السلطة الجهوية وشنو باش نعملوا،
1: حتى
2: أنتروادي الجسر، يعني الحمد لله يا ربي بأمور التقنية كل، والنجاح راو الجسور من 2020، الجسور كانت أمان للعائلات هذه بعد أمطار غزيرة عمناه، والقبل زاد الحمد لله، كل ما تصب برشا مطر خاصه في فصل الشتاء يكلم المواطنين غادي باش يقولوا لي كلمناك، يقولوا لك يرحم والديك.
1: هذا هو
2: حاجات انا واحد من الناس تفرحني برشا. مراه كبيره تقول لك رانا كنا متوحينا بسبب الجسر هذايا، مدير مدرسه يقول لك راهو اول عام
1: اي ربي يبارك فيك يا كريم، صورة مزيانة، وربي فضلك وربي يخليك، قدمنا صورة محلاها على شباب تونس، من جسر واحد إلى جسر 13 وما زالت الجسور. ربي هذه الصورة ريتو توصف تونس محلاها، كما نشوفه بنسمعه بحويج تشيب الرأس، تشيب الرأس، توقف الشعر سبحان الله، كما نسمع الصور هذه أو نشوف الصور هذه المزيانة. واللي يحب ياخذ فكرة على الجسور متاع كريم عارفة، يشوف الباج متاع الإذاعة، يشوف أكل الوليدات، يشوفك التحية، يشوف المعلمين، يشوف تونس محلها، ويشوف الخير أنه ديما موجود.

0: مش عادي
1: مش عادي
2: مش عادي اللي عدته ريم بوعصيدة في جمعة اللي فاتت وقت اللي مشات المقاومة أو مركز أو وحدة مقاومة الإدمان. مش عادي مش عادي بالمرة. الكلام متاع الصغيرات كانوا في مستوى كبير من الشجاعة. أمهاتهم وهك الشاب اللي كان يتعاطى في المخدرات وش فيه ربي أو بدا يعني يلقى الطريق للشفاء بعد تدخل وحدة مقاومة الإدمان. باش تمشي ريما ومشات الوحدة أخرى، الجمعية أخرى، الهيكل آخر، الناس مجتهدين الحقيقة والله مثال النجاح ومثال يعني الخبرة.
1: نجاح بالحق، تبارك الله عليك.
2: والله تبارك الله عليك.
1: كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
2: كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها وريم بوعصيدة للأطباء وللكوادر اللي باش تمشي لهم اليوم واللي يخدموا فيه مش عادي. ريم مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا بيك علي.
2: أهلا وسهلا
3: بيك مجددا. بالضبط أنا اليوم وتوا في مقر جمعية دار الأمل وين موجودين الكوادر والإطارات المشرفة على هذه الجمعية. دكتورة ريم طريقي بن عياد الطبيبة المساعدة الاستشفائية في العلاج بالأشعة وعضوة جمعية دار الأمل هي اللي بتكون أول ضيفة معايا في المحطة. لكن خليني أقول احنا اليوم 1 أكتوبر وأكتوبر الوردي شهر كامل للتوعية بمخاطر سرطان الثدي ومزيد من التحسيس على ذلك. احنا اليوم في أول يوم في هذا الشهر شهر أكتوبر الوردي، حبينا تكون الانطلاقة من جمعية دار الأمل وقينا الأشغال قاعدين يشتغلوا ليل النهار باش تكون الماموغرافي جديدة إن شاء الله، وهذا خبر سار نسوقه لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام على أمواج إذاعة صفاقس أنه فما ماموغرافي جديدة باش تتزود بها جمعية دار الأمل باش تكون هنا موجودة في هذه الدار. مجموعة من نساء اليوم زادة جاءوا للقيام بصورة الأشعة هذه نتاع الماموغرافي لتقصي سرطان ثدي إن شاء الله باللطف عليهم. حبيناهم يكونوا معنا للأسف هما فما شوية حرج وفما شوية حشمة، أما الباهي أنه فما شكون بحذية. بعد شوية تسمعوها السيدة إيمان اللي هي تقصت المرض ومشيت في رحلة العلاج والحمد لله هي متعافية، باش تعطينا إن شاء الله خبرتها وحكايتها باش تكون صورة نيرة وصورة حاجة باهية برشا، لأنه راه سرطان الثدي والحمد لله في قد ما نفيقوا به في مراحل متقدمة يكون العلاج أنجع بكثير ويصل حتى الحمد لله 100%. وهذا باش تقوله لنا الدكتورة إن شاء الله ريم، وأيضا التقنية نويل اللي هي تقوم بالتصوير أو بالصوت والصورة على صفحتنا، التسجيل الصوت الرقمي هذية يوصلكم على صفحتنا تجمو تتفرجوا فينا في مقر قاعة الاجتماعات لهذه الجمعية جمعية دار الأمل، وتو نسمع تجربتها من خلال هي اللي تقوم تصور في الماموغرافي بالنسبة للإنسان اللي جي لدار الأمل. خلينا نرحب في البداية بالدكتورة ريم طريقي بن عياد طبيبة مساعدة استشفائية في العلاج بالأشعة وعضوة في جمعية دار الأمل. ريم وريم اليوم
4: ريم وريم مرحبا بك مدام ريم، يعيشك أنستونا في جمعية دار الأمل، مرحبا بكم يعيشك. دونك نعرف شوية بالجمعية دار الأمل، هي جمعية تأسست صار لأكثر من 30 سنة. الأهداف متاحة principalement، دونك الهدف الأول هو إعانة مرضى السرطان ذوي الاحتياجات، المرضى اللي في العلاج متاحهم بالأشعة ولا بالكيمياء ويتحقوا أنهم يكونوا في صفاقس بصفة يومية، توفر لهم المأوى المجاني، الأكل، الشرب. الهدف الثاني اللي هو معناتها في دار الأمل تقصي سرطان الثدي، ومن 2021 بدأوا لنا نعملوا تقصي سرطان الكولون بالبحث عن الدم في البراز. دكتور أكتوبر روز هو شهر التوعية تقصي.
3: وين وانتي من الارتين بالروز؟
4: دونك محترمين التيم
3: سبيسيالمون جيت للروز على خاطر أكتوبر روز حتى إيمينة وكشفتها روز. توا اللي يحب ويسمع فينا ويسأل على دار الأمل جمعية دار الأمل شنية كيفاش نتصلوا بها، شنية شروط الجايين لهنا، معناها كيفاش نتواصلوا، كيفاش نجيو نتصوروا، كيفاش ناخذوا موعد، الإجراءات اللازمة باش نجي أنا ونتقصى، وشنية الشروط زادة إذا كان فما عمر معين، شنية الحاجات كيفاش نجموا نتصرفوا.
4: دونك جمعية دار الأمل تقوم بتقاسي سرطان الثدي بالماموغرافي. من قبل كان عنا الماموغرافيا التناظرية، بعديك ولا عنا الماموغرافيا الرقمية اللي هي أكثر دقة، وتويك عنا حتى الماموغرافيا المزودة بالذكاء الاصطناعي. ملي بديت نعمله في الديبيستاج دونك عملنا قرابة 72 ألف ماموغرافي. شكون اللي يقوم بالتقاسي؟ احنا كي شفنا الاحصائيات لقينا اللي قمت نسبه الاصابه بسرطان الثدي تكون في عمر 45 سنه في تونس. دونك النساء اللي عمرهم ابارتير من 45 سنه اللي موجودين في مقر السكنه نتاعهم في قسم المدينه الشماليه الجنوبيه سقيت الدير سقيت الزيت قبل كيلومتر 11 يتصلوا بنا، والا يجي
0: فقط مش الشخص الكل.
4: لا، هذا هو الدائرة اللي نعمل فيهم اللي في ساجات صح. دونك يتصلوا بنا ولا يجوا على عين المكان باش
0: عدد برشا. علاش معناها فما محدوديه في القبول
4: العدد برشا؟ احنا عنا انسول ماموغراف الحمد لله تويكا عملوا صححنا مع اليابان، شاتونا هبه من اليابان النوفو ماموغراف اللي هو تقنيه حديثه اكثر افيك توموسانتيز. دونك باش نوليو نجمو نعملو اكثر نمبر نتاع ديماموغرافي. دونك المرضى سامحني النساء هذوما اللي ماهمش مرضى، هما خاطر ما عندهم حتى شيء باش يعملوا ديبيستاج المراش، معناتها ما عندها حتى شيء، معناتها كي تعمل فحص روحها ما عندها لا احمرار لا تغير في حجم الثدي لا في منظر الثدي لا ورسيسة لا كعبورة لا حتى شيء، معناتها مرأة سليمة جي تعمل ابارتير من 45 عام التقصي نتاعها.
0: معناها مش كان وقت اللي يشكوا فما حاجه ولا حست معناها الثدي نتاعها متبدل ولا في كعبوره ولا حاجه، وقتها وين تجي؟
4: لا احنا توكا نحكيو على التقصي، معناتها امراه ما عندها حتى شيء. كي المراه عندها حاجه في الثدي نتاعها ولا شدت حاجه ولا معناتها تغير في مظهر الثدي، هذيك ما عادش تقصي، هذيك ولا معناتها الى ان سمبتوم عندها علامه. دونك هذيك ماهوش تقصي، احنا نحكيو على امراه وما عندها حتى شيء، مرأة سليمة ما عندها حتى شيء في الثدي نتاعها تجي باش تعمل التقصي نتاع سرطان الثدي.
0: اي مرأة عمرها 45 سنة فما فوق،
4: يعطيك الصحة، ابارتير دو 45 عام من 45 سنة فما فوق.
0: ذكرني المعتمديات اللي تابعة الجمعية اللي تشتغل عليها من الجمعية، اما حدا كان جينا من عقارب ولا من الحنشة ولا من بير علي ولا من معناها وتتكبد مشاق السفر نقبلوها.
4: باهي ان شاء الله.
0: نحرش فيك انا تو.
4: نحرش فيها والله نحرش فيها.
0: دونك والصورة مجانية؟
4: اي صورة مجانية. دونك هي دار الامل هي جمعية خيرية كما قلت لك تقوم بإيواء المرضى بصفة مجانية، ونعملوا صورة الماموغرافيا بصفة مجانية.
0: اذا لا قدر الله الماموغرافي يطلع فيها حاجة ومش بداو سلسلة العلاج، فما هنا مقر للإقامة. يرقدوا هنا معناها اللي باش يتعالجوا يتبعوا العلاج نتاعهم هنا في دار في الجمعيه.
4: هما كي الله يقدر نلقاو حاجه في الماموغرافي باش المرضى فما اجتماعات تصير باش نبعثوهم للطبيب المختص باش نكملوا بتصاور معينه وباش باش نقولوا شنو العلاج، وبعد فما المرضى اللي العلاج نتاعهم يستحقوا تواجدهم في صفاقس وقتها معناتها نجموا يجيو يقعدوا في دار الامل. مش كان المرضى اللي عملوا ماموغرافيا في دار الامل، اي مريض معناتها يداوي في المستشفى وما عندوش الامكانيات انه يكري ويلقى وين يسكن وين ياكل وكل في بريود الاشعه، معناتها يتصلوا المستشفى بدار الامل ونجموا نوفروا له السكن والاكل والشرب وكل شيء.
0: ممتاز جدا. كان نعطيو عنوان دار الامل، نعطيو تو الناس تسمع فينا هذه وين تجي هذه الجمعيه، جمعيه دار الامل وين المقر وين وفما شي رقم تليفون باش نتواصلوا معكم؟
4: دونك المقر ولادي دار الجهويه للصحه، النيميرو عيطونا نعطيه لك بعد شويه. دونك تنجم تكلموا النومرو تاخذوا موعد ولا تنجموا تجيو سيغ بلاس، معناتها كان فما بلاصه شاغره تنجموا على فين هارت ومعناتها تعمل الماموغرافي.
0: اذا كان فما تقريبا نسبه الاقبال نساء اكثر اكيد من رجال، النقطه هذه تو نحكيو فيها تقريبا قديش يوميا معناها الناس يجيو؟
4: والله هو حسب الفترة، على مدى العام فما المرضى الناس اللي نتايجيو في أكتوبر الوردي تتكاثف الاقبال على خاطر معناتها هو شهر التوعيه بالتقصي المبكر لفتره سدي دونك يتكثروا ما فماش معناتها عدد معين مي فما اقبال الحقيقه. ديجا احنا من اللي بدات الماموغرافي لتو كيما قلت لك عملنا 72 الف تصويره وتمكننا من اكتشاف 400 حاله سرطان في مرحله مبكره معناتها في فتره المرض الصامت. اش معناتها معناتها المراه ما عندها حتى شيء. شفنا المرض كان بالماموغرافيا وفي المرحله هذه اللي هي المرحله الاولى العلاج باش يكون اسهل وابسط. اش معناتها معناتها نجمو نستأصلو كان الورم معاش ما نستأصلوش الثدي كامل. ثم علاجات نجمو نستغنيو عليهم كيما العلاج الكيميائي الشيميوثيرابي دونك العلاج باش يكون ابسط وانجع ونجمو نسبة الشفاء توصل 100% وقت نفيقو به في المرحلة الاولى هي في مرحلة المرض الصامت اللي تشوف كان بالماموغرافيا.
5: هي النقطة اللي قلت عليها وتأكدها دكتورة
4: أكد عليك علاش نأكد على أهمية التقصي بالماموغرافيا. الحمد لله راه نحب نطمن اللي سرطان الثدي مش كيما السرطانات الآخرين معناتها سرطان الثدي نجمو نتقصاوه نجمو نكتشفوه بصفة مبكرة. عنا أمويا اللي هي الماموغرافي.
5: بالنسبة للتقصي سرطان الثدي بالنسبة للرجال معنيين نجمو يجيو لدار الأمل وش هو العمر؟
4: باش شوف سرطان الثدي راه يخص النساء في اغلب الحالات معناتها سرطان الثدي عند الرجال يمثل اقل من 5% من الحالات معناتها 2-3% دونك معناتها الرجال معناتها ما يجيوش باش يعملوا تقصي من 45 لا خاطر هما معناتها كما نقولوا سرطان الثدي عند الرجال نادر جدا مش موجود اما هو حالات نادره اقل من 5% سي سورتو عند النساء.
5: فرق العادة دكتورة ريم. أنا مش نطلب من سيدة إيمان تجيب حدينا كان عندك إضافة دكتورة بعد نرجعولك ونطلب من سيدة إيمان اللي هي موجودة لهنا بحدينا طلبنا منها تظهر في الصورة قاعدة مش مشكل عسليمة. الحمد لله على سلامتك يا إيمان.
6: عيشك ربي فضلك عيشك. وأنا الحقيقة فرحانة برشا لأن في دار أمل إن شاء الله نبعث اليوم أمل شنسية معناها اللي تسمع فينا خاطر انا الحقيقه التقصي المبكر هو اللي انقذ لي حياتي خاطر انا ولله الحمد خاطر انا كنت نجم ما نفقش به جمله كما قالت الدكتوره اللي هو في وقت المرض الصامت.
5: دونك شكون نصحك بالتقصي المبكر؟
6: هو الحقيقه انا كنت نسمع اما ما عنديش اهميه كما تجم تقول غالبيه الناس. ما انا صارت لي في العمل نتاعي عندي زميلتي مرضت اخي انا تهلوست مشيت عملت ماموغرافي على حسب الماموغرافي دونك ظهر لي انا عندي دينودول معناها كعبورات صغار في الثدي كي عملنا بعد الديبيستاج طلع لي هو كانسير دو سان الحمد لله في ستاد زيرو
5: خاطر فقت بيه وانت معناها ما عندكش نوديل انت تفيق بها
6: عندي حتى علامه ما عندي حتى شيء ما يقول حتى شيء وما عندي حتى كاف العائله نتاعي دونك انا اول كاف
5: سبحان الله خاطر يقولوا فما أرضية الوراثة وكل هذيك علاش واحد يقول لك أنا ما عنديش العائلة ما نمشيش
6: لا ما هوش هكا الحقيقة معناها جاي وحده معناها بغزار معناها كما نقولوا فقط بيه عملت دونك
5: ربي يعطي الأسباب سبحان الله معناها زميلتك في العمل تصاب بمرض الصدي قلت أنت برا ما نيش خاسرة حتى نمشي نعمل تقصي
6: بالضبط هيك هو اللي صار دونك عملت المرحله نتاع العلاج كامل انا تعديت الشيميوثيرابي ما صارليش استئصال ثدي جوست استئصال الورم ولله الحمد على خاطر على الاول هيك عليه ديما انا اليوم هنا بالذات باش نظهر باش ننصح العباد بالحق بالتقصي المبكر على خاطر التقصي المبكر يمنعك من رحله علاج كبيره من بعد ما هي سهله بيان سور رحله العلاج اما ديما كي يبدا على الاول
5: قلت لهنا في الجمعيه
6: لا الحقيقه لا احنا هنا في سفيق دونك والحمد اما كنت معاهم معناها كي عملت الراديوثيرابي وكل كنت انتوري بالستاف اللي موجود هوني في جمعيه الامل والحمد لله معناها توا نجم
5: مده العلاج قداش دامت؟
6: دامت هو على الاول تنجم تقول العام الاولاني هو اللي بين الشيميوثيرابي والراديوثيرابي وبعد عندك لي كونترول كل 6 شهور وبعد يولي كل عام وبعد يولي كل عام
5: توا قداش عام من استصرنا عليه المرض
6: ولله الحمد لله توا عندي قريب 10 سنين الحمد لله يا ربي
5: ما شاء الله والحمد لله شفت وسمعت يا نساء تونس راهو بالحق قد ما نتقصاو على ذكري على سرطان الثدي تكون العلاج 100% ناجع وديما تعمل في الصور كل 6 شهور وكل عام والتحاليل والحمد لله
6: لله الحمد التحاليل لاباس الحقيقه انا نحب ننصح كان نجم ان شاء الله اليوم نفيد حتى 1%. راهو سيبغي قبل ولا طول مو كانسير يقول المربوط بالموت، ما هو ما هوش مربوط بالموت، خاطر احنا قاعدين نسمع في الموت معناها كل نهار، ما عادش يخوف الكانسير ولله الحمد ربي خلق الداء والدواء. دونك كيف يبدا تقسي مبكر معناها بالحق راهو رحله العلاج مش نكون صريحه مش سهله، اما الحمد لله من بعد تقول الحمد لله معناها انا لاباس وانتصرت عليه. دونك انا نشجع العباد تمشي تعمل تقسي مبكر مش مربوط.
7: جيل الجمعيه لهنا
6: جي مرحبا بهم بيهم. انا والله اليوم سمعت معناها على الاجراءات والايواء والاكل، والله علاش معناها العباد اللي تحب تتبرع وتعمل زكاه تعمل صدقه محلاها، معناها انت بتعاون عبد ما عندوش امكانيات مش يجي سبيل، معناها هو في سبيل الله، دونك انت باش تعاون كل كسوا ونعاود ونقول راهو المرض ما عمره ما يقتل. دونك راهو
7: هو فما حاجه بسيطه نحب نشير لها، ايمان نفسية المرأة سيرتو كي تكتشف صعب تقولك فك علي ونجاش هالحاجة اللي مشي نحير على روحي ونمشي نصور وكان تطلع عندي حاجة فك علي وخلي هكو على ربي على ربي. هذيك الكلمة للنساء أغلبهم تخاف من نتيجة وتقولك خليني يعني ما عندي حتشين ولا بيت.
6: اي اما احنا راهو كي ما نواجهوش المرض راهو يستفحل فينا ويولي بالحق تولي رحلة علاج أصعب وأصعب وأطول ووقتها بالحق واحد يشك فما شفاء ولا لا. أما كي يبدأ فما تقصي يلزم واحد يواجه المرض، احنا نواجهه في ألف تحدي في النهار. دونك هذه برمي تحديات وبالعكس المرض راهو ما يخوفش راهو لباس معناها أنا
7: كيفاش تقبلت على الأول؟
6: شوف باش نقول لك على الاول كي تسمع اللي انت عندك كونسير راهو مش يكون سهل. كيما قلت لك الكونسير مربوط بالموت اوتوماتيك معناها هذاك شو يقول لك واحد مريض سي بون حياتي وقفت وسيي معناها حاجه اخرى العائله عندها دور برانسيبال على الاخر معناها بالحق معناها واحد سيغ لو بلان سيكولوجيك عائلته راهي السند نتاعو وقت المرض للامانه معناها انا عائلتي الحقيقه نشكرهم بالكل من راجلي لاولادي لامي البابا الله يرحمه. دونك معناتها بالحق يلزم عندك سند مش سهل، اما زيدا انت تكون سند روحك خاطر انت تقبل على روحك، خاطر المرض راهو كيف واحد يصغى اليتي وراهي تقف انت سرتو الاربعين تاع الشيميو كانوا ياسر صعاب، اما وقتها تعمل مراجعات تقول انت انا صحتي هي الاولى ما تلقى معناها قدام صحتك راهو حتى شيء ما يجي. دونك انا نعاود ونقول انت اللي تسمع فيا ان شاء الله يا ربي نجم نعاون هكا حتى

0: احنا كل يوم نستقبله الانسان اللي تحب تصور وتعمل تقصي لسرطان الثدي في الجمعية.
1: كيفاش يجيو عموما؟ شكون قلم؟ شكون شجعهم تجي وحدها؟ معناها جميلة تحكيوا معاهم تلقاهم خايفين تحاولوا؟ راهو نفسية مهمة، حتى انتم عندكم دور مهم انكم تهديوهم. كيفاش تحكيوا معاهم؟
0: هو جنرال مو يجي وفهم اللي يجي تسمع من الانتوراج بتاعها، فما اللي تجي تكتشف الجمعية شنو تعمل وكل، وتبدأ عندها الشروط تتشجع باش تدخل في التقصي وتشوف روحها. معناتها
1: كيفاش تتعاملوا مع نساء اللي تطلع عندها حاجة في الصورة؟ كيفاش تبلغوها؟ هذه يظهر لي أصعب مرحلة، ولا الطبيبة هي اللي تعطي
0: المرحلة؟ هو المتصا هو اللي يقوم بتبليغ المريض ويحكي معاه، معناتها باش يشيط به نفسيا والكل. احنا
1: انتم معناها في التصوير، التصوير برشا ناس يخافوا منها يقول لك صعيبة، لذلك علاش ما نمشيش؟
0: أيوة هي مش سهلة ومش صعيبة، معناتها فما برشا عباد تخاف لأول مرة، أما لازم واحد يتشجع. ما هوش إجراء صعيب برشا، معناتها تتحمل المرأة لمصلحتها
1: وربي يسمح الخير.
0: آمين يا ربي.
1: ومثما كان الخير مدامها هي بين أيادي أمينة، بين دكتورة ريم ومجموعة الأطباء اللي قايمين على جمعية دار الأمل. رئيس جمعية دار الأمل شكون دكتورة ريم؟
2: هو دكتور منير فريخة،
1: ده تحياتنا للدكتور
2: جميل داود.
1: ودكتور جميل داود تحياتنا ليهم الاثنين، مجهودات كبيرة. أكيد باش تو تذكرنا بالرقم الهاتف، قلت لي بعد شوية تو نعطيكم رقم هاتف الجمعية.
2: أي دونك رقم هاتف الجمعية 74 452 900.
1: نعاودو
2: 74 452 900 900.
1: هذا هو رقم الجمعية، والجمعية موجودة بجانب الإدارة الجهوية للصحة في شارع نشيد أبو ليلى، سهل برشا العنوان. وأكتوبر وردي عنا احتفائية خاصة، فما نشاطات، فما شو عنا في الشيء هذا؟ شو حضرتوا؟
2: والله احنا كما كل عام في أكتوبر الوردي نمشي ونسي دي بلاس للشركات للمعامل باش نوعي والعباد باش نوعي ونساء بأهمية التقصي المبكر سرطان الثدي، بأهمية إجراء الماموغرافي. عندنا نشاطات علمية سيانتيفيك إن شاء الله نخدموهم، معناتها
1: محطة خاصة
3: معناها يريم
1: موردها لكل لصالح الجمعية. أي وعدين
3: ثم توا أخبر الدائرة الصحية منزل شاكر بالشراكة مع الرابطة الصحية لاتحاد المرأة وليونس كلوب النهار لحد في المدرسة الإعدادية بالبرمكي بداية من 9 صباحا. برشا اختصاصات، ومن جملة من جملتهم الاختصاص اللي تحكيوا عليه.
1: نعم ممتاز. وقلت عندكم زيادة حفلة خاصة مداخلها الكل في
2: لدى الأمل إن شاء الله غدوة، فما حفلة في المسرح البلدي إن شاء الله المداخيل متاحة باش تخصص لفائدة جمعية دار الأمل.
1: ممتاز جدا. وعطيلة الشهر للجمعية مفتوحة، عطينا التوقيت.
2: مثل من يمتع الصباح محلول الجمعية مطيلة الشهر، دونك مرحبا بكم نساء الكل. ديما جنسيس ديما نأكد أهمية التقصي، راهو ما نخافوش من المرض، راهو كي نتقصى على بكري رانا في مرحلة صفر، في مرحلة مبكرة، راهو العلاج سهل وراه نسبة النجاح توصل 100%.
3: نعم
1: شكرا لك دكتورة ريم طريقي بن عياد، طبيبة مساعدة استشفائية في العلاج بالأشعة وعضو في جمعية دار الأمل. شكرا نويل، شكرا
3: سيدة
1: إيمان على كل الكلمات المحفزة اللي أعطتهم لنساء هكا باش يمشيوا للتقصي.
3: أيوة.
1: اللي أعمارهم أكثر من 45 سنة، والسلامة والصحة إن شاء الله للجميع. هذه كانت
2: محاضرة وين زاد مدام إيمان، خطرها كانت موجودة معنا وخطرها قبل تعمل تيمونياج وخطرها قبل
3: توعي
2: العبيد وباش تحسسهم من التجربة نتاعها. وكهو يعطيها الصحة،
1: يعطيها الصحة، مع أنه يعني حبينا يكونوا فما نساء قاعدة تصور في الماموغرافي، لكن امتنعنا. أنا ما حبوش
3: أما المش عادية ما هو برنامجنا مش عادي. المش عادية هي السيدة اللي إيمان تقريبا.
1: إيمان والله
3: مش عادية، والله لا عادية، والله
1: تنادينا منها طاقة إيجابية وبرشا أمل.
3: شكرا لك، شكرا يا ريم،
1: شكرا يا علي. إلى اللقاء مع تحيات محمد البكري على مستوى النقل.
3: إلى اللقاء.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. انطلق المستشفى الرقمي فرع صفاقس في العمل بعيادات أمراض القلب عن بعد بمشاركة طبي قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس في إطار دعم وتطوير الخدمة الصحية الرقمية والتوسيع الاستفادة من طب الاختصاص بما يساهم في تقريب خدمات طب القلب من المرضى والحد من تنقلاتهم إلى المؤسسات الصحية. نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بصفاقس اليوم يوما دراسيا حول تأمين الصادرات والفواتير عند التصدير، وذلك بالشراكة مع الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية كوتيناس التي تطلع بدور أساسي للإحاطة بالمصدرين وتسهيل اقتحام الأسواق الخارجية وحماية ومساندة المؤسسة الاقتصادية ضد مخاطر عدم الدفع. انطلقت اليوم عملية إيداع مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف عبر المنصات الإلكترونية للبنوك المعنية للحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات، وتسدد القروض في أجل أقصى سنتان مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية 5 التي تمتد من شهر أكتوبر الحالي إلى شهر جويلية القادم وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. في العالم، شيع الأهالي في قطاع غزة اليوم رفات أكثر من 100 شهيد تم انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 سنوات من استشهادهم في قصف صهيوني على برج التاج وسط مدينة غزة. تستأنف الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها إلى العاصمة الليبية طرابلس في 28 أكتوبر الحالي بعد توقف استمر 10 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا. أعلنت القوات اليمنية اليوم عن إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات بمحافظة لحج جنوبي البلاد، كما نفذت 6 غارات على مواقع لجماعة الحوثي في تعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله عبد العزيز مقني زوج منيا بن حميدة والدة الزميلة بإذاعة صفاقس فاطمة مقني ونزار مقني. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة الظهر بجامع الحمد طريق منزل شاكر كيلومتر 6. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له يوسف الهمامي زوج فتحية العموري والد سفيان ومعز وألفة وسلمة والمرحوم حاتم. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة الظهر بجامع مركز سحنون طريق جرمدة كيلومتر 7. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلوى بن عبد الله والدة مريم الحشيشة وشقيقة الهادي وصلاح وأسمى والمرحومين عبد القادر ومراد وعبد الوهاب وسمير وحمادي بن عبد الله. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع التقوى حي الحبيب صفاقس. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله فضيلة الملولي زوجة محمد الملولي والدة دليلة ومنير وفتحية وعبد الستار ومراد وروضة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بالجامع الكبير مركز من حليمة طريق العين كيلومتر 6. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله محمد عمارة زوج مجيدة بن عمر والد نائلة وسلوى شهرة دليلة ومحمد علي وماهر وشقيق المرحوم الهادي والمرحوم علي والمرحومة حبيبة وشقيق سارة ونجاة وعبد الرزاق. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع اللخمي. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله نعيمة بوعزيز حرم عبد الكريم بوعزيز والدة رمزي ورامي وشقيقة سعاد وأمال وفايزة وفاطمة وحبيب ونعيم. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز دمق طريق منزل شاكر كيلومتر 4. تغمدهم الله بواسع الرحمة والغفران وإن لله وإن إليه راجعون.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مش عادي
2: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
1: مش عادي. أرقام
2: أخبار
1: ومعلومات
2: من واقع الناس
1: وطبيعة الجهات
2: مش عادي.

0: مش عادي مش عادي مثال النجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: كل التقدير من إذاعة صفاقس والمستمعين، وحتى اللي ما يسمعوش باش يحكيوا لهم يقولوا لهم راهو اللي تعدى اليوم في مش عادي. مش عادي بالحق يا ريم، والله يا ربي يبارك فيك.
2: يعيشك يا علي، تحياتي لكم من جديد.
1: إيمانة
2: السيدة إيمان اللي هي متعافية والحمد لله من سرطان الثدي. نعاود نذكر، امشيوا تقصوا على سرطان الثدي إذا كان عمركم 45 سنة فما فوق بالنسبة للنساء، في جمعية دار الأمل بصفاقس بصفة مجانية بجانب الإدارة الجهوية بصفاقس.
1: ما وهذا هو احنا برنامجنا مش عادي، ونعديهم مش عادين. وحتى المسابقة طريفة، مناطق تونسية تحمل أسماءها مناطق في أكثر من بلد عربي. يعني عندنا 3 أو 4 مناطق تونسية كيف اسمها موجود في بلدان عربية؟
2: صفاقس موجودة؟
1: لا، ما همش تونس عين بد، مدينة تونس موجودة أو اسم تونس موجود في بلد عربي آخر. توا تتويج ومش عادي زادة، تتويج وزارة الثقافة لأوفى المطلعين من كل تونس. عندنا 74 سنة سيدي المختار اللي بعد شوية باش نشوفوه وهو في منوبة، 74 سنة في اليوم العالمي للمسنين، في احتفالاتنا بأبائنا راهي صورة مشرفة للكبار. 74 سنة ما تعداش يوم من غير ما يطالع باش نكرموه، كرمته وزارة الثقافة وباش نكرموه احنا اليوم. لكن قبله عم رمضان السوقي اللي هو من البقالتة في المنستير، باش نحيوه شوية، اللي عمره 90 سنة
2: ما شاء الله،
1: 90 سنة
2: يبارك في عمر المسنين الكل.
1: زوجته الفاضلة هي معانا، مرحبا بيك سيدة الفاضلة، اهلا ميمتنا، لباس ربي يخليكم ان شاء الله.
3: قبلك عايش خويا.
1: انت بنته سامحني،
2: ليليا بنته
1: سامحني لاني انا امس كلمت زوجته او لمس.
2: سيدة ليليا بنت عم رمضان.
1: اي سيدة ليليا مرحبا بيك.
3: بيك عايش خويا،
1: اتفضل. ربي يفضلكم ان شاء الله.
3: ها معك بابا يسمع فيكم.
1: باه ما منزعجوش احنا.
3: اه هو ليه
1: نجي
3: قولوا بابا.
1: الو مرحبا بيكم، عسلامة.
4: يا ما
1: لاباس
4: الحمد لله،
1: شنو احوال الصحه؟
4: لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله. احنا شفنا اسمك على الصفحه متاع وزاره الثقافه تكرمك كاوفى المطالعين في تونس. انت شكون تخدم باب رمضان؟
4: كنت تخدم مدير مدرسه.
1: وين قريت بربي؟
4: قريت في أول ما بديت والبا
1: هاي
4: الغضابنا والغضابنا
1: هاي،
4: وبعد تالي مشيت لتوى نفطة
1: نفطة هاي في توزر هاي
4: نفطة عبيد، وبعد تالي تحولت المهدية
1: حتى
4: عامين ومن عامين في المهدية، تحولت البقالطة لبقالطة عامين، وبعد تالي تحولت
1: اي وش بيك ما جيتش تقري عنا في صفاقس؟ علاش
3: في صفاقس شوف
1: ما جيتش لصفاقس عنا، ما كتبش تقري عندنا توا؟
4: لا توا
1: الحمد لله، ان شاء الله ربي يشدك بصحة الأبدان
2: ويبارك في عمرك ان شاء الله،
1: ويبارك في عمرك بالخير وبالصحة وبالسلامة. قل لي انت طالع الكتب من الاول، يعني من اللي انت صغيرة؟
4: من ناحية في القلب
1: اي
4: شارك
1: بالمكتب. أيوة أنت اللي تمشي ولا يجيبوا لك كتب للدار؟
4: لا ساعات يجيبوا لي كتب وساعات
2: تمشي للمكتبة.
1: اي خاطر توا باب رمضان 90 سنة راك ماكش كبير. اي لكن انا في البرنامج هذا قدمنا سيلمونجي المرديسي اللي في ولاد بوسمير في جبنيان عمره 103 سنوات ويمشي للقهوة كل صباح.
4: يمشي
1: للقهوة.
2: ربي يبارك في عمرك.
1: المهم المهم باش تنصح الشباب تنصحهمش يعني ثم شباب برشا يضيع في الوقت وما يقراش وما يطلعش هو كي تجي تحدث وتلقاه ابو العريف يعني محلل كرونيكور من اعلى تراس
2: اما هو المجلات.
1: في كل المجالات اما هما ما يعطيك حتى راي صحيح. شنو تقول لهم شنو تقول لهم للشباب خاصه للمطالعه؟
4: ربي يهديهم.
1: اي تنصحهمش يمشوا للمكتبات يمشوا ليطالعوا؟
4: انا ما عادش
1: نجم. اي يجيوك الكتب. ربي ان شاء الله يبارك فيك ويشدك بصحه الابدان واحنا سعداء انه قدمناك نموذج يعني والله والله يعني حاجه تشرف برشا ما نحبوش نطولوا عليه لانه صحته ولكن الحمد لله هذا واحد ما يعرفش يضيع الوقت
2: اكيد
1: ما يعرفش قوي
2: ما شاء الله
1: يعرف يطالع يعرف يقدم حاجه لعائلته ويربي صغيراته واحفاده اي مال شنو. شكرا ليك بنت سي رمضان. بنت سي رمضان
2: سيده ليليا. شكرا لك
1: سيده ليليا. انتم مثال العائله الطيبه والعائله المثال.
3: يعيشك
2: يعيشك نفسي
3: بوكو
2: ورثت على الوالد حب المطالعه.
3: يعيشك.
1: يعيشك. قل لي حتى انتم تطالعوا كيبوكم ولا لا؟
3: احنا طبعا في الخدمة نطالعوا كمان ما مش كيف هو كي في كما برشا خدمة نطالعوا من شوية.
1: ربي فضلك
3: كمان عائلة مطالعة
1: الحمد لله. الحمد لله. قل لي بالله يصور انت والوالد تصويرة باهية وبعد تو نعدوها على الباج ان شاء الله بربي
3: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: شكرا لك يفضلك. تو احنا ماشيين المنوبة جوهر المخرج المرئي ربي يبارك فيه فيصل المرزوقي مخرجنا التقني ربي يبارك فيه نمشيو المنوبة ونشوف تصويرة أخرى
2: عم مختار.
1: عم مختار 74 سنة
2: حتى هو من أوفى المطالعين.
1: من أوفى المطالعين في تونس لأنهم هم اختاروا من فئة الشباب من فئة الصغار ومن فئة الكبار والعائلات
2: عائلات المطالعة.
1: الجمعة الجاية باش نقدموا عائلة هو سائق سيارة أجرة في قرقنا
2: يخليها تخليه ما تحرقش
1: نحرقهاش باهي ما
2: تحرقش خلي الجمعه الجايه.
1: اما حبيت نقول أي. هو ومرته وصغار ويطالعوا
2: اي ما شاء الله
1: شفت كيفاش
2: يعني كامله
1: لا قلب
2: هو هذا نورمال مو هو هيك العادي
1: اي
2: اما احنا ولينا نقولوا مش عادي
1: اي هي هي اي
2: نورمال مو هو العادي اما احنا نقولوا مش عادي
1: مش عادي
2: اي للاسف
1: للاسف
2: يلزم المطالعه تكون موجوده في كل دار والصغير كيف يرى بوه يطالع
1: يطالع
2: ويولي يطالع مش يدد البورتابل بوه لأمه
1: لا هما أربعة ولا خمسة في الدار كل واحد مستقل على ذاته
2: كلهم بالبورتابل ويت وقتش يتلقى وقت الويفي يقص
1: حلو كنا نبرملك وقت العشاء ما عاش تعشوا على
2: لا وقت الويفي يقص
1: باي عم المختار مرحبا بيك.
5: أهلا وسهلا.
1: أوه هالوجه الجميل والسمح والمزيان والحلو يا ربي يخليك ان شاء الله.
5: عايش
1: شحوالي منوبه.
5: لا لا بس الحمد لله.
1: وين وين تسكنوا انتم في منوبه؟
5: احنا في جديده.
1: في جديده. اش كنت تخدم يا عم المختار؟
5: كنت انا عامل بمعمل لا اكثر ولا اقل.
1: عامل بمعمل. من من وقتش تطالع في الكتب؟
5: من استشهد محسوب اللي بديت في التقاعد بعد بشوي.
1: ايوه يوميا تمشي للمكتبه ولا مره في الجامعه ولا
5: مش يوميا مرتين في الاسبوع ناخذ 3-4 كتب.
1: محلى تصويرتك والله مزيان والله والله هاني اشوف فيك والناس الكل تشوف فيك اليوم
5: على الاقل نطالع 20-21 كتاب في الشهر.
1: اوفى المطالعين 74 سنه. قل لي عم المختار.
5: نعم.
1: يعني تو يسمع فيك شباب ما يطلعش ياسر منه ما يطلعش كبار ما يطلعوش كلاتهم القهاوي والكلام والهزان والنفذان والكلام داخل منا خارج منا وهي كذا شنو فادتك المتالعه يا عم المختار؟
5: اولا نحن كل واحنا المثل القائل المال والوقت كلاهما لهما قيمه في حسن استعمالهما.
1: اي
5: ضيعت الوقت في حاجات مهمه.
1: اي صحيح.
5: ثانيا استفدت انا وفي هالكتب هذه برشا معلومات وبرشا معناها كانوا كتبوها لولا لين ربما تصحنا اليوم.
1: اي
5: تصحنا اليوم. ونجم نقول لك انا من خلال هالمطالعات هذه وهالاطلاعات هذه جاتني فكره احداث برنامج تلفزي وبرنامج كذا.
1: ما انا مش تولي زميل عاد زميل لينا.
5: والله ما يمكن ما نجمش انا نقدمها، ما يحتمل نعطيه من النجم يقدم ومقدمين البرامج.
1: هاي هاي قل لي اخر كتاب خذيته من المكتبه شنو؟
5: الصخور اللقيطة بعمر الخدامسي. وهذا فيها
1: عمر الخدامسي هذا مش صحافي وناقد سينمائي ولا ناقد مسرحي حاجة كما هكا؟
5: لا لا
1: ناقد فنون تشكيلية. باهي باهي
2: ما هوش ناقد.
1: اي اي باهي خاطر الاسم. علاش يتحدث الكتاب هذايا؟
5: الصوت مازال مش واصل
1: فيه.
2: فما الصوت قاعد يتكرر.
1: ايه يتكرر. ايه. المهم احنا سفحناه.
2: كان نغلق الهاتف نطلبوا منهم يغلقوا الهاتف ونبداو فمش كما يمشي الصوت مباشرة.
1: باه تريق القلي فيصل المرزوقي. يا سيدي المختار.
5: نعم.
1: باه. أولادك وأحفادك يطالعوا كيفك ولا لا؟
5: لا ما يطالعوش أولادي أحفادي ما يطالعوش.
1: ليه عليه؟
5: ما نعرفش ربما ما عندهمش وقت مازالش عندهم أشغال
1: أي والقراية والدنيا هي تو القراية ما تشجعش على المطالعة شفت تو مش عادي يعني
2: ما يلقاوش
1: جيناهاش مش عادي
2: صحيح ما يلقاوش وقت.
1: بنية وليد تقرا من 8:30 النهار من 3 ل 6 بعد ساعتين يتيد شو طلع لك؟ ولاش باش يطالع لك؟ ما يطالع لك حتى شيء.
2: المطالعة
1: عام المختار.
5: نعم.
1: شنو هي النوعية متاع الكتب اللي طلعها شنو هي؟
5: نعم انا برشا انواع من التاريخية ثم الجغرافية.
1: جغرافية.
5: القصص العاطفية ثم برشا انواع.
1: برشا.
5: صار موضوع.
1: اي.
5: وكل موضوع.
1: اي.
5: نختار له 20 قصة على الأقل 21.
1: اي معناتها مطالعات معمقة اي.
5: أدباء تونس وقصص أدباء شرقيين.
1: إي باهي أحسن كتاب طلعته شنو اللي بقى في بالك؟
5: مثلا كنت نتابع للعرس المطوي مثلا.
1: باهي توت المر.
5: إي
1: توت إي إي توت المر محمد العروس المطوي محلاه.
5: مثلا من رشيد إدريس مثلا.
1: إي
5: ومن القصص الشرقية مثلا نتفق الحكيم مثلا نتحسين مثلا لإيلي أبو ماضي جماعة الرابطة القلمية.
1: رابطة القلمية محليك محليك والله. أي. حبينا نقدموك أنت صورة مشرفة للأباء التونسيين يا عم المختار.
5: عايشك عايشك
1: والله
5: والله بهذه المناسبة.
1: أي.
5: نشكرك على اختيار المناسبة لأنها اليوم اليوم العالمي للمسنين.
1: هي عاد أنت مسن توي رسول الله 74 سنة مسن.
5: كم قلت أنت بداية النشاط هذه.
2: والله
1: هو حتى علميا ما تنطبقش عليك كلمة شيخ لأنه الشيخ مازال بعد الثمانين الشيخ.
5: لا بالعكس بداية نشاط كما قلت كان معناها صرت بسكلات إلى الآن إلى الآن.
1: ربي فضلك.
5: عايشك عايشك
1: ربي يخليك وانت مثال الاباء الجيدين والتوانس
5: مع احفادي.
1: هي هي انت تعطي في صوره مشرفه للناس.
5: عايشك
1: تو ما تقعدش في القهاوي يا عم المختار.
5: لا ما نقعدش في القهاوي.
1: ما تضيعش وقت.
5: لا ما بس ما ربما ساعات نوصل حتى ما نلقاش وقت باش
1: هي
5: نكون بنشاط اخر ولا
1: هي ربي يفضلك وربي يرعاك. وبنتك اللي ما بيننا وبينك يعني همزة الوصل سلم عليها وسلم على الزوجة الفاضلة وعلى الأحفاد وعلى أهل جديدة الكل اليوم ومنوبة الكل، كلهم التحية من إذاعة صفاقس. أسمع أسمع أسمع ولدك فيصل، أنت مثال النجاح، عنده ومضة مخصصها.
0: مثال النجاح بالحق، تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: هاي شفت ولا لا، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
5: نحييها إذاعة صفاقس وكل مستمعيها. وبالمناسبة كان تسمح لي تعدي لي أغنية.
1: هاي شنية؟
5: أغنتي محمد العش، بلدي أحن إليك يا بلدي.
1: اللهم صلي على النبي.
5: بالله من قلبي بأن
1: أرعاك للأبدين. حلو، شفت يعني من منوبة بجديدة يطلب في محمد العش
2: ولد الجهة.
1: هي مش حكينا عليه المرة اللي فت المصطفى الحبيب البحري هو اللي كتبها،
5: وهو من صفاقس.
1: وهو من صفاقس. أنت لازم تجينا يا عم المختار.
5: ماشي
1: ربي يبارك فيك. وش نسمعوك منها شوية؟ بلدي فيصل هاوي لوج عليها. بلدي يا بلدي، باي عدي له تحية للأباء إذا كان حضرتها له، وبعد تو نعدي له بلدي. شكرا ليك عم المختار، في الأمان، إلى اللقاء. شكرا يا بطل، شكرا.

0: مش عادي
1: مش عادي.
2: النص النهار غير ثلاثة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. نكمل معاكم المشوار في منوعة مش عادي حتى النصف النهار. والمش عادي توا الخبير هذية والحملة هذية اللي هي مبادرة بيا للرسكلة اللي مش عادي فيها برشا تحدي, فيها برشا صبر وبرشا ثبات مع بنت بيا وأم بيا ومبادرة بيا. ثلاثة بيات مش نحكيو فيهم مع ماجدة البوزيدي اللي حاضرة معنا على الخط اللي في مبادرة بيا للرسكلة. ماجدة أهلا وسهلا بك على موجتنا.
3: صباح الخير مدام ريمي.
2: صباح النور.
3: يعيشك. صباح الورد. يعيشك. مرحبا بكم أنتم
2: مدينة. يعيشك. نسنا ماجدة بنت بيا ومبادرة بيا وأم بيا باش الدنيا تقعد بيا.
3: والله صحيح لمتهم ثلاثة.
2: لمتهم ثلاثة مش عادية الحكاية. مش تفسرها لنا ماجدة بوزيدي باش الدنيا تبقى ديما بيا.
3: تربيش الوالدة. اسم الانيشياتيف اللي عملتها بيا للرسكلة والاسم اللي من بعد سميته البنتي تيمنا بالجمعية اللي عملتها.
2: الكل يجتمعوا مع ماجدة البوزيدي لأنها تؤمن أنه الدنيا هذه ما تولي بيا, معناها مزيانة كما للا البيا تونسنا يا للا البيا ما تولي بيا كان بالمبادرات اللي مثل اللي قمتوا بها أنتما. مبادرة بيا للرسكلة نحبوا نتعرفوا عليها أكثر وخلي الناس تشارك معاكم وتساهم معاكم في المبادرة هذه.
3: المبادرة متاع بيا للرسكلة تقوم على أنه أحنا في الفاقس نحاولوا لماكسيموم نقصوا من الدشي, خاطر هو مرنا في الفاقس من الدشي اللي عنا اللي هما الأوراق والبلاستيك, وفي بلاصة ما هما غامين على قلوبنا ومفسدين حتى المناظر في الشوارع متاعنا نحولوهم الثروة, نحولوهم الفلوس, نلمدوهم نفرزوهم نبيعوهم, وبالمداخيل متاعهم نعملوا مشاريع إنسانية. نمشيوا لصغيراتنا اللي هما زادة عندهم الحق ان حياتهم تكون بيا في المناطق اللي بتدخل بيان مهمشة قليلا وإلا أقل حظا من البلايص اللي احنا موجودين فيهم. نحكيوا على مدارس دخلنا فيهم الماء, خاطر الصغيرات أوبليجي يقعد نهار كامل وكما يبديش فما ماء وما يبديش فما دورة صحية يوليوا مهدين حتى بالأمراض اللي تكمل معهم حياتهم الكل. نمشيوا لصغيراتنا اللي عندهم السرطان وناخذولهم الكيبمونات اللازمين باش نرافقوهم في رحلة العلاج, باش نرافقوهم في رحلة التعلم متاعهم خلال فترة العلاج. هذه الفكرة الأساسية متاع بيا للرسكلة, إنه احنا فريق كلنا متطوعين منها بنت بيا وام بيا والكريتريس نتاع بيا نقوموا به الكل من جست باغ انجاجمون نسميه اللي تحب للبعد التنموي للبعد الخيري للبعد الاجتماعي البيئي, خاطر صغيراتنا الكل عندهم الحق انهم هما كيف ياخذوا يمشوا في رحله العلاج نتاع الشيميو, عندهم الحق انهم كمان يكملوا قرايتهم في دي كونديسيون باهيين. صغيراتنا اللي مش ذنبهم اللي يجيو في مناطق يمكن مهمشه شويه يلقاو رواحهم في مدرسه تبعد كيلومترات على الدار وما فيهاش حتى سباله تخدم بالماء, عندهم الحق انهم على الاقل يلقاو كيف يشربوا. هنا الكلنا تعدى علينا صيف من غير ماء ومن غير ضوء وشوفناش معناتها. عندنا صغيرات راهم هذاك اليوم العادي نتاعهم, فإذا كان ربي سخرنا باش أنه أحنا نجمو نمدوا يد المساعدة ونعملوا حاجة ما فيها بيس, معناها نلقاوها من بعد معناتها أبريتو أحنا قاعدين نساهموا في البيئة. راهو هذيك البيئة اللي أحنا عايشين فيها نعملوا فيه لرواحنا, كيف نساهموا أنه أحنا نحسنوا من ظروف صغيراتنا. راهو زادة كيف معناتها واحد يعمل فيه يحس بالأمباكت متاعه بالأثر متاعه في العبيد, أنه احنا ها الحمد لله ربي خلقنا وعطانا بتدخل بيان الصحة الوقت الوعي باش انه احنا نعملوا الشيء هذيك ونساعده في انه احنا نحسنوا ظروف برشة تلامذة. التنمية هذيك ما هيش واجبنا وحدنا لكن جزء من الحل. واحد كيف لازم يعمل حاجة بخوفة
2: بالفعل.
3: هذيك عليك اسنا كيف ما كل عام حلينا باب الانخراط
2: الترشح. يلزم الشباب يكون مش عادي.
3: احنا رانا في بيا للرسكلة ناخذوا العباد الكل مش كان الشباب, يعني ما هي تفكر على الشباب. شاركوا معنا برشا عباد من مستويات تعليمية مختلفة ومن أعمار مختلفة. جبت الفكرة انه العبد يكون عنده وعي يحب يساعد ويحب يحدث أثر ويحب يساهم. الحكاية باش تاخو منك ساعتين في الجمعة، من في آخر العام باش تلقى روحك ساعات عشرات التلاميذ ولمت أطنان الكيلوات.
2: عمل تطوعي، عمل تطوعي، نعم
3: عمل تطوعي تخلق الأثر بسويتين ثلاثة ساعات في الجمعة لا أكثر ولا أقل. فولا تلقاو على اللي باج متاعنا بيا روسيكلاج باي إفريقية، تلقاو استمارة انخراط، تعمروها حطونا الكونتاكت متاعكم ونرجع نكلموكم إن شاء الله. السنة محضرين بروغرام
2: وفي الساعتين الثلاثة هذيك شو نعملوا بيا؟ مش نقول أم بيا
3: كيفاش مدام ريم سمحيني،
2: قلتك في الساعتين الثلاثة اللي نتطوعوا فيهم نمشيو للمقر شو مش نعمل؟
3: عنا مجموعات باش تخدم على التحسيس إن شاء الله. السنة محضرين بروغرام مزيان برشا باش نخدموا في الكليات الكل. ديجا نحضروا إن شاء

0: معنا باش يساهموا في حملات التوعية والتحسيس, باش يساهموا في الـ في الـ في الكوميونيكاسيون ديجيتال, في التواصل الرقمي, باش يساهموا من بعد في الفرز وفي التري, وباش يساهموا بيان سور في الاكسيون فينال كيف نمشيو لهيك المدارس البعاد, كيف باش نجيو باش نعملوا المشاريع. ديجا المشروع بالنسبه للسنه تم ضبطه ان شاء الله, فما مدرسه تري بروشينمون تنهبطوا لي ديتاي الكل في منزل شاكر باش نصلحوا لها باذن الله, خاطر ما عندهمش زاده كيف كيف, فما مشكله نتاع ما باش يتم استصلاح الماجل, استصلاح الحيوط باش تركب الانستالاسيون نتاع الماء. نحاولوا كل بلاصه ندخلوا لها نتهناو على صغيراتنا فيها حقهم الاساسي البسيط معناها الاولي جدا, معناها في انه يكون عندهم ماء كيف يمشيوا للمدرسه بنهارهم يلقاو يستعملوه. اللي يرى روحه ينجم ولا يحب يكون جزء من الحملة هذية, مش مطالب منك غير لبون فولونتي, الإرادة والعزيمة أنك أنت تكون جزء من أحداث التغيير والفرق هذية مع جمعيتنا إفريقية في مبادرتنا بيا للرسكلة. تحط لنا جست لي كونتاكت نتاعك, تنجم توصل معنا حتى العبيد اللي يلقاو صعوبة في أنهم يملأوا استمارة الانخراط, تنجم تبعث لنا ميساج على الباج, تنجم تبعث لي ميساج واتساب على
1: كل الطرق تؤدي إلى بيا.
0: كل الطرق احنا نعملوا فيه بإيمان كبير وبانجاجمون كبير, ونحبوا ديما أنه عائلتنا تكبر وأنه عبيد كيفنا ويشبهونا ينضمونا. فمرحبا بالناس الكل, فما خدمة كبيرة تستنى فيكم وفما أثر كبير يستنى فيكم
1: أكيد, وفما حاجات مش عادية تستنى فيهم الأحساس والمشاعر اللي تنتابكم بعد ما تنجزوا المشاريع, بعد ما دخلوا الفرحة للناس اللي معناها أخدمتوا عليهم, بعد ما هزيتوا الأوراق والبلاستيك وكما قلت أنت نفرزهم ونلمدهم ونبيعوهم وبفلوسهم نعاونوا, في النهاية هذيك الشعور بالنخوة بالفرحة, ذيك الشعور اللي مش عادي, حبك أنت تخلي لهم حافز للناس اللي تسمع فينا بشي يلتحقوا بيكم.
0: أحلى فخر تنجم تطيح فيه. أنا مني أنا صغيرة برشا وأنا نتبع في هالحكاية, وديما يقولوا لي معناتها نحب المبادرات اللي من نوع هذي, أنك أنت تحدث أثر, ماك جيت للدنيا عشت وكليت وشربت ورقدت ومشيت على روحك, معناها
1: تخلي الأثر.
0: نس بالحق رانا بدينا اذك لابون فولونتي, معناتها وصدقني كيف بدينا يمكن 8 سنين التالي مش عارفين روحنا احنا فيش قاعدين نعملو, قاعدين هكا نحسوا قدامنا ونشوفوا في السنية شنو نجمو نعملو فيها, نلقاو روحنا بضحكة ولعبة ويما توفى عام كيف نحضروا لي رابور متاع العبيد اللي ساعدناهم والعبيد اللي
1: الحمد لله والله
0: تلقى مئات العبيد متاع انت اذك لتون سي ما عادش تنجم ترجع للريتم العادي نتاع تاكل وتشرب وترقد, ما عادش تقبلها. من بعد قالوا بتدخل بيان تو القراية, ودخلنا الحمد لله وما زلنا لتو نواصلوا في الـ في الـ في الدكتوراه
1: الحمد لله.
0: يقولوا بالك شيء المهني خاطر احنا نعملوا فيه تطوع الحمد لله, توا دي زاني دو كارير بروفيسيونيل وما وشيء, يقولوا بالك شي لونجاجمون العادي نتاع العائله, تعرف انت مدام ريم تبارك الله جات بيوتا, وحتى تو انا نحكي فيك مازالي اقل من شهر ونستنى في اللي بعد بيوتا
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: انا ربي ممتشي انه احنا نواصلوا نعملوا اللي نعملوا فيه على خاطر كيف ما انا نشوف صغاري نحب نعطيهم الظروف هذوكم, حتى صغار العبيد اللي ما ينجموش يحدثوا فرق راهم حقهم حقهم على الناس الكل, وانا مانيش باش نقعد مكتفه يديا ونتفرج ونقول ماش مسؤوليتي مسؤوليه فلان وعلان, اذا كان انا نجم نعمل حاجه راني باش نعملها.
1: ما شاء الله عليك يا ماجده, والله ما شاء الله عليك ماجده, من الصغره من الصغره معناها اعطيتنا انت كيفاش الانسان ملي يكون تلميذ بعد طالب بعد متخرج بعد في سوق الشغل بعد ام بعد اسره, الكل راه في المجالات الكل تعديت عليهم ام بيا ومع وماهيش مسلمه في حلم تبيا الحلمة هذية والمبادرة هذية اللي بالحق معناها فيها برشا أهداف إنسانية نبيلة, ما نجمو كان نشجعوكم نشدوا على أيديكم ليك أنتي لكل الناس اللي تدعم في بيا للرسكلة, اللي عندهم أوراق اللي عندهم بلاستيك اللي عندهم أي حاجة, وين نجمو نمشي وين نجمو نهزوم باش نكملوا نختموا معاك يا ماجدة.
0: دافي وين راني ماني الا ما سلم, انت الحكايه مش متعلقه بيا
1: اكيد
0: اللي
1: اكيد
0: المجموعه كلهم كيفي
1: اكيد برشا تبارك الله متطوعين معاك,
0: المجموعه تكبر ونزيد نشجعوا العبيد اللي بتيتر بيا يلقاو شكون يقولوا لهم لا تو تشوفوا لا لا مراو, اذا كانك انت ممن انك تحب تعملها مرحبا بيك في عائلتنا، احنا نشجعوك ندعم.

0: نعلمك نعلمك ونوصلوا مع بعضنا كلنا نستفيدوا مع بعضنا ونحققوا الشيء هذاك معناتها جو في با ليكسيبسيون جو سوي با ليكسيبسيون
1: انت تعطي في المثال المثال الحي قدامنا ماجده البوزيدي
0: انا نحكيو برا ما فماش عشرات العباد اللي تعداو على المبادره انا نفخر بهم جدا ومثال اقوى مني برشا بياسر في الحكايه
1: ما شاء الله عليك كذا تواضع منك نعرف بيا مشيت مع ماجده مواصله مع زيادة شباب اخرين وناس اخرين مش كان الشباب كان كما قلت انت كل الاعمار هي تعطينا الرقم اذا كان فما باش نتواصلوا معاكم والعنوان نذكروا به باش اذا كان فما حاجات باش نهزوهم الجمعيه بيا مش الجمعيه هي جمعيه افريقيا والمبادرة تابعة
0: مقر مبادرة بيا للرسكلة
1: بالضبط وين المقر
0: المقر ما بين العين ومنزل شاكر كيلومتر 4.5
1: في القصاص
0: في القصاص موجود تكتبوا أسوسياسيون بيا تطلع لكم على جوجل ماب اللي حاب يكلمني بالتليفون ننعتو العباد اللي بتتر بيع ما ينجموش يكونوا معناها أعضاء والمنخرطين في المبادرة هذية تنجم أنت من دارك بالبابية بلاستيك اللي تلمدو تجيبوا للمقر متاع المبادرة وديجا تكون هكا ساهمت راه وما تستقلوش حتى كونتيتي تنجموا تجيبوها خاطر يتلمد من العباد الكل ومن بعد نلقاو روحنا نلمدوا في اطنين معناها الحمد لله الله.
1: ما شاء الله اوراق وبلاستيك فقط بيا
0: اوراق وبلاستيك فقط
1: نعم واضح
0: كل انواع الاوراق يعني حتى الكارتون وكل انواع البلاستيك حتى الاواني المكسره ولا الحوايج اون بلاستيك معناتها با سولمون لي بوتيون بلاستيك
1: ورقم الهاتف
0: الهاتف 50 278
1: ايوه
0: 4-5-3
1: هذه إذا كانت تحبوا تنضموا للمبادرة هذه ولا أكيد تبرعوا بالأوراق والبلاستيك اللي عندكم ضمن مبادرة بيا للرسكلة ماجدة بوزيدي شكرا لك على تلبية الدعوة يعطيكم الصحة نتمنى لكم كل التوفيق ديما معاكم في الأعمال الخيرية البيئية الإنسانية برشا كما قلت انت برشا عندها برشا ابعاد للمبادره هذه شكرا لك انت ولكل الناس اللي مساهمه في هذه المبادره من قريب ولا من بعيد
0: عايشك مدوري
1: شكرا نمشيو للنغمه نختموا بها اللقاء معاكم هذا اخر لقاء معاكم مع اخر لقاء في الحصه هذه طبعا اي نختموا مع بعضنا انا وعلي وين وعلي علي المرزوقي وريم في مش عادي اليوم 1 اكتوبر 2026 اليوم العالمي للمسلمين على ذيك كانوا معنا عم رمضان سن المختار كانوا معنا في المباشر اتمنينا لهم الصحة والعافية كأوفى مطالعين في تونس علي وصلنا لنهاية الحصة شيء ما يدوم يمس نحضر شو عنا الجمعة هذية
2: اللي جاوبوا برشا اما كانت بحذايا عايشة قتلي عبير عبيد راي إجابة مزيانة سوسة في ليبيا تونس في مصر
1: باجه تونس في مصر
2: اي القيروان ضاحية في العراق ويعني شوف تقول لي نفيذة مدينة تونسية تكرر جذرها أو أسماء تقاربها في بعض المشرق العربي
1: حلو حلو كما يقول علي
2: والمهدية زادة وباجة هذوما هم الأسماء اللي تكررت في أكثر من بلدان العربية هي مش مسابقة قدر به مصافحة
1: نعم مصافحة وهكا حتى ننمي زيدنا المعرفي من خلال المعلومات هذه فيصل يقول يعطيوني اللونتين فما غنية توصلنا نص النهار اختيار نغمي مزيان من عند فيصل نقول لكم شيء طيبة للجميع

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظم اليوم بصفاقس لقاء جهوي للتعريف ببرنامج ايزي اكسبورت لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية بهدف الإحاطة بالمصدرين وتسهيل اقتحام الأسواق الخارجية، كما صرح به الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سليم المراكشية. دخل المستشفى الرقمي بوزارة الصحة فرع صفاقس حيز العمل، ويعد مشروع أكثر من كاميرا وشاشة في رؤية جديدة للصحة في تونس، صحة بلا اكتظاظ وبلا واسطة للحصول على موعد، صحة ذكية قريبة عادلة، بحسب تصريح رئيسة قسم القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ليلى عبيدة. تحيي تونس اليوم مع سائر الدول اليوم العالمي للمسنين، حيث تنظم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عددا من الأنشطة والورشات بمناسبة هذا اليوم. أكد الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 263 بعد اغتيال الاحتلال للصحفي محمد عبد العزيز النجار. شهدت مدينة غزة اليوم جنازة جماعية لتشييع جثة 105 فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال عقب انتشالهم من تحت أنقاض مبان بمنطقة اليرموك بعد نحو 3 سنوات من غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة في أكتوبر 2023. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما عشرة ديما. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: احكي لي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
1: اسمع كلمني.
0: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
1: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
2: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات. 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
0: اريدو طور عالمك. زوايا

مستمعينا الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سلام الله عليكم جميعا، تحيه لكل من اختار صوتنا واختار صورتنا زادة تسمعونا وتشاهدونا على مواقعنا، سواء كان على صفحتنا اليوتيوب والا على الفيسبوك، وبالطبيعه على الصفحه الرسميه للموقع اذاعه صفاق. تحياتي لكم في عدد جديد من زوايا الاحداث، نحضر معكم في تعويض الزميله فاطمه اللي نقدم لها مره اخرى تعازينا على اثر وفاه والدها الله يرحمه، وصبرا جميلا صديقتنا وزميلتنا فاطمة مقني القادري. احنا معاكم في زوايا الاحداث في عدد اليوم يحمل تاريخ غرة اكتوبر 2026. مرحبا بكم من توا للساعتين، بالطبيعة كما مستنسين في زوايا الاحداث يعمل اطلالة وجولة عبر اهم الاحداث وخاصة اهم الاخبار اللي داولوها واللي ربما شدت الانتباه لها واللي شدت الاهتمام اثارت الحبر وراها كيف كيف من خلال قراءات متعددة. خاصة اليوم باش نحكيه على انطلاق في الحقيقة الاخبار برشا هي لمحالة، أما كي مش نحكي ربما حتى تحطوها على أي موقع وتقولوا أو تقولوا أكثر الأخبار رواجا في تونس من البارح اليوم، هي أكيد تعديل المرسوم 54 متعلق بالجرائم الإلكترونية، باش نحكيوا فيه بالتفصيل، باش نحكيوا فيه أيضا في القراءة القانونية. لكن قبلها باش نكونوا في مشهد عام مع نبدأوا مع عضو مجلس النواب أستاذ الجامعي صابر المسمودي في قراءة للمشهد العام في تونس قبل انطلاق السنة البرلمانية الجديدة، ونمشيوا زادة نختموا كما نبدأ بعضو مجلس النواب باش نختموا حصتنا بعضو مجلس النواب اللي هو دكتور معاذ بركالة يكون معانا زادة في قراءة لمؤتمر دولي في الحقيقة تعيش على وقع تونس الفترة هذه وينتهي اليوم حول الصحة الرقمية أو ربما الانتظارات القادمة أن الصحة على المستوى الرقمي، فما رهانات كبرى ترفع في هذا المجال وفي هذا المؤتمر اللي يشاركوا فيه أكثر من 30 دولة عالمية، وإحنا في إطار ربما التوجهات خاصة الكبرى اللي رقمنة الإدارات اللي رقمنا في كل شيء، وخاصة زادة كما نحكيه على الرقمي نحكيه على الثورة التكنولوجية اللي يعيشها العالم على الذكاء الاصطناعي اللي يمكن يعوض كل شيء، هذا كله نحكيه فيه أيضا في صورة من الصور اللي اخترناها اليوم في منوع في مش منوع وإنما في البرنامج المباشر زوايا الأحداث اللي نكون فيه المرة هذه لأول مرة معكم. أكيد كنا معكم في فضائيات أخرى مشابهة لكن زوايا الأحداث بالعنوان هذه لأول مرة تكون معكم عايشة. تحية توصلكم من فيصل المرزوقي في الهندسة الفنية لمشوارنا هذا اللي كما قلت تواصل من هوني حتى للساعتين قبل الأذان. سريعة سريعة سريعة قبل ما تعطينا النغم زادة وأذان الظهر اللي يجيكم من بعد في حدود نص نهار و14 15 دقيقة 14 دقيقة هذا هو قبل الأذان. ذكركم كما قلت أخبر أكثر الأخبار رواجا في تونس وطلعوا عليها الناس وأكيد أثرت يعني النقاشات وخاصة أيضا يتبعوها نقولوا أحنا أكثر المشاهدة. البداية مع تعديل مرسوم 54 متعلق بالجرائم الإلكترونية اللي باش نرجع له بالتفاصيل مع أستاذ القانون أيضا سماح عقوبة تكون معنا زادة في حصتنا اليوم. أيضا اليوم انطلاق العمل بقرض الشرف بداية قبول المطالب بالنسبة للبنوك والبنك أكيد المنصة متاحة لكن فما منصة لابد من تسجيل فيها، نرجع بالتفاصيل اليوم للحدث هذايا. وكيف كيف أيضا فما خبر راج برشا وأثر أيضا تبعوه المواطنين، تونس تسلم معدات أمنية أمريكية بقيمة تقارب مليون دولار في إطار العلاقة والشراكة ما بين تونس وأمريكا. وكيف كيف أيضا رياضيا نحكيه على إلغاء مباراة تونس ومالي الودية، غيرها من الأخبار الاقتصادية نرجع عليها بالتفاصيل أكيد بعد شوية في زوايا الأحداث عدد اليوم غرة أكتوبر 2026. تفضل فيصل.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: بلا الله سلات الجميع، مرحبا بكم في زوايا الأحداث، وننطلق أكيد معكم في بدايتنا بداية الرحلة اللي تقودنا حتى للساعتين مع المواضيع أكيد المقترحة اليوم، واللي حبينا من خلالها نعمل جولة معكم أنتم في إطار المناقشة ربما والقراءات المختلفة. ونبدأها حبينا نبدأها كما قلت لكم مع عضو مجلس النواب أستاذنا الأستاذ الجامعي سابر المصمودي على الخط الهاتفي معنا. قبل ما ندخل في تفاصيل تعديل ربما المرسوم اللي كما قلت البارح شد الانتباه لي أكثر خبر شد الانتباه، نحكيه معه في انطلاق ربما الأسبوع القادم الجلسات النيابية وأيضا المشهد العام في تونس كيف تشوفه كعضو مجلس النواب. مرحبا بك سي صابر، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، شكرا على الدعوة وتحياتي المستمعات ومستمعي ذات
0: فاس. مرحبا بيك سي صابر. قبل ما ندخل للتدوينة اللي حطيتها أنت على صفحتك على الفيسبوك، ما عنديش برشا شعور متباين ساعة اليوم الانطلاق الجلسات يبدأ الأسبوع القادم بالنسبة لكم كمجلس نواب.
1: والله هو اللي جاي ننطلقت، وتعرف أنت العطلة البرلمانية راي على الجلسات العامة، دونك انطلقت واليوم كنت ديجا في لجنة. اليوم عن ثلاثة لجان معناتها اشتغلت في لجنة التشريع العام، احنا في لجنة تنظيم الإدارة، لجنة الصحة، وفي نفس الوقت تم مكتب مجلس هو مش يحدد من المفروض انطلاق الدورة البرلمانية اللي هي من المفروض تكون الأسبوع القادم.
0: نعم،
1: فما نشاط حثيث، ونتصور معناتها نجم نقولوا مع بداية شهر أكتوبر انطلق العمل.
0: وفما ملفات وأولويات أكيد ستطرح.
1: والله فما أكيد فما ملفات، الأكيد أنه تول مختلف اللجان قاعدة تناقش في علاقة بمقترحات القوانين الموضوعة عليها، يعني تول الملفات اللي كانت ترصفها في السابق الأكيد يجب أن نعمل تحيين ونحكيه عليه، هذا حتى في علاقة بالمراسيم المرسوم 54 كان مطروح في لجنة التشريع العام.
0: هذا اللي حبيت نقوله، كان منتظر معناتها التعديل هذا. نعم
1: أي لا، كان مطروح ومعناتها من المفروض مش هذا الجلسة العامة، كيف احنا مثلا في لجنة تنظيم الإدارة كان مطروح من عديد من الزملاء أحداث بلديات، واللي كان في السابق بقانون 2018 كان يحدث بقانون، اليوم المرسوم يقول أن أحداث البلديات هذه يقع بأمر، دونك لأن هذا مهم جدا أنه يكون ثم تحيين. وكيف ثم مواضيع أخرى، أنا الحقيقة من ثم مواضيع كيف اللجنة خدمنا عليها في السابق، ولقيت استعداد كبير معناتها من الزملاء للعمل عليها، هم الأقطاب التكنولوجية. اليوم الأقطاب التكنولوجية اللي تعرف معناتها الفكرة انطلقت بقانون سنة 2001، على أهمية الفكرة على خاطر هي تجمع ما بين المؤسسة الجامعية وما بين مركز البحث وما بين الصناعي وما بين محاضن المؤسسات، على أهمية نشوفه ثم تفاوت كبير. ثم بعض الأقطاب التكنولوجية اللي قدمت أقطاب أقل شوية، كما مثلا قطب الساقس اللي قدمه الحقيقة معناتها بوتنسيال كبير، وثم أقطاب للأسف معناتها نجم نقولوا ما تلقتش على أهميتها، كما نقولوا القطب التكنولوجي معناتها بجابس اللي من المفروض يكون في شراكة مع من المجمع الكيميائي التونسي، وتعرف التحديات في علاقة بتثمين النفايات نتاع المجمع، في علاقة بالجانب البيئي، في علاقة بتطوير مؤسسات، ومثلا كيف هذا معناتها القطب التكنولوجي بقفصة حقيقة تحديات كبيرة، ولقيت استجابة وثم إمكانية حتى قبل تعرف أن ثم قانون مالية اللي مش يكون في المجلس بآخر أقصاه 15 أكتوبر، ثم حتى تجاوب يمكن ثم بعض الجلسات في علاقة بالأقطاب التكنولوجية اللي تسبق حتى مناقشة قانون مالية. هذا معناتها بخلاصة
0: أهم الأولويات ربما اللي تهمك أنت كلجنة بطبيعة. أي موضوع مهم جدا. نجيو للمرسوم الآن والتعديلات اللي كانت منتظرة ومقترحة أيضا في مجلس النواب.
1: الحقيقة أنا البعض منها كنت منتظرها، هي أربع مراسيم. أنا يمكن أنت حكيت على التدوينة، أنا ثم موضوع ذكرته في مداخلات وحتى في مراسلات رسمية. الدستور التونسي ما يسمح رئيس الجمهورية في باستثناءات من بين العطلة البرلمانية أنه يقدم مراسيم، وهذا حق دستوري. يبقى أنا اللي ناديت به السنة الفارطة والسنة اللي قبلها أنه من المفروض المراسيم هذه تحال على مجلس النواب للمصادقة لتأخذ صيغة القانون في الدورة الموالية. للأسف لحد الآن أنه المراسيم اللي تعرضت، ما نحكيش على المراسيم فترة استثنائية، نحكي ما فترة ما بعد الدستور 22 ما تعديتش، وذلك علاش. حاجة أخرى أنه زاد كيف معناتها أنا تمنيت أنه في علاقة بالمرسوم 54 انه المجلس يتحمل مسؤوليته في ويوصل معناتها المقترح اللي يقدم الزملاء للجلسه العامه ويخلي معناتها المهم جدا للنقاش خاطر يبقى توا معناتها التقي هذا تعرف معناتها طالت به العديد واستجاب في جانب منه للانتظارات تقييم لذلك يختلف من مي فما في الحد الأدنى منه استجاب للانتظارات بإلغاء العقوبة السجنية إلا في حالة العودة لستة أشهر. أنا تمنيت حاجة أنه زاد كيف كيف معناتها إثارة الدعوة تكون من المتضرر مهم جدا وإذا كنت حتى طرحته وقت حضرت ما في النقاشات تنشوفوا التفاعل معناتها الحقيقة ما حضرتش أنا اليوم في نقاشات لجنة التشريع العام لأنه كانت عندي لجنة نشوف شوية آخر التفاعل اللي صار من أكيد معناتها موضوع أثار النقاش في لجنة التشريع العام اليوم
0: هو الإيجابي أنه صار والإيجابي أكثر من حتى كي شفت أنت ثمنا تدوينة قلت هو تحريك ملفات مهم جدا
1: ولا أنا على قدر بالنسبة لي أنا أهميتي معناتها أنه نحافظ على المؤسسات الدولة وعلى أهمية معناتها إنفاذ القانون لكن أنا كيف معناتها أهم حاجة هي المصلحة العليا للوطن وهذاك اللي يهمنا أن نقولوا أنه معناتها ثم الإيجابي والحقيقة شفنا ردات فعل معناتها أكثر ردات الفعل كانت إيجابية هذا في علاقة بالمرسوم هذا كيف المرسوم الثاني اللي هو في علاقة بالصلح الجزائي
0: نعم.
1: نعتقد مهم جدا وفي نفس التمشي اللي كنا احنا
0: ندينا
1: به خلال مناقشة تعرف انه المرسوم الأصلي مر بتنقيح أول في شكل قانون على مجلس نواب الشعب وفما العديد من النقاط اللي طالبنا به من بينها أحد المقترحات التعديل اللي قدمناها كمجموعة في علاقة باستعمال أموال مجمدة القطر هذا كان يطرح إشكال معناتها إذا الإنسان أمواله مجمدة مين شي جميع يحرك
0: من يمشي عمل صلح معناتها
1: ما يجمش ما غير قادر باش يعمل عمل صلح خاصة أن قيمة الأموال معناتها قيمة كبيرة تعد بالمليارات البعض منها بمئات المليارات
0: صحيح
1: دونك نعتقد التمشي انه في تمديد في الفتره الاستخلاص الى
0: هو التسهيلات اللي فيه زاده في القانون هذا باش ندرسوهم بعد زاده اي قانونيا
1: مهم نعتقد انه مهمه في التمشي انه على الاقل الملف هذا يتقدم خاطر الملف الحقيقه تعطل معناتها لفتره طويله المرسوم الثالث في علاقه بهيئه الانتخابات والحقيقه انا هذا كنت منتظره قدر تعرف الهيئة الحالية معناتها بعد انتهاء مدة عملها معناتها طرحت إشكالات وتم حتى بعض القضايا في المحكمة الإدارية دونك اليوم معناتها المرسوم خول لها أن تواصل العمل نتاعها ظاهر المرسوم ما جاش باش يقول أنه الهيئة تواصل لكن جاء باش يقول على تركيبة الهيئة الجديدة يبقى التركيبة هذه رأي مرتبطة إذا نكونوا صادقين أنها مرتبطة بتعيين أعضائها ومن بين الأعضاء أنا على الأقل نحب نذكر الأعضاء المعينين من المجلس الأعلى للقضاء العدلي والمالي والإداري ولهنا مهم جدا أن يكون زادا ثم مجلس أعلى للقضاء لذا مؤسسة دستورية يزمنا نستكمل ثم الحقيقة زوز مؤسسات نعتقد أنه قبل العهد نتاعنا نكون معناتها فاعلين لاستكمالهم هي أولا المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وهنا باش يمكن استكمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دونك الحقيقة ثم ترابط بيناتهم وبالنسبة للمحكمة الدستورية احنا الحقيقة كنا قدمنا مقترح ان شاء الله يتقدم في النقاشات وبالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء احنا في انتظار مشروع لكن في نفس الوقت احنا في إطار أعداد مقترح قانون بعلاقة بالموضوع
0: بالموضوع نعم يعني هذو في الملفات القادمة ربما
1: نخدم
0: بالبلديات مجلس البلدية
1: الحقيقة هذا يمكن يلزم ملف ونقاش كامل تعرف ما أنا نقول كلمة أنه المجالس البلدية في المستقبل مش تطرح تحديات كبيرة المرسوم يزلنا ما ناخذوش بعلاقه بالمرسوم الانتخابات نتاع المجالس البلديه دونك المجالس البلديه في في القادم يمكن سؤالك تسألني على الانتخابات. نقول أنه اليوم صدور قانون المجالس البلدية خلينا ثم الإمكانية واردة أنه ثم انتخابات بلدية.
0: نعم.
1: يبقى أكيد القرار السياسي في علاقة أنه مش يكون ثم انتخابات ولا. وثم جانب آخر إسكا أن يكونوا حتى ثم بعض التفاصيل في علاقة بالقانون في علاقة بالحدود. إسكا مش يكون الأولوية أنه نكملوا يقع تسويه الوضعيات والا الانتخابات تسبق تنشوفه في قادم الايام. لكن حبيت نرجع انه ثم تحديات كبيره على المجالس البلديه القادمه خطرها مش تكون في علاقه بسحب الوكاله ما في علاقه بالمواطنين في الجهه في علاقه بالتجانس في المجلس البلدي خاطر تعرف الانتخاب بيت على الافراد ما يمنعش الاحزاب من المشاركه لكن تبقى انتخابات على الافراد وفي علاقة بعودة سلطة الإشراف ترجع للقانون سنة 1975 دونك ثم منتها
0: تقول انت هو لما خط يمشي ويجي لما حالة مش واضح برشا السي سابر اما تقول انت انه ما زال برشا حاجات غامضة ربما يفتح قدامها المجال في قدم الأوقات وقدم الملفات هكا ولا السي سابر
1: لا اكيد
0: مش تظهر اكثر معنى تظهر اكثر
1: معناتها معناتها ثم بعض المراسيم غير قابلة في شأن التطبيق قبل معناتها بتتخ قوانين أخرى ولا قبل أوامر أخرى
0: تجزئة ربما
1: مازال شوية معناتها
0: ما في الإجمال نقوله معناتها جات في وقتها المراسيم هذه
1: في الإجمال
0: ما قلت
1: نعم.
0: انت زيادة
1: أنا نعتقد أنه جات في وقتها كما قلنا معناتها مهم المرسوم الأول في علاقة دونك بالترتيب نتاعها قلنا المرسوم الاول هو في علاقه بالمرسوم 54
0: عباره
1: تاكيد الصلح الجزائري كيف الهيئه الانتخابات هذا كيف مهم جدا خاطر عندنا استحقاق بالانتخابات قادمه ما نحبوش معناتها تخلق معناتها اشكالات
0: فجوات ربما قانونيه اي
1: خاطر مسار كامل يجب يكون على الاقل قانوني وكيف كيف البلديات رغم معناتها كل شخص معناته كل نائب فينا شنو معناته قراءته للمرسوم معناته نعتقد انه خطوه ضروريه حتى في اطار استكمال المؤسسات اليوم عندنا دستور 2022 وكما قلت انا مره اخرى يذلنا نستكمل جميع المؤسسات المنصوص عليها بالدستور دونك اليوم مهم جدا ان يكون عندنا نص للمجالس البلديه دونك استكملنا الجامعات المحليه اليوم فيها المجالس المحليه المجلس الجهوي و و و والمجالس البلدية ويزلنا كذلك أن يكون عندنا قانون كما قلنا الهيئة المستقلة للانتخابات هذا جد مهم لكن هذا زاد كيف يزم يحفنا معناتها لاستكمال بقية المؤسسات اللي هي المجلس على القضاء والمحكمة الدستورية
0: هذا خلينا نقولها الثلاثة ربما التعديلات والثلاثة جوانب ركزنا عليهم توا في هم من خلال تدوينتك ومن خلال أيضا القراءة متاعك يفتحوا الشاهية في الجلسات البرلمانية القادمة إن شاء الله ليكم أنتم كعضاء مجلس النواب يعطيك صحة نحب نشكرك على هذه القراءة لأنه بشكلنا وقفة قانونية الآن نحكي شوية في هذا المرسوم شنو اللي تبدل فيه شنو اللي تغير شكون مع أستاذ القانون نشكرك مرة أخرى أستاذنا وعضو مجلس النواب سابر المصمودي على القراءة هذه قدمت لنا في إطار المشهد العام احنا حبينا نقراوها بداية معك انت شكرا جزيلا لك
1: شكرا
0: تحياتنا الى اللقاء شكرا لك مقطع صغير نغمة صغيرة ونرجع نستقبل أستاذ القانون مدام سماح قبعة في قراءة كما قلنا للقوانين هذه والتعديلات الأخيرة كما قلنا في بعض المراسيم في الرائد الرسمي في تونس نص نهار وحتى دقيقة انتم في الاستماع لزوايا الأحداث

0: نص النهار و36 دقيقة والمعذرة منها خذيناها من وسط في الحقيقة التدريس لأن أستاذة جامعية أستاذة القانون الخاص وكما أحكينا قبيلة على المراسيم حبينا ندخل شوية في العمق في القوانين هذه ونتعرف عليها ونقرب منها شوية أكيد من نجم نكون وكان مع أهل الاختصاص الأستاذة سامح قوبعة أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بصفاقس نحب نحييها ونرحب بها في الإذاعة بتبعة في زوايا الأحداث. أهلا وسهلا أستاذة مرحبا.
1: أهلا وسهلا يعطيك الصحة دونك السيدة عائشة بارك الله فيك تحية طيبة لك وجميع المصري إذاعة الصفاقس يعطيكم الصحة المواكبة وجميع المستمعين أيضا.
0: الله يخليك شكرا جزيلا ليك وما نجموش نتعديه هكاكا مر الكرام على مراسيم تعدلت البارح خرج التعديل في المراسيم هذه تقريبا 4 عناوين كبيرة نحب نوقف عندها بإيجاز ونوقف شوية بالنسبة للمرسوم 54 وأيضا قانون الصلح الجزائي لو تسمح أستاذة.
1: يعطيك الصحة دونك إيمس 30 سبتمبر كان يوم حافل على المستوى التشريعي دونك وإحنا كأسيفة قانون هنا دونك خدمة كبيرة يعني تستنى فينا دونك الوقوف على جملة التنقيحات.
0: نعم.
1: دونك 4 مراسيم كما قلت أنت سيدة عائشة. مرسوم الأول عدد 1 دونك هنا يتعلق بمرسوم 54 سنة 2022 اللي هو يتعلق بمكافحة الجرائم متصلة بأنظمة المعلومات والاتصال نسميها الجرائم الإلكترونية والسيبرنية. المرسوم الثاني اللي يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. المرسوم الثالث هو تنقيح بعض أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي هما كل تركيبة وطريقة التعيين
0: توظيفها بعد كل واحد الهيئة العليا
1: والرابع اللي هو يتعلق بالمجالس البلدية دونك هنا هذوما مراسيم يهم شأن القانون العام ما نجمش نحكي فيهم مش من اختصاصي.
0: جات فترة جاو فيها مراسيم مع بعضهم هكا تعدت مراسيم مع بعضهم بالصورة هذه
1: دونك بالصورة هذه في العطلة البرلينية دونك من حق رئيس الجمهورية انه يتخذ المراسيم وبعدين دونك هنا يقع عرضها على دونك هنا مصادقة مجلس النواب مثل الأعمال فهمت. دونك هنا حبيت يمكن نشير اللي هما يهموا مجال اختصاصي في القانون الجزائي هو مرسوم الأول والثاني
0: الجرائم ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والثاني الصلح الجزائي
1: الجرائم الإلكترونية. نعم. ولا دونك نعرفوا احنا بالنسبة للجرائم الإلكترونية دونك هنا حركة قانونية معناتها في العالم الكل في شأن هذه الجرائم الإلكترونية للبحث عن هل يمكن تجريمها هل هناك قوانين اعتمدت التجريم دونك سياسات تشريعية أخرى في بلدان أخرى لم تعتمد التجريم هنا لكن نشوف أنه هناك اتفاقية بودابست اللي في 2001 وصدقت عليها تونس في 2024 دونك صدقت عليها دونك هنا لاتخاذ كل ما هو إجراءات لازمة للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وبطبيعة الحال احنا عنا مرسوم في 2022 يعني قبل ما تصادق تونس على اتفاقية مجلس أوروبا وقع اتخاذ هذا المرسوم اللي فيه العديد من الجرائم اللي احنا نفصلوها إما جرائم معناتها تتعلق بالاعتداء على سلامة الأنظمة والمعلومات والبيانات اللي معناتها لا تكفي بالنسبة للأنظمة
0: نعم.
1: أو جرائم المحتوى نسميها دونك هنا باستعمال الأنظمة والبيانات المعلوماتية دونك هنا جاء في مجمله هذا المرسوم دونك يتبنى العديد من الجرائم اللي هي نصت عليها الاتفاقية الدولية دونك كل ما يتعلق باستغلال الأطفال الاعتداءات الجنسية كل ما يتعلق بحقوق المؤلف هناك العديد من الجرائم التدليس المعلوماتي هناك يعني جينا بنص خاص لكن اللي طرح إشكال أكثر هو الفصل 24 فصل 24 لأنه الاتفاقية لم تنص عليه معناتها كجريمة لكن وقع تجريمه دونك بنص خاص دونك في هذا الإطار وكان العقاب الجزائي دونك هنا بخمس معناتها عقوبة سجنية معناتها في إطار هو جنحة لكن العقوبة هنا 5 سنوات سجن مع
0: تغريم
1: مع غرامة الاختية 50,000 ألف دينار. الفصل هذا أثار العديد من الانتقادات خاطر نعرفوا احنا كل ما هو تجريم وكل ما هو عقاب يستوجب انه معناتها نحترم مبادئ دستورية هو الشرعية ومبدأ الضرورة ومبدأ التناسب وبالتالي وقع انتقاد
0: أنت مناسب للجريمة أو لا معناتها العقاب هذا
1: إنه حتى العقاب هل هو يتناسب مع خطورة هذه الجريمة أم لا
0: واضح
1: لكن هنا هو كنص خاص المرسوم، لكنه زيد عنده الفصل 3 هو اللي يمنع زيد كيف كيف من تطبيق الأحكام في المجلة الجزائية والنصوص أخرى اللي هي فيها العقوبة الأشد. يعني دائما معناتها الاتجاه نحو التشديد لمرتكبي هذه الجرائم السيبرنية الإلكترونية. اللي صار أمس أنه حاجة بهية، دونك حركة قانونية بهية، أنه وقع بالنسبة للتجريم محافظة على التجريم، دونك الفقرتين الأولى والثانية، الجرائم الموجودة في الفقرة الأولى والثانية من
0: حافظ عليها
1: 24 حافظ عليها المشرع، لم يتغير شيء بالنسبة للتجريم. بالتالي قاعدة هذه الظواهر الاجتماعية وهي ضرورية معناتها
0: تجريم الاعتداءات الإلكترونية. نعم
1: صحيح.
0: لكن
1: وبالنسبة للعقاب حاجة باهية، شنو هي الحاجة الباهية؟ أنه ما عادش نحكي على عقوبة سجنية إلا في حالة العود.
0: واضح.
1: يعني هنا ما عادش هذيك 5 سنوات سجن
0: و50 ألف خطية و50 مليون معناتها.
1: لا وليت هنا المشرع معناتها أعطى أفسى شيء من المرونة. دونك أول شيء دونك ألغى العقوبة السجنية، وثاني شيء أنه بالنسبة للخطية وليت تتراوح ما بين 10,000 دينار و20,000 دينار.
0: خفت العقوبة المالية،
1: تخفيف العقاب. أي تخفيف بالعقاب. وانا ووقتيش هنا تولي عقوبة سجنية وتوصل 6 شهور سجن في حالة العود.
0: واضح.
1: يعني في حالة ما حكم شخص دونك هنا وتحكم عليه
0: اعتداء إلكتروني،
1: لكن
0: نعم.
1: عاد إلى ارتكب نفس الجريمة في معناتها بعد ذلك هنا يطبق عليه العقوبة السجنية.
0: واضح.
1: ومع الخطية، الخطية تولي توصل 50,000 دينار، تولي 50,000 دينار، ولأنه المشرع منع أعمال ظروف التخفيف
0: بالنسبة للعود.
1: أي بالنسبة للعود.
0: واضح.
1: وبالنسبة صحيح. دونك هنا المرسوم الثاني اللي هو يتعلق
0: بالصلح الجزائي
1: وتوظيف عائداته، دونك أدخل المرسوم يعني بعض التغييرات على المستوى الإجراءات، على المستوى الإجال، نسب دونك نسبة الأموال التي سيقع معناتها دفعها في إطار معناتها دونك هنا
0: في إطار الصلح معناتها
1: الصلح الوقتي. صحيت كلها إجراءات وكل كما كيف كيف أدخل معناتها المرونة،
0: شو اللي تغير فيها معناتها القانون هذا؟
1: القواعد كانت جامدة من حيث معناتها الإجال، يقول لك هنا 3 شهور لازم معناتها
0: 3 شهور 3 شهور
1: ولا أي مبلغ الصلح الوقتي. دونك هنا أعطى صلاحية للجنة أنها تجم تمدد في الإجال ويوصل حتى معناتها بعدين كيف يكمل يستوفي المبالغ حتى للسنتين. دونك هنا أعطى المرونة. وفي توظيف العائدات، توظيف العائدات كانت بنسب معناتها مضبوطة بالتشريع، قديش نعطيه معناتها للمعتمديات، قديش نعطيه للجامعات المحلية. جاء الأفصى شيء معناتها نوع من المرونة، وأعطى معناتها المجلس الأمن القومي ويتدخل في دونك هنا في
0: توظيف هذه الأموال العائدة. معناتها كانت موجودة قبل الطريقة ولا ما كانتش موجودة في المرسوم؟
1: لا موجودة. هو لأن الصلح الجزائي لماذا هو لتوظيف عائدات
0: موجود التوظيف وين معناتها كان موجود البند هذا
1: موجود بنسبة محددة
0: بالنسبة محددة
1: يقول لك 80%
0: في النص الجديد
1: 20% فوالا. دونك هنا نحالنا هذا التحديد ولا القرار مجلس الامن هو اللي يحدد لنا هذه التوظيف كيف يقع توظيف هذه الاموال، وكلها في اطار مشاريع اللي هي مش تكون مشاريع تنمويه كآلية لواش. دونك هنا لانه في الجرائم الاقتصاديه والماليه مدام عايشه هناك الخصوصيه. دونك هنا لانه معناتها تتدخل فيها معناتها هنا الاكيليبر الموازنه ما بين المصالح تختلف، ماهيش كيف ما جرائم الحق
0: مش الجرائم العادية معناتها
1: ماهيش جرائم
0: حتى عادية. المبالغ المالية كبيرة معناتها مش حتى مبالغ مالية عادية،
1: لونجو كبير برشا. دونك هنا يعني الاستثمار في هذه الأموال في عائدات معناتها هذه الجرائم المنفعة اللي تحصلوا عليها المبالغ المستولى عليها يقع معناتها إدخالها في معناتها لتمويل مشاريع تنموية في البلاد.
0: جميل التوضيح والأجمل أن توصلت لنا المعلومة بالحق معناتها بكل سلاسة وببساطة وضحت لنا الصورة القانونية، لأنه القانون هذا كما يقولوا راهو أنتم الأولى معناتها الاختصاص هم الأولى بأنهم يفسرون أكثر ويقربون المواضيع هذه. أربع مراسيم تم تعديلها البارح معناتها، وأنتم كأسات قانون يظل كل حاجة جديدة خاصة في المجال هذا مجالكم معناتها هذا مجالكم
1: القانون الجزائي الخاص لطلبة الماجستير، وكنت أتحدث عنهم على الفصل 24 نتحدث عن المرسوم برمتي
0: 54
1: وما زلت وقتها ما في باليش مع دلتا وما طلعت على رائد الرسمي دونك ايما كنت في الحصة الصباحية
0: تحييني تم في وقتها
1: صحيح
0: يلزم الأستاذ مواكب يكون
1: العلاقة بين الاتفاقية الدولية والنصوص التشريعية، لأنه احنا في القانون الجزائي يحتكم لمبدأ الشرعية، لابد من وجود نص قانوني هو الذي يجرم هو الذي يعطينا الأركان قيام هذه الجريمة، الأركان المادية والمعنوية والكل.

0: الإيقاف الغلط هذايا في الجريمة هذه الإلكترونية وقاعد يتسائل الآن، يعني إن شاء الله ربي يفكنا مع الجرائم هذوما، وخاصة بالحق الجرائم الإلكترونية قاعد تكثر يكثر العدد نتاعها، ونشوفوا معناتها النسبة معناتها نتاع العنف اللي موجودة على الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، معناتها هذا من الجرائم رام، هذه من الجرائم كيف كيف الإلكترونية راهو أي الناس ما تعرفش أقل حاجة راهي تنجم تكون جريمة إلكترونية معناتها.
1: دونك لو فيت حتى هيك لو بارتاج لو فيت انه معناتها ينشر يرسل
0: تتبنى انت تتبنيه الموقف بطبيعته معناتها
1: الاخبار. هو القانون الجزائي كآلية، آلية الواجب، دونك هنا اللي فرض معناتها احترام العديد من الضوابط، العديد من القيم المجتمعية، لكن كيف ما تشوف احنا تويكية ساعات ولينا نشوفوا العديد من الاخبار الزائفة اللي هي
0: من غير تحري
1: من غير، دونك هنا لابد من احترامها والمرسوم هذا حتى، لكن ما لازمش العبيد تغلط زيدا. علاش؟ على خاطر المرسوم حتى ولو انه معناتها الغى سجن ولا
0: خفف لك العقوبة، مش معناتها
1: راهو ما هوش النص الوحيد الذي يطبق، راهو احنا للنص هناك معناتها تزاحم العديد من النصوص،
0: ثم نصوص أخرى قانونية
1: أكيد من جهة هنا مجلة الاتصالية
0: حسب طبيعة الجريمة
1: في المجلة الجزائية القذف العلني هذه الكل وكل ما يرتكب معناتها احنا الموجود يعني ترسينا قانونية جرائم موجودة وتستوعب حتى بارتكابها بالوسيلة الإلكترونية، لا شيء يمنع من ذلك. حتى المرسوم ديت يقول لك نطبقوا العقوبة الأشد، يعني ما لازمش لعبه تفرح تقول لك هاوكا
0: أو خففنا
1: خطية وكهو.
0: لا
1: حسب الظروف وحسب هنا التكييف القانوني الذي سيعتمد القضاء
0: صحيح، وحسب طبيعة الجريمة كما قلنا والجوانب متاحة، فما برشا ملابسات يعني تدخل في الإطار هذية. احنا كان نقولوا توعوا أكثر ما يمكن، احتاطوا أكثر ما يمكن، بالحق ما تستسهلوش الوسائل الإلكترونية، راهو برشا فيها قذف وبرشا فيها عنف وبرشا فيها تجاوز ربما وحتى سب وتشهير والتشهير نعم تشهير وصور وما إلى ذلك
1: تشهير دونك اللي بدأ من المكافحة، والمكافحة دونك هنا تم بهذه الآلية الزجرية كهو حتى
0: ربي قدر الخير
1: نوصلوا لدرجة نحن فهمت دونك هنا نحترموا أكثر الأخلاقيات ونكونوا أكثر وعي في استعمال هذه معناتها كل ما هو تقنيات حديثة والتكنولوجيات الحديثة هذه.
0: أنا كي سمعت كل يوم أستاذة سماح بكل يوم تقريبا هنتوعاو أكثر في المجالات القانونية بصراحة ونكتشفوا برشا قوانين، وكما نعرفوا القانون لا يحمي معناتها اللي ما يفهمش في القانون اللي يكون جاهل في القانون لازمنا ديما الناس والله لابد منه انه نفهم القانون ونتمارسه ايضا في المجالات هذه، مهم جدا انه الانسان يتعلم ويعرف حاجات وما يستسهلش كل شيء يشوفه، وخاصه التيارات اللي قلت الجارفه خاصه الالكترونيه. نحب نشكرك استاذه سامح قوبعه استاذه القانون الخاص كليه حقوق بصفاقس، شكرا جزيلا لك،
1: ربي يوفقك
0: وانت ربي يوفقك،
1: شكرا
0: شكرا نورت اليوم، شكرا جزيلا ليك. هذه وقفتنا مع القانون والاستاذه الخاصه بطبيعه في المجال هذايا، فهمنا معها قانون التعديل اللي تم في مرسوم 24 في قانون 54 وكيف في ما يهم الصلح الجزائي، واحنا مواصلين معاكم المشوار في زوايا الاحداث.

0: إذاعة صفاقس
1: عشرة دايمة
0: عشرة دايمة. الواحدة ظهراً

0: مرحبا بكم. بداية من اليوم المنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعة الجوفاء، وفي النشرة رصد لآراء الأولياء والتلاميذ حول هذا الإجراء. انطلاق عيادات أمراض القلب عن بعد بالمستشفى الرقمي فراس فاقس. في اليوم العالمي للمسنين دعوة إلى إعادة فتح مركز رعاية كبار السن بصفاقس. اليوم الشروع في إيداع مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف. في العالم البرلمان الجزائري يصادق على تفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي الحرائق عمدا واختطاف الأطفال، وتشيع عرفات أكثر من 100 شهيد فلسطيني في غزة. انطلق اليوم العمل بقرار وزارة التربية المنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأساتذة، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. القرار رحب به الأولياء والتلاميذ مقترحين تعزيز قاعات مراجعة وأحداث نوادي ونشاطات تثقيفية داخل الفضاء المدرسي. ريبورتاج زور الحبيب.
1: احنا كأولياء تسألنا على باش نطمنوا على صغيراتنا، كالشارع والموجود فيه كان الفساد واحد سيكيريزي للصغيرات،
2: لا ترفيه لا قاعة لا مكتبة لا حتى شيء.
3: لازم يوفرونا حاجة باش نقعدوا عليها وكلاس، وما عندناش نحنا في المعزور، لازمنا يوفرونا سال دو بيرمونونس،
4: ما عندنا حتى شيء للترفيه وما يعملونا حتى شيء. نضطروا نقعدوا في الشمس ونقعدوا في السخنة وفي الشتاء زاد نقعدوا في البرد.
5: كبارونت على الانتوراج على حماية التلميذ من برشا حاجات من برا، سيكوريتي اللي له هو معناتها في قعد في الليسي خير من انه يخرج لبرا، كلك سوا سرقه اعتداء الله اعلم مشاكل ما نعرفوش عليها منين تصير، ديما داخل في الاطار التربوي خير من انه يكون لبرا.
6: احنا عشنا هذه الفتره ما تاكي قرينا بالحق ما تاكي حطوهم في الليسي خير، خاطر لبرا فما عباد يجيو قدام الليسيات بالموتورات وكذا يجمو ياثروا على الصغيرات، فهمت؟ ساعه كراسي قاعده في الليسي نتاعو ولا في مدرسته كا يوفروش يقيم جوست باش يركحهم كا قاعدين نسمعوا فيه ماذا مش شوية الواحد يخاف.
5: في المقابل اقترحوا انهم هما المؤسسات التربوية يوفروا لنا مكاتب دي سال دي بيرمانونس، حاجات نتاع على الاقل نوادي اي حاجة ينجم اوموا هيك الوقت هذاك ما يقعدش لبرا، يقعد الداخل يطالع يمارس شوية هوايات يعمل شوية سبور ايا كان من هذم الانشطة.
6: استحفاظ على صغيراتنا باش نعرفوهم ديما وين موجودين ونتأكدوا اللي هما ما يخرجوش البلاصة مجهولة، يعني ثم الانحراف ثم برشا حوايج مخدرات كومسا مواطن يقعد مطمئن.
0: في إطار تطوير الخدمة الصحية الرقمية انطلق المستشفى الرقمي فراس فاقس في العمل بعيادة أمراض القلب عن بعد بمشاركة أطباء قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي هادي شاكر بالجهة، بما يساهم في تقريب خدمات طب القلب من المرضى والحد من تنقلاتهم إلى المؤسسات الصحية ويساعد في توسيع الاستفادة من طب الاختصاص، كما أفادتنا الدكتورة ليلى عبيد الطريقي رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى.
7: انطلقت أول العيادات تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين عن بعد في المستشفى الرقمي فرعك ساقف، وبالتنسيق مع المستشفى الرقمي بوزارة الصحة وتنسيق زاد مع الفريق العامل في الفرع ساقف. بينشور العيادة هذه قام بها أطباء من فريق قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس. نعتبره بالعكس مكسب لجهة صفاقس عامة وخاصة الجهات البعيدة على المستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس، خاطر هذاك مكننا بالقيام بتشخيص لدى المرضى عن بعد، حتى العلاج مكننا مش قدمنا العلاج وغيرنا العلاج لعدد من المرضى عن بعد. دينا احنا بالمستشفى الجهوي بجبنيانة وان شاء الله يكون زاد بمستشفيات اخرى، والهدف هو تقريب الاختصاص للجهات، بالتالي مش نحدوا من تنقلات المواطنين ونقصوا من الضغط على العيادات الخارجية.
0: اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف يوم غرة أكتوبر من كل سنة، وشعاره هذا العام نمط عيش سليم وتقصي مبكر من أجل شيخوخة آمنة، طالب عدد من المواطنين بصفاقس بإعادة فتح مركز رعاية كبار السن بالجهة والمغلق منذ 7 فبراير 2023 بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذلك على خلفية وجود إخلالات ونقائص وظروف غير آمنة شكلت خطرا على سلامة المقيمين.
8: والله احنا ماذا بين اتحاد درزه المسنين على خاطر الوالدين هذوما نسيان كبار في العمر ما يلقاش كل يعني في الدنيا هذه، فماذا بين تحل للضروره على الاقل تولوا بهم غادي في المجالات الكل خاطر عندها مده كبيره تمسكره.
9: هي دار المسنين على الاول قالوا مش يصلحوها مش يريقلوها مش تتحل اسبوع مع تصفيقس يا ربي حاروا في دار المسنين انهم يريقلوها ويرمموها. المسنين الملوحين شكون بهم دولي عندهم صغارهم برا يهزهم صغارهم، اما اللي عندهم اهل لمالي نورمال من المفروض طول البرلمان يستنى القانون اللي صالح المسنين.
10: احنا المسنين كيفاش نطيشوا من تو اللي عداوا حياتهم في هالبلاد هذه يهزوا فيها ويعملوا فيها ونطيشوا تو واش معقول حلوا لهم يا خويا دار المسنين حتى نرتاحوا من الحكايه. علاش الشوارع مساكنات وفي القواوي طايشين على خلت لمده المسنين الكل طولت المده يا خويا مش مده هذه، هذو مسنين لازم دار تترقل قبل الديار الكل قبل حتى ديار الشباب. سواقص شويه عليها دار شويه عليها رايس سواقص كبيره والمسنين كثرت مش دار لازم نزوز ديار.
9: دار المسنين يرجعوا راهي بالحق بالحق حاجه ضروريه على الاخر، فيها الرعايه فيها الاطباء فيها جماعه اهل الخير اللي مثلا مش يعطي ود باش ديريكت يقول لك نمشي لدار المسنين. اقل حاجه تعملها الدوله هذه اقل حاجه وواجب زاد عليها راهو ومفروض انها ترجع دار المسنين وتحلها ولصفاقس.
0: نبقى في صفاقس حيث نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم يوما دراسيا حول تأمين الصادرات والفواتير عند التصدير، وذلك بالشراكة مع الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية كوتيناس التي تطلع بدور أساسي للإحاطة بالمصدرين وتسهيل اقتحام الأسواق الخارجية وحماية ومساندة المؤسسات الاقتصادية ضد مخاطر عدم الدفع، وفق ما أكده للأخبار الناطق الرسمي باسم منظمة الأعراف بصفاقس سليم المراكشي.
11: اليوم ننظموا بالشراكة مع الشركة التونسية لتأمين الصادرات يوم دراسي حول تأمين الصادرات وتأمين الفواتير عند التصدير. هذا موضوع مهم المصدرين أساسا ونعتبره اليوم الكوتيناس لازم تكون هي شريك مع المصدر التونسي ولازم هي تخدم وتقدم الإضافة في مجال تأمين فواتير التصدير. كيد كوننا ندعيه إلى دفع الصادرات واكتساح أسواق جديدة، لكن نعرف اليوم كونوا ديما فما مخاطر عديدة تخص استخلاص فواتير التصدير. يجي دور الكوتيناس اللي اليوم باش يقوموا من خلاله مسؤولين على الكوتيناس الى تقديم الجديد في مجال تأمين الصادرات واللي من خلاله باش نمكنوا منظورينا من اخذ معلومات اضافيه ومن اخذ معناتها المستجدات في مجال التأمين حتى يتمكنوا من ضمان استخلاص صادراتهم وبالتالي يسهل لهم عمليه اكتساح الاسواق الجديده، وخاصه نحكيوا على الاسواق الافريقيه اللي ديما هي فيها مخاطر استخلاص اكثر من الاسواق الاوروبيه والاسواق التقليديه الاخرى.
0: وعلى هامش هذا اليوم الدراسي طالب عدد من أصحاب المؤسسات المصدرة بضرورة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترضهم والمتعلقة بالخصوص بارتفاع تكاليف التأمين وتكاليف الشحن وبالإجراءات الديوانية، فضلا عن عدم التزام بعض الأطراف في خلاص الفواتير.
12: تأخير باش ندخلوا الفلوس ما طبش يجونا مع عند الكليون، وعندنا زاد في الاوراق ما طبش يحضروش الفرشك ديكلاراسيون دوانيير وكل دونك بالصيف.
13: طرق الدفع مثلا عندنا اشكاليه مع الجزائر في طريقه الدفع خاطر عندهم عطاهم كارت جديده يخلصوا بها، فهمت اليوم هنا في تونس ما يستعملوهاش. فما اشكاليه مع ليبيا فما اوراق يطلبوهم علينا وشهاده المطابقه يطلبوها في ليبيا، ولكن هنا في تونس الاجراءات نتاعها طويله برشا ساعات يعني كيما نقولوا احنا تخسر مرشي فهمت على خاطر تاخير في الاوراق ولا حاجه يسرعوا فيها ما يشوفوا لنا طريقه اخرى كيفاش باش ناخذوا هذه الورقه.
14: نصدروا اكثر الدول الجديده والخوف انه في الدفع معناتها تدخل في مرشيات جدد وامام طون معناها تضمن خلاصك من هالكليونات دونك لاسيورونس حاجه باهيه. صعوبات الاجراءات في التصدير صحيح يقولوا فما تشجيعات في حاجات والكل، لكن في نفس الوقت فما تقل بروسيدور معناتها تحتاج برشا وقت وبرشا اوراق الوقت هيك تخسر معناها انت الكليون لان لسبب اجراءات توقيت كما نقولوا هربوا معناتها كليوني ساعات بانه ما يتفهمش انه هيك معناتها الاجراءات عندنا في تونس والكل دونك يقول لك لا ممكن انت ميك سيريو ولا حاجه كو. شوف غيرك معناتها شوف فورنيسور اخر.
0: انت انطلقت اليوم عملية إيذاء مطالب الاندفاع بالقرض على الشرف عبر المنصات الإلكترونية للبنوك المعنية للحصول على تمويل دون فوائد ودون ضمانات، وتسدد القروض في أجر أقصى سنتان مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر. والتفاصيل مع الخبير البنكي محمد مخيلي.
15: المنتفعين بخطوط التمويل هذه هما 3 فئات: الأفراد وينجموا ياخذوا قروض استهلاكية مسقفة ب5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى هذوما عندهم الحق في 10000 دينار، وبالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية عندهم الحق في 25000 دينار، وهو عبارة على سلفة مش قرض، على خاطر لا فيه نسبة فائدة، لا فيه عمولات بنكية، ولا فيه ضمانات. لكن في المقابل لازم يكون المنتفع عنده القدرة على السداد، لازم يكون حريف البنك هذاك، لازم يكون العائدات نتاعو مثلا كانوا شخص طبيعي يكون أجير، يكون التوتين نتاع الأجر نتاعو في البنك، يلزم يكون المعاملات التجارية نتاعو تكون موجودة في البنك، باش هنا ينجم تعرف البنك اللي عنده قدرة على السداد وباش يسدد القرض اللي باش ياخذو على 2 سنين على أقصى تقدير، مدة إمهال قد تصل ل6 أشهر لكنها ماهيش حق مكتسب.
0: في أخبار العالم وبإجازة، صدق البرلمان في الجزائر اليوم على القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات، والذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم محددة من بينها إشعال الحرائق عمدا واختطاف الأطفال. من المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها إلى العاصمة الليبية طرابلس في 28 من أكتوبر الحالي بعد توقف استمر 10 سنوات بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا. وصلت قوات الاحتلال اليوم قصفها لمناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 26 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وشيع الأهالي في غزة اليوم رفات أكثر من 100 شهيد تم انتشالها خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 سنوات من استشهادهم في قصف صهيوني على برج التاج وسط مدينة غزة. في الضفة الغربية تواصلت اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم في اليوم السادس مما يسمى بعيد العرش اليهودي بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. أمر النائب العام في الإمارات اليوم بفتح تحقيق في الواقعة التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب، وتم تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلة تايم إنه من المحتمل العودة إلى قصف إيران بشكل مكثف بعد الانتخابات النصفية للكونغرس. أعلنت القوات اليمنية اليوم عن إحباط هجوم واسع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة جبهات بمحافظة لحج جنوبي البلاد، كما نفذت 6 غارات على مواقع لجماعة الحوثي في تعز. تذكير في الختام بأبرز العناوين: بداية من اليوم المنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء، انطلاق عيادات أمراض القلب عن بعد بالمستشفى الرقمي فرعس فاقس، واليوم الشروع في إيداع مطالب الانتفاع بالقرض على الشرف.
16: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشر، أجمل تحياتنا ولا الطهري وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
17: إذاعة صفاقس،
16: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
17: عشرة ديمة من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
18: المرصد الوطني لسلامة المرور.
19: عشرتنا ما تفش
17: وحكايتنا

0: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
1: حكيلي حكيلي في الديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
2: اسمع كلمني.
0: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
1: سي با فري إيباي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك. سبور نيوز. سبور نيوز
5: 15 دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالحدث فعاليات اليوم التحسيسي للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب، اللي طبعا رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تنظمها بطبعا هذه الظاهرة وظاهرة العنف في الملاعب تحت عنوان للعنف نعم للتسامح، وحضور طبعا لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بأحد النزول في قمرت. على كل أكثر تفاصيل تخص هذا اليوم التحسيسي مباشرة على عين المكان زميلي هادي جبنياني. هادي أهلا وسهلا بك. هادي
6: مرحبا بك فتحي، تحية ليك لكل مشاهدي ومستمعي ومستمعات إذاعة الثقة. كما قلت أنت هذا الملتقى أو اليوم التحسيسي مازال متواصل إلى حد الآن. شكون حاضر فيه؟ هو بدرة من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، رئيس الجامعة موجود، الأعضاء الجامعيين البعض منهم أعضاء مكتب الرابطة، الجانب الصحفي، القيادات الأمنية، ممثلي فرق الرابطة الأولى والرابطة الثانية يعني الرابطة المحترفة عموما، وخاصة لجان الأحباء اللي أعتقد يبقى عندهم هما أهم دور في تأثير الأحباء في مختلف الملاعب، ولحتى نحكيه أيضا في كل الفضاءات الرياضية من ملاعب وقاعات. الحقيقة يوم العمل هذي حسب الجدول متاعه كان فيه من الأول تقديم أمني، المقاربة الأمنية، عرض شريط أكثر من شريط فيديو. الحقيقة كانت مشاهد صادمة في عديد الملاعب، مشاهد دامية، تبادل عنف بين الأمنيين وأيضا الأحباء، الإصابات في صفوف الطرفين. الأسباب الواضحة لتنمي وتفشي ظاهرة العنف. أيضا كان هناك محور الاجتماع، وكانت تصفونة رابلتي باحث في علم الاجتماع، وحتى يعني ربطت هذه العلاقة مش مرتبطة فقط فتحي بالمجال الرياضي بل أيضا بالمجال التربوي والمجال العائلي. هي حلقة كبيرة الحقيقة، الأمانة لازم تكون مشتركة بين الأمن والهيكل المنظم، الجامعة والفرق والمسؤولين والأحباء والصحفيين. احنا الحقيقة باش نكونوا واقعيين راهو في مشكل كبير. ارقام
5: صادمة.
6: نعم
5: ارقام صادمة جدا، يعني
6: ارقام صادمة صراحة. وانا بعث لك الوثائق انت على كل ان شاء الله بتبيع. نخرج اليوم بحل، هناك تشريعات جديدة تكتشفوها شوي اخر من مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة، وهي جدا ايضا اليوم نسمع رجال الاحباء، وخاصة الحقيقة عنا فما أعتقد يقعد من أهم النقاط السلبية هو سوء استغلال منصات التواصل الاجتماعي اللي ما فيهمش حل إلى حد الآن، واللي قاعدين للأسف سوء الاستغلال هذية يشانش في الوضع ويكثر من التفرقة الجهوية ويكثر من الشعارات الجهوية، وهذا من حبوش يكون في ملعبنا. حسين، وهذا أبرز ما فهم إلى حد الآن فتح. إن شاء الله بعد هما ليه يكونوا عندك بعض التصريحات
5: أكيد
6: وأثر نهاية هذا اليوم.
5: شكرا جزيلا لك يا جبنيلي مرسلنا على المكان. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الخاصة بهذا اليوم التحسيسي للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب بأحد النزول بقمرت. باش نواصل مع الأخبار الرياضية، باش نواصل مع منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بالنسبة لبرنامج ذهاب الدور التمهيدي الثاني الخاص بالأندية التونسية. بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا نهار الجمعة 16 أكتوبر مباراة السويح الليبي مع الترجي التونسي، ونهار السبت 17 أكتوبر لقاء مازامبي الكونغولي مع النادي الأفريقي. وبالنسبة لكأس الكونفدرالية الأفريقية نهار السبت 17 أكتوبر مباراة الترجي الجرجيسي وريال باماكو المالي مقابلة بشكو في ملعب طيمهيري، وفي نفس اليوم نهار السبت 17 أكتوبر مباراة أمادو ديالو الإيفواري مع النادي الرياضي الصفاقسي. ونذكر كذلك أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أرسلت قائمة الأسماء المقترحة للحكام الدوليين للموسم الحالي اللي باش ينظر فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل المصادقة عليها. القائمة ضمت الأسماء التالية: الحكام الساحة فرج عبد اللاوي، محرز المالكي أمير لصيف، نضال بلطيف، خالد قويدر، هيثم الطرابلسي، باسم بالعيد. بالنسبة للحكام المساعدين: أحمد الضويوي، خليل الحسيني، أيمن إسماعيل، يوسف الجامي، وائل الحناشي، مروان سعد، وياسين السعداوي. بالنسبة لحكام تقنية الفيديو الفار يعني هيثم قيرت، أسامة بن إسحاق، درصاف القنواتي، ومجدي بلغة. الاتحاد المالي لكرة القدم أعلن إلغاء المباراة الودية الدولية اللي كانت باش تجمعوا طبعا منظير التونسي نهار السبت القادم. والاتحاد المالي أوضح في بلاغ نشره أن منتخب مالي سيواجه بدلا من ذلك المنتخب المغربي بعد إلغاء المباراة الودية ضد غانا بالنسبة للمنتخب المغربي. وبالتالي مقابلة جديدة بين مالي والمغرب باش تكون يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة انطلاقا من الساعة 6:00 مساء. نبقى مع التصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. اليوم الموعد مع مباراة غينيا وكينيا، مقابلة باش تنطلق في حدود الساعة 5 مساء. على مستوى أخبار الأندية، المهاجم لدى الصفاقسي مؤمن الرحماني من المنتظر باش يتغيب على جوية التمارين والمقابلات لمدة لا تقل عن شهرين بعد ما أظهرت الفحوصات والكشوفات الطبية اللي خضع عليها أن يعاني من كسر على مستوى القدم. وطبعا من المنتظر باش يخضع إلى تدخل جراحي بعد الإصابة اللي كان تعرض لها في المباراة الودية السبت الماضي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة من المنتظر أن تنظر اليوم في الاعتراض اللي كانت قدم به النجم الساحلي ضد مستقبل مرسى على خلفية المباراة اللي جمعت الفريقين. وطبعا من المنتظر أن الرابطة مش تصدر قرارها بخصوص هذا الملف بعد دراسة الاعتراض والمعطيات المقدمة من الطرفين. وفقا لما ورد على موقع رسمي لمحكمة التحكيم الرياضية تاس، سيتم النظر في ملف يوسف البليلي ونزاعه مع نادي أجاكسيو الفرنسي نهار 10 نوفمبر. والتاس كانت أعلنت منتصف شهر أوت الماضي تعليق عقوبة المنع من اللعب المسلطة ضد اللاعب يوسف البليلي في انتظار البت بشكل نهائي في ملف المتعلق بالنزاع مع نادي السابق فريق أجاكسيو الفرنسي. بالنسبة لبرنامج المباريات الودية في نهاية هذا الأسبوع، نهار الجمعة غدوة في ملعب الهلال النيفر مباراة ملعب التونسي والهلال السوداني انطلاقا من الساعة 4 عصرا بإدارة حكم أسامة بن إسحاق. يوم السبت القادم عديد المقابلات الودية كذلك في الملعب الأولمبي بسوس النجم الساحلي مع تقدم ساقية الدائرة في 2:30 بإدارة الحكم سفيان الورتتاني. دوري الصاف القنواتي ستدير لقاء ملعب جمعة الكميتي بين الأولمبي البيجي ومستقبل مرسى في 3:30. نضال طيف سيدير مباراة ملعب الطيب المهيري بين نادي الصفاقسي وحتك بلي، مباراة مبرمجة في الساعة 2 بعد الظهر كيف كيف نهار السبت. في نفس اليوم كذلك بمراكب الرياضي بجرجيس لقاء ترجي جرجيس ومكارم المهدية في 4 بإدارة الحكم فرج بن رباح. وكذلك مباراة أخرى مبرمجة في ملعب بالجنات بين الاتحاد المنسيري وأمل حمام سوسة، مقابلة في 3 متاع العشية سيدير الحكم وليد المنصري. وثم مقابلة انهار لحد 4 أكتوبر في مركب حسين بالغوجة باش تكون بين الترجي والاتحاد العسكري الليبي في 3 متاع العشية وسيدير الحكم حسام بن ساسي. على مستوى مباريات الجولة الخامسة ذهاب بين الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نذكروا بها باش تكون نهار السبت 10 ونهار لحد 11 أكتوبر. نهار السبت 10 أكتوبر في ملعب حمد العقربي برادس دون حضور الجمهور لقاء الترجي والأولمبي البيجي. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرة مباراة النادي البنزرتي والاتحاد المنستيري. في ملعب طيم هيري لقاء تقدم ساقية الدائرة مع النادي الصفاقسي. بملعب 7 مارس في بن قردين اتحاد بن قردين مع النادي الإفريقي. نهار لحد 11 أكتوبر بقية المقابلات بالنسبة لهذه الجولة: في زويتن مباراة شيبة العمران مع مستقبل مرسى، في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي نادي حملنف، في المتلوي نجم المتلوي ملعب التونسي، وفي ملعب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي والأمل الرياضي بحمام سوسة. كذلك نذكر أنه نهاية هذا الأسبوع مش تكون مخصصة لمباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مقابلة الكل تتلعب في 3 متاع العشية. المجموعة الأولى نهار السبت ملعب حمود الحداد بمقرين جمعية مقرين الرياضية مع النجم الخليدي. في مساكن هلال مساكن مع هلال الشابة. في ملعب خواجة بالمهدية مكان المهدية مع المحيط القرقني. في ملعب 2 مارس 2 رلوي مع مستقبل جيبس. في ملعب البلدي بعقارب كوكب عقارب مع سبورتنيك بن عروس. وفي ملعب المرحوم نجيب الخطابي تطاوين اتحاد تطاوين مع الملعب السوسي. هذه المجموعة الأولى تستكمل فيها لقاءات الجولة الثانية نهار الأحد بلقاء ملعب البلدي ببوحجلة بين البعث الرياضي ببوحجلة ومستقبل سليمان. في المجموعة الثانية المقابلات باش تكون يوم الأحد الملعب البلدي بقربة النادي القربي مع قوف القفصة. في ملعب الطويري بجندوبة جندوبة الرياضية مع جمعية ريانا. في ملعب القلعة الصغرى القلعة الرياضية مع شبيبة القيروان. في قصور السيف اتحاد قصور الصيف مع اولمبيك مدين في القصرين مستقبل القصرين اولمبيك الكيف في ملعب زريق بجابس الملعب الجيب في سبورتينج المكنين وفي الملعب البلدي بام العرايس هلال رديف يستضيف الامل الرياضي ببوشمه. في التنس حاليا لاعب التنس التونسي معز الشرقي يخوض لقاء الدور الثمن النهائي لمسابقة بورتو للتحدي. معز الشرقي يواجه حاليا الليتواني أدياس بوتيلز المصنف 201 عالميا. إن شاء الله بالتوفيق للاعبنا التونسي معز الشرقي. على مستوى المباراة الودية المبرمجة اليوم مباراة قاعدة تدور حاليا بين اليابان والإكوادور، وثلاثة متاع العشية لقاء أوزبكستان مع سوريا. نذكر فجر اليوم الأرجنتين كان فازت على بوليفيا 4-0. باش نختم بدوري الأمم الأوروبية المسار الدولي، البداية باش يكون على مستوى الجولة الثالثة. المسار الأول مقابلات 8:15 تبدأ، ألمانيا مع صربيا، مباراة اليونان كذلك مع هولندا، الدنمارك مع البرتغال، ومباراة بلاد الغال مع النرويج. بالنسبة للمسار الثاني إيرلندا مع النمسا كيف 8:15، أذربيجان مع ليشتاينشتاين في الخمسة المقابلة هذه، وفي 8:15 تنطلق مباراة مالطا مع جبل طارق. إذن هذه آخر الأخبار الرياضية وطنيا وعالميا، ذكر بالتوقيت 25 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على أمواج إذاعة صفاقس. جمال تحيات كيف فيصل مرزوقي على مستوى الإخراج التقني، يسرى على مستوى الإخراج الرقمي، فتحي صامت على مستوى الإعداد والتقديم. نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
7: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا بنهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه الدام للكل. وأول أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحميه رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. طيب وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
8: لا للمخدرات،
7: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم، وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
9: لا للمخدرات.

0: نرجع لكم من جديد في زوايا الأحداث، نكملوا معاكم حتى للساعتين. بدينا رحلتنا معاكم نص النهار، وقفنا برشا في القانون والقوانين خاصة صلح الجزائي وتنقيح فصل 24 مرسوم 54 مع أستاذة القانون صديقتنا الأستاذة سمح قوبعة، وقبلها كنا في قراءة سريعة للمشهد الآن مع سي صابر المصمودي بتبع عضو مجلس النواب. بدينا معاه وباش نكملوا رحلتنا كما قلت لكم، بديناها بعضو مجلس النواب ونختموها بعضو مجلس النواب اللي في الحقيقه اليوم حاضر معايا باكثر من كاسكيت. انا شخصيا نعرف قدراته وامكانياته في عديد المجالات خاصه منها التجربه الحياتيه. هذيك علاش سي معز بارك الله حاضر معنا، عضو بالبرلمان صحيح دكتور، وانا ديما نحطك مستشار زاده في التنميه، خاطر معناتها التخطيط الاستراتيجي مهم جدا في حياتنا، وانت ايضا رهنت عليه حتى منذ دخولك للبرلمان في المجال هذا. اليوم سي معز قبل كل شيء مرحبا.
1: مرحبا بك كل الساده عايشك الحمد لله. مرحبا بك كل الساده مستمعي ومستمعات اذاعه صفاقس اللي عاملين بها.
0: شكرا.
1: تعزيه لاختي فاطمه على وفاه ولدها، ربي يجمعنا به في الجنه ان شاء الله.
0: امين. مرحبا بك أنت كدكتور قبل كل شيء، وأكيد تواكب في المشهد اليوم معناتها في تونس، فما برشا مقاربات في الحقيقة حابين نحكي عليها اليوم، خاصة المشهد العام سواء كان اجتماعي اقتصادي سياسي وإلا تربوي كله مع بعضه. أما خلينا في الصحة قبل كل شيء، وأنت أكيد تواكب زادة حتى في المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، ما نحكي على رقمنا حاجة مش هينة.
1: بالفعل هو خلينا نقول اليوم بعد 4 سنوات تقريبا من العمل البرلماني، الواحد كسب نوع من النضج على مستوى كيفاش تدار هياكل الدولة، سواء على المستوى التنفيذي أو القضائي أو حتى على المستوى التشريعي.
0: نعم.
1: اليوم بالنسبة لنا في تونس خلينا نقول أن الإشكالية الاستراتيجية الأساسية الموجودة في تونس هي غياب القواعد في العمل، أو ما يسمى غياب لي نورم. احنا وقت نجي ونحكي ونقولوا حاجة نورمال وحاجة مش نورمال،
0: مش نورمال.
1: احنا اللي نعملوا فيه مش نورمال، يعني غياب القواعد، رغم انه في التدريس نتاعنا في التعليم
0: نقراو بالقواعد كل شيء بالقواعد،
1: نتعلموا القواعد ونحاسب عليه حساب عسير. يعني النظام التربوي نتاعنا صعب جدا في منظومة القواعد اللي نحفظوها
0: بعد تطبقها
1: على اساس مش تطبقها كيما بالضبط، مش واحد مش يعدي
0: بيرمي. ذكرتني في سياقة
1: يعني يعني انسان يتعلم على قاعده ويتحاسب على اقل غلطه،
0: صحيح،
1: وبمجرد انه يدخل المعترك الحياه يلقى البلاد ماشيه بدون قواعد. اليوم بالنسبه لنا اذا نحكيوا استراتيجيا، الازمه الكبيره الموجوده في تونس هي شح رهيب جدا للقواعد والتطبيقات نتاعها. عمليه ادخال الرقمنه، ياسر الناس ماشي في بالهم أن ندخل الرقمنا مش نسهل الخدمة، عملية الرقمنا تسكر عليك القواعد.
0: هي تسهل الخدمة،
1: هي تسهل الخدمة،
0: أما توضع لك قواعد،
1: أما هي ما تجم تخدمها أنت إلا بالقواعد. فهي إيش تعمل لك؟ هي تخليك رقيب كبير جدا على القواعد
0: نفسك.
1: وتزيل نوعا ما الجانب الإنساني والتدخلات. ريت انت العمليه يعني انت بالنسبه لك، ناخذ مثال، لو انه اليوم وهذا ناديو به عنا تو حوالي سنتين اللي هو خرج راه من المفروض علميا قانونيا اداريا وتشريعيا،
0: ايه؟ ايه؟
1: من المفروض عنا تو سنتين من اللي بدينا في الاجراءات نتاع البطاقه الرقميه،
0: واضح
1: اليوم والجواز الرقمي. اللي احنا ما نساوش ان 1 جانفي 2030 اذا انت ما عندكش بقيش تجم تسافر وبقيش تجم تستقبل وعندك اشكاليه كبيره في اسر في الرقمنه. اليوم لو عندك انت
0: خاطر العالم الكل هكا،
1: العالم ماشي
0: كيف يلزمنا نكونوا معاه،
1: فما الدول اللي هي مؤخر علينا ياسر راهي كانت قبل سبقتنا
0: ولحقت،
1: واليوم بالرقمنه اصبح قاعده استراتيجيه في البلاد. اليوم وقت انت مثلا اخترقت الضوء الاحمر، واضح،
0: أي.
1: وقت تكون عندك رقمنه شي يصير، يعني يقع الكاميرا تلقط الصورة نتاعك، عرفتك انت شكون، الاختية نوميريك
0: تقلب
1: في 3 دقائق،
0: يعني توصلك
1: في 3 دقائق، لما توصلكش الاختية يتسحب لك انت مبلغ مثلا قداش 100 دينار
0: من رصيد البنك نتاعك،
1: يبعث لك الصورة نتاعك. شفت هنا مقاش فما حتى تدخل، قيس عليها في قيس عليها في كل شيء،
0: في كل شيء
1: معنى ريت انت قاعد انت وقت تبدا بالرقمنة انت وقاعد تجاوب حاجة نوميريك في الامتحان، فلا عند انت مازلت انت قاعده تريتيا والنوت خرجت لك، ناش واضحه الصوره ولا لا تبدا فيها اي اشكاليه ولا لوكس، قيس عليها كل شيء، عندي رخصه عندي انا مثلا دخلت للمكان حطيت. مثلا ناخذ مثال انا تو مش ندخل للإذاعة لو كان كانت نوميريزي عندي كاميرا ديتكتات هذا معز برك الله صاحبي بطاقة تعريف هذه فاش قاعد تقول لي اعطيني
0: بطاقة انت ولا كذا واضح
1: نفس
0: واضح.
1: العملية التعريف بالامضاء يولي ما نعرفش بالامضاء على خاطر انت بالنسبة لي لك فوزيت انت هو
0: عني الهوية بس ما صاي من الوجه معناتها من
1: الاخر وهذا بطبيعة الحال يعطينا اليوم
0: وهذا العالم موجود فيه برشا دول مشات
1: موجود اليوم بالنسبة لينا مش ناخذ الجانب نتاع الطب يعني التطبيق نتاع الرقمنة في الطب يتطلب تطبيق القواعد في الطب وهنا جت قيمة قانون المسؤولية الطبية اللي خرج في سنة 2024 وهو نافذ المفعول وللأسف مازالت وزارة الصحة لم تقم بتفعيله التفعيل التام اللي اليوم مطالبين طبقا للقانون لأول مرة عندنا قانون ينظم عمل الطب ويعطيك القواعد الاستراتيجية للعمل فوقت تبدأ عندك قواعد استراتيجية وقتها تشن تعمل لي رقمنا والرقمنا هونيكية مبنية على القواعد تقول لي أنا بالنسبة لي مش يسبق الرقمنا على القواعد مش يتخرج لك دي ديفرنس بارتو خلل يعني ديما مش يكون عندك خلل أي. مع العلم أنه ثم مبادرات خلينا نقوله أنا واحد من الناس في الدراسات الموجودة
0: على الأقل احنا عملنا شي شوط
1: شفت
0: هذه المبادرات هذه
1: أنا كاستراتيجي نحبذ أن المبادرات تكون مبادرات دولة في خطة استراتيجية واضحة في نظام ومنظومة واضحة ما تبديش مبادرات
0: فردية
1: يعني احنا مثلا ناخذ مثال مثلا قسم تحياتي هونيك رئيس قسم الأعصاب بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يعني نلقاو مثلا النوميريزاسيون نتاع اليوم عن بعد تجم تتبع انسان تجلط يعني في الدماغ نتاعو بعد شهر على المستمعين
0: تتبع
1: الحالة نتاعو عن بعد وتجم تعطي الدواء عن بعد الموضوع موجود لكنه مبادرة مش نلقاها في قسم وما نلقاهاش في القسم اللي بجنبها وما نلقاهاش في قسم مثلا في جابس وما نلقاهاش في أقسام أخرى
0: مش نسكل
1: تقول لي أنت مش نعمل ما يسمى الأنموذج البروتوتيب تجم أما البروتوتيب هذايا يزمك تكون عامل دراسات استراتيجية عليه وتخرج العمل متاعو كقاعدة عمل على كل احنا مع كل مشاركات وكل تنظيم لمؤتمرات دولية في المجال وأكيد أنه سيد وزير الصحة اللي هو أنا نعتبره من الناس الناشطين جدا وهو أستاذنا فوق هذا الكل يعني أكاديمي وقت نقوله أكاديمي يعني يحترم ويقدس القواعد ولكن انتظرت أنا واحد من الناس كتلميذه انتظرت أنه يخرج في أقرب وقت القانون المسؤولية الطبية يتفعل ويؤمن به عنا إشكالية هونيكية على مستوى مصدر القانون لو كان القانون مشروع دولة مشروع قانون يعني جاي من الوزارة راه تفعل مدام جاي مقترح من عند نائب بالرغم ان مزوز هبطوا في الدستور يصبح غير مفعل هنا نقاط استفهام كبيرة جدا على الأمور التشريعية
0: يمكن تطرحوها في بداية
1: الحل
0: سيقع طرحها في المجال.
1: كيف زادة تمنينا انه عديد من القوانين عند الطرح متاعها تطرح في كمشروع قانون يعني نعطيك مثال أنت تحب تخرج تنمية مثلا قطاع معين مثلا قطاع التربية قطاع التكوين قطاع الفلاحة وقت أنت تحب تخرجه من المفروض تخرج مشروع قانون يقع النقاش على مستوى مجلس النواب ويقع المصادقة عليه هو لا يتمرر في شكل فصول ثانوية في صلب الميزانية على أساس فما قدسية قانونية للميزانية وما تجمش ترفضه وبالتالي أنت تعديه إمبليسيتمون ما غير ما يدخل
0: هذا قانون شو تحكي عليه
1: أي قانون هذا مجموعة القوانين الكبيرة اللي قاعدة تتعدى وعنا أنا ماذا اشتوى في الميزانية مثلا بتاع 2027 نفس العملية في عوض يكون عنا مشاريع قوانين اللي هي تتبسط على قطاع معين لتحسينه أو لتطويره نلقاه ريت انت ياخذوا فصل والاشكاليه الكبيره وين ان الفصل هكا غالبا متعلق بشو متعلق بانك تكسب اكثر فلوس للميزانيه وما تطورش في حقيقه الابر الواقع المعاش هذه الواقع والتشخيص بالنسبه للاربع سنوات برلمان بالناحيه الاستراتيجيه اكيد جدا
0: فما أكثر عمل الملفات اللي مش تكون في الاولويات السنه البرلمانيه القادمه
1: أكيد جدا أنه
0: شوفها أنت بالحق شوف أولوية ومشروع ما يستناش مثلا
1: بالنسبة لنا أحنا كل ما هو مجلة الصرف وكل ما هو متعلق بالاقتصاد والاستثمار قانون الاستثمار أن نراه ضرورة قصوى. تعرف عليه على خاطر خلينا نتفقوا على حاجة، الأربع سنوات الماضية ما لاحظناش لا ميزانيات ذات بعد استثماري ولا مشاريع واقتراحات كبرى في الاستثمار، بل أكثر من ذلك لاحظنا عبء كبير جدا جيبي، عقوبات عامة لرجال الأعمال والمؤسسات، ضعفت أنت المؤسسات في عوض أنك أنت تقويها. ما تجمش دولة تتطور بدون مؤسساتها، ما تجمش دولة تتطور بدون اقتصادها. الاقتصاد هو العمود الفقري للتطوير.
0: أنت تشوف الاقتصاد يزمو ويتناول على أكثر من صعيد في القادم،
1: الفترات القادمة. نجم نأكد لك إذا في ظرف

0: في الأصل هو ديناميكي. إيش معناها ديناميكي؟ يعني
1: متحرك.
0: أنا نقدم في نقدم فيه نخرج قانون وبعد متسالش خليه يغلط. كما ناخذ مثلا أنا هبط قانون اللي هو يحل المشكلة متاع الشيك لكنه ظهر أنه عنده مشكلة
1: ما هوش ناجح مثلا ولا
0: لا مش هو بعض الإشكاليات مثلاً. ليش ايه؟ صحيحة ايه؟ لقينا أنه عنده إشكاليات
1: أنا يخلق إشكاليات أخرى معناتها
0: نجي ننقح ليت التنقيح هنا تنقيح استراتيجي ونصلح الأخطاء حسب اللي أنا شفته هنا. لا في تونس إذا خرج قانون يصبح وكأنه ستاتيك يعني وغير قابل أنه يتمس ويقعد كما هو وتحب له سنوات باش يتغير. نعرفوه القانون راه ونعرفوه أنه يضر نعرفوه أنه هو
1: أنتم في مجلس النواب تقولوا الحكاية
0: طبعا طبعا نحن كل نهار وحنا نحكيه في نفس المجال لكن للأسف ما فماش تجاوب إلى غاية الآن على النقاط هذوما. على كل اليوم سواء كان مع البرلمان هذي ما تنساش حاجة أنه السنة الأخيرة بالنسبة للبرلمان هذي قد تكون هناك زادة تداخلات مع الحملة الانتخابية الجديدة وقد تكون فما يعني رؤية أخرى وتصرفات أخرى. على كل حال اليوم كبرلمان عنده رهان في السنة الأخيرة متاعه أنه ما يجيبش يحكي يقول احنا مازلنا جدد ومازلنا قاعد نتعرفوا لا عنا من النضج اليوم كيف كيف اليوم نعود ونأكدوا أنه مجال الاقتصاد والاستثمار ومجال التصرف ضروري أنه يخرج
1: ويرى
0: النور في أقرب وقت كيف كيف كل ما هم القواعد الاستراتيجية لنورم والسيرتيفيكاسيون والليزو يزموا نخدموا عليه على خاطره هيك هو
1: اللي مش خلينا
0: نتموقع والرقمنا ونأكدوا هنا على تفعيل البطاقة التعريف الرقمية وجواز السفر الرقمي ورقمنة المؤسسات. انت بيدك هيش رقمنا تعرف حتى البروسيس متاع الرقمنا انت تحب تعمل رقمنا مثلا متاع مطلب انسكريبسيون في تسجيل في جامعة
1: تسجل عن بعد وكل مسجل عن بعد
0: لا تسجل جزء عن بعد وبعد يكملوا لك ورق ايش عملتوا جمليح يا ولدي تسجيل هو انت عندك
1: انت تكملوا المهمه كامله
0: يعني اليوم علاش خاطر تعرف عليه على خاطر كل حاجه ناخذ منها جزء ما ناخذوهاش كامله ما ثمش توجه عام.
1: بعد تشوفنا مازلنا بعد شويه في الرقمنا في
0: طبعا طالما ما هي
1: مقارنه بالعالم
0: وقتش تصبح الرقمنا في تونس ذات يعني نقولوا احنا طابع علمي وقت تولي الوزارات والدوله تتكلم على رقمنا استراتيجية وتعطيك مخططات استراتيجية واضحة. اليوم بالنسبة لنا ما احناش قاعدين نشوفوا فيه شيء هذا. حاجة أخرى خلينا نقول هي ملامة صغيرة على السلطة التنفيذية بالنسبة لنا احنا ثم ضعف كبير في التواصل على مستوى المعلومات اللي خلى بشوية بشوية الإعلام خاطر الإعلام أنتم كإعلام خاصة الإعلام الوطني ما عندوش الحق يتكلم في حاجة مش ثابتة هكا ولا وبالتالي أنتم مش يتولي عندكم شح عندكم شح كبير جدا للمعلومات. في المقابلة مش نلقاو المواقع التواصل الاجتماعي يعني من هب ودب يكتب. ومش نلقاو معلومات متضاربة وإشاعات متعددة علاش لغياب المصدر. اليوم انت باش تتحصل على مصدر تبدا نعرف
1: مش ناخذ صحيح
0: معناها باش ياخذ مصدر اليوم انت مش تقدم ميزانيه نورمالمون تطلع وتحكي عليها قبل باربع خمسة شهور. انت مش عندك برنامج رقمنا انت عندك برنامج وهنا نعود نرجع للسيد وزير الصحه اللي انا كله كل احترام يعني تخيل اول مره انا بالنسبه لي نرى وزير
1: الصحه الكاسكيت نتاعك
0: نرى وزير اول مره نرى وزير يقوم بالبيبليسيتي ماش
1: بروموسيون
0: سي مانيفيك سي اكسترورديينير
1: معناها شفت هنا تواصل
0: احنا في حاجه في
1: التواصل مهمه مثمن الفكره
0: شوف انت حتى الموقع نتاع الوزاره يعني فما تفاعل وفما كل حاجه تحط هيلك ويقول لك وين ماشي. هنا على الاقل فبا رؤية أو ملامة صغيرة تقديمة على قانون المسؤولية الطبية ونعرف أنه ثقل على الوزارة للتفعيل على خطر تقولك إذا فعلوا أنا ما عنديش الجودة المطلوبة في الخدمات وبالتالي
1: يمكن أرضية كاملة لازم تتوفر
0: يمكن تتطلب
1: كما نحكي ورقمنا أرضية كاملة لازم تتوفر مش لازم تحكي على رقمنا على مستوى انت إداري كامل
0: انت
1: يعني
0: انت مشيت للرقمنا مشيت للمراقبة متاع الجودة إذا انت ما عندكش مال انت
1: رقمنا تحكي على
0: الرقمنا مش يزيد تكشفنا اكثر الرقمنا مش تخلينا مكشوفين اكثر بالعكس انا
1: شفاف شفاف الرقم مش خليك
0: طبعا
1: شفاف
0: مش
1: يعني
0: مش تورينا الجوده بالحق مش تورينا الاخطاء على قاعده مش تورينا المشاكل الموجوده يعني بدقه وهذه بطبيعة الحال احنا طالبينه
1: كما تقول انت لنورم يعني مش يكون بالقواعد
0: ان شاء الله على كل حال احنا نتمنى ان تكون سنة 2027 سنة فيها نقلة نوعية نعود نأكد نقلة نوعية ما تجم تقوم البلاد الا برجال الاعمال متاحها وبالمؤسسات متاحها

0: وبالتالي يزمك تدعمها. كيف كيف يزمك تدعم الباعثين الجدد الشباب على أنه يستثمر، على أنه يستثمر في بلاده. إذا أنت ما تعطيش القاعدة مش يستثمر البراء، إذا أنت ما توفرليش أنا كطبيب أو مهندس آفاق الاستثمار وتكبني بأداءات وعقوبات مش ينهاجر ومش نترك لك البلاد. واليوم وقت تحكي على هذا الكل راهو مش سهل انك تخسر طبيب، راهو مش سهل انك تخسر مهندس هيك فلوس. وبالتالي لو انك
1: انت تعني برشا الدوله
0: لا ما مش تخسر هو بيدو هو طبيب هيك وقت مش يخدم لك في تونس مش يدخل لك اداءات مش يدخل منه امبو، فما ما ثم حد شيء وقت انت تصرف عليه شويه في الرقمنه وفي اعداد قاعده للتطوير وتجم هنا ترتفع به. نقطه اخيره، التربيه، التربيه والتعليم، ونأكدوا أن التربية علم والتعليم علم. اليوم عندنا إشكالية كبيرة ياسر أخلاقية، حكينا على ياسر على المقاربات الأمنية، اليوم عندنا مقاربة أخلاقية. اليوم كل اللي قاعد صاير في تونس وإحنا نستنكروا الأشياء هذه اللي لا تمت بصلة
1: للمجتمع التونسي
0: اليوم وقت نحكي وإحنا على يعني المشاهد العنف، الاغتصابات، التحويل الوجهة، أن الإنسان أصبح غير آمن له ولا صغاره لا منزله. هذا الكل يعود أساسا لمنظومة التربية، وجب مراجعتها. المجلس الأعلى للتربية عنده عمل كبير جدا،
1: كبير برشا سنة في
0: ما احناش باش نكونوا مجلس تربية باش يخرج لنا التقارير متاعه بعد 10 سنين، راهو العملية آنية والناس اللي موجودين عند من الخبرة ما يمكنهم باش يخرجوا تقارير في ساعة. وصارت عديد من الدراسات، احنا تونس بلد الدراسات بامتياز
1: والكفاءات موجودة، الكفاءات موجودة دي مقولوها هذية
0: حان
1: مهم انك تنفعل توا الدراسات هذية ولا
0: حان الوقت انك تفعله لي وتخرجه لي. بالنسبة للتربية، بالنسبة للتعليم، حان الوقت انك تخدم بمقاربة الجودة وترجع البلاد متاعنا كيما يقرأ التلميذ كيما يلقى الواقع في العمل متاعه. اذا تخرج ممرض ولا طبيب ولا مهندس والقواعد ما لقاهمش ويلقى فوضى علمية في العمل متاعه سيهاجر ما غير ما يشعر رغم الألم الكبير وهو يغادر البلاد متاعه. وهذا قاعدين نلمسوه في عيون اللي يسافروا وفي عيون الأباء والأمهات المحرومين من صغارهم
1: يقعدوا في بلادهم
0: باش يقعد
1: ما بعدنا نصلحوا
0: يزمك
1: اللي يجي يصلحوا
0: يزمك الرقمنة ويزمك الدعم الاستثمار.
1: رهانات كبيرة قادمة
0: طبعا
1: في 27 عام الرقمنة والجودة إن شاء الله
0: والاستثمارات
1: يكون
0: والاستثمار الاقتصاد.
1: المهم هو الاقتصاد في الحقيقة
0: بالفعل.
1: هذا الباب الكبير اللي يلزمنا بالحق ندخلوه هو في سنة 2027. نحن نشكرك على القراءة السريعة الثرية وهذه مش غريب عليك دكتور معز بركلا مرة أخرى، ونسعد دائما باستضافتك بحضرنا.
0: ساعتي متبادلة. شكرا
1: جزيلا لك عضو البرلمان دكتور معز بركلا. معك أنت نختموا الفضاء هذية من زوايا الأحداث كما قلت اليوم، كنت استثناء معكم، ترجع لكم إن شاء الله فاطمة في قادم الفضاءات المباشرة لها بتبيعة. تحياتي لكم الكل، تحياتي الفيصل المرزوقي في المخرج الفني معنا، ما ننساش نشكر ديما زملائنا في الإخراج المرئي. تحياتي لكم الناس كل عايشة، تقول لكم إلى اللقاء وإن شاء الله تونس ديما بخير.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم في اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف اليوم وشعاره نمط عيش سليم وتقصي مبكر من أجل شيخوخة آمنة. طالب عدد من المواطنين بصفاقس بإعادة فتح مركز رعاية كبار السن بالجهة والمغلق منذ 7 فبراير 2023 بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على خلفية وجود إخلالات ونقائص وظروف غير آمنة تشكل خطر على سلامة المقيمين. نظم الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية اليوم بصفاقس يوما دراسيا حول تأمين الصادرات والفواتير عند التصدير، وذلك بالشراكة مع الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية كوتيناس التي تصطلع بدور أساسي للإحاطة بالمصدرين وتسهيل اقتحام الأسواق الخارجية وحماية ومساندة المؤسسات الاقتصادية ضد مخاطر عدم الدفع، وفق الناطق الرسمي باتحاد منظمة الأعراف بصفاقس سليم المراكشية. صدق البرلمان في الجزائر اليوم على القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن لقانون العقوبات، والذي يشمل تفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم محددة بينها إشعال الحرائق عمدا واختطاف الأطفال. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 26 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
4: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية.
0: شواغل تربوية. شواغل تربوية.
2: سهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين وكذلك أيضا السادة المشاهدين. موعد جديد يجمعنا معكم عبر موجات إذاعة صفاقس، لقاء جديد في الشواغل التربوية ومواكبة لآخر الأحداث والمستجدات. باش نرجعوا بالتحليل والتعليق على التصريح وزير التربية الأسبوع الماضي فيما يتعلق بمنع خروج التلاميذ خارج المؤسسات المدرسية أثناء الراحة وكذلك أيضا أثناء الساعات الجوفاء. القرار الحقيقة لقى ردود أفعال متباينة بين مؤيد مرحب وبين من يطرح أكثر من سؤال، لأنه التصريح لم يعقبه تفاصيل وتوفير للجانب البشري والجانب اللوجستي، طريقة التطبيق إلى حد الآن ننتظر، لأنه القرار حسب التصريح نرجع له شوية آخر ينطلق بداية من شهر أكتوبر. قراءة إذن في القرار وردود الأفعال في هذا الموضوع، باش نفسحوا المجال لأراءكم وانطباعاتكم على الرقم الهاتفي 70 164 280. أنتم كأولياء ولا حتى إطار تربوي، كيفاش تراوا القرار هذا وكيفاش ينجم الوزارة تنجم تلتزم وتطبق القرار هذا ويعطي مردودية ونجاعة في مستوى الحياة المدرسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 70 164 280. كيف العادة بثينة بوعلاقي، أهلا وسهلا مرحبا بك، دكتورة في علم الاجتماع ومسيرة تربوية لأكثر من 33 سنة في التربية، باحث وكاتب ومربي ومسير. أنور شلي أهلا وسهلا مرحبا بك، شكرا على الحضور. حبينا أيضا نفتح نافذة أخرى الحقيقة، نحاولوا ما نقتصروش كان الاستضافات على جهة صفاقس، كل مرة نحاولوا نفتحوا على المدخلين والمتفاعلين في المشهد التربوي. وجهنا الدعوة إلى الكاتب والمربي منذر عافي اللي عنده أكثر من كتاب في على المنظومة التربوية، وخاصة كتابه الأخير سوسيولوجيا المدرسة وإعادة بناء الفعل التربوي نحو نموذج تفاعلي لإنتاج المعرفة والهوية في المجتمع المعاصر. لعل تصريح الوزير يكون جزء من ما تحدث عليه في الكتاب. فاصل موسيقي وننطلق.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم. الحقيقة هو باش نكون واضحين، معناها حرصنا على توازن الحصة، وجهت الدعوة لعدد من مديري المعاهد الثانوية وأعدادية المدرسية، لكن يقول لك ما نجمش ندخل دون أن يكون فما أثر كتابي، فما حاجة كتابية معناها من الوزارة ومن سلطة الإشراف اللي على ذوها نجم نتحدث ولا نجم نسجل الحضور متاعي. مادام فما حد شيء رسمي ومكتوب ما ينجموش يكونوا حاضرين معنا، هذاك علاش ما فماش مديرين في أو ممثل للوزارة. احنا حبينا لو كان يكون فما تعاون معناها من الوزارة ومن كل الأطراف، وراء الإعلام يعاون أكثر من اللي يعرقل يا أخي، ونجم نتفقوا على برشة تفاصيل. معناها من المفروض يكون فما الناس تتحدث في الإعلام وتفسر وتشرح وتبسط، ومعناها تكون طرف في البرامج هذه إن شاء الله في قادم الأيام. على كل حال، المهم نمشي لتصريح السيد وزير التربية الأسبوع الماضي في المهدية، مزيد من التفاصيل.
1: انعقدت ورشة وطنية بمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، اللي فيها أيضا العنف، تصدي للعنف، معالجة أو التوقي من خطر المخدرات. تم استدعاء 10 وزارات ومثليها على أعلى مستوى، وكان العمل من أجل الخروج بورقة تنفيذية لتداخل كل هيكل الدولة من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب. والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال إدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ، لأننا نعتقد أن حماية أطفالنا وحماية أبنائنا هي حماية للوطن وللبلد.
0: إذن هذا الإطار العام، السياق اللي يندرج فيه هذا القرار وتفاصيل جزئية لما يمكن العمل به. سيانو،
2: إذن أعتقد أولا تحية لكافة المستمعين. إذا كان نرجعوا للكلمة اللي توجه بها الوزير، نلقاو أنه فما مسائل فيها ضبط واضح لما يريد تفعيله.
0: حطني في السياق ساعة دواعي اتخاذ هذا القرار.
2: به دواعي اتخاذ هذا القرار هو أنه هناك إجماع من خلال الإحصائيات التي خرجها وزارة التربية، هو أنه أن هناك ارتفاع لمعدلات العنف بمختلف تلويناته داخل وخارج المؤسسة التربوية، وكيف كيف ظاهرة المخدرات، وما والظاهرة هذه فعلا باتت تهدد النسيج الاجتماعي، ما معناه تحديدا النسيج التلمذي. وهذا هو السياق اللي تحطت فيه ربما التصور هذا النوايا الحسنة بين ظفرين لوزير التربية، اللي مش يحاول يكرسها من خلال جملة من الإجراءات القابلة للتفعيل والقياس. شو يقولوا؟ يقول احنا في إطار التوقي من السلوكات
0: حماية للوالدات،
2: يقول أنه فما التقاء لعشر وزارات، عدد منهم 4 وكان مانيش غلط، قال وزارتنا بطبع وزارة التربية، وزارة الشباب، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، هذين الأربعة،
0: وزارة المرأة
2: 5 وزارات وزارة المرأة، قال هذين العشر وزارات مش نلتقي
0: وزارة داخلية
2: حول هدف، لأن وزارة الداخلية فما شراكة قال أنه مش نخدموا على أنه السوايع خارج زمن التعلم. احنا عندنا الزمن المدرسي وزمن التعلم. في زمن التعلم فما ما يسمى الساعات الجوفاء، وفما ليزر كرو، فما الحصص معناها ريكرياسيون. احنا يقول لك هذا التوقيت هذا انه فوعدت بالتلميذ خارج حدود المدرسة آليا سيصبح او يمكن ان يصبح فريسة هذه السلوكات المحفوفة بالمخاطر. شنو هو الحل؟ الحل انه ما يغادر التلميذ المؤسسة الا باش يروح لدارهم. ما وش يغادر باش يرجع له بعد ربع ساعة ولا باش يرجع له بعد ساعة ولا بعد ساعتين يعديهم قدام في الشارع، لأنه الشارع للأسف الشديد هو الحاضنة الأساسية لهالسلوكات المحفوظة بالمخاطر. دونك بناء على ذلك اش باش يعمل الوزير؟ يقول أنه نحن مش نحاولوا بين الظفرين نؤثث هذا الزمن. نؤثثه بماذا؟ هذا ما اسكو وصل للمديرين في الاعداديات والمعاهد والمدارس الابتدائيه،
0: هو يحكي حتى على النوادي. هل من المتاح اليوم معناها عندك ساعه كروس تعمل فيها نادي؟
2: هو يبدو انه شوف الفكره في حد ذاتها كيف ستتبلور على ارض الواقع، هذه راهو فيها خدمه. انا متاكد، انا سمعت السيد الوزير كما سمعت مدير التعليم الثانوي، وكلاهما يلتقيان في ذات الخطوط العريضة.
0: طيب نرجع لك.
3: شوف فيصل، أنا بالنسبة لي القرار متاع الوزير من أجرأ القرارات اللي خذتها وزارة التربية على مدار السنوات هذه.
0: اللي هو مطلب كبير للأولياء لمدة سنوات.
3: مشكلة. مطلب من الأولياء، مطلب من المربين، مطلب من التلاميذ، مطلب من الجميع معناتها. ولكن خلينا نمشيو احنا للبوزيتيف نتاعو. باه، اولا هي علاش خدمت مانيش باش نزيد على اللي قالوا سي انور، خاطر هذيك هي الاسباب اللي خلات ديجا الوزير معناتها يتخذ مثل هذه القرارات. ولكن المشكله اللي احنا كيف ناخذ قرار، نجموش ناخذ قرار بالقيمه هذه من غير ما يسبق تشخيص للواقع.
0: الناس كل شيء عرفته الواقع شخصته، وهو ما يعرفش يعرف اللي باش تحكيه انت الصعوبات والنقائص يعرفها وزياد.
3: أما أنا نحب نقول لك حاجة. السيدة المديرة العامة للمرحلة الابتدائية وقت اللي بدأت تحكي إيش قالت؟ بدأت تعدد عن 6178 مؤسسة تربوية، عن 1365 قاعة مطالعة، 4800 منشأة رياضية، 1042 مكتبة.
0: شوف فما أحيانا بعض التصريحات معناها للتسويق أو لدعاية أو لمعناها تحفيز أكثر منه لترجمة واقع.
3: أنا هذا اللي نحب نقوله لك. كيف تقول لي أنت لهنا عندنا 1042 قاعة متاع مطالعة ولا مكتبة؟ يا أخي أنا نتذكر سي أنور راهو المكتبات اللي كانوا عندنا قبل، نتذكر هي عبارة على بيت صغيرة في وسطها كتب. به أنت عندك مكتبة، ولكن
0: الكتب اللي باش يختار باش يتبع والكتب شنو هي ظروفهم شنو هي وضعيتهم.
3: بخلاف انت عندك مكتبه، احنا مش مشكلتنا في المكاتب تو، ولا انت عندك كتب ولا ما عندكش كتب، احنا مشكلتنا في الكم الهائل نتاع التلامذه اللي يبداو في الساعات الجوفاء مع غياب الاساتذه. وانت تعرف اللي فما فترات زمنيه تتعدد فيها الغيابات نتاع الاساتذه، ساعات تمشي اليوم تلقى بالسبع اساتذه غايبين. اذا كان كل قسم اليوم مع الاكتظاظ الموجود اكثر من 34 تلميذ في وسط القسم، كتجمعهم انت هذوما في السبعه مع التلامذه اللي عندهم ساعات جوفاء، مع التلامذه اللي يخرجوا اقصى، مع اللي جاك روتار، اي انت هذوما اللي تحكي عليهم انت، هالمنشآت الرياضيه اللي تحكي عليهم وقاعات المراجعه اللي تحكي عليهم، قداش من تلميذ باش تهز؟ اسكو احنا اليوم قادرين باش احنا نستقطبوا التلامذه هذوما الكل؟ هذا من ناحيه نتاع اللوجستيه نتاع كما نقولوا.
0: هو التصريح فيه جزء من الاجابه، الوزير قال احنا باش نحاولوا لهذاك علاش ربما ما صارش قرار اليوم.
3: مش احنا باش نحاولوا
0: يشتغلوا مع الوزارات ويخلقوا نوادي ويمكنوا اطراف اخرى من وزارات اخرى تجي للمؤسسه التربويه.
3: احنا مش مشكلتنا في انهم يجيبوا شكون، احنا مشكلتنا احنا عنا وعنا وين نحطهم ولا ما عندناش التلامذه. مش مشكلتي انا توا في معناتها انا توا في الاطار هذيك، الاطار هذيك موضوع ثاني نحكيو فيه. ولكن هالتلامذه هذوما اللي انت عندك بين اليوم عندي ما نعرفش، انا اليوم عندي 100 تلميذ، 100 تلميذ به الاطار اللي باش يجي، هل 100 تلميذ مش تحطهم قاعات المراجعه؟ راك تقول قاعه نتاع مراجعه، راهي هي عباره على قاعه نتاع قسم جزئي اكبر شويه.
0: هذا اذا كان الاشكال ربما نبدا حتى بالقاعه اللي غاب على الاستاذ.
3: باش نقول لك حاجه،
0: الحل نجم يكون
3: سامحني سي انور، اذا كان انت تقول انا عندي 6178 مؤسسه تربويه، وبعديك تجي تقول لي انا راني عندي 1365 قاعه مطالعه ومراجعه، ايش الديفيرونس انت اللي عندك بين 6178 مؤسسه تربويه وبين 1365؟
0: معناتها الخمس
3: معناتها انت عندك خمس قاعات مراجعه، وقاعات مراجعه غير مهيئه باش انها تستقطب لكم التلام.
2: معناها انا اجيس نحب نعاقب على كلام اختي بوسيم، هو انه فعلا بين تطلعات الوزاره وارض الواقع فما مسافه كبيره.
0: باهي،
2: ايش معناها مسافه كبيره؟ معناها انا من خلال تجربتي كمدير المؤسسه عريقه في صفاقس كانت فيها 2180 تلميذ، بعمليه حسابيه بسيطه جدا، عمليه حسابيه ما تتطلبش مجهود ذهني راهم. اذا كان انا ندخل الصباح عندي اكثر من 55 قاعه تدريس عاديه، يغيبوا لي فيهم خمسه، 5 فوا 3 ديجا هذين عندك 150 تلميذ، مع هذين 150 تلميذ غابوا انستونتانمون ما بين فجاه ما بين من 8 ل 9 ومن 9 ل 10، باهي مع انت ديجا في عمليه ضبط الجداول ديجا هكا ولا هكا
0: فما
2: ساعات جوفة، مع يغيب لك قيم ولا اثنين، مع انه ساتوري الاقسام الكل لانه ما عندكش قاعة مراجعة،
3: مع الظاهرة متاع الاقصائيات متاع
2: تلامذة، مع الظاهرة متاع الاقصائيات ستربية بمعدل نقول بمعدل عندك اذا كان عندك 50 قسم يقرا عندك ما لا يقل 100 تلميذ مقصر.
3: صحيح
2: اي لا لا لو شوف نحكي لك من خلال
3: اليوم من
2: الميدان كوتيديان معناها شوف علاش قلت لك النوايا الطيبة لا تصنع عمليا الحلول على ارض الواقع.
0: نروا كيفاش ردة فعل وتفاعل الأولياء الإداريين والتلامذة. نسمع ريبورتاج.
4: ما نحبش نقعد في المناصة على خاطر المناصة صغيرة وفيها برشا تلامذة وما ترفعش، على خاطر نحب نخرج برا.
5: واش نقعد في قاعة البرمنونس خاطر برشا تلامذة يتلموا غاديك يولي برشا يحس يوجع الراس وسخانة، حتى بلاصة تحط كراسك وتقرا ما فماش. فهم برشا تلامذة وسخانة وفي الغايبين نقعدوا هم نلقاو في النقاب.

0: يكبر على الأقل تلميذ يتلها يقرأ قصة يقرأ أي حاجة، مش إنه هكيك تلميذ يبقى اللي بقي على القاعة بقي واللي فوق الطاولة وكل واحد كيفاش. وإحنا كقيمين رانا من قبل، مش جديد علينا القرار هذا، إحنا رانا من قبل كي يبدأوا تلميذ ما يقرأ وش عمرنا ما نخليه تلميذ يخرج في حالة واحدة إنه جي الولي صحح عليه ويهزه.
1: تواجد التلاميذ في القاعات المراجعة شيء معمول به من قبل مش من توا، ومعناه بالنسبة لنا حتى في ساعات الجوفة ولا غياب الأستاذ التلميذ يقعد عندنا رغم كل المشاكل، وحتى الولي يعرف هذايا، وحتى كان إذا التلميذ حب يخرج ما يكون كان بإذن من ولي متاعه فقط. إحنا المشاكل متاعنا مشاكل مع عدم توفر الظروف الملائمة، لا ثم طاولة لا كراسي لا ثم مكتبة أصلا، وبخلاف هذايا هذا يولد اكتظاظ وفوضى يسبب العنف المادي واللفظي.
2: باهي أكيد في انتظار مكالمات هاتفية، في انتظار تفاعل معنا ويعطينا فكرة مدى اعتماد بعض المؤسسات التربوية اليوم، طبقوا القرار ما طبقوهش، هل أنه وقع محاولة منع التلامذة من الخروج خارج المؤسسة التربوية ولا؟ موضوع نفتح فيه المجال للمكالمات الهاتفية على الرقم 70-164-280 إن شاء الله من بعد ثلاثة. نشوف فيه برشا أسئلة برشا تفاعل معناها على القرار، ما نعرفش قبل هذا الروبورتاج ينجم يعطيكم افكار معناها وردود. تفضل.
3: انا نحب نقول لك حاجه، انا نحب نرجع جوست للتشريك. حداش وزاره؟ ما هو السيد الوزير قال 10 وزارات، السيد المدير العام قال 11 وزاره، ولا العكس؟ ما انت مهم واحد فيهم مهم، فالعشره موجوده في الوزارات. انا نحب نذكر بحاجه، احنا ساعات كيف نخدموا ومعنا سي انور ديجا كان مدير نتاع مؤسسه، كنشوف سي انور قبل معناتها طول السنوات نتاع الخدمه نتاعك، ساعات تلقى فما تداخل في المهام من زوز أسلاك يخدموا في نفس المؤسسة، فما بالك أنت اليوم باش تجي من 10 ممثلين؟
2: مش بالضرورة، من وزارة مش بالضرورة العشرة يجيوا حاضرين،
3: نقولوا زوز مهمة التأطير والمرافقة من مهام شكون؟ من مهام القيم في وسط المؤسسة التعليمية
2: نظري.
3: هو هذاك هو من مهامه معناتها. أنت اليوم كتجيب لي أنت فعل خارج المؤسسة التعليمية، شنو تنتظر؟
2: هو مش يكون أكتور معناها عامل في لحظة هذيك
3: المنشط
2: بش يحاول يقدم حاجة للتلامذة، عرض اكتيفيتي من عرش في القاع
3: والقيم شو يعمل وقت؟ ايه هو وقت شكون؟ هو وقت شكون هو المؤطر وشكون هو المرافق وقتها والقيم المرافق؟ انا نحكي لك راني في الواقع، انا نحكي لك راني على صاير في الواقع.
4: حطي ديك في العجنة تتحرك حجم الاشكالية،
3: راهو انت باش تخلق تداخل بتاع ادوار.
2: انت قايم قايم وفي نفس الوقت جاء شكون باش يعمل نشاط ونجح في استيعاب عدد كبير من التلامذة في الساحة، شنو هو المشكل بالنسبة لك؟
3: وين استيعاب في الساحة؟
2: في الساحة
3: معناتها تخيل انت توا اليوم احنا في الساحة، سي انور قاعد يقاري في قسمه وانا منشطة قاعدة نعمل في تنشيط في الساحة.
2: التنشيط ما ينجم حتى يكون ورشة تشكيلية، ما نعرفش انا معناها مش بالضرورة موسيقى
3: مهما يكون والله كان جيت قتلي راه باش نعملوا تنشيط في ربع ساعه نتاع ريكرياسيون نمشي معاك، باش نعملوا تنشيط ما نعرفش انا في ساعه مثلا تكون ما نعرفش انا من نص النهار للساعتين لعب الكل ما تقراش نقول لك نمشي معاك، ولكن باش تعمل لي تنشيط في وسط حصص في مؤسسه ما ديجا هي ما عنديش فضاءات
2: عباره على ماده درس موسيقى ولا درس في الفنون التشكيليه.
4: انا في اعتقادي ناكد كلام بثينه، شوف راهو ما بين أنك ترسم نظريا أفق وردي وما بين تحط ساقيك على القاعة فما مسافة شاسعة، بمعنى أنه كي نجيب بين ظفرين ويعذروني كيف المستمعين دخيل على الفضاء التربوي، دخيل لأنه يعني المؤسسة التربوية مضبوطة
3: بمنظورها
4: واضحة وصريحة، كل واحد كيفك وكل واحد ما له وما عليه، ونجيب أنا مثلا وزارة الشباب والرياضة صحيح هما الأساتذة السبور تابعين وزارة الشباب، ونجيب من وزارة الشباب والرياضة مثلا منشطين ولا من وزارة أخرى. عمليا هوني إذا أنا كسلطة كوزارة ما نحددش أين تبدأ وأين تنتهي أهم كل واحد، راني آليا قد أخلق مشاكل نحن في غنى عنها. أنا معك أنه تلامذتنا من الصعب جدا أنه نقوم بعملية تأسيس هيك الزمن اللي مش يقعدوا فيه خارج
2: ما نجيبش من برا

0: ولا اللي يراجع كما سنين الله متعودين، اللي عنده ساعة فراغ يمشي يراجع درسه ويمشي يخدم خدمة
1: يعمل. هذا جيد وكا. هذا كلام باهي، هذا كلام زين، أما أنت وفر وفر قاعات مراجعة. أولا تعرف معنى قاعة مراجعة؟ قاعة مراجعة نورمال مون يلزمها تهز 100 تلميذ ويلزم فيها أقل شيء
0: 100 قديمة فيها،
1: وهذا قبل احنا جيلي أنا قراب قاعة مراجعة.
0: أنا قراب قاعة مراجعة
1: قيم دمدوم يوقف يشد لك 100
0: قيم زوز قيمين ولا ثلاثة
1: صحيت باهي. اليوم الوضع يختلف، اليوم فما زملاء مديرين يلوج لك باش ينط القاعة يقري فيها درس. اثنين عندك نقص، لأنه احنا نعرفه قبل كان القيم قيم على 150 تلميذ، اليوم القيمين قالوا نحبوا قيم على كل 100 تلميذ بعد 2011. عمليا انا كي ناخذ الليسي كيما الليسي اللي كنت قري فيه 2000 تلميذ يساوي 20 قيم
0: في انا في وقيين عندك 20 قيم
1: في مستحيل في احسن الحالات تلقى اذا تلقى 5-6 قيمين في الساحه تسمى نقصت، لانه انت عندك قيمين مش يشدوا الكلبيه
2: اكيد عندك كبير دونك لازم زوز على الاقل قيمين يشدوا
1: بيه. معناها شفت يلزمنا معناها انا ما نشككش في لحظه في
0: نجم نمشي بالتدرج يعني نفكر اليوم في القرار ناخذ نخلق اطار
1: هو الوزير فكر
0: ثم نشوف العقبات.
1: شوف انا السيد الوزير اعتقد انه فكر معناها بصوت مرتفع في وضعيه كانت تستدعي ربما انه ياخذ حيز زمني اكثر باش يشوف
0: ويدرس.
1: وانا راني يدرس ولا يعني شفت اوكي على راسي وعيني والسلطه التنفيذيه وجلوا مكانته والمهام، لكن راهو
0: الواقع
1: ابعد بكثير مما نرسمه في اذهاننا من تطلعات ورديه.
2: فيصل نحب نقول لك حاجه، انا نتذكر في الدوره نتاع 2014 وقت اللي في المناظره نتاع القيمين، وقتها تعرف علاش كانوا مستحقين للقيمين؟ المهام نتاعهم كان ستاتوسنا كالاتي، كان باش تكون عندهم مهمه تنشيط الحياه المدرسيه وباش يكونوا هما مسؤولين على مكاتب نتاع اصغى وانصات باش يتم ارسائها في وسط كل مؤسسه تربويه. معناتها في معناتها
0: كان فما برنامج وقتها،
2: كان فما برنامج على خاطر وقتها كانت معناتها في وقت المشاكل
1: اللي بدات الاجتماع والنفس وما
0: بالاساس. انت تحكي على مرحله الوزير شكون معناتها 14
2: في بالي السيد
0: سالم الابيض.
2: سالم الابيض في بالي في بالي سالم الابيض كانت وقتها في ظل المشاكل، كان وقتها تفكر وقتها هذيك نتاع معناتها وقتها خرج كلام نتاع انه لازم في كل مؤسسه تربويه يكون فما اخصائي اجتماعي.
0: هو مفروض موجود
1: وقتها
0: خليت صغاء وانصات وكذا موجود
2: ديجا وقتها تم تحديد شكون منهم المشاركين في هذه المناظرة وتم الاقتصار وقتها على ثلاثة، شكون من ثلاثة؟ اخصائي اجتماعي، اخصائي نفسي، وعلوم التربية. انت اخترت هذوما الثلاثة، كان عندك توجه مش انك انت وكانت عندك نظرة استشرافية اللي ممكن يصير في المستقبل مش تعمل مكاتب متاع صغاء ومتاع انصات. وحتى كيف مشاو يعديو القيمين هذوما كان في وسط الاختبارات ما معناتها كي يجي تقيم يحكي شنو المهام نتاعك يقولوا انا باش نعتبر يقولوا لا هذيك ماهيش من مهمتك هيك عندنا شكون باش يخدمها. انت كقيم جديد جاي في مهام نتاع تنشيط الحياه المدرسيه شنو باش تقدم اضافه به، ولكن بعد شنو نلقاو انه هذوما القيمين نفسهم يقوموا بنفس الاعمال الموكوله للقيمين الاخرين اللي هي الاعمال الاداريه ما تغيرتش به. انت اليوم تولي تحكي على منظومة متاع انصات عن بعد في وقت اللي انت قبل في منصة في وقت اللي انت قبل
0: انت مباشر وما حليتش
2: ما عملتهاش انت كنت تجي
0: راهو للأمانة سيانوري أكد قبل الثورة كانت موجودة وانا خدمت في التربية كانت فما خلية الإصغاء والإنصات والإحاطة وين فما أزمات وفما كذا
1: نلقاو حلول من خلال استدعاء الأخصائية النفسية.
2: بأين هي هذه؟
0: مش بالعدد الكافي.
2: بأين هي هذه؟ سرتو اين سرتو انك انت معناتها انت دب تعرف 561 مركز هذه في الدوره نتاع 2014 فما بالك الدوره اللي بعدها اللي زاد جبت في بالي اكثر
0: من 414 قداش من اخصائي في 4 مؤسسات
2: انت على الاقل تجيب انت اخصائي في مؤسسه كبيره.
0: للحديث بقيه بعد موجز الثالثه ونعاود نذكر السادة المستمعين باش ناخذوا رايكم والمكالمات الهاتفيه على الرقم الموضوع لذمتكم 70 عندي مشكل في الأرقام 70-164-280 70-164-280 أهلا وسهلا مرحبا بكم الموجز ولا نعود.
3: شواغل تربوية.
4: شواغل تربوية.
3: شواغل تربوية. شواغل تربوية. شواغل تربوية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التذكير بأنه يمنع منعا باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلى وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريض المخاطر له والاستغلال أو التشهير أو الوصم أو الإيذاء. اقترحت الغرفة الوطنية النقابية الفوتوضوئية برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز 1,000,000 عائلة تونسية تستهلك الأقل من 100 كيلوات ساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على مدى 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. وقعت وزارة الصحة خلال أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تختتم فعاليته اليوم اتفاقية شراكة مع الجمعية الدولية للطب عن بعد والصحة الرقمية، وتهدف هذه الاتفاقية بحسب رئيس الجمعية رضا كشريد إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الخبراء في المجال الصحي. صدق البرلمان في الجزائر اليوم على القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن لقانون العقوبات والذي يشمل تفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم محددة بينها إشعال الحرائق عمدا واختطاف الأطفال. أفادت مصادر محلية فلسطينية اليوم باقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: عشرتنا ما تفش.

0: شواغل تربوية
1: شواغل تربوية شواغل تربوية.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم شواغل تربوية. نحكيه على قرار وزير التربية منع خروج التلامذة من المؤسسات التربوية سواء في أثناء الراحة لمدة 10 دقائق أو أثناء ساعات الجوفاء، وكيفية تطبيقها وشني أهم المشاكل تنجم تحول دون الالتزام بها في المؤسسات التربوية. نعرفوا الإمكانيات متفاوتة من مدرسة إلى الأخرى، البعض تفتقد للحد الأدنى حتى للتدريس، فما بالك بحالات طارئة كما هكا. باش نشوفوا ربما النوايا طيبة لكن الواقع يعطل التقدم في التنفيذ والالتزام. ناخذ رأيكم شوي آخر في الموضوع. سيدة بوثاني أبو علاقي مرحبا بك، وسيدة أنور شلي أهلا وسهلا مرحبا بك. شوي آخر ناخذ المكالمات الهاتفية، وكذلك أيضا شوي آخر يكون معنا ضيفنا سيد منذر العافي، عنده كتاب مهم على التربية باش يفيدنا برأيه في الموضوع. تفضل.
3: نرجع فيصل اللي كنا نحكيه فيها قبل الأخبار، جوست أنا نحب نرجع لنفس الكلام اللي كنت نقول فيه، اللي أنت مشيت انتدبت، معناتها قمت بعملية الانتداب متاع مختصين في علم الاجتماع باش أنك أنت تحسن بهم الوضعيات الموجودة في وسط المؤسسات التعليمية. أنا القرار متاع سيد الوزير فكرني بحاجة، كأنه إنسان معناتها عائلة عندها علمت ولدها عندها بلومبيه في وسط الدار، ولكن بعد صار لها فويت في وسط المؤسسة في وسط دارها، مشيت فكرت باش مشي تجيب جار معناتها فرد من الحومة هذه وجار من الحومة الأخرى وجار من الحومة الأخرى، ألوركو هي عندها ولدها. معناتها أنت عندك أبنائك، أنت عندك أبناء القطاع متاعك، أنت عندك قيمين وأنت عندك مختصين في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي علوم التربية، علاش ما اعتمدتش على هذوما المختصين باش أنهم يقوموا بالعملية هذه متاع الإنصات؟
2: المختصين تاو شنو يعملوا في الظروف الطبيعية؟ شنو يعني
3: المختصين في الظروف الطبيعية هذه؟ قاعدين يقوموا بمهام إدارية أكثر منها تأطير ومرافقة.
2: إدارية
3: أنت كيف تجيب لي قيم سمحني وتجي تقول له أنت لازمك 8 متاع الصباح تجي تلقى التلامذة وبعدك تدخل تخدم العقوبات والغيابات وتسجل
2: المشاكل اليومية التسيير اليومي
3: صح، وبعدك تزيد الطالب مش أنه يقوم بعملية تأطير ومرافقة.
2: هذاك علاش الوزير يقول لك بما أنه الفريق القار تابع للتربية عنده من المشاغل والاهتمامات ما يكفيه مما يدفع إلى التعزيز، ما فماش انتدابات، دونك نتصرفوا من خلال تفاعل مع الوزارة
3: أو عنا حلول أخرى.
2: طيب نرجع
3: نرجع بعد الحلول.
4: شوف أنا نحب نأكد على حاجة، بوثينة حطت الأصبع على الداء. احنا في بلادنا عندنا أزمة اسمها أزمة البناء، إما البناء التراكمي وإلا فسق وجب جديد، وهذه أكبر كارثة نعانيها. بمعنى أنه راهو الشأن التربوي كما مختلف شؤون الحياة المجتمعية، راهو لا يدار أنه أنا كنشد المنصب التمثيلي نفسخ ونبدأ من جديد. راهو إذا كان ما نعملوش الكميل
2: مشروع
4: كامل، راهو مش مشروع متاع ثلاثة
2: وطني،
4: راهو مشروع متاع سنوات، راهو باش تبني مجتمع يزمك تهيأ وتحط خطوط واضحة لتصور مجتمعي وبناء كيفية صياغة مجتمع من
2: رؤية متكاملة.
4: رؤية متكاملة. احنا للأسف شديد انه احنا نعرفه يجي الوزير هذا
3: يلغي ما سبق،
4: يحط في الدرج ما سبق ويجيب جديد. وهذه مشكلة، هذه معظم عني فيها، وما يختلفوش اثنين على الأقل معناها يخدموا في الشأن التربوي ويقولوش الكلام هذا. هذه مشكلتنا. أنا أعطيك من 2011 إلى يوم الناس هذا قداش تواتر، قداش معناها شد من وزير التربية. أنا واحد من الناس نسيتهم رغم أني ولد التربية.
2: سميهم
4: معناها نبدأ من سالم وسسمو،
2: لا من طيب بكوش،
4: طيب بكوش وسالم الأبيض
2: ونجي
4: جلول، نجي جلول وبعد من سالم، سالم وبعد جاء سسمو الجريء وبعد وجاء العبيد جريء وجاء العبيد
3: وجاء العبيد هم تلمو يقعدوا شوية ويحاولوا لدرجة حتى الأسماء.
4: معناها بول فودير أنه في الأخر شفت هذه مشكلة. أهل نرجعوا الموضوعنا الرئيسي، احنا قلنا ساعات جوفاء باش المواطن عادي يفهم شو. شوف لو ساعات الجوفاء احيانا مكرهين عليها كإدارة انها تجينا، صحيح احنا فما توصيات واضحة وجلية،
2: انا الاستاذ يكون عنده ساعة
4: الاستاذ اوكي عنده ساعة جوفاء ويمنع منعا باتا اثناء ساعة جوفاء للتلميذ تحت اكراهات. للأسف فما مديرين احيانا تحت اكراهات القاعات و
2: يضطر ما عندوش،
4: لكن أكثر حاجة تقلق على الإطلاق الإدارة في تسيير أو في احتواء التلميذ خارج زمن التعلم هي الغيابات الفجئية للأساتذة والإقصاءات. راهو هذا عبء كارثي. راهو تجي تاخذ ليسي كما ليسي الحي مثلا، راهو قلت لك عندك على الأقل 70 قاع، أحيانا عندك ما بين 70 و80 أستاذ في نفس التوقيت موجودين في المؤسسة. باهي تخيل أنت لمجرد واحد، وكان يخرج واحد على كل من كل قسم، هذين 80 يغيبوا لك ثلاثة
2: يومين.
4: شو يومين
2: هنا توا في اكتوبر
4: شفت
3: الاقصاء تبدا من اول النهار.
4: للاسف شوف الاقصاء فيه راهو فيه ضوابط، لكن للامانه هو شو يقول لك؟ يقول لك لا يمكن حرمان التلميذ من متابعه السير العادي للدروس الا اذا استحال بوجوده، الا اذا استحال بوجودي مواصله الدرس.
2: والله يستحيل.
4: وهذا
2: في النهايه زاد شنو ذنب التلامذه الاخرى؟ الاستاذ ذاك ايش يقدره؟ قل لك انا نخرجه هو ونمكن زملائه.
4: بالضبط ايش قلت لك؟
2: نشوفهم الدرس.
4: شفت في الاخر انت عندك واقع ملموس، عندك تلامذة خرجوا من القسم وما عندكش قاعات وين تحطهم، وين باش يقجوا لك؟ يقجوا لك في الساحة، يخرجوا لك برا. ولنا دخل السيد الوزير وقال احنا ما نحبهم، يمنع من عند بيت خروجهم. اوكي يمنع من، شنو البديل؟ البديل قال اوكي مش نجيبوا كذا ومش، لكن عمليا هذا كي تنزلوا على ارض الواقع ليس بمثل هذه السهولة التي نعتقد.
2: نعم به هاب شوفوا، نحاولوا نسمع اكثر من راي الدكتور منذر العافي من خلال كتابه سوسيولوجيا المدرسة وإعادة بناء الفعل التربوي، باش يعطينا تجربته من خلال الكتاب فكرة على نماذج لإعادة بناء الفعل التربوي. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجة إذاعة صفاقس.
0: أهلا بك، مرحبا.
2: شكرا على حضورك. كنت قدمنا الكتاب الساعة وأهم الفصول الكتاب، والكتاب هو مولود جديد، معناها موجود في المكاتب في صفاقس،
0: موجود حاليا في تونس، ما نعرفش هل قامت المؤسسة الناشرة بتوزيعه أم لا، لكنه صدر عنده أيامات قليلة. هو كتاب بالحقيقة سوسيولوجيا المدرسة وإعادة بناء الفعل التربوي، يتضمن 420 صفحة، فيه عدة فصول يمكن تلامس الموضوع اللي تطرحه فيه، حاول تلامسه. مثلا المدرسة فضاء اجتماعي لإعادة إنتاج وتحويل القيم، هذا الفصل الأول. في فصل على البنية المعرفية كتجسيد للتفاعل الاجتماعي داخل المدرسة، المدرسة باعتبارها فاعل في بناء الهوية والقيم، العمل المدرسي بوصفه فضاء لإنتاج المعنى بين السلطة الرمزية والتجربة الاجتماعية، فيه نقد سوسيولوجي لبعض المقاربات التقليدية للتعليم. في عديد الفصول التي تركز على دور المعلم في التعليم التفاعلي، على دور التعليم الجماعي وأهميته، تقيم التفاعل الجماعي داخل القسم، عدة فصول تطرح عدة إشكاليات تهم العمل داخل الفصل، وكذلك تهم الحياة المدرسية بشكل عام وتنظيمها و مرتكزات وأسس الحياة المدرسية، وتهم الفاعلين في الحياة المدرسية كذلك من مكونات الأسرة التربوية، فضلا عن المجتمع وفضلا عن الأسرة، باعتبار أن التلميذ حينما يدخل إلى المدرسة الحقيقة لا يدخلها منها ويترك كل مشاكله الاجتماعية وكل اهتمامات خارج المؤسسة، وإنما يدخل مزودا بمختلف هذه المشاكل ينقلها إلى المدرسة، والمدرسة ربما إذا لم تحسن التعامل معه قد تضطر وقد تصيبها بعض الإشكاليات وتتحول إلى فضاء للعنف وفضاء للمظاهر السلبية المختلفة التي نعرفها. يعني أن المدرسة في الحقيقة ليست مكانا فقط لتلقين المعرفة، وإنما هي فضاء تبنى فيه العقول وتتشكل الهويات ويصنع ملامح المواطن،
2: ملامح المجتمع كامل في المدرسة،
0: ملامح المجتمع في زمن العولمة وفي زمن التحولات الكبرى المعرفية والاجتماعية التي نعرفها جميعا.
2: نعم، العنوان سوسيولوجية المدرسة إعادة بناء الفعل التربوي، ماذا تقترح من نقاط في إعادة البناء؟ شنو اللي يقع التركيز عليه؟ شنو اللي لازم يقع إعادة بنائه؟
0: الكتاب يقوم على تصور منهجي شأن يستند إلى بناء معرفي متعدد المستويات، يعني يعني الإحاطة بالعملية التربوية في أبعادها المختلفة، يعني في المستوى العملية التعليمية، مستوى العلاقات والتواصل داخل الوسط المدرسي، اكتشاف أنها التفاعل بين مختلف الفاعلين داخل العملية التربوية. يعني أن الكتاب يهدف إلى تصور العلاقات الاجتماعية، تصور التفاعل الاجتماعي داخل المدرسة، يعني أن المدرسة في النهاية لا ينبغي أن تكون منعزلة عن الفضاء الاجتماعي، عن الوسط الاجتماعي، يعني يكون هناك تفاعل إيجابي، تواصل وليس قاطع بين المجتمع والمدرسة، يعني أن المدرسة لابد أن تنفتح انفتاحا متوازنا على المجتمع، على الأسرة، من خلال عدة آليات. يعني أن المدرسة هي فضاء للتعلم صحيح، لكن هي فضاء كذلك للتفاعل الاجتماعي. هذا أهم، هذه أهم النقاط التي أردت أن أركز عليها، يعني أن المدرسة في فضاء للتفاعل الاجتماعي، المدرسة منفتحة، يجب أن تكون منفتحة على التكنولوجيا، على المعرفة، على الذكاء الاصطناعي، على كل المجالات، لكن بتوازن، يعني أن تكون لديها هويتها يكون لديها كيانها، كيانها المكتمل، كيانها الفاعل، دون أن تذوب في وسط الفضاء الاجتماعي، لكنها تتفاعل معه دون قطع.
2: هل الأمر هذا على المستوى الواقعي سهل تنفيذه وسهل الالتزام به؟ لابد من آليات تغيير معين.
0: هنا العملية ليست معناها العملية، عندما تحدث مثلا عن العلاقة بين المدرسة والمجتمع، هل العلاقة هي فيها محاور جوهري؟ لأن المشروع الإصلاحي ينبغي أن يسعى إلى إحداث تحول نوعي في المنظومة التربوية، لذلك المدرسة في صورتها التقليدية إنشأنا ظلت فترة طويلة شبه مغلقة، تعمل وفق منطق داخلي منفصل نسبيا عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بها، يعني محيطة اجتماعي واقتصادي وثقافي، وغير أن هذه التحولات إنشأنا المعاصرة وفقها من تعقيد في البناء الاجتماعي، تفرض إعادة دمج المدرسة ضمن شبكة اجتماعية أوسع، يعني أن تتفاعل مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين في محيطها، يعني أن المدرسة في النهاية مطالبة بأن تنفتح على محيطها، وهذا عمل ليس عمل وزارة التربية فقط، وإنما هو عمل مسمى، لأن عندما نتحدث عن الإصلاح التربوي هو مشروع مجتمعي متكامل، مشروع لابد أن تنخرط فيه كل القوى الفاعلة في المجتمع لتغيير المدرسة، تغيير واقع المدرسة، واقع العملية التعليمية، لأنه عندما تحدث مثلا اليوم عن الإجراءات التي ربما تتخذ في عديد الأحيان لحماية الأطفال التلاميذ من مخاطر العنف ومخاطر المخدرات ومخاطر كل الظواهر السلبية، لا تستطيع المدرسة بمفردها أن تقاوم العنف وأن تقاوم المخدرات وأن تقاوم الإرهاب والتطرف والجريمة والحوادث الطرقات بمفردها، يعني أن المجتمع مطالب بحماية المدرسة وبالمساهمة في إصلاحها عبر عدة آليات، ربما قد تأتي أنها قد نتحدث عنها في مناسبات أخرى، يعني أن المدرسة لابد أن تكون لديها شراكات مع فاعلين اقتصاديين مع مجتمع مدني مع المؤسسات الثقافية مع المؤسسات الأمنية مع المؤسسة الأمنية مع غيرها من المؤسسات حتى تستطيع أن تتشكل من جديد وأن
2: تنفتح المدرسة على محيطها.
0: هذا هو المدرسة لابد أن تنفتح ببساطة بدون تعقيد. المدرسة ومحيطها لابد أن تكون هناك علاقة انفتاح وتواصل وتفاعل مع احترام خصوصية المدرسة خصوصية المؤسسة التربوية، لكن لابد أن تنفتح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
2: يعني نتحدث على شراكة بين التربية والترفيه في النهاية،
0: بين التربية والترفيه، بين التربية والمؤسسات الاقتصادية الثقافية، كل هذه الفضاءات التي يمكن أن تسهم في بناء وإعادة بناء المدرسة.
2: نعم، نتطلع على قراءة كامل الكتاب الحقيقة، وربما تكون لنا استضافة أخرى بأكثر تفاصيل، نطلع على الكتاب وتكون ضيفنا إن شاء الله عبر موجات إذاعة فاكس.
0: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا، كل التقدير لك دكتور على ما تفضلت به معنا. يعني مهم تكون فما كتب تهتم بالتربية بالإضافة إلى أنه تأصيل الفعل التربوي، معناها تقدم مقترحات حلول تشخيص عدد مهم من المراجع والمصادر في هذا المجال.
4: أنا فيصل كتب الكثير على شأن الكثير الكثير، وإحنا عندنا قامات في تونس وهذا أحد القامات المساهمين في الشأن التربوي. أنا ربما فما زوز مفاهيم مفصلية
2: في سفاق آخر كتاب قريته في الموضوع للدكتور إبراهيم بن صالح
4: متفقد
2: اللغة العربية، نعم
4: متفقد لوس ولده أستاذ ديجا،
2: نعم
4: ولده أستاذ تربية مدنية ديجا،
2: ولده مش ندخل موضوع في موضوع، هو رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح.
4: اي وما نعش واحد من اولاده من عنده ولده. على كل قلت لك زوز مفاهيم مفصليه بيان سور، التحيه لكن الاجله كل من يساهم بشكل او باخر. نعم. زوز مفاهيم مفصليه، المفهوم الاول هو مفهوم التفاعل بمعنى انفتاح المؤسسه التربويه وتفاعلها مع اطار الاطار الحاضر.
2: إذا كمدير مؤسسه
4: هذا راهو شوف انا كانت لي تجارب على الاقل ونذكرها به. واحد، احنا زينا تلامذة مشينا بهم في اطار نوادي وين اهله تلامذة اللي عندهم التوحد، هزينا تلامذة لمؤسسات اقتصاديه، فهمت؟ انا ربما انه عندي بحكم علاقات عندي شكون يقري في فرنسا وكذا، وهو اللي جاب لي المفهوم تاع لي بورتو فيرت، الابواب المفتوحه، المؤسسه التي تفتح ابوابها على الفضاء الذي تتحرك فيه. والمعطى الثاني هو تصور بناء مجتمعي، وانه هذا الاساس، بمعنى في الاخر المؤسسه التربويه لا يمكن ان تكون بمعزل عن سياقها الاجتماعي، والمؤسسه توضع في قلب التصور المجتمعي، التصور المجتمع الذي نريد أن نصل إليه. أنت اليوم كي تحتضن التلميذ من عمره خمس سنين من اللي يدخل للتحضيري لين توصل به لأنه ما نشبه نقول الجامعة، لين توصل به للبكالوريا يعمل 14 ans 13 ans بلس من عنا، هذين 14 سنة أنت عمليا ترسم جملة من الغائيات والأهداف الكبرى، وبعد تجي تختبره. احنا مشكلتنا هي هوني، احنا نظامنا التقييمي يختبر المعرفي ما يختبرش القيمي والسلوكي.
2: هذا موضوع نتاع حس
4: هذا مشكل كبير، واحنا وهذا
2: نحبوا من المدرسه،
4: واحنا فوالا ماذا ننتظر من المؤسسه التربويه؟ انا نحب نعرف اسكو نحن في تونس الوزاره نتاعنا كي تجي تختبر تلميذ عمل 13 سنه ويوصل باك مات مثلا، وجيت تختبره في الباك في المات فيزيك كذا، هل انت اختبرته وقيمت مدى تمثله لقيم الانتماء للوطن ومدى تمثله لقيم المواطنه؟ فماش، بمعنى انه احيانا التحصيل صفر، والدليل على ذلك
2: انه مباشره كل يغادر. هل هو مطروح عند هاجس عند الوزارة ولا ما هذا الإشكال؟
4: هو موجود. أنت كي تشوف الغائيات لا تضبطها، لأنه شوف أي شأن تربوي أي فعل تربوي إلا ويبنى بناء على غائيات.
2: هو المطروح أنه معناها المحصول التحصيل المعرفي،
4: التحصيل المعرفي. وهذه مشكلة، وهني كمان بتفرس هنا مربط فرس. أنا إيش معناها التلميذ يقرأ 13 سنة تصرف عليه الدولة بدمها وعرقها وكذا، بعد يجي ياخذ لك الباك ولا يخرج الجامعة أول حاجة يفكر فيها هو الخروج. لأن السؤال اللي تبادل
2: ذهن تناقض يعني،
4: هل أنه نحن كوننا فيه خليناه يستبطن ويستوعب ويتمثل معنى الانتماء، وأنه لأنه البلاد ما تتخدمش
2: بالشكل هذا؟ التجارب اليابانية مثلا يقول لك السنوات الأولى ما يعملوش امتحانات، يجي ياخذوا نوادي ياخذوا كذا.
4: هذا موضوع شاسع جدا، بمعنى عندما نغلب الجانب التقييمي الإشهادي على الجانب القيمي المسلكي. شوف
2: احنا ولينا العائلة العائلة نتعاملوا مع أرقام، صغيرك رقم 16 17 15، معنى
4: لذلك موضوع شائك.
2: مازال دقيقة ولا تفضل

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: شواغل تربوية،
3: شواغل تربوية، شواغل تربوية، شواغل تربوية.
4: أهلا وسهلا، تقبل الله صلاة الجميع. عودة من جديد إلى شواغل تربوية، نحكيه على المدرسة، على إعادة البناء، على مرحلة ما قبل ربما مشروع تربوي. الحقيقة معناها ساعات نتسائلوا، من ناحية نحب نغير زمن المدرسي، المرة هذه نحاول نغيره، ناخذ قرارات أخرى. هل هي قرارات سيتضمنها الإصلاح التربوي، وإلا بعد ينجم جي منظومة جديدة وتركيبة جديدة، لأنه حتى وزير التربية هو جزء من المشروع متاع المجلس الأعلى للتربية، وعضو قار في فريق المجلس الأعلى للتربية. باهي نمشي المكالمات هاتفية، ما عندكم تعليق. نستقبل المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: هلو، عسلامة.
4: عسلامة،
5: شكرا لكم على هذا البرنامج.
4: مرحبا بك خوش، كن معك.
5: معك نور الدين عبد الكافي.
4: مرحبا سي نور الدين. ولي أستاذ مدير
5: مدرسة القاعد، أحفادي الآن في
4: مرحبا بك. مرحبا بك.
5: حقيقة الموضوع هام جدا. أولا تعرضتم إلى عديد من المشاكل، مشاكل هامة جدا، سمعت من الدكتور، سمعت من الحاضرين معك، حقيقة مداخلات طيبة جدا، مواضيع الساعة يعني.
4: شكرا، تفضل.
5: أولا بالنسبة للقرار، قرار جريء نعتبره، ولكن يصطدم بواقع المؤسسة التربوية والمشاكل التي تشكو منها وهي عديدة. يعني تطبيقه أنا أشوفه صعب جدا جدا حقيقة، كما سمعت القيمين، سمعت أولا للعدد، الإطار الموجود عدد صغير، القاعات نفس الشيء، وواقع التلميذ، تلميذ اليوم ليس هو تلميذ الأمس. سمعت كذلك مثلا اقتراحات، نختصر نعطيك بعض اقتراحات. اقتراح أول، الإدارة الجهوية للتعليم كل تنظيم بيداغوجي فيه ولو ساعة جوفاء تربطه، يلزم نقضيه على الساعات الجوفاء.
4: أحيانا فما إكراهات، هي التوصية وسينور أكدها، معناها كل عام يذكروا ويلفت الانتباه، لكن فما إكراهات.
5: الإكراهات معروفة، الإكراهات، لأن التنظيم البيداغوجي أصبح يراعي مصلحة المربي قبل مصلحة التلميذ. لماذا؟ لأن المربي أحيانا يقطع في 100 كيلومتر، يحب مدبيل الساعات متاعه في 3 أيام على أقصى تقدير يكملها، ما يخدمش ساعتين الصباح وساعتين العشية مثلا، يحب كل يوم يعمل 4 ساعات.
4: مش ديما، مش ديما، معنى
5: في الغالب
4: تي ساعات، فما ساذة حتى شوفال، معنى الصباح يقري في مؤسسة والعشية في مؤسسة.
5: نعم. يقبل إذا كان يعني خمس ظروف. المفيد، من أنا رجل تربية ومريت قمت بتنظيمات بيداغوجية في التعليم كل شيء، لكن تنظيمات البيداغوجية حتى على المدير وعلى المسؤول وعلى الإدارة ثم ضغوط كبيرة وشيء. هنا نشوف الإدارة الجهوية يلزم قلت كل ساعة جوفاء في تنظيم بيداغوجي ترفضه، هذا أول شيء. شيء ثاني، لابد من توفير الإطار، لابد من توفير الفضاءات. شو عدد القيمين؟ عدد ضئيل جدا في وقتنا هذا. أنا أقول حتى بالنسبة سمعت وسمعت قالوا 100 تلميذ قيم لكل 100 تلميذ. أنا أقول لك يعني عدد كبير 100 تلميذ قيم ستون. قلت لك واقع الأطفال متاعنا توا واقع تلامذتنا توا ما هوش واقع تلامذة عام 70 وعام 80. يعني حقيقة يلزم توفير الإطار.
4: أنا
5: نشوف مثلا تم اقتراح ولكن بسيط هذا ممكن يطبق في المدارس اللي كما بديت شيء. أنا نتذكر كنا قرينا احنا في السبعينات كان تم تلميذ قيم كلام ذا كان سنة سبعة سنة ما تم سبعة تم ستة وخمسة إحنا عندنا ستة وخمسة كان تلميذ قيم
4: سيرفيون إليف ما نختار
5: إنت خمسة وستة قبل ما تم سبعة خمسة وستة يختارون كلام ذا البنية الجسمية متاحهم تكون باهية ومكتملة وحقيقة يعني يقوموا بالواجب في القيم يكون في المبيت وفي الساعات البرمانونس نتاع الصباح ونتاع نصف النهار مثلا نجم يفكروا كان ممكن يخلي أول شيء حتى الراتب نتاعهم يكون أقل ويجب إيجاد حلول
4: إيجاد حلول باهي سيدي كل شكر وتقدير ليك شكرا على حضورك معنا نواصلوا مع المكالمات اللي تفيهم بعد ناكد نعطيكم التعقيب عسلامة
6: أهلا عسلامة
4: مرحبا بك
6: أهلا وسهلا السلام عليكم
4: وعليكم السلام شكون معنا
6: مدام دمك
4: مربية ولية
6: ولية
4: فضل.
6: ولية وأنا واكبت يعني جيلين واكبت جيل يعني ما أنت عندي مثلا اللي تو عمره 28 سنة
4: ربي فضلهم لك
6: عايشك معني تتو
4: تخرج
6: وعندي تو سنة إن شاء الله باك ربي نجحهم وربي
4: ربي نجح نعم
6: وأنا من عام 70 دونك أنا مثلا إحنا كنا في الليسي قبل كنا ساعات الجوفاء كنا نقعدوا في البرمنوف وكنا نجيبوا يا أما قريتنا اللي ما قريناهاش في الدار ولا نقرأ قصص وما كانت حتى مشكل وما كان حتى وكانت الليسيات معناتها
4: تلميذ الأمس ليس تلميذ اليوم أنا هو حتى ولدك الصغار مش كيما اللي ربيت 28 مش كيما اللي في الباك تو
6: هو كي بدأ متربي على نفس المدرسة ما عنده عليش يختلف
4: صغارك كيف كيف الزوزة أنت صغارك مشاكلهم وتعاملهم وسلوكهم في المنزل كيف كيف الزوز مش كيف كيف
6: مش
4: المجتمع مش يغير والشارع يربي فما مستجدات فما هاتف ذكي فما عالم افتراضي تفضلي
6: على كل أنا الحقيقة كيف نمشي للليسي ونمشي قدام المعهد الحقيقة باش نعمل نظرة على ولدي ولا نمشي للإدارة يوجع لي قلبي تواجد التلامذة أمام المعاهد ويوجع لي قلبي أكثر وقت اللي سيرفيون مرأة وراجل واثنين وثلاثة واقفين ويدقوا لهم ويقولوا لهم نقص نقوز نتاع كما يقولوا الدخول وهما ما زالوا أنا جسوي كونتر كريمة كونتر أنه التلميذ قدام الليسي يخرج على درجين يخرج ما شفت حد شيء شفت كان البنات بالفاب شفت كان الولاد تتكيف شفت كان معناها الحقيقة حالة وجهت لي قلبي
4: وهيك علاش القرار نتاع الوزير لحماية الناشئة لحماية الشباب من كل انحرافات ممكنة بما فيها اللي ذكرتها البعض منها اللي ذكرتها أنت
6: الحقيقة أنت بالعكس فرحانة ياسر بقرار الوزير
4: نعم.
6: ممكن أنا نكون من عام 70 دونك عقليتي مختلفة على عقلية حتى اللي تو بحذاك ويحكي وكل دونك
4: لا يعني أنت نفس 70 و 80 المدرسة ما تغيرتش يعني الثوابت بقات هي من بعد التغيير في التسعينات معناها حتى من بعد
6: في القرار هذا
4: ان شاء الله معناها بالنسبه لك انت يقع الالتزام والتطبيق
6: ونثمنوا الحقيقه وربي معاهم ان شاء الله وربي عينهم والله قلت لك انا كان معناتها انا سيرفيون يوجعني وهو يقرق بهم باش يدخلوا 200 و300 قدام الليسي
4: ليش باش يعمل سيرفيون سيرفيون ولا اثنين في النهايه هما 200 معناها احيانا واحد يا الله غلبك هو منظومه هكا الواقع يعطيك الصحة مرحبا بيك في الاستماع مكالمة موالية مرحبا بيك
7: ألو
4: عسلامة
7: عسلامة مرحبا أخويا
4: أهلا وسهلا
7: بالله أخويا المواطن مازي شاكر
4: مرحبا بيك
7: يا عايش أخويا عنا كهف تمشي من هنا أول حاجة الكهف تمشي معبي لليسي تمشي معبي عارف ومعروف يلتو غادي لليسي يقعدوا برا يلعبوا بالساحة جميلة في الغابة ومتعاركين هاي المشاكل من غير حساب. فهمتني؟ القيم أنا جمشي رجلحهم أنا ما عم تحب فيهم ما نحبوهم شغل جربان نحبوهم ديما في اللي شيء كي هالقرار خارج جديد هذا يعجبني
4: واضح.
7: هالقرار هذا يدخل كلام تسمي المشاكل يقعد تسميك يروحوا كانوا تجيك الخاتم ما عندهم ونفسه برا خلاص
4: واضح. معناها شكرا لك وصل صوتك مكالمة باهي يعني فما الأولياء يباركوا قرار الوزير
8: أكيد هو ما يمكن الولي إلا أنه يبارك قرار كما هكا لأنه في هو الولي
4: استجابة
8: صحيت لأنه القرار جاء استجابة لرغبات مكبوتة لدى الولي ولا هو كينهز ولدي للمؤسسة من أدراني أنه داخل المؤسسة وليس خارجها تو في الصين مثلا الصين كي التلميذ يبدأ داخل بالريكونيسونس فاسيال يا ديريكت يبدا داخل اوتوماتيكمون جي
4: ميساج
8: نوتيفيكاسيون اوتوماتيكمون الولي يعرف ولده دخل بمجرد خروجه جي نوتيفيكاسيون ولدك راه خرج. احنا مازلنا بعد بعد بعد سنوات ضوئيه على هذا لكن على الاقل يقول لك الولي انا اليوم نهبط نقف فما اولياء جاوا قالوا لي عشرات المرات يقول لي انا وصغيري بنتي ولا ولدي راني هبطتها انا قدام المؤسسه وصلتها هبطتها قدام المؤسسه اش معناها تجيني بعد تقول لي بنتك غايبه نقول له غايبه انا انت هبطتها قدام المدرسه انت ما تعرفيش دخلت المدرسه ولا دخلت من خرجت من غادي ولا خاطر المداخل ياسر والمخارج ياسر احيانا في بعض المؤسسات ولا هو وهذا موضوع اخر هذا مدخل واحد للتلاميذ وحسب انا في اعتقادي انه من شكوش وما ثمش زوز يختلفوا في انه على الاقل نحكي
4: في اهميه القرار
8: في اهميه القرار التلامذة صيح التلامذة ديجا انت اول
4: واحد قال لك ما نحبش في الريبورتاج قال ما
9: نحبش قال لك ما نحبش
4: علاش غير
8: قال لك مليان في الاخر قال لك مش روحي محصور في فضاء ما يستجيبش للحد
4: راي واحترم جدا
9: ويحكي في الواقع اللي هو عايش فيه
8: التلميذ هو يعرفه. دونك في الاخر انا في اعتقادي انه الاولياء يعبروا على رغبه مكبوته عندهم ويقولوها ويعبروا عليها عديد المرات انه صغيراتنا ما نحبوهمش في الشارع هو يختزلك في الكمدي ما نحبش صغيري في الشارع لانه الشارع ما يربي كان يعلم كان حاجه خايبه وهذا كلام نسمعوه الكل والكلنا نتحلكوا في الفضاء
4: متفقين عليه الكل
8: متفقين عليه الكل تقعد احنا لنا
4: احنا تو ما عادش نناقشوا في اهميه القرار ولكن النقاش في كيفية الاستفادة صحيح. في كيفية تنفيذه شنو هو اللي يلزم حتى هذا القرار يرى انه ويوصل للنتائج المرجو
9: بس انا مازلت نأكد انه 11 وزارة باش تكون مع وزارة التربية راهو غير معقول وراهو باش يخلق مشاكل معناتها انا من هنا من منبر هذايا انا كدكتوره في علم الاجتماع
4: مش يقع توزيع المهام
9: خليني
4: كما سمحني كما في في في امتحان وطني مثلا تدخل فيها برشا اطراف من خارج المؤسسه مثلا
9: مش كيف كيف ولا مش
4: جي يقول لك راهو مدير مركز هو اللي وزع المهام ولا مدير المؤسسه هو اللي يتولى تسيير الجميع
9: باسمعي فيصل العامل يخدم في وسط المؤسسه التربويه ولا ما يخدمش العامل ما عندوش الحق باش يحكي مع التلميذ
4: بيه؟
9: في القانون
4: منطقي منطقي منطقي
9: راهو مهمه التاطير والمرافقه راهي مهمه نتاع القيم
4: علميه دقيقه معناها
9: مش اللي يجي نجم تعمل تنجم تعمل تنشيط
8: انت ولكن
9: اي تنجم تعمل انت تنشيط ولكن انت كتجي في وسط المؤسسه التربويه ما تنجمش ديجا هي قالت لك معناتها باش ديجا باش يدخلوا لدى وزاره البيئه يا اخي المختصين في البيئه اللي باش تجيبهم يا اخي عندهم الكفاءه باش انهم يتعاملوا مع تلميذه راهو هذا خطير جدا ما لازمش نفرحوا بهذه بالدرجه هذه اهو باش يجينا 11 وزاره احنا تخدم مع وزاره التربيه مش صحيح راهو الواقع غير هذاك
4: تنجم الوزاره باش توفر لك معطيات وباش توفر لك مستندات وتحط على ذمتك مثلا شخص هو يتواصل معه
9: هو المسؤول
4: ويقع تكليف ما مثلا انا معناها الحضور مش بالضروره بحضور بشري هذا ايش حبيت
9: ما لك فيش مش بحضور بشري
8: يعتمدوا آلية الممارسة والخطا بمعنى انه هات نمارسوا وكل وين تستجد اشكال
4: بلطة
8: نحاول
9: احنا نمشوا
8: تسريع فما محاولة انا اللي فهمت منها انه راهو فما مؤشرات الارمون تقلق راهو معدل العنف في تونس واخرهم الحاكم
4: كان
8: فيه مؤشرات العنف وتعاطي المخدرات راهو ارتفعت بشكل يقلق سيرتو في بعض الفضاءات المجتمع الفضاءات السكنيه المكتظه في العاصمه وخارج العاصمه.
4: وهذا حتى في الريف الرجل قال لك معناه يخرجوا من المؤسسه يمشوا للغابه في
8: كل فضاء وليه مشاكل
9: ولكن يا سي انور راهو احنا باش نعالجوا المشكل ما جيش نعملوا مشكل باش نحطوا فيها مشكل معناتها احنا باش نعالجوا المشكل. علاش ما يتمش اليوم هذا اقتراح معناتها ما احنا ما كان نجاوبش نشخصوا ما باش نعطيه احنا بديل احنا اش عنا حلول على المستوى قصير المدى وحلول على مستوى طويل المدى. على الاقل خلينا نفكر تو في قصير المدى على خاطر راهو القرار معناتها في ساعه جاء دونك ما نجموش نخدموا معناتها قرارات بتو بدائل طويله المدى. نحكيوا على قصيره المدى علاش ما يتمش اليوم انتداب ونعرف انه باش تقولوا لي انتداب وفلوسك وشيء علاش ما يتمش انتداب عقود ونرجع للعقود محدوده المده مختصين في علم الاجتماع ونأكد على ضرورة مختصين في علم الاجتماع على خاطر هما اللي عندهم الدراية بكيفية التعاون مع التلامذة هذوما. أنا معناتها ننتدبوهم لمدة زمنية محددة بالطبيعة مش باش يخلصوا كما الخلاص متاع القيمين وتوكل إليهم المهام
4: بالقانون ممنوع تو بعد
9: انت تقولي بالقانون ممنوعة امشي شوف وزارة التعليم العالي شوف توا اللي تم انتدابهم في وسط المخابر.
4: فما هو علاش الجزء من القرار هم رام درسينه معناها موش الوزير مدام سرح راو الموضوع تحكي فيه جلسات وجلسات
8: اكيد
4: هذا منطق الإدارة حكاوا فيه جلسات وجلسات لكن يعرفوا اللي فما عقبات مالية وفما عقبات بشرية ويفهموا أنه من المفروض يكون فما بما أن الشيء هذا لا يتوفر اليوم فيحاولوا ينقذوا الموقف يحاولوا ياخذوا بالحد الأدنى اللي نجم معاه أيضا كانوا فهمنا كانوا مرونة كما صار مع الزمن المدرسي كل مؤسسة مدرسية كل مؤسسة تربوية حاول تطبق بطريقتك بإمكانياتك وتنشوف
8: معناها مش ترمي الكرة للمديرين. أنا في اعتقادي شفتهم مش تجي ترمي الكرة للمديرين في المدارس الإعدادية في الإعداديات والمعاهد الثانوية وكذا وكل واحد يحاول بناء على ما متوفر وكذا كيف يؤسس هذه الساعات الجوية كيف يؤسس بالتعاون مع أطراف عدة. هو مش يقول لك اهم هذم الوزارات احنا متعاقدين معهم عندنا معهم شراكه
4: نهار تعمل يوم على البيئه عندك اليوم العالمي للبيئه ولا اليوم الوطني نجيبوا لك ناس مختصين الصحة. اعمل محاضرات ولا. في الصحه نجيبوا لك كذا ما احنا توا بعد
9: معناتها يعملوا
4: ينجم يكون
9: معناتها يعملوا محاضرات مش ياطروا تلامذه ويرافقوهم خاطر باش نفهم انا معناتها
4: احنا في غياب المنشور
8: ما نجموش نقولوا حاجه
4: ما نجم معنا فرضيات
8: لا احنا في الاخر انا في اعتقادي انه فلسفه مثل هذا القرار تقوم على تاسيس زمن أوليو يكون تلميذ فيه خارج المؤسسة يكون فيه داخل المؤسسة ونأثه
4: وعن أريحية عندك مرونة
8: الفراغ. التلميذ بطبيعته نحن برمتنا نكره الفراغ صحيح مش تقول لي اهو طال كلهم

0: لا معنى
1: من سيتحمل المسؤولية؟ أعطيني أنا من سيتحمل المسؤولية؟ أنا غدوة
0: مدير المؤسسة هو المسؤول.
1: أنا غدوة سيد المدير. اسمع شوف, أنا غدوة سيد المدير, كيف تصير أي حاجة التلميذ راهو سيحمل الموظف المسؤول على التلميذ. كيفاش أنت باش تحملوا مسؤولية؟ هو ما نجمش
0: إشكالية من الإشكاليات هذه.
2: أنا شو نقول لك حاجة, ولو أنه كما قلنا الجوانب الإجرائية ما عندناش في دينا, بمعنى
0: ما عندناش حاجة ملموسة باش نفصل,
2: لكن أنا في اعتقادي أنه السيد الوزير عندما
0: تمثل عندهم تمثل
2: ولا رؤيته للمسائل يقول لك يا أخويا أنا التلميذ يقعد لي داخل المؤسسة وصيح السؤال اللي يطرح له بالنسبة له هو, أي مربي يقول لك داخل المؤسسة كيفاش نعبي له الوقت, يقول لك أنا مش نحاول نشارجي له الوقت هذا أني نجيب مثلا أن نجيب في يوم مثلا اليوم العالمي مثلا لأمراض القلب والشرايين, يا أخي نجيب أنا أخصائيين ونعمل, أنا نحكي في ليسيك على الأقل كنت مدير وعندي قاعة متعددة الاختصاصات, قاعة متعددة الاختصاصات تزلي 150 تلميذ, يا أخويا راهو اليوم مش نشجعوا نجيبوا التلامذة أولية تقعدوا في الشارع يجي نسمه بالداتا شوب كذا ومعاه زوز قيمين يشرفوا عليهم, مش نعملوا مداخلة ومش نسمعوكم على مثلا على الصحة على التدخين وتأثيراته على, شفت أنا نتخيل أنه يسفي أنه نبدأ.
0: هو راو قالها بطريقة أخرى وقت اللي حكى على المخدرات والعنف, قال في البرامج الاجتماعية يقع تخصيص 10 دقائق بصفة دورية للحديث وللتوعية ولكذا, ف قد تكون هيك العشرة دقائق في الدرس هي امتداد.
1: هو ديجا راهو فيصل ديجا مش أول مرة راهو يقع تخصيص, مع
2: تدعوه
1: إلى يقع تخصيص راهو ديما ديما
2: ديما دي حتى من قبل حتى من قبل
1: في حتى من قبل حكاية يقع ديما تخصيص.
0: الجدول قار سمحني قطعتك, الجدول معروف ثابت, الحصص القارة هذيك بتاع الفراغ المؤسسة تجتهد بإمكانياتها بشراكة مع
2: باش تأثثها
0: باش تأثثها. أنا مش نضع الإمكانيات كان سحقيت وزارة البيئة وزارة الصحة يعاونوا,
1: ماهيش المشكلة ماهيش المشكلة في الساعات القارة المعروفة اللي هي جوفاء هذيك به سيد فهمنا فيها, والمدير يبدا عامل استراتيجي وعندك طارق. عندك تلامذة مريقلين وعندك, احنا مشكلتنا توا في الحاجات الطارئه, احنا مشكلتنا توا في الغيابات نتاع الاساتذه.
0: نتصرف بالموجود
1: باش تصرف انت عندي. انت اليوم عندك سبعه اساتذه, انت اليوم عندك سبعه اساتذه كل قسم في 34 تلميذ, كيف تتصرف؟
2: شوف انا في اعتقادي انا مثلا توا من وحي الساعه اللحظه انا كي نجيب زوز من الهلال الاحمر التونسي نجيبهم ونقول لهم شوفوا انا حاجتي يوميا من كذا كذا تبعثوا لي زوز, انا كان كل نهار صح انا كان كل نهار نكون 20 واحد
0: الأولي.
2: في الاسعافات الاوليه ديجا انا عملت خطوه كبيره عملت خطوه كبيره انا نعمل ناخذ
0: في الذكاء الاصطناعي في المخاطر
2: شو اسمه في الاخر راهو
0: الامكانات متاحه.
2: يسفي انه كمدير مؤسسه ولنا نوجه تحيه لكل الساده المديرين والكل العاملين بالعمل بالمؤسسه التربويه, راهو يسفي انه يكون عندك افق مفتوح, بمعنى ما تسكرش على روحك انه لا ما تجيوهاش. يا خويا انت الوزير
0: سهل.
2: الوزير قال لك انا عندي شراكات مع 10 وزارات مع 10 وزارات تاش معناها 10 وزارات معناها نعم بهم القرار.
0: انت عندك وعندك الاحداث من بعد والمناسبات في الجهه
2: ديما موجودين,
0: عندك زيت الزيتون عندك منارش شنو عندك كذا, تخلق الكثير من الابداع.
2: الابداع لنا ديما الابداع ما هوش شان يخص التلميذ, حتى المسير على الشان التربوي
0: راهو
2: يلزم يبدع كيف يؤسس هذه الساعات,
0: والناس اللي معاه بطبيعه ماهوش باش يقولوا لا انا توقيتي من الوقت الفلاني كان الفلاني ولا انا عندي 100 تلميذ ما نشرف كان على يعني
1: أنا
0: في
1: الاخر
0: تجاوب معنا.
1: إن هذا نحب نقوله لك يا فيصل, شوف انه بالحق القرارات جاي انا قلتها من اول حصره ومن اجرى القرارات اللي اتخذتها وزاره التربيه على مدار السنوات الكل, معناتها قرار جريء بالحق وقرار يستحق معناتها الدراسة. الواقع للأسف معناتها من ما يسمحش باش ان احنا نطبقوا هذا القرار
0: معناتها بتفاوت بدرجه
2: مش مطلق صح.
1: دونك هذاك علاش
0: فما المدارس باش تنجح راهو باش تلقاه فرصه
2: تبدا
0: وفما صعوبات اخرى عند مؤسسات اخرى امكانيتها محدوده وحتى البيئه اللي هي فيها
2: نعتمدوا البيداغوجيه الفريقيه.
1: دونك هذاك يعطيك صح البيداغوجيه الفريقيه فوالا دونك هذاك وتخدم باللي
0: شيء من المرونه تخليك تبدا.
1: هذاك علاش انا نقول راهو هذه دعوه للجميع, معناتها راهو كي نحبوا نخدموا احنا حاجه نخدموها الناس الكل, معناتها قرار صحيح معناتها يمكن يبدو انه في اعتقادي انا هو قرار جريء ولكن سريع في نفس الوقت, معناتها الخطر كيف يقول لك 1 اكتوبر دونك انت حددتني معناتها فتره زمنيه معناتها ديجا من الاول رغم انه قالت المديره العامه انه فما مذكرات ولكن المديرين قالوا احنا ما وصلنا حتى شيء.
0: مش تبدا نهار 1 اكتوبر
1: هو انطلاقا هو قال انطلاقا

0: قلق
1: هو قلق. ديجا احنا
0: اليوم فماشي 10% من المؤسسات
1: هي فما مؤسسات هي فما مؤسسات انطلقت قبل ديجا ما يبدا 1 اكتوبر.
0: انا حقق نجاح القرار هذا الهدف.
1: انا مش قلت تعرف علاش حقق نجاح ولا على خاطر احنا كنا نخدموا ولي وتلامذه واطار تربوي وكل كنا نخدموا لمصلحه الطفل الفضله راهو معناتها ما فماش حتى قرار راهو يتخذ لمصلحه الطفل الفضله
0: محور العمليه التربويه
1: يعطيك صحة وتلقى انه فما عاملين سرتوك يبداو مربيين راهو صعيبش انك تلقى مربي راهو باش يجي ضد التلميذ بالعكس راهي مصلحه التلميذ معناتها هي مصلحه مشتركه بين الفاعلين الكل في وسط المؤسسه التربويه. هذاك علاش دعوه للجميع باش ان نبداو مع بعضنا يد بيد ما نبداوش نطيشوا الكره
2: دعوة إنه كل واحد مربيين.
1: لكل مربيين
2: أي.
1: لا لا لا لكل المربيين خاطر احنا لكل بتقول لكل رجال التربيه
0: سي انور عندي قسم فارغ وتلامذه وعندي استاذ عنده ساعه جوفاء يمشي يعمل لهم ساعه
2: في الخليج يعملوا تعرف الخليج يعملوا ولا في الخليج راهو الدوام الدوام محدد يقول لك مثلا الاستاذ عنده 24 ساعه يقرر منهم 15 ساعه والبقيه يشد راهو التلامذه ويعمل شانيدين كل شيء. احنا اخويا هات ميساج
0: خلص الاستاذ والمربي بأجر الخليجي تو يعمل لك كل المهام مش مشكله وقتها.
1: لا عادي اذا كان مش نخدموا عاد فيصل باش نخدموا كل مع بعضنا اذا كان مش نخدموا احنا معناتها مش باش يخدم قطاع حتى قطاع زاده دونك لازم فما تشاركيه معناتها العامل باش يقوم بالدوره نتاعو القيم باش يقوم بالدوره نتاعو الاستاذ باش يقوم بالدوره نتاعو المدير باش يقوم بالدوره نتاعو
0: التلميذ يتغير وسلوكه يتغير ولا. ويكون ولا. اكثر هدوء اكثر عقلاني
2: حمل الجماعه عريش يا اخويا كي مدير مؤسسه بالستاف اللي عنده الكل كي الساده الزملاء الاساتذه
0: العبء يخف
2: والقيمين والكل يحطوا في اعتباراتهم ان وقت التلميذ هيك هو من سيحمل المشعل يوم ما نخدموا على خاطر هو
1: نحاولوا باش نخلقوا فيصل التلميذ المواطن
0: في النهايه القرار هذا هو الاتفاق على اهميته من بعد مساله التطبيق قد تكون
1: متفاوته
0: قد تكون 50 قد تكون 10 ولكن حتى جزء من تنفيذ القرار
1: مثلاً حد ذاته
0: مكسب للتلميذ
1: مكسب للتلميذ أكيد مش مكسب للتلميذ كورة هو مكسب للمجتمع على خاطرك أنت اليوم باش تخلق التلميذ المواطن المشاكل ديجا المحفوفة بالمخاطر اللي ديجا نراو فيها سلوكات
0: احنا ربما ركزنا حتى كبش قاطك على اش باش يعمل وشكون كذا خلينا نخرجوه فرصة خلينا نخرجوه من الحسابات ومن الدرس اللي هو درس ممل ودرس قديم ومنظومة تربوية متأكلة وخليه يعمل
1: أكتيفيتي
0: أخرى ونجم نجيب معاه راو بالعكس فرصة كبيرة ياسر
1: والله عنا تلامذة مبدعين عنا تلامذة بالحق مبدعين
0: احنا حاجتنا للمسيرين مبدعين
2: عملوا تجربة في المدة في مدينة العلو في تونس رائعة جدا تعرفش عملوا جابوا تواصلوا مباشرة مع أحد الـ أحد الكوسمونوت معناها عالم فضاء روسي ويحكي معهم على المباشر وكتلم شيخه تخيل يحكي مع واحد كان في المحطة
0: شوف قداش باش تحفزه شوف اللي مضيع المواد هذيك باش يولي عنده طموح
2: واليوم راهو عندنا كل الإمكانات باش نتصلوا بأي كان موجود في وإحنا عندنا في الناس عندنا تواسة في الناس
0: معناها راهو الواقع صعيب لكن ما هوش مستحيل راك نجم تخلق اشياء انت بيدك ما كنتش تتصورها اليوم بالذكاء الاصطناعي بعلاقاتك في محيطك مع علاقه جيده مع تلامذه تغير الواقع تشبيك العلاقه لكم منا كل التحيه والتقدير شكرا على الحضور الدكتور ابو ثينه ابو علاقي شكرا سي انور شلي على حضورك معنا شكرا للساده المستمعين شكرا للدكتور منذر الضيفي اللي كان حاضر معنا من خلال حديثه على كتابه واللي في نفس الوقت ايضا غيرنا معناها الإيقاع لأنه حتى الكتاب مهم وإن شاء الله مازال كيخرج جديد بعنوان سوسيولوجيا المدرسة وإعادة بناء الفعل التربوي نحو نموذج تفاعلي ولإنتاج المعرفة والهوية في المجتمع المعاصر. الدكتور منذر عافي لكم منا كل التحية والتقدير شكرا سوار شعري وأيضا يسرى الغربي شكرا ل أنور بوجلبان عندي تدخل في الأسماء شكرا سي أنور يعطيك الصحة إلى اللقاء.
3: شواغل تربوية
4: شواغل تربوية
3: شواغل تربوية شواغل تربوية

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الموافق ليوم 1 أكتوبر، وكبت الدائرة الصحية ساقط الدير فعاليات الاحتفال بهذه المناسبة مع مكونات المجتمع المدني بالبدارنة، وذلك بتقديم خدمات صحية لفائدة عدد من المسنين بالجهة تجاوزت أعمارهم 100 سنة بإجراء فحوصات عامة وتقديم النصائح لأهالي المسنين. أفاد ناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليل المنصري اليوم بأن المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية، ألغى مجلة الجماعات المحلية، وأن الهيئة جاهزة للشروع في مسار الانتخابات البلدية لكنها تنتظر صدور أمر دعوة الناخبين من طرف رئيس الجمهورية. جددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة التذكير بأنه يمنع منعا باتا نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لما يمثله ذلك من معارضة صريحة لإحكام القانون وخرق صارغ لحقوق الطفل وتهديدا لمصلحته الفضلى وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريض له لمخاطر الاستغلال أو التشهير أو الوصم أو الإذاء. في العالم، شن الطيران السعودي اليوم 10 غارات على عدد من المديريات في محافظة صعدة في اليمن، مستهدفا شبكة الاتصالات في مديرية منبه الحدودية. أمر النائب العام في الإمارات اليوم بفتح تحقيق في الواقع التي حدثت أثناء رحلة طائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب، وجرى تحويل مسارها وهبطت في السعودية بعد مشادة في قمرة القيادة. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه إنها تتواصل التحقيقات في دوافع حادث الطائرة، وأن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين إيديولوجي متطرف حسب تعبيره. نهاية الموجز للقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفاش
5: وحكاياتنا.

خمسة دقائق بعد الأربعة. مساء الخير، مساء النور، هذا عدد جديد من برنامج إيكو سبور يبدأ معكم توا، يتواصل حتى للخمسة. شوية على سبور نحكي فيها كيف العادة آخر المستجدات الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اليوم باش نركزوا شوية أكيد على الساحة الدولية، وباش نركزوا زادة كيف على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. باش نحكي أكيد على موضوع إلغاء المباراة الدولية الودية بين تونس ومالي، المباراة هذه اللي كانت مبرمجة لنهار السبت 3 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس. باش نرجعوا زادة كيف على أبرز نتائج الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، أو إن صحت العبارة مفاجآت الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية. الحقيقة برشا مفاجآت قوية في الجولة هذه، باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على النقاط هذه. اليوم باش نحكي زادة كيف على خليل العياري لاعب التونسي اللي تم اختياره لاعب شهر سبتمبر في فريقه دانكيرك. أيضا موضوع آخر اليوم باش نترقله، موضوع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت 23 عام اللي افتتح مشواره في تصفية الكان بفوز على البنين في انتظار لقاء العودة. ما نجموش ما نحكيوش اليوم على منتخب المغرب لكرة القدم اللي واصل كتابة التاريخ في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد تقدمه إلى المركز الخامس عالميا في التصنيف الحالي. باش نرجع على الموضوع هذي من خلال ورقة أعدها فريق البرنامج. والحدث الأبرز على الساحة الدولية في كرة القدم نجم نقوله قضية من العيار الثقيل، المخالفات المالية لمانشستر سيتي الإنجليزي، موضوع أثار جدل كبير، جدل واسع في الشارع الرياضي العالمي بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إدانة فريق مانشستر سيتي بارتكاب انتهاكات مالية جسيمة وممنهجة. باش نسمعوا كيفاش تعاملت الصحافة الرياضية العربية والدولية مع الموضوع هذي ومع القضية هذي في حصتنا اليوم من إيكو سبور. برشا عناوين أكيد باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل وبأكثر تحاليل بعد شوية مع المدرب والمحلل الفني سي سلاح الدين غربي اللي باش يكون معنا اليوم بصفة استثنائية عبر الخط الهاتفي باعتباره موجود في الحمامات في إطار دورة تكوينية. بعد شوية يكون معنا إن شاء الله بالتليفون أنور بوجلبان معنا في الإخراج التقني، سوار الشعري يسرى الغربي في الإخراج المرئي، وترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. نتمنى لكم إن شاء الله تعديوا معنا وقت مفيد ممتع من خلال هذا العنوان، من خلال هذا الفضاء المباشر اللي تلقاوه كل نهار من الاثنين حتى الخميس على موجات إذاعة صفاقس برنامج إيكو سبور مع قسم الرياضة. احنا نرجع لكم بعد شوية وننطلق رسميا في حصتنا بعد شوية بعد ما نسمع محمد حماقي في النغم هذه.

0: Écosport.
1: Écosport. هذا هو برنامجكم إيكوسبور الأربعة واثناش دقيقة. نجدد لكم التحية، مرحبا بكل متتبعي رياضة على موجات إذاعة فاقس في هذا اللقاء والموعد المباشر. إذا نستقبل في البداية معايا سي صلاح الدين غربال، المدرب والمحلل الفني اللي باش يكون حاضر معانا في حصة اليوم من إيكوسبور. مساء الخير سي صلاح.
2: مرحبا بك ونص، مرحبا بكل متتبعي إذاعة فاقس وكل الفنيين اللي سائرين على البرنامج. ان شاء الله يلقاو الظل نتاعهم اليوم في البرنامج نتاع إيكوسبور ان شاء الله.
1: رحبوا بك. طبعا اليوم تتغيب على الاستوديو باعتبارك موجود في الحمامات في اطار دورة تكوينية او ورشة عمل تهتم على ما يبدو بكرة القدم الهاوية في تونس، هكا ولا سلاح؟
2: صحيح، تقريبا الورشه تمتد على يومين في واقع كره القدم في تونس، كره القدم الهاويه وكيفيه معناها تاثير كره القدم الهاويه ورفع المستوى نتاعها باش تكون هي المغذي الرئيسي لكره القدم المحترفه، باش على الاقل نحاولوا باش نوفروا لا كاليتي اللي حاجتنا بها احنا على مستوى الفريق القومي، وباش على الاقل الفريق هذا كيمثل تونس يمثلوا احسن تمثيل. دونك مشينا للقاعده باش على الاقل نراو شنو هي التشكيلات الموجوده على مستوى القاعده، شنو نجموا الانترفونسيون نتاعنا كيفاش لازم تكون، وكيفاش نجمو ننهضوا كرة قدم تونسية في باش على الأقل يتحسن المردودية نتاعها وتتجه على مستوى خاصة الاحترافية.
1: تكون الطرف اللي ينظم الدورة هذه سي صلاح؟
2: هي الفيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول معناها الفيفا بقيادة ثلاثة مكونين، منهم سي بلحسن ملوش اللي هو تقريبا يمثل تونس على مستوى الفيفا، والورشات العمل هي تقريبا فيها كل الأطراف، وغدوة مش يكون ثم متداخلين آخرين كما وزارة الشباب والرياضة، كما الجامعة التونسية لكرة القدم، الجامعة التونسية للرياضة المدرسية، الجامعة معنا كل الأطراف المتداخلة اللي يمكن يكون عندها تأثير على مستوى التكوين ولا تأثير ولا تكوين المدربين ولا توفير مباريات، اللي تنتربون الكل باش على الأقل يكون عندنا مشروع وطني نجموا على الأقل منه نخرجوا بنتائج إيجابية
1: إن شاء الله. وهذا اللي نتمنى، وأكيد من خلال أكيد حضورك أنت سلاح وعديد المدربين والفنيين في هذه الدورة التكوينية إن شاء الله بالتوفيق. ننطلق إذن في محاور حصتنا اليوم، والانطلاقة باش تكون بإلغاء المباراة الدولية الودية بين تونس ومالي، المباراة اللي كانت مبرمجة نهار السبت 3 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي ببيرادس، لكن الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت يوم أمس بلاغ تعلم بإلغائها لكن دون الكشف عن الأسباب بشكل رسمي، يعني اكتفت بالإشارة إلى أنه تم بعد التشاور مع الناخب الوطني وبالتنسيق مع الاتحاد المالي إلغاء المباراة. الحقيقة برشا علامات استفهام طرحت البارحة والإلغاء هذية، لكن اليوم معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم خرج في تصريح لوسائل الإعلام ووضح بعض الأسباب. بعد إذنك سلاح خلنا نسمع التصريح بعد نرجع نعلقوا في البلاتو.
3: كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. مناخ نظيف راه ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء، الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة. إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة قدم تونسية. شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما اسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازالت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا الكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
1: كان إذن توضيح تصريح إذن معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص إلغاء المباراة الدولية الودية اللي كانت مبرمجة بين تونس ومالي. سي صلاح حسب رأيك هل كان من الأفضل خوض مواجهة مالي واللي هي بطبيعة معناها مواجهة قوية، خاصة يعني في مرحلة يحتاج فيها المنتخب إلى مباراة تنافسية واختبار حقيقي للاعبين، أم أنه عدم خوض المباراة في الوقت الحالي وفي الظروف الحالية هو أحسن خيار أو اختيار؟
2: بل كل شيء أنصر الواحد يجب يكون قريب برشا من الفريق قومي يعرف العديد من الحيثيات ويجب يطلع عليها باش يكون الحكم متاعه منطقي ومناسية محكات للتقييم، لأنه بالمسافة احنا ناخدوها على الفريق قومي من نموش نعملو نعرفه بالضبط الأسباب الحقيقية اللي وراء اللي نشوف فيه. لكن المستغرب هو أنا اللي يكونوا تو احنا تقريبا الشعب التونسي كامل ومقتنعين اللي يكون احنا عندنا مشكلة على مستوى الفريق القومي وما كانش مستوى تطلعات الفريق، والإصلاح ما يكونش راهو بعصا سحرية، راهو باش تمر من فريق يخسر في المباريات ولا ما يجمش يسجل أهداف ولا إلا ما تحملوا برشا صبر، ما تحملوا برشا عمل إنه تخرج لتادي سبريد تاع المجموعة من نيتالي تا إذا يروي يتعلق يطلب برشا صبر من الناس الكل من الأطراف الكل، كسوة صحافة كسوة جامعة كسوة إطار فني. عارفك المباراة الأخيرة على مستوى التحامر بالكورة وعلى مستوى التطور بالكورة رغم ما كناش سيئين، على مستوى الفرص المسموح السامحة للترشيد ما كناش سيئين، صحيح ثم الفاكتور نتاع اللي نحبوا نعملوا ريزلتا ممكن خلينا بيرتيربي في وقت من الاوقات، فما كوره كانت صرفنا فيهم احسن كانت يمكن نتيجه، اما نحن نتسائل انا لو كان ربحنا 3-2 شكون اللي ساتيسفي؟ سامي راهو اذا كان نحكي بمنطق فني، منطق فني ثم تطور عام على مستوى المردود للمجموعه، الور الجهه اليسرى خاصه بدخول علي معلول كانت ممتازه، لو كان عندنا توازن على الجهتين يمنى واليسرى كنا يمكن نخلق أكثر فرص على مستوى الهجومي، بطبيعة الحال تخلق أكثر فرص مش تسجل وتسجل أكثر أهداف، دونك احنا شوية المصبر من الناس الكل على الفريق القومي نتاعنا على الأبناء التونس اللي يمثلونا في المباريات هذوما، ما نخليوش احنا نزيدوا معناها نزيدوا نشعلوا الأسباب، لازم بريمو ثم رزانة، لازم المشروع نتاع الفريق القومي لازم يكون مشروع وطني، لازم برشا صبر من الأطراف الكل باش نلقاو نرجعوا الفريق القومي نتاعنا للمستوى نتاعو. بالحق نداء للناس الكل باش الناس الكل تتريش، يزينا من التحليل ما عنده حتى معنى، راهو الحاجه الباهيه اللي كي نغزروا الايفنت روان القوم الحمد لله الرزق نتاعهم ماهيش خايبه رغم يكون الجروب تقريبا ماهيش بعيد على بعضها، ان شاء الله معناها بشويه صبر بشويه معناها تكاتف نتاع الناس الكل ان شاء الله نوصلوا باش النتائج نتاع الفريق التونسي رجع تتعب على الاقل 12 مليون اللي متعطشين الانتصارات متعطشين الجو نتاع الفرحه. لكن هذايا نعاود نقول راهو المرور من اللي احنا فيه للحاجه ما احسن يتطلب ارجع اكثر صبر واكثر التفاف على الفريق التونسي.
1: نعم بالنسبه لمواجهه مالي يعني كم المفروض حسب رايك او من الافضل خوفه او عدم خوفه في الظروف الحاليه سي سلاح؟
2: ما نجمش نجاوبك راهو لانه بالحق لازم الفني يكون قريب المجموعه راهو اللي تمسك انت مجموعه كامله بدون مباريات جمهور يخرج يعيط على المجموعة كاملة راك مش لعب براتيك مو ماتش أو يكلو مش لقى ماتش
1: وهي من غير جمهور فما غضب
2: مش لقى روحك انت في وضعية مش مرتاحة. دونك ما يمكن ارتقاء المجموعة والفنيين والإدارة اللي يكونوا يرجيوا هذي حتى يوقع بعض الإصلاحات على مستوى الفردي والجمعي، وحتى باش يكونوا واضحين اللي يفهم كورة واللي يعرف كورة راهو التشنجات اللي تصير في وسط المجموعه راهي طبيعيه لانه كل واحد يحب يشارك ويحب يعطي لو ماكسيموم، لكن السؤال مترابور الوحيد اللي قادر يقيم المنظومه نتاع الجولات واللي هو المسؤول الاول هو ديما الفني اللي يقود الفريق هو المسؤول على الاشياء هذه وعلى الاختيارات هذه ويجب احترامها لانه في التالي هو يمثل الاختيارات الفنيه وحده ما ثم حتى واحد يتحمل معاه المسؤوليه، دونك لازم شويه صبر وحتى الارهاصات ولا التشنجات هذه راهي طبيعيه في مجموعه فيها ناس تحب كل واحد يحب يظهر روحه خاصه مع صغر العمر نتاع كيلكوزان اللي ممكن التصرفات نتاعهم تكون مش مسؤوله والا ما يشوفوش الامور بنفس الطريقه اللي يشوف فيها معناها لاعب كبير ولا جوار كادر في الليكيب.
1: نعم خليني نكمل مع التصفيات الافريقيه سي سلاح. الجوله الثانيه الحقيقه حملت برشا مفاجئات ومفاجئات قويه، يعني انا مش باش نرجع للنتائج الكل لكن ابرز المفاجئات هذه هزيمه ثقيله لغانا امام غامبيا، كذلك فوز غينيا بيساو على نيجيريا 3-0، رواندا فازت على الكاب فير 2-1، تعادل بوراندي مع الجزائر 2-2، تعادل تونس مع بوتسوانا 2-2. اليوم معناتها السلاح الانتاج هذه ربما تجرنا لاستنتاج انه في افريقيا اليوم ما عادش ثم مباراه مضمونه والفوارق بين المنتخبات الافريقيه اصبحت اقل وضوح، يعني فما منتخبات كانت تصنف تقليديا خارج دائره الكبار اليوم اصبحت قادره على احراج منتخبات عندها تاريخ وعندها امكانيات اكبر، معناها يظهر لي هكا نجم نفسر المفاجاه هذه السلاح ولا عندك تفسير اخر؟
2: انت ديجا رميت يدك على حاجه رئيسيه اللي يكون المستوى تقارب بشكل كبير
1: بالضبط،
2: الفريق اللي مجموعته مرتاحه اكثر الفريق اللي يمكن عنده اريحيه في العمل مش نحكيه احنا كي يقولوا الانتصار راهو على لي دي تاير لي دي تاير وكل جمهور الدورات الجروب تولي سوليدير كي الفرصه عاوز تضرب يمشي لها الجارديان في 90 في 90 يمشي لها البصا هيك يمشي البصا العكس كي الكره تضرب في جور تماركيرك شفت هذو لي دي تاير هما اللي قسم يعملوا الفرق في المباريات هذوما سو كيف اللي يكونوا النتائج هذوما دليل اللي يكونوا يلزمنا نكونوا الكل وراء الفريق القومي إذا نكونوا كلنا نساعد الفريق القومي لأنه حد ما يجي يناقش في قيمة نيجيريا لم تنتصر نيجيريا حد ما يجي يناقش في قيمة الجزائر لكن لم تنتصر الجزائر وكانت فرحة عارمة بتسجيل هدف التعادل بمخالفة مباشرة شفتها مع معناها المباريات معاش من السهولة بمكان أكثر من هكذا أنا مش نقول لك على مسؤوليتي بالنسبة لتونس تلعب البرة من تونس أحسن من تلعب في تونس علاش خطر التكتل الدفاعي نتاع الفرق اللي جينا مع الحضور البدني نتاعهم يخلي ما فماش فرائات شتولي تولي احنا ما نخرجوا نخلقوا فرصه كان بشكل انفس دونك كي تبدا تلعب مع الفرق هذوما في البائده نتاعها مش يحاولوا باش يخلقوا اللعب ويخرج من المكان نتاعهم وقت عندنا امكانيه لتسجيل الاهداف وانا نقول لك راهو ما تلعب شيء فريق قومي تونسي راهو قادر باش ينتصر في المباراه نتاعو اللي تعادل فيه موني خارج الميدان نتاعو ينتصر باريحيه لانه شفنا كميه التكتل الدفاعي اللي موجود في الفرق هذوما كبير برشا وحتى رغم يكونوا عمليه الضغط احنا وقتاش كنا ديجا احنا كنا خلقنا فرصه والاثنين وقت الفريق الاخر الفريق اللي لعب ضده حاول باش يلعب كره فكينا كره كنا مش نعملوا اللي في السيربري بينما كي تكتلوا دفاعيا ومع الحضور البدني الكبير للاعبين الافارقه اللي تعرف يكونوا من البوتنسيال الفيزيك نتاعهم ديما قوي علينا شويه معناها احنا اللي فاريبل نتاعنا تكتيك تكنيك هذوما اللي فاريبل نتاعنا دونك هذا يخلي اللي يكونوا عندنا فرصه باش ننتصروا على الفرق هذوما خارج الميدان نتاعنا ونجموا نسيريو نخرجوا اخف الاضرار من المرحله هذه اللي يعني مرحله الشك هذه ونبنيو من وقتها قادرين باش نبنيو فريق خاصه مع تطعيم بالعناصر اللي موجوده في الايفنت روا واحنا شفنا فرحنا برشا بن علي اللي سجل جزء اهداف ممتازين معناها ضربه جزاء ثم انفراد معناها بتمريره ممتازه من الترايعي خلي في وضعيه بتسجيل هدف معناها احنا مستقبلنا قدام ان شاء الله باذن الله خير من اللي تعدى لكن نعاود نقول بتكاتف الناس الكل بالصبر شويه على المجموعه هذه بالصبر على الجروب بإذن الله قادرين
1: باش نعملوا نتائج
2: أحسن.
1: يعطيك الصحة سليح مررت الكورة بذكاء كبير برشا باش نحكي توا أنا على المنتخب الوطني تحت 23 عام اللي كيما قلت معناتها بصراحة معناها حاجة خليني أقول تنعش وتفرهد معناها افتتاح المشوار في التصفيات بفوز أكيد هام جدا للمعنويات يعني مباراة ملعب سوسة الأولمبي كانت تلعبت نهار الثلاثة اللي فات تونس إذن فازت على البنين 2-0 ثنائية عمر بن علي في دقيقة 57 ودقيقة 90 زايد 7 أنيس بوجلبان الحقيقة كان فرحان بالنتيجة هذية وهو نسمع التأكيد وبعد نرجع نعلقوا على المقابلة هذية.
0: أوكي ممكن الظروف مش تكون صعبة غادي لكن حتى فريقنا اليوم أونيتي أوبليجي باش نصنع اللعب أوبليجي باش نخلق الفرص باش نحاول نتعديه المنافس كان مسكر كما يلزم المنافس ممكن عنده شوية ديفايوس كيف اللاك سنترال فما تعدينا في وقت من الأوقات تعملنا أكثر على الجو ديريكت علاش لأنه فما في الوسط ممكن هم عندهم كثافة عددية وصلنا كما قلت أهم حاجة أنه سجلنا لكن أعتقد أنه يلزمنا نعرف باش نتعاملوا مع ماتش اللي ما نتعاملوش مع بأريحية نتعاملوا برشا بريدونس ونحاولوا أنه نسجل وقت إن شاء الله نسجل نتهي الماتش الهدف نتاعنا أنه بمكسيموم دي جور نتاع الإيفان تروا نكونوا موجودين في الفريق الأول قاعدين نسخوا مع المدرب المنتخب الأول مع معين عيني على الفريق قاعد يتبع قاعد يسأل على الديتايم نتاع الديتايم نتصور أنه الجور نتاع الإيفان تروا سيبل بالنسبة للمدرب الوطني.
1: هذا إذن كان تصريح أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني الأولمبي ومدرب منتخب تحت 23 عام ويظهر لي سليح منذ الإنجاز اللي حقه المنتخب الأولمبي في الألعاب المتوسطية وحصوله على الميدالية الفضية الأعين الكل ولات متوجهة نحو المنتخب هذا مش كان أعين معين الشعباني
2: قبل انطلاق أنيس بوجلبان في العمل كان على عرض لعديد الانتقادات من كم هائل من الانتقادات سواء بالنتائج اللي صارت ولينا بريمو ومن انظر حطينا الفريق هذا والمجموعة هذه في الإطار نتاعه بل كل شيء لني نفهم من المداخلة نتاع أنيس بوجلبان لأنه على مستوى تحريك الكرة والمرور من الهجمة من الدفاع للهجوم معنا ثم مرور منطقي وممتاز على مستوى خلق الفرص معنا خلق فرص كبير ثم حرية في التعامل مع الكرة بعديد اللاعبين اللي هما دي جوار امبريفيزيبل وقد يعملوا في الفرق قاعد يقدموا في مستوى طيب. المباريات نتاع المتوسطيه والا قبل التورنوا اللي صار في في في قدموا مستوى طيب حتى مع الفرق المنافسه. واحنا شفنا اللي كنا نتائج كانت مع المغرب انتصر عليها، مع الجزائر يمكن كيف أنا، لكن الفرق تقريبا الفرق المنافسه الكل انتصر عليها، دليل اللي يكونوا ثم اريحيه في العمل. هذا من اللاعبين مشاريع لاعبين للفريق الوطني مع الفريق القومي، دونك يلزم فريمون نكملوا عليهم. شوف الحنكه نتاع انيس اللي قرره هذه نتيجه مش مريحه، راهو ينتظرنا عمل كبير في المباراه القادمه. يلزم نحطوا سخينه على الارض، يلزم نيل نيجوي ما تلعب شيء، يلزم فريمون برشا صبر، ويلزم نعرف كيفاش ندخلوا في المباراه القادمه، لانه تعرف اللي يكونوا معناها كي تخسر اللاعب برك في مباراه كما هكا يمكن تخسر المباراه كامله. معناها ثم توتي من اللوجيك انترن عند دانيس تخليه الريزون نتاعو معناها بروفيسيونيل ممتاز، طريقه تعامله مع الوضعيه ممتاز جدا، وان شاء الله يوصلوا بالحق. انا شفت مباريات تقريبا 4 أو 5 مباريات تبعت من الفريق ايفان تروا، يمتعوا كرويا، يخلق في فرص، جروب تري سوليدير، جروب فيهم برشا مشاريع لاعبين ممتازين، ان شاء الله يغذيوا الفريق القومي الاول بالشكل اللي نحبوه. لكن نعود نقول يكونوا ديما بالصبر، لانه ساعات تلقى نقرا لي ديبليكاسيون في الشوط الاول اللي احنا متعادلين فيه 0-0، تلقى لي ديبليكاسيون كل وجع الراس ملي نسجلوا هدف تبدل مسار كادر من دبري. معناها العكس كومبليتمون، ماذا بينا نبعدوا على الاهواء وعلى هيك الاشياء هذه، لانه بالعكس الفوتبول راهو تحب له برشا اونديونس. رانا وصلنا ضدنا المغرب اللي هي بارمي لي فافوري في افريقيا، من احسن المجموعات موجوده في افريقيا، غلبنا فرق ممتازه، دونك نصبر شويه كيف على الفريق هذايا، وان شاء الله ربي يكرمه في مباراه الاياب ونكون موجود في مرحله التصفيات في كاس افريقيا، اللي بالحق الاولاد يكون عندهم روح اخرى، والتجربه هذه اللي يخوضوها تثري لو فيكي اونتيريور الفيدباك نتاعهم، ويولي الغدوه قادرين باش يمثلوا الدرب على مسار الفريق الاول.
1: نعم، باش نختم معاك سلاح، باش نختم اون بوتي الحقيقه مدخلتك معنا. خليل العياري هو لاعب شهر سبتمبر في فريق دانكيرك، احنا سبق وحكينا عليه. خليل العياري وقت اللي يظهر لي تم اختيار افضل لاعب في الاسبوع حاجه كيما هكايا، لكن اليوم اللاعب هذا قاعد يواصل في فرض نفسه في فرنسا، ثم تقدير كبير ليه من جماهير ناديه، يعني بعد بداية موسم النجم نقوله لفتة مع دانكيرك. سؤال مطروح سيسلاح، خليل مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم شارك تقريبا 45 دقيقة كهو أمام أوغندا، وبعد جاء القرار بعدم التعويل عليه أمام بوتسوانا، هل أنه اليوم يلزم نعطيه الثقة والمساحة الكافية باش يظهر أكثر إمكانياته، أم أنه اللاعب هذا مطالب ربما بالتريث بالصبر، أو يمكن بتغيير طريقة لعبه وتحويل موهبته الفردية لنجاعة جماعية؟ خطر برشا ناس لي معلي انه يستحوذ برشا على الكرة، يطنب برشا في المراوغات، هذيك علاش ربما مخذش فرصته كما ينبغي في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
2: شوف الفت اللي يكونوا اللعب يبدأ امبريفيزيبل، معناها ما تجيبش تعرف مش يعمل تو بالنسبة لي هو، لكن لتو هذاك يجب يتوظف للمجموعة. كان العياري بوتنسيال كبير، الحمد لله اللي يكونوا في الفريق متاعه وصل سجل هدف الانتصار المرحلة الأخيرة، هدف معناها من الزاوية تقريبا حط الكرة في القائمة الثانية وسجل هدف ممتاز. تقريبا لاعبين الرواق ولاعبين الهجوم يتقاسوا بعدد الأهداف اللي سجلوه، هو لو دخل في الشمام تاع التسجيل إن شاء الله يواصل. لكن على مستوى التوظيف أنت تعرف يكون باش تلتقري جوار في ليكيب ناسيونال راهو تحب له شوية صبر، يعطيكش من المرة الأولى والمرة الثانية يلزم تنجي فيه مرة 45 ومرة تعطيه 200 ونص وبعد تعطيه ماتش باش يجي ميل قليل البلاير نتاعه. لانه الطفل الصغير اذا كان ما تمشيلوش لاكسيون الاولى والثانيه والثالثه يدخل في الدود، وقت لازمك تستحضر عليه وتخبيه شويه وتعود تنجي مره اخرى. هذا راهو من الاستراتيجي دو ترافاي مع اللاعبين الواعدين، ما يلزموش يخسر البلاير نتاعه، لانه هو شنو اللي خلاه في دنكيرك سجل؟ لانه جرب لو مره ما مشاتش، لو جرب ثاني مره ما مشاتش وصبر عليه وبعد دخلوه عمل وبعد سجل هدف، الهدف باذن الله يجيب الهدف. معناها شويه صبر كيف عليه على اللاعب هذا اللي لاعب واعد، لاعب منطقي مازال يتهذب اللعب نتاعه خاصة جماعيا، مازال عنده برشا خدمة باش يوظفها للمجموعة. اللاعب قاعد يتطور خاصة بخوضه لمباريات على المستوى الناسيونال على المستوى دانكيرك، معناها حضوره قاعد يعطيه التجربة، ونتخيل انا بعد 4-5 مباريات اخرين باش نشوفه ان شاء الله باذن الله العياري في وجهة اخرى، في نضج اخر، في طريقة تعامله بالكورة خاصة احسن. ما نحكيش على الان كونتر ان لانه هو ممتاز الان كونتر ان، لكن مع اصحابه باذن الله يكون فاعل في مد الهجوم نتاعو، ولا بعد اصحابه أهداف سانحة للتسجيل، وقتها بالحق نحكي على نرج خليل العياري اللي هو بالحق أمبري بوتنسيال تونيزيا. إن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله نلقاه في معناها في قادم الايام معناها يسجل اكثر اهداف ويمد اصحابه باكثر اهداف
1: ان شاء الله يا ربي. كما قلت انت يا سي سلاح خليل عياري، مستقبل كره القدم التونسيه اللاعب الشاب هذا اللي قاعد يوري في يعني مردود طيب مع فريقه دانكيرك، واكيد معناها المنتخب في حاجه ماسه للاعب كما خليل العياري. و
2: ما ننساوش انس اللي يكون اللي واجه فيه في الفريق القومي، مش هو نفسه اللي واجه فيه اللي يقدر في فرنسا.
1: صحيح.
2: البوتنسيال كما فرق.
1: معناها
2: انت تواجهك انسان من اللاعب اريير جوش بالكاليتي اللي موجوده في الفرق اللي لعبنا لهم، احنا راهم فيزيكمون اقوى شويه.
1: نعم.
2: وزيد التجربه نتاعهم، راهو نحكيو عن فريق قومي ما نحكيوش على ليك دو.
1: نعم.
2: انت كي عندك الشانس باش تمارس اللي عندك انت في ليك دو، هي فرصه باش تظهر طاقتك باش غدوه كي ترجع لليك ان تولي معناها تولي بالحق تستاهل البلاصه نتاعك. دونك حتى ما نستغربوش اللي يكونوا النجاح النسبي لخليل العياري في الوضعيات اللي تقاها في الفريق القومي، والتصرف راه نتاع الناخب الوطني تصرف رصين جدا اللي يكونوا صح في غايه المباراه الثانيه، لانه كي نجي نعطيوها النوت ما نجيش نعطيوها اكثر من خمسه في المباراه الاولى، لانه براتيك ما نجحش اللي ان كونتر ان اللي يعملها مع فريق القومي التونسي.
1: نعم.
2: وكان عنده اشكاليات، وباذن الله هو بالتجربه نتاعه وبالفيدباك اللي عملها يتجاوزها وان شاء الله نلقاوها ممتاز في المباريات القادمه
1: ان شاء الله يا ربي. كل الشكر والتقدير ليك سي صلاح الدين غربيل المدرب والمحلل الفني، كنت معنا في المباشر في هذا الجزء الاول من ايكو سبور. نتمنى لك ان شاء الله مواصله طيبه لاشغال الدوره التدريبيه وورشه العمل اللي بتبيع تشارك فيها في الحمامات كما قلنا في علاقه بكره القدم الهاويه في تونس. موافقين ان شاء الله سي صلاح، شكرا ليك،
2: بارك الله فيك.
1: ربي فضلك. الأربع واربع وثلاثين دقيقة طبعا احنا مازلنا موصل معاكم اللقاء والمشوار هذية في ايكو سبور حتى للخمسة، باش نحكي بعد شوية على المنتخب المغربي. منتخب المغربي اللي يواصل كتابة التاريخ في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، موجود في المركز الخامس عالميا في التصنيف الحالي. باش نسمع ورقة على الموضوع هذية بعد شوية، وباش نحكي وزيدا كيف كيف على القضية اللي أثارت برشا ردود أفعال، أثارت جدل كبير، المخالفات المالية لمانشستر سيتي، قضية ناولها الإعلام العربي والدولي بطرق مختلفة، برشا ناس تحكي على عقوبات خطيرة وخطيرة جدا في انتظار مانشستر سيتي. يمكن يكون حديث سابق لأوانه باعتبار وأنه فما طور الاستئناف مازال في الانتظار. على كل موضوع للمتابعة، وإحنا باش نرجع لكم نكملوا معاكم إيكو سبور بعد شوية بعد ما نعمل ترتيحة مع الموسيقى أحمد الشريف في النغم هذي. راجعيننا

0: مرحبا بكم معنا من جديد في إيكوسبور الأربعة وثنين وأربعين دقيقة. جزء الثاني من حصة اليوم باش نحكي على المنتخب المغربي اللي يواصل كتابة التاريخ في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد ما تقدم للمركز الخامس عالميا في التصنيف الحالي، وبالتالي يعادل أفضل مركز كان حققه أي منتخب أفريقي في تاريخ التصنيف. وحسب موقع الفيفا، منتخب المغرب عادل الإنجاز التاريخي لمنتخب نيجيريا اللي سبق ليه الوصول إلى المركز الخامس عالميا، كان ذلك في أفريل من عام 1994. وأصبح إذن منتخب المغرب ثاني منتخب أفريقي يصل إلى المركز الخامس في تصنيف الفيفا بعد سلسلة من النتائج الإيجابية كان حققها خلال الفترة الأخيرة. وفي متابعة للموضوع هذية طبعا مش نحكيه على الحدث هذية، كما قلنا وصول منتخب المغرب للمركز الخامس عالميا في هذه الورقة من أعداد فريق البرنامج تقديم فتح الصامت.
1: حقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتقدمه إلى المركز الخامس عالميا، وهو ما يعادل أفضل مركز حققه أي منتخب أفريقي على مر تاريخ التصنيف. ويعتبر هذا الإنجاز نقطة فارقة ليس فقط للكرة المغربية بل للكرة الأفريقية بشكل عام، حيث عادل المنتخب المغربي الرقم القياسي الذي حققه المنتخب النيجيري في أفريل عام 1994. ومنذ أكثر من 30 عاما كان المركز الخامس هو أفضل ترتيب يحققه منتخب أفريقي في تصنيف فيفا، حتى نجح منتخب المغرب في معادلة هذا الإنجاز خلال تحديث أكتوبر 2026 ليصبح ثاني منتخب من القارة الأفريقية يصل إلى هذه المرتبة التاريخية. واستند صعود منتخب المغرب في التصنيف العالمي إلى سلسلة من النتائج الإيجابية، كان من بينها الفوز على منتخب الغابون الذي أسهم بشكل كبير في تحصيل النقاط اللازمة للوصول إلى المركز الخامس عالميا. لم يتوقف منتخب المغرب عند هذا الحد، بل وصل الأداء المتميز وتمكن من تحقيق فوز جديد على منتخب ليزوتو والذي أقيمت مباراته عصر الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، حيث انتهت المباراة بفوز أسود الأطلس بهدفين مقابل صفر.
0: شكرا إذن زميلة فتح الصامت. هذه إذن ورقتنا لليوم اللي حابين نشير فيها بطبيعة على مواصلة تألق منتخب المغرب، وأكيد التقدم هذية يعكس استمرار النتائج الإيجابية اللي حققها خلال الفترة الأخيرة بعد ما أصبح منتخب المغرب أحد أبرز المنتخبات على الساحة العالمية والإفريقية. خبر آخر، ملف آخر، قضية أخرى نطرحوها اليوم في برنامج إيكوسبور، موضوع أثار جدل كبير وواسع في الشارع الرياضي العالمي بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إدانة فريق مانشستر سيتي بارتكاب انتهاكات مالية جسيمة وممنهجة على مدار 9 مواسم منذ موسم 2009-2010 حتى موسم 2017-2018. والنتائج هذه تم التوصل لها بعد انتهاء تحقيقات لجنة مستقلة كشفت عن استخدام النادي لعقود تجارية سورية لتضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف. الجميع الآن ينتظر ويترقب ما ستسفر عنه هذه القضية. الأكيد أنه ثم عقوبات مرتقبة، نقول وإحنا قد تعيد تشكيل خريطة المنافسة في الكرة الإنجليزية وربما حتى الكرة الأوروبية. والموضوع هذا الحقيقة كان خذ حيز كبير من الاهتمام في وسائل الأعلام العربية والعالمية، وهو نسمع كيفاش كان التفاعل وشنية العقوبات المرتقبة بخصوص هذه القضية. نسمع مع بعضنا.
2: يا كاتب التاريخ، امسح اللي كتبته. هذا المتهم الماثل أمام عدالتكم مدى، وهذا المتهم الماثل أمام عدالتكم هو مانشستر سيتي. الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز أو التجريد من الألقاب أو ربما خصم نقاط تفقده صدارة هذا الموسم، هذه هي العقوبات التي قد يواجهها رفاق هالاند. فما القصة؟ سنوات من الانتصارات تحت المراجعة. مانشستر سيتي أدين في 114 تهمة من أصل 115 تهمة تتعلق بانتهاك اللوائح المالية للدور الإنجليزي الممتاز. يعني تهمة واحدة يتيمة نجا منها، ولكن مدان في كل شيء بعد تحقيق موسع فتحه الدوري الإنجليزي في فبراير من عام 2023. الصحافة هي من كشفت مخالفات مانشستر سيتي. تحقيق الدوري الإنجليزي استند إلى تسريبات نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية عام 2018 قبل أن تمتد القضية لسنوات من التحقيق والإجراءات القانونية.
3: مانشستر سيتي النادي الذي كسر الأرقام يجد نفسه أمام سؤال ثقيل، ماذا بعد؟ هل نتحدث عن خصم نقاط، عن الهبوط، أم مراجعة ألقاب سابقة؟ فلنفتح الملف. القضية بدأت باتهامات من رابطة الدوري، واليوم أفادت تقارير بأن اللجنة المستقلة أثبتت مسؤولية مانشستر سيتي عن 114 تهمة من أصل 115. هذه الاتهامات تتراوح بين معلومات مالية غير دقيقة وتلاعب في أجور اللاعبين والمدربين كالإيطالي روبرتو مانشيني. وفي بعض التفاصيل هناك خمس مخالفات تتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي، ومنها قواعد اللعب المالي النظيف. سبع مخالفات تتعلق بقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي. 35 تهمة تتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري، وهذه النقطة الأخيرة ليست تفصيلاً. الملف لا يتعلق فقط بما قيل إنه حدث في الحسابات، بل أيضا بكيفية تعامل النادي مع التحقيق نفسه، وهذه هي التهمة الأخطر.
2: تهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي على مدى 9 مواسم. وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ثبوت ارتكاب مانشستر سيتي مخالفات تتعلق بالقواعد المالية خلال الفترة من موسم 2009 حتى 2018. ووفقا للجنة المستقلة اللي نظرت في القضية، كشفت تقرير عن صفقات تجارية وصفت بأنها وهمية ضمن مخطط تمويل بلغت قيمته نحو حوالي 830 مليون جنيه استرليني، مع إدانة النادي في غالبية اتهامات عدم التعاون.
0: قضية إذن كبيرة برشا، ملف خطير، ملف مانشستر سيتي الإنجليزي. هذه عين الحقيقة من التعاطي الإعلامي مع الملف والقضية هذه، خطر تبارك الله كان فما برشا بلاتوات، برشا ردود أفعال في تناول الموضوع والقضية هذه. احنا اكيد باش نتابعوا زيدا كيف كيف الملف هذا، وال خليني نقول الفساد المالي اللي قاعد صاير في فريق مانشستر سيتي الإنجليزية. قبل ما نختم معاكم هذا الموعد من برنامج إيكو سبور، خليني نذكركم انه في دوري الأمم الأوروبية

مع نيوزيلندا 1-1، كذلك اليابان تعادل مع الإكوادور 0-0. حاليا لبنان متقدم على منتخب جزر المالديف 5-0، وأوزبكستان متقدم حاليا على سوريا 4-0. هذوما زوز مقابلات جارية حاليا انطلقت في تمام الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس. احنا هكا نخلطوا معكم لنهاية هذا الموعد المباشر من برنامج إيكوسبور. شكرا سي صلاح الدين غربيل كان معنا عبر الخط الهاتفي في الجزء الأول من الحصة في القراءات والتحاليل الفنية. نشكر كذلك أنور بوجلبان كان معنا في الإخراج التقني، يسرى الغربي سوار الشعري في الإخراج المرئي، وكنت معاكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. نعود نتقابل معاكم إن شاء الله 6:15 في برنامج سبور نيوز. إلى اللقاء، ونخليكم مع صوت جورج وسوف في النغم هذه.

0: مستمعينا الكرام تحية طيبة من قسم الأخبار. غدا يستقبل مركز الصحة الأساسية بنقطة تابع لمعتمدية المحرس المترشحين لأداء فريضة الحج من سكان معتمدية بير علي بن خليفة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ويكون كل متغيب عن الفحص متخليا يتم تعويضه بمترشح آخر من قائمة الانتظار وفق الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسباقس. خلال اجتماع انعقد اليوم تم الاتفاق على ان يحتضن مركز بوغرارة بمنزل شاكر برامج للتكوين واجراء امتحان شهادة الكفاءة المهنية بصفاقس في اختصاصات تربية الماشية والابقار والاشجار المثمرة، بالاضافة الى اقتراح احداث مدرسة اعدادية بالمنطقة وفق نائب البرلمان حسن الجربوعي. تونس واليابان تستعدان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين بهدف دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفق ما أفادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أميرة كلاعي. بداية من اليوم سيتم نقل المسافرين من سوق هراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، حيث يتنقلون من تونس إلى سوق هراس عبر القطار ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة نحو عنابة بعد إتمام الإجراءات الجمركية وفق بلاغ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على أن تكون سفرة العودة بنفس الطريقة. في أخبار العالم، إصابة 4 فلسطينيين بالغاز خلال هجوم نفذه مستوطنون على قرية دير بزيغ غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. مبعوث الاحتلال لدى الإمارات يؤكد عدم تحديد دافع واقعة فلاي دبي، والقضاء الإماراتي يباشر التحقيق باحتمال ارتباطها بنشاط إرهابي. نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة يعلن أن إيران نقلت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة لتسوية الأزمة، مشيرا إلى أن القرار الآن بيد واشنطن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديمة في النازل.
3: من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشياء اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
4: إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
1: مساء الخير تونس.

0: والياسمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم من نسل كل 35 دقيقه هكا انطلق مشوارنا. مساء الخير تونس، كل نهار تخميس عبير شقرون وريم بن جويره معكم حتى الثمانيه ونص متاع الليل. تحيه كبيره برشا لزميلنا انور بوجلبين بطبيعه على الكونسوليت وزميلتنا سواء الشعري في الاخراج الرقمي التلفزي. اهلا وسهلا ومرحبا بك ريم.
1: اهلا وسهلا، مساء النور مساء الفل عبير، الناس كل اللي تابعوا فينا لقيت ذي نسلم عليهم وين ما يوصلهم صوتنا، هما في الطريق هارجين من الخدمة، هما زيدا كيف كيف هزين الأولاد من القراية، إن شاء الله ثنية زينة، إن شاء الله ننسوكم نفرهدوا عليكم بعد نهار كامل الخدمة وقراية. دونك ما عليكم كان تكونوا برانشي مع راديو سفاكس، تابعوني على البوند اف ام ولا على النت www.radiosfax.in. هذه منوعتنا. مساء الخير تونس، بديت معاكم توا كيف ما قلت لكم عبير حتى الـ 8:30، برشا تظاهرات برشا مواكبات اليوم باش نحكيوا عليها، فما حتى خارج حدود الوطن باش نتابعوا زادة برامج الجالية التونسية اللي عندها ملتقى مهم برشا يخص المتحصلين على إجازات، كيف كيف زادة باش يكونوا عندنا إطلالات المهرجانات أيضا، باش يكون زادة جديد التكنولوجيا كيف العادة والعويد اللي تعودتوا عليه في عشويتنا، جديد التكنولوجيا واستيس تفيدهم في المجال هذية مع الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. بعد شوية
0: كيف كيف زادة باش نحكي مع السينما مع مهرجين بعيونهن اللي باش ينتظم في نابل والحمامات من وقتاش من 6 من 3 حتى 7 اكتوبر، وبالنسبه للجي ام سي ايام قرطاج الموسيقيه دونك الانطلاق باش يكون يوم 3 اكتوبر السبت الجاي حتى 11 اكتوبر القادم.
1: نعم، كيف كيف زيدا مش كون عندنا استضافة الدكتور الياس بوعجينة اللي هو رئيس مؤتمر ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في سوسة برحات حشيد، باش نحكيه على دورة 12 لأيام قسم أمراض الروماتيزم. أيضا باش يكونوا حاضرين معنا مجموعة من الشباب والمشرفين زيدا على نادي طيران الجنوب اللي باش ينطلق قريبا واللي مغروم بالطيران والأجواء هذية ينجم أكيد يلتحق ويكون حاضر. كيف كيف باش تحكي كيف ما قلت أنت على أيام قرطاج الموسيقية معاك عبير ومعنا زيدة استضافات أخرى ومتابعات أخرى، ما عليكم كين تبقوا معنا.
0: شكرا لك ريم، بطبيعة هذية الاختيار متاع أنور، احنا اخترنا لقيت التبتبة لكن فما اختيار أفضل وأفضل اللي هو أما براوة اللي غنيتها بطبيعة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة باش نسمعوها بصوت حسين الجسمي، اختيار موافق جدا لأنور.

0: الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: مسيكم بالخير مستمعينا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي تابعة في منوعة مساء الخير تونس. مرحبا بكم ومرحبا بالأستاذ اللي يحضر معنا، الأستاذ والخبير في التكنولوجيا والسلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. أهلا وسهلا يا أحمد.
3: عايشك، مرحبا بك مدام ريم، ومرحبا بجميع المستمعين، ومرحبا بي بحضركم.
2: يعيشك، نورتنا برشا يا أحمد. نعرف وقتك ثمين، وانت نحاولوا هكا ناخذوا شوية من وقتك باش تفيدنا باش تفيد مستمعينا، وتقربنا شوية من الميكرو باش يسمعونا. خمسة على خمسة، ونحن جديد التكنولوجيا ديما نحاولوا نخليهم على باش باش يواكبوا كل ما هو جديد في هذا العالم، إلى جانب أن نعطيهم زادة أستيس تفيدهم.
3: أكيد. به دونك باش نبداو لهم بالجديد متاع التكنولوجيا، والحقيقة مدام ريم دونك النسق اللي قاعد يتطور به الذكاء الاصطناعي، دونك نسق
2: سريع جدا
3: سريع جدا، وهذا ربما اللي خلى أغلب دونك حتى المستخدمين متاع الذكاء الاصطناعي بداو ما عادش فاهمين، ما يمكن ما عادش مستوعبين الحاجات اللي ولا الذكاء الاصطناعي ينجم يعملها وقاعد يعمل فيها، وللأسف ساعات تصير بطريقة غلطة. دونك احنا الذكاء الاصطناعي أول ما بدأ وأول ما بدينا نستخدموه دونك أشخاص عاديين، يمكن في نهاية 2021 بداية 2022 هكاكا، والاستعمال متاعه إلى وقت قريب كان جوست أوكم كيلكو زوتي. دونك نحكي بيان سور على الاستعمال متاع الأشخاص العاديين. دونك عندك كيلكو زوتي كيما تشات جي بي تي، ولا كيما جيميناي، ولا كيما غيره، دونك اللي تنجم أنت تسأله سؤال ويجاوبك. دونك العلاقة كانت مبنية هكاكا، دونك هاكا عندي أنا أداة نسألها سؤال، هي دونك تمشي تلوج في الانترنت وتلوج لي دونك على
2: على المعلومات، ولا يعطيني صورة، ولا يجملها، ولا منعرفش يغيرها في سياق آخر.
3: هذاك في المرحلة الثانية دونك مدام ريم. المرحلة الثانية بدينا نشوفه دونك أنه الذكاء الاصطناعي بدينا نستعملوه في التعديل، كيما التعديل على الصور، كيما التعديل على الفيديوهات، كيما التعديل على الصوت، كيما التعديل تقريبا على برشا حاجات. وتعدينا توا يمكن في الأشهر الأخيرة دونك القليلة اللي تعدت، تعدينا المرحلة الجديدة هي بون تسمى هي البرة دونك، ولينا نحكيو على agents. دونك الagent دونك هو العميل دونك، وإلا خلينا نقوله شخص عبارة على عندك إنسان يخدم عندك. دونك لهنا ولا الذكاء الاصطناعي تنجم تكلفه بمهمة. بما معناه يعني أنت بالنسبة ليك مثلا عندك خدمة على الإكسل، ولا خدمة على الوورد، ولا خدمة دونك باش تخدمها على الأورديناتور متاعك، دونك تجي لسي الأيجنت هذايا متاع الذكاء الاصطناعي وتقول له يا سي الأيجنت راك باش تخدم لي دونك الخدمة هذه. هو تبدأ أنت بيساتك محلولة قدامك، هو يبدأ يخدم لك في الخدمة متاعك، وانت قاعد تتفرج فيه
2: وانت
3: ولا قاعد تتفرج فيه هو يخدم به. مش مرتاح برشا. علاش مش مرتاح برشا؟ على خاطر كيما كنا حكينا من قبل فما حاجة تنجم تصير الأدوات الذكاء الاصطناعي اللي تتسمى الـ AI hallucination، يعني الهلوسة متاع الذكاء الاصطناعي. يعني أحيانا كيف نموذج الذكاء الاصطناعي ما يلقاش المعلومة عنده أو ما يلقاش الإجابة عنده فإنه يتخيلها. مثلا نعطيته أنت بار إكزامبل، قلت له شوف لي حالة الطقس في 24 ولاية في تونس، هو لقى سور ساعتاته حالة الطقس في 23 ولاية، ومثلا ولاية صفاقس ما لقاش حالة الطقس فيها، السور هذه ما عطاتوش حالة الطقس في ولاية صفاقس. ينجم يحط لك أنه درجة الحرارة في ولاية صفاقس 60 درجة. بالنسبة لي هو
2: معناه
3: في الحالة
2: هو هذيك هو غير موثوق به كمصدر.
3: هو شوف مدام ريم، في خلينا نقول في 95% من الحالات فإنك تنجم تثق فيه، لكن 5% الأخرى راهي نجم تكون خطيرة في بعض الأحيان. علاش؟ خاطر كيما شفنا وحكينا عليها يمكن من مدة شهرين أو أكثر شوية، فإنه في حالة قام بفسخ بيانات شركة كاملة وعوضها ببيانات أخرى من عنده باش يخبي دونك الغلطة اللي عملها. علاش؟ خاطر رانا ولينا ما عادش نتعاملوا فقط مع أداة تسألها وتجاوبك، ولينا نتعاملوا مع أداة عندها قابلية التفكير. يعني كي نحكيو على قابلية التفكير بما تحتوي
2: والخبث
3: صحيح
2: والدهاء
3: بما تحتوي قابلية التفكير من خير ومن شر.
2: ولا يكون تجاوزات واختراقات
3: به خلينا هذاك التجاوزات وحكينا زادة كيف كيف على الأسبوع اللي فات دونك كيفاش الحكومة متاع أستراليا دونك تشكيت أنه الأيجنتس دونك متاع أوبن إي آي اللي هي دونك شركة المالكة لتشات جي بي تي قامت باختراق دونك بعض المواقع الحكومية اللي تتبع لوزارة الصحة في أستراليا. فأنه باش ناخذوا حادثة أخرى بسيطة في الأسبوع الماضي دونك شركة متاع فيسبوك أعلنت على مساعد شخصي بالذكاء الاصطناعي. دونك المساعد الشخصي هذا في كبر البورتوكلي ولا أكبر من البورتوكلي بشوية، ومن المفروض أنه المساعد الشخصي هذا مرتبط بالحسابات متاعك دونك على فيسبوك وانستغرام إلى آخره باش يعاونك دونك، وإذا كان سألته حاجة يجاوبك، وإذا كان عندك حتى أي سؤال آخر يجاوبك إلى آخره. دونك يجي سي الأيجنت هذا فما دونك شخص عنده كما نقولوا احنا كلكو زارتيكل في دار وهبطهم في الستور دونك في المتجر متاع فيسبوك، هبطهم دونك باش يتباعوا. وما جاش البالو انه الايجنت دونك باش يتصرف مام حتى في الحاجات هكوما. دونك سي الايجنت شعمل كونتاكتيو اشخاص، سي الايجنت نيغوسا معهم البري، لقى بري عجبو، وافق للعباد على البري هذاك. الاخطر انه عطاهم ادريسة السيد هذايا وعطاهم وقت باش يجيو يهزوا فيه الحاجات هذه، يعني باع للسيد دبش والسيد ما في بالوش
2: الحمد لله ما خبطش
3: صحيح. دونك لا هو غادي البيمون يصير ديريكتومون مش كيف نحن يجيك اسبيس،
2: يعني لقى روحه وبيع كل شيء،
3: لقى روحه مش باع دارو كامله، ما الحاجات اللي هو هبطهم للبيع تباعوا بسوم هو ماهوش موافق عليه، ينجم يكون اكثر من السوم اللي هو كان يحب عليه ولا اقل من السوم اللي هو يحب عليه، ما مش ما حكاش هو مع اشخاص. دونك الايجنت هذا ركح اموره مع العباد،
2: تصرف وحده
3: صحيح، تصرف
2: بيع وحده،
3: لقى سوم عجبه دونك وافق على السوم هذاك، بعث لهم الادريسه نتاع الراجل وقال لهم يجيو في الوقت الفلاني يهزوا قضيتكم. دونك السيد كان قاعد في داره لاباس عليه، لقى في العباد الدقدق عليه جاي دونك باش يهز اللي باش يهز فوتوي ولا باش يهز تلفزه ولا باش يهز دونك اي حاجه تبعت. هذاك اكزومبل صغير، مع العلم انه كيما قلت لك دونك مدام ريم لهنا يمكن احنا خذينا هذا اكزامبل صغير واكزامبل دونك هكا درول مضحك شويه، رميت نجم تكون حاجات اخطر.
2: نعم.
3: معناها انت اللي العنوان الشخصي نتاعك راه يعتبر معلومه جد سريه، دونك انه يبعث هكاك لادريسه الاشخاص ما يعرفوش اسكو مجرم اسكو انسان بالحق جاي يشري اسكو جاي يرتكب في جريمه،
2: اشخاص مجهوله معناها في الاخر،
3: اي شخص مجهول
2: في الاخر انت ذي حاجات شخصيه معناها
3: بالطبيعه،
2: وخلي ذي من الحسابات البنكيه وخلي من كيف ما صار في الدوله اللي حكيت عليها كيف اخترقوا منظومه حكوميه، معناها ذي حاجات اختيره برشا
3: اكيد، خصوصا لهنا مدام ريم شوفت اغلبيه والادوات ديجا نتاع الذكاء الاصطناعي تقول لك ما تبعثش معطياتك الشخصية
2: بطاقة تعريفك،
3: يعني بطاقة تعريفك
2: حساباتك
3: نمرو كونت بانكير متاعك، هذوما الحاجات الكل رد بالك تبعثهم، علاش خاطر زادة كيف كيف حتى الأدوات هذه متاع الذكاء الاصطناعي أحيانا يصير فيها اختراقات، دونك نجم أنت تلقى المعطيات الشخصية متاعك كلها منشورة للعلن، دونك هذاك علاش ردوا بالكم ما تبرتجيوش حاجات اللي هي شخصية جدا دونك بالنسبة ليكم، حاولوا انكم ما تبرتجيوهاش، وحاولوا انك معناه ذكاء الاصطناعي حاول ديما تعرف تعطيه لليميت متاعه، ولو انه كما

0: يعملوا دونك يعاونك دونك في خدمتك نتاع كل يوم، ينجم يربحك برشا وقت، ينجم يسهل عليك برشا حاجات، لكن هذا لا يعني دونك كما قلنا ديما الاعتماد
1: ديما بحذر علي. ديما تعامل بحذر.
0: ديجا باش يشوفوا دونك المستمعين نتاعنا ان شاء الله في الاسابيع القادمه ان شاء الله الميزاجور الجديده اللي حكاوا عليها دونك في باش تصير في تشات جي بي تي، دونك اللي هي تشات جي بي تي دوتس، دونك دوتس هذوما اللي هي عباره على بون دوتس معناها نقاط. النقطه هي عباره قال لك احنا باش نجيو في وسط الكونت نتاعك نتاع تشات جي بي تي وباش نزيدوك مساعد شخصي. دونك انت الدوت هذه باش تعطيها اسم، باش تعطيها صوره، وهي اللي باش تتعامل معها. معناها هذه الدوت عندها عباره، انت عندك دونك الاورديناتور نتاعك ولا تليفونك، والدوت هذه عندها الاورديناتور نتاعها ولا تليفونها. انت باش تعطيها دونك لي زاكسي للي كونت اللي تحب تعطيها اكسي ليهم، وهي من بعد مثلا انت تحب تقول لها هبط لي دو بوبليكاسيون بار جور سور فيسبوك باش يحكيوا على موضوع اكس ولا ايغريك ولا زد، وهي تتصرف ديريكتومون دونك تهبط لك. يعني باش يكون عندك مساعد شخصي في وسط الكونت نتاعك نتاع تشات جي بي تي. بيان سور ديما دونك احنا باش نواكبوها وكنحاولوا نشوفوا ونحاولوا نجربوا ونحاولوا كذا، مي ديما افيك دي ليميت، ديما نحاولوا دونك نخليو دي ليميت. والحقيقه دونك من نهارين التالي كنت في مؤتمر، دونك هو مؤتمر عالمي صار في تونس العاصمه على الاستعمال نتاع التكنولوجيا في الصحه. الحقيقه برشا حاجات تفرح، برشا زاده كيف كيف دونك اختراعات، بون خلينا نقولوا يمكن تجديد علمي ولا ثوره علميه زادة كيف كيف، وان شاء الله دونك اللي تحد خلينا نقولوا على الاقل العديد من الامراض اللي قاعده زادة كيف كيف تصير بالذكاء الاصطناعي. واكيد دونك الاطباء واهل الذكر دونك هما ادرى بالحاجات هذه، لكن في حاجات باهية قاعده تصير احنا نشوفوا نتبعوا. ربي زادة كيف كيف لي بارون ردوا بالكم على صغيراتكم الانتيليجنس ارتيفيسيال، خاطر راهو ساعات زاد كيف كيف حتى هذاك وكنا حكينا قبل زاد عليها مدام ريم، هذاك الارتباط العاطفي بأدوات الذكاء الاصطناعي راهو خايب،
1: راهو اختيرا. احنا وصلنا حالة زواج، احنا وصلنا حكينا على حالة زواج، يعني فسخت الخطوبة مع شخص آدمي حقيقي وتزوجت بالتشات جي بي تي.
0: دونك هذا هو معنى هذا توا المرحلة اللي احنا موجودين فيها ان شاء الله. دونك ما تخرجش الامور على السيطره، ما تخرجش الامور دونك، خاطر الحقيقه كيما حكينا دونك مدام ريم ولينا نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي دونك الند للند. دونك ان شاء الله ديما نقولوا الامور ما تخرجش على السيطره،
1: ان شاء الله نبقاو الند للند على القليله ما يتجاوزنيش، خاطر وقت يتجاوزنا هذاك تولي مشكله كبيره. يعطيك الصحه يا احمد.
0: شكرا. فما جوست فقط مدام ريم دونك عندنا زاد خبير اخر هو صغير، فيكو دونك قاعدين نشوفوا زاد في شويه مشاكل في بلادنا ولا في البلدان الاخرى دونك على الاستعمال نتاع وسائل التواصل الاجتماعي دونك، وسورتو نحكيوا لهنا على الصغيرات وليزادوليسون اللي ساعات مالوريزمون دونك تصير حاجات دونك لا تحمد عقباها. دونك واتساب جابونا دونك الاسبوع هذا ميزاجور جديده، ميزاجور جديده نتاع كونترول بارونتال، يعني تو لي بارونت نجموا تراقبوا لي كونت واتساب تاع صغيراتكم. دونك راهو ديما كي نحكيوا على الصغيرات رانا نحكيوا معناها ما هوش من المقبول مثلا طفل عمره 6 سنين ولا بني عنده 6 سنين دونك يبدا عنده كونت واتساب. هذاك نحكيوا راهو صغيرات، نحكيوا 10 11 12 13 14 دونك انت ماشي، اما الاقل مش من المفروض اصلا انه يكون عنده كونت نتاع واتساب، ما عندوش علاش يكون عنده كونت نتاع واتساب. دونك لوبسيون هذه جديده نتاع الكونترول بارونتال تخلي لي بارون دونك
1: ينجموا
0: يتبعوا وينجموا يعرفوا صغارهم مع شكون قاعدين يحكيوا. ما تنجموش تعرفوا مضمون الرسائل لانه دونك الرسائل نتاع واتساب هي رسائل مشفره، مي نجموا تعرفوا اذا كان تلاحظوا انه صغير قاعد يحكي مع شخص دونك مجهول الاوقات طويله والا قاعد يقوم باجراء مكالمات دونك مع شخص مجهول انتم ما تعرفوش، دونك لهنا تنجموا تتدخلوا، تنجموا دونك تشوفوا
1: كيفاش المراقبه هذه تتم.
0: كنترول بارونتال هي اوبسيون تلقاها في البارامتر، دونك فما اللي تزادت عندهم فما اللي مازالت دونك ما تزادتش عندهم خاطر ميزاجور جديده وهما دونك يبداو يزيدوها في لي كونت بشويه بشويه. دونك اللي تزادت حتى اللي ما تزادتش عندهم نتخيل دونك في الاسابيع القليله القادمه دونك ان شاء الله تتزاد عندهم لوبسيون. ومن خلال الاوبسيون هذه تبعوا لي جروب، تبعوا دونك التشانلز هذا كيف كيف اللي صغاركم يتبعوا فيهم جهات الاتصال اللي صغاركم قاعدين على اتصال معهم. وبربي هذه الاوبسيون راهي زاده موجوده من قبل في فيسبوك، وفما زادة راو فيسبوك، ما تعملوش فيسبوك لصغاركم، راو فما حاجة اسمها فيسبوك كيدز، دونك فيسبوك مخصص للصغيرات والمحتوى.

0: متاعه محتوى مخصص للصغيرات. اليوتيوب زاد كيف كيف، فما يوتيوب كيتس والكنترول بارونتال، فما حتى في الانستغرام، يعني راهي جميع وسائل التواصل الاجتماعي فيها طرق للأهل باش ينجموا يراقبوا صغيراتهم.
1: وضروري جدا جدا أنه نتبعوا صغيراتنا وننتبهوا ونوعيوا زيدا ونحكيوا معاهم ونتحاوروا معاهم ونكونوا قراب منهم، مهم برشا. يعطيك الصحة،
0: شكرا
1: لك الأستاذ والخبير في التكنولوجيا والسلامة المعلوماتية أحمد بن عطية، تحياتنا لك، شكرا على حضورك معنا وعلى كل الإفادات تقدمها لنا.
0: شكرا.
2: ظنيتك سنة ما بيك.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى نشرة المساء في عناوينها: افتتاح فرع للقبضة الملكية بمعتمدية الغريبة، بلدية العين تقرر تركيز كاميرات مراقبة ذكية في مختلف النقاط السوداء، تونس تبلغ مرحلة الإجهاد المائي، والمرصد التونسي للمياه يدعو إلى برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري، وفي العالم حاملات طائرات أمريكية ومجموعة إنزال تتجهز للانتشار بمحيط إيران. البداية من معتمدية الغريبة، حيث تم اليوم افتتاح فرع للقبضة المالية بحضور معتمد الجهة وممثلين عن السلطة المحلية وأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس المحلي. وستتولى القبضة الإشراف على مختلف التصاريح والإجراءات المالية والجبائية. عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة الغريبة إبراهيم حسين بيّن للأخبار أن افتتاح قبضة مالية يأتي في إطار دعم اللامركزية الإدارية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين لتجنيبهم عن التنقل إلى مركز الولاية.
3: اليوم تم فتح قبضة مالية بالغريبة، اللي هي تقريبا من المؤسسات اللي مطلوبة ضمن العديد من المؤسسات الناقصة بالجهة. قبضة هذه قادرة باش تقدم عديد الخدمات للمواطنين وللتجار ولأهالي الغريبة ولبلدية الغريبة كذلك، اللي كانت تتنقل للمحرس وتتنقل للصغيرة، التصاريح الجبائية، الخدمات، البطاقات على الاستئناف، كل الخدمات اللي تقدمها القبضة، القبضات المالية بالجمهورية التونسية من ناحية، وكذلك الخدمات البلدية اللي باش تمسك حسابات بلدية الغريبة، توفر فيها كل الخدمات المالية معناها، وخاصة في إخضاع حاجات اللي هي تعتبرها من الضروريات كبقية المؤسسات اللي تفتقدها الغريبة كدار خدمات وللصناديق الاجتماعية كنام سيناساس سيناربياس الشركة التونسية للكهرباء والغاز. والحقيقة إن شاء الله القادم أفضل.
2: وعقب زيارة إلى المؤسسات التربوية بالغريبة، أكد النائب إبراهيم حسين معاينة نقص في العمل والإطارات الإدارية، إلى جانب إشكالية النقل المدرسي من نقص في الحافلات وتهرم الأسطول المخصص للأرياف.
3: إشكاليات ربما تعاني منها المؤسسات التربوية كنقص في الإطار الإداري، العمل ثم انتدابات جديدة قاعدة صايرة، وإن شاء الله بحول الله المؤسسات التربوية هذه في المناطق الريفية يكون حظها زاد في الانتدابات. أزمات النقل الحقيقة توي كمان تعاني منها زاد المناطق الريفية كلك، قاعدة الإشكاليات خاصة في الخطوط، في عمر الحافلات اللي تنقل التلامذة، اللي كل مرة تلقى أمطار تلقى برشا حاجات. لكن إن شاء الله اتصالنا بالسيد المدير الجهوي للنقل بصفاق يقول لك معناتها إن شاء الله في الرباج هذا جديد، اللي ثم تقريبا على مستوى وطني 600 أكثر من 600 حافلة، إن شاء الله باش يكون ده نصيب صفاقس نصيب كبير شوي، وإن شاء الله المعتمديات هدية تأخذ نصيب.
2: في إطار مواصلة التطور الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين، تستعد بلدية العين لتركيز كاميرات مراقبة ذكية في مختلف النقاط السوداء داخل المنطقة البلدية لتعزيز المتابعة الميدانية والحد من السلوكيات المخالفة ودعم جهود النظافة والعناية بالمحيط. وستعتمد هذه المنظومة الحديثة على الطاقة الشمسية وتقنيات مراقبة متطورة، بما يضمن متابعة أكثر نجاعة واستمرارية ويدعم توجه البلدية نحو بلدية ذكية رقمية ومستدامة. نمضي الآن إلى أذان صلاة المغرب.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. انعقد اليوم اجتماع خصص للنظر في سبل إعادة إشعاع مركز التكوين القطاعي الفلاحي ببغرارة بصفاقس ودعم دوره في التكوين الفلاحي بحضور المدير العام للإرشاد والتكوين الفلاحي والمندوب الجهوي للفلاحة بصفاقس والمدير الجهوي للتكوين والتشغيل. وتم خلال هذا اللقاء تجاوز مختلف العراقيل والاتفاق على أن يحتضن مركز بغرارة برامج للتكوين وإجراء امتحان شهادة الكفاءة المهنية بصفاقس في اختصاصات تربية الماشية والأبقار والأشجار المثمرة. وحسب النائب في البرلمان حسن الجربوعي تم خلال الاجتماع طرح ملف إحداث المدرسة الإعدادية ببغرارة، وقد أبدت الإدارة العامة للإرشاد والتكوين الفلاحية موافقتها المبدئية على أن تتواصل الجهود والتنسيق خلال المرحلة القادمة حتى يتحول هذا المشروع إلى واقع. نبقى في صفاقس، تميز جديد ينضاف إلى الجهة حيث تأهلت المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا في فئة التعليم الثوري لعام 2026، وذلك ضمن جوائز زيرية الدولية للتميز في التعليم العالي. وتسند هذه الجائزة العالمية من قبل مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة المخصصة بدبي والإمارات لمؤسسات التعليم العالي التي تبتكر نماذج تربوية معاصرة. هذا التتويج اعتبره مدير المدرسة العليا العلوم وتقنية الصحة بصفاقس أحمد الحكيم في تصريح لنا اليوم اعتراف دولي مهم للتطوير والابتكار الذي تنتهجه المؤسسة في مجال التكوين والتعليم العالي، وحافز لمزيد العمل على إعادة التفكير في النماذج التقليدية صلب التكوين.
3: أن اختيار المدرسة العليا لعلوم تقنية الصحة بصفاقس ضمن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من جوائز زيري الدولية للتميز في التعليم العالي يعتبر اعتراف دولي مهم بمسار التطوير والابتكار الذي تنتهجه مؤسستنا في مجال التكوين والتعليم العالي. وفي هذه الجائزة حقيقة ترتبط مفاهيم التميز الدولي في مجال الابتكار في التعليم العالي وإعادة التفكير في النماذج التقليدية للتكوين. وأنا الحقيقة أود أن أذكر أن المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس هي مؤسسة تابعة لجامعة صفاقس وتعمل تحت الإشراف المزدوج لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. وهذا الإطار المؤسساتي الحقيقة يعكس طبيعة المدرسة ودورها في الربط بين التعليم العالي والمنظومة الصحية. وهذا يتميز هو ما هوش إنجاز فردي، هو ثمرة عمل جماعي ومجهودات متواصلة لأساتذتنا الاستشفائيين الجامعيين، أساتذة التعليم العالي، أساتذة شبه طبيين، إطاراتنا الإدارية والبيداغوجية وكافة العاملين بالمؤسسة. وأني نعتبر هذا الاعتراف الدولي حافز إضافي لمواصلة العمل والابتكار والارتقاء بجودة التكوين الصحي في بلادنا في تونس، بما يخدم طلبتنا ومنظومتنا الصحية ومجتمعنا.
2: في باقي أخبارنا الوطنية، وخلال ندوة بعنوان أي واقع مائي بعد صائفة 2026، دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع، خاصة وأن تونس بلغت مرحلة الإجهاد المائي. ودعا المرصد إلى الإسراع في المصادقة على مجلة المياه وتفعيل المؤسسات المعنية بردع الحفر العشوائي للأبار إلى جانب دعم المجامع المائية وتسوية إشكاليات ديون الطاقة بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه في الأرياف والمناطق الداخلية. في موضوع آخر، اقترحت الغرفة الوطنية النقبية الفلطة الضوئية برنامج المواطنة التقية لتجهيز 1,000,000 عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على مدى 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. وقال رئيس الغرفة علي كانزاري اليوم على هامش انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقية إن تنفيذ هذا البرنامج من شأنه وفق تقديرات الغرفة أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2,000,000,000 دينار خلال الفترة نفسها. قبل المرور إلى أخبار العالم، فكرة عن أحوال الطقس خلال الساعات القادمة، حيث يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط الغربي ومحليا الجنوب آخر الليلة، ثم سحب عابرة بأغلب الجهات الليلة، ثم سحب عابرة بأغلب الجهات والريح تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتصل إلى 18 درجة بالمرتفعات الغربية. إلى أخبار العالم، تم اليوم في غزة تشييع جثامين 105 فلسطينيين استشهدوا أثر قصف الاحتلال لمربع التاج في أكتوبر 2023. وفي الأراضي المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرية شبتين غرب رام الله، فيما نفذ المستوطنون جولات استفزازية بين منازل المواطنين في قرية عطارة شمال المنطقة. قال مسؤول أمريكي اليوم أن حاملات الطائرات روزفلت ومجموعة الإنزال البحري مايكون أيرلاند غادرت قاعدة سانتياغو متجهة إلى الشرق الأوسط، وأن أكثر من 2,000 جندي من وحدة المارينز يتوجهون للشرق الأوسط على متن مجموعة الإنزال، مضيفا أنه بحلول نهاية نوفمبر المقبلة ستنتشر في محيط إيران 3 حاملات طائرات ومجموعتي إنزال، ومع حشد كل هذه القوة في الشرق الأوسط ستكون لدى القادة خيارات كثيرة للتعامل مع إيران. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان اليوم أن بلاده تتابع مسألة تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، مشيرا إلى رفع مستوى التفاعلات مع دول الجوار، وأن إيران أزالت معظم العوائق أمام توسيع حركة التصدير والاستيراد عبر الحدود البرية مع دول مثل باكستان والعراق وأذربيجان. صرح مبعوث دولة الاحتلال لدى الإمارات اليوم بأنه لم يتحدد بعد الدافع وراء واقعة فلاي دبي، ومن السابق لأوان استخلاص استنتاجات بدوره باشر القضاء الإماراتي تحقيقا في حادثة الطائرة بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات اليوم. في الختام، تذكير بعناوين النشرة: افتتاح فرع القبضة المالية بمعتمدية الغريبة، بلدية العين تقرر تركيز كاميرات مراقبة ذكية في مختلف النقاط السوداء، تونس تبلغ مرحلة الإجهاد المائي، والمرصد التونسي للمياه يدعو إلى برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكة مياه الشرب والري. ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.
7: من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: عشرتنا ما تفاش،
10: وحكاياتنا ما تتنسيش،
9: على خاطركم

0: سبور نيوز. سبور نيوز. مساء الخير للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري أكد أن المكتب الجامعي وفر كل الظروف المناسبة للمنتخب، وأن المناخ داخل المجموعة في الفريق الوطني جيد على عكس ما يتم تداوله. وأكد الناصري على هامش ندوة حول التصدي لظاهرة العنف في الملاعب نظمتها الرابطة الوطنية لكرة القدم.
1: كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله. مناخ نظيف، راه ما نسمعوش اش قاعد يدوروا كذا، مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، إطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء. الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة. إن شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة القدم التونسية. شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين

0: كما اسماعيل الغربي مرتبط. نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازالت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا الكرة القدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
1: وفي علاقة بموضوع طريقة احتساب النقاط في مباراة أوغندا وتونس، معز الناصري قال إنه كان على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعلامنا بطريقة احتساب هذه النقاط.
0: الاتحاد الأفريقي كان عليه أن يعلم الجامعات باعتبار وأنه فما ثلاثة وضعيات تهم ثلاثة بلدان اللي ينظموا الكاس الكاس أفريقيا. كان على الاتحاد الأفريقي إعلام المنتخبات الوطنية اللي فيهم الفرق المنظمة بكيفية الاحتساب. فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، لأنه ولو أنه قوانين المنظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا، يعني نجم تكون مس من مصداقية اللعبة. باش ندافعوا على المبدأ، لأنه مبدأ صحيح باش ندافعوا عليه. إن شاء الله شكون لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي. هاني قلت راو نظام المسابقة ما في حتى تغيير، لكن كان على الاتحاد الأفريقي أنه يتخذ أو يعلم بأنه راو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعية، باعتبار وأني أول مرة تصير ثلاثة بلدان تنظم كأس أفريقيا.
1: الجامعة التونسية لكرة القدم أرسلت قائمة الأسماء المقترحة للحكام الدوليين الموسم الحالي، واللي باش ينظر فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل المصادقة عليها. من عدم المصادقة وضمت القائمة الأسماء التالية: حكام ساحة فرج عبد اللهوي، محرز الملكي أمير لوسيف، نضال بلطيف، خالد قويدر، هيثم الطرابلسي، باسم بالعيد، حكام مساعدين أحمد الزويوي، خليل الحساني، أيمن إسماعيل، يوسف جيمي، وائل الحناشي، مروان سعد، ياسين السعداوي، حكام تقنية الفيديو هيثم جيرات، أسامة بن إسحاق، درصاف القنواتي، ومجدي بلاغة. نهاية هذا الأسبوع تشهد إجراء مجموعة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف نشاط البطولة. نبدأ بمقابلات نهار الجمعة 2 أكتوبر في ملعب الهدي النيفر بباردو. الملعب التونسي يتقابل مع الهلال السوداني لأربعة متاع العشية. نهار السبت 3 أكتوبر في ملعب سوسة الأولمبي ساعتين ونص النجم الساحلي يتقابل مع التقدم الرياضي بسقيط الدير. في ملعب بوجمعة الكميتي ماضي 3 ونص لقاء الأولمبي البيجي مع المستقبل الرياضي بالمرسى. في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في الماضي ساعتين نادي صفاقسي يواجه الوالحة الرياضية بقبلي. في المركب الرياضي بجرجيس الأربعة متاع العشية لقاء ترجي الجرجيسي مع مكارم المهدية. في ملعب مصفى بن جنات بالمنستير ماضي 3 لقاء الاتحاد المنستيري وأمل حمام سوسة نهار الأحد 4 أكتوبر. في مركب حسين بالخوجة مباراة ودية في 3 تجمع ترجي الرياضي التونسي مع الاتحاد العسكري الليبي. من أخبار الأندية التونسية، ملاعبي النجم المتلوي قاموا اليوم الخميس من جديد بمقاطعة تمارين الفريق بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم المادية منذ انطلاق الموسم الرياضي. غادر اللاعبون الحصة التدريبية اللي كانت مبرمجة على الساعة 3 بعد الزوال في الملعب البلدي بالمتلوي وطالبوا بتسوية وضعيتهم المادية. نذكر أن الفريق كان عاد للتدريبات يوم أمس الأربعاء بعد إضراب دام لمدة 3 أيام. تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم واللي بالشدور يومي السبت والأحد 3-4 أكتوبر انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر. يوم السبت في المجموعة الأولى في ملعب حمود الحداد بمجرين جمعية مجرين تتقابل مع النجم الخليدي بإدارة الهدي بوخريس. الملعب البلدي بمساكن يحتضن مباراة الهلال مساكن مع الهلال الشابي بإدارة أشرف مجدوب. مكارم المهدية يستضيف المحيط القرقني التحكيم لطاهر تليش. رلوي يلعب مع مستقبل جابس بإدارة رضا شويحي. كوكب عقارب يلاقي سبورتينغ بن عروس الحكم نبيل الهمادي. اتحاد تطاوين في مواجهة الملعب السوسي بإدارة أمين فقير. نهار الأحد 4 أكتوبر في الملعب البلدي ببوحاجلة لقاء بعث بوحاجلة مع مستقبل سليمان بإدارة سفيان جبارة. في المجموعة الثانية في النادي القربي يتقابل مع قوافل في القصر حكم حمود قصيعة. جندوبة رياضية يواجه جمعية ريانة بإدارة أسامة شريط. القلعة الرياضية تستضيف الشبيبة القيروانية بإدارة سمير العونلي. اتحاد قصور السيف يستضيف أولمبيك مدنين بإدارة إيهاب بن كيلاني. مستقبل القصرين يواجه أولمبيك الكيف الحكم عبد السلام ماني. الملعب الجيبسي يتقابل مع سبورتينغ المكنين بإدارة ياسين المرغني وحمزة المسيليني. يدير مباراة هلال رديف مع أمل بوشمة. في رياضات القاعات نعطيكم فكرة على برنامج مقابلات الجولة الثالثة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة واللي باش تدور يومي 3-4 أكتوبر الجاري يوم السبت 3 أكتوبر في قاعة بن عمار في حلق الواد. نجم حلق الواد يستضيف شبيبة المنازة في الخمسة. في قاعة البجاوي بصفاقس النادي صفاقس يستضيف الملعب النابلي في الخمسة. في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان في الخمسة ونص الشبيبة القيروانية يواجه النادي الإفريقي. في قاعة دار شعبين الفهري في الستة مباراة اتحاد الأنصار مع الاتحاد المونستيري. في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي يواجه الدلي الرياضي بجرومبيلي انطلاقا من الستة. ونهار 3-4 أكتوبر في قاعة حمام سوسة لقاء النادي الرياضي بحمام سوسة مع النجم الراتسي ينطلق الأربعة متاع العشية. في كرة القدم خارج تونس ملاعب العالم تشهد اليوم إقامة عدد من المباريات في مختلف المسابقات أكيد تتصدرها مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية. نعطيكم البرنامج ليلة أذربيجان مع ليشتنشتاين، ألمانيا مع صربيا، اليونان يتقابل مع هولندا، الدنمارك يواجه البرتغال، ويلز مع النرويج، إيرلندا مع النمسا، ومالطا مع جبر طارق. نختم بالمتفرقات حيث أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إنهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عقب الهزيمة الثقيلة أمام غامبيا 4-2 ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وكان كيروش تولى قيادة منتخب غانا في أفريل 2026 خاض معه 7 مباريات من بينها مشاركته في كأس العالم 2026 وبلغ وقت الدور الثاني قبل الخروج أمام كولومبيا. شكرا على المتابعة والاهتمام. أنور بوجلبين في الإخراج التقني شكرا ليك. يسرى الغربي سوار الشعري في الإخراج المرئي شكرا لكم. أنس رباعي في الأعداد والتقديم. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
2: كين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14 ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا بنهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوبه قال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له. على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي صفق عليه الدام للكل. أول الأستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش حكايات درويش.
4: لا للمخدرات.
5: مساء الخير تونس،
6: مساء الخير تونس.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجات اذاعه صفاق الصيفي. مرحبا بكم. 6:31 دقيقه، مازلنا في مساء الخير تونس، مواصلين المشوار حتى 8:30 متاع الليل. العديد من المهرجانات باش تنطلق ليامات القليله القادمه، من بينهم ايام قرطاج الموسيقيه دوره 11 بالطبيعه اللي باش تنطلق يوم 3 اكتوبر القادم. سعيده جدا باستقبال مدير ايام قرطاج الموسيقي والفنان منذر الفلاحة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة.
0: مرحبا بيك. دونك نحكي على بعض الأيام اللي تفصلنا على الدورة 11 الأيام قرطاج الموسيقية. أنت سيتك المدير الفني للدورة 11 الأيام قرطاج الموسيقية، حبينا نحكي معك شوية على أهم العروض. نعرفوا أنه تقدم لكم 378 ملف، اخترتوا 26 مشروع. حبينا نعرفوا شوية شنية المعايير الفنية والمهنية اللي اعتمدتوها واللي ربما خليتكم ترشحوا مشروع على آخر. كيفاش وزنتوا بين الجودة الفنية، قابلية المشروع للتسويق وتشجيع التجارب الجديدة؟
1: مهم ياسر، مشكور على السؤال هذا. 26 عرض هذوما ما كانش الاختيار تاعهم سهل. عملنا لجنة انتقاء متكونة من ساعة مهنيين مختارين اللي هما يعرفوا المهرجان مليح، معناتها من مديرين سابقين، من عبيد تعرف الفنان الناشئ مليح، وخاصة المهرجان مليح يعني سي سامي بن سعيد، محمد بن سعيد، الهادي فهم، وسيمة صمود. الكريتير كانوا أساسا مركزين على الفنان الناشئ أولا، يعني كنا نعطيه أكثر أهمية للفنان الناشئ للجودة نتاع الدوسي اللي تقدموا الملفات هذوما للتجديد الملفات هذم. وخاصة ثاني سنة دخلنا جانب آخر اللي هو معناتها في جانب إدماج، وين يعني نحاول نعمل إكيليب التوازن ما بين التوانسة والعازفين اللي من خارج تونس. عملنا 60% تواسة 40% من الخارج. كان فما توازن زادة بين الذكور والإناث، من نلقاو 50-50
0: باريتي معناتها ميوزيكال
1: ارتستيك، 51% من مرجال هما صحيح اكثر شويه، ولكن خاص قد حبينا زاد نركزوا على الجانب نتاع الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي، وين حاولنا نشوفوا معناتها مشاريع ماهيش ترتكز على الاي اي. مالوغوزمون تو ولات حكايه متفشيه برشا، دونك حاولنا نركزوا على الميوزيك لايف وعلى لي بريستاسيون لايف، نركزوا على الفولي نتاع الميزون سين يعني الاخراج في البريستاسيون نتاع الموسيقى. وكنا عطينا دينات للمشاريع هذوما، عملنا لو كلاسمون تاعنا، خرجنا ب 26 هذوما. كانوا 26 من الاول اكيد ماهمش نفسهم هذوما، على خاطر كان فما مثلا نجم تلقى فما ستيل مهيمن، دونك ما نجموش نعملوا مهرجان كامل في ستيل واحد. كانوا فما بلدان مهيمنين بحكم فيهم معناتها دي مويان اخرين، كاليتي تجيك خير في الصوت في كذا، دونك كنا حابين نعمل ليكيليبر ما بين التوانسه والليترونجي 60-40. على 26 مشروع فما 14 مشروع من تونس والباقي من 15 بلد اخر مشاركين معنا.
0: انت بكري حكيت على معناتها الفنان الناشئ، احنا نقولوا فنان ناشئ، فنان ساعد، دونك كيفاش عرفتوا في الدوله هذه الفنان الناشئ؟ يعني هل المعيار هو حادثه الفنان والا حادثه المشروع الموسيقي في حد ذاته؟
1: هو من الاول، اول ما تلاقينا مع لجنه الانتقاء حاولنا نحكيه في الموضوع هذا، خاطر هو موضوع حساس، فما اللي ما يفرقش ما بين فنان ناشئ وفنان مبتدئ مثلا. يقولوا ناشئ نحكيه على فنان قاعد يدخل السوق الصناعات الموسيقية، معناتها هي أولى الخطى نتاعو، ينجم يكون واحد ميوزيسيان انتربريت في وسط مشروع آخر عنده أكثر من 20 سنة خبرة، ولكن هذا أول مرة يخرج من هاك الإيماج نتاع المؤدي ويعمل لو بروجي نتاعو، معناتها وين يجي يقول انا باش نعمل مشروع نتاعي كفنان، وذا اول البوم مثلا ولا اول اي بي باش نعمله.
0: ايوه
1: هذاك بالنسبه لنا هو المشروع الناشئ. مش الفنان هو اللي في أولى الخطاه نتاعه. دونك فما مشاريع نتاع ميوزيسيان معناتها معروفين برشا, ولكن هذا أول ولا ثاني ألبوم لي. احنا من دورنا كمهرجان نعطيو هالمجال باش يقدم المشروع نتاعو.
0: وهو كذلك نعرف أيام قرطاج الموسيقية بطبيعة هي فرصة لتقديم المشاريع الفنية, لكن هي فضاء هي من التشبيك بين الفنانين والفنانات المنجات والمبرمجين. شو اللي باش يتغير عمليا بالنسبة للفنان التونسي بعد انتهاء المهرجان؟ ما عندكم إليات لضمان استمرار العلاقات هذية والفرص متاع التشبيك؟
1: أكيد أكيد. احنا ما تفهم من ديليغاسيون كاملة اللي هم نستدعاهم احنا كلهم مهنيين. المهنيين هذوما نختاروهم اول حاجه من الهيستوريك نتاع المهرجان نتاعنا. فما مهنيين استدعيناهم قبل وعطاو معناتها ان بلوس للفنان التونسي, هذوكم اكيد نعاودوا نوجه لهم الدعوه. فما دي بروفيسيونيل بيان سور كل عام يجيو جدد. دونك احنا من دورنا ان نمشيو للفيستيفال الاخرين, نمشيو للسالون دو ميوزيك الاخرين, ونشوفوا شكون لي بروفيسيونيل اللي في العالم قاعدين يعطيو في فرص للفنان الناشئ. دونك اخترنا سنة 15 ممثل من بلدان اجنبيه اساسا من المتوسط والعالم العربي وافريقيا. هذا معناتها اللي تونس هي من اولوياتهم في المجال الفني. ولكن المهرجان زاد عنده البلوس اللي باش يعطيه هو للفنان. وين قلنا بعد المهرجان نختاروا ثلاثه فنانين مشاركين باش نعطيهم اون توغني في دوره يعني في المهرجانات التونسيه بشراكات مع مندوبيه جهويه مع مهرجانات صيفيه. الشراكات هذه كلها تجي بعد المهرجان على خاطر فما معناتها فما اكزيجونس نتاع برمجه فنيه نتاع فنان يمشي مع مهرجان وما يمشيش مع مهرجان اخر. فما اكزيجونس نتاع ديسبونيبيليتي, هذوما الكل نجمو نسقوهم كان بعد المهرجان. ولكن المهرجان هو اللي يوعد الفنان هذايا في العقد نتاعو انه يوفر له لا تغني هذا.
0: فما قسم مهم جدا اللي هو نفس إيقاع الحرية والموسيقى داخل السجون. الحقيقة أنا القسم هذي نحبه برشا في أيام قرطاج الموسيقى معناتها السينمائية والمسرحية. أنتم سنة اخترتهم معناتها أنكم تمشيوا العدد من المؤسسات السجنية بتبيع مش مجرد عروض. نعرفوا العروض الموسيقية هي فرصة لإعادة العلاقة ما بين الأفراد وما بين المجتمع, وأهم شيء ما بينهم وما بين الفن.
1: ايه هو قسم مهم كنا خمينا فيه في ايام قرطاج الموسيقية. الحقيقة توقف ما نجمش نعطيك اكثر بديتاي على القسم هذية, ولكن هي بدرة طيبة نشوفها في ايام قرطاج المسرحية والسينمائية وان شاء الله توقع تتواصل.
0: خلينا كلمة الختام منذر فليه.
1: كلمة الختام زع سامحوني كنت سمعت وحس رانا احنا توا معناتها في ديما نقولوا في المعمعة بدينا في التحضيرات نتاع المهرجان. احنا توا كلنا مفتي. في مدينة الثقافة نستناو فيكم من 13 اكتوبر في مدينة الثقافة وفي شارع الحبيب بورقيبة. اجيو تفرجوا, شجعوا الفنان التونسي, شجعوا الفنان الناشئ, وتعرفوا على الفنانين الاجنبيين مش كان المعروفين. دونك هو الاسباس اللي انتم مش تكونوا فيه. حضرنا لكم حاجه باهيه في البهو الرئيسي وين تنجموا تقعدوا نهار كامل في مدينه الثقافه من غير ما تعطوا, باش نخليكم تنجموا تفرجوا في اكثر عروض.
0: وهو كذلك يعطيك الصحة منذر الفلاح المدير الفني الأيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر القادم 46 دقيقة. احنا مواصلين معكم المشوار بعد شوية ان شاء الله باش تكون حاضرة معنا الدكتورة ماني السويسي باش نحكي عليه دورة جديدة, الدورة السادسة للمهرجان بعيونهن موزيكا ولاجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من نيس الكل. 6:45 دقيقه مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى 8:30 نتاع الليل. بعد شويه ان شاء الله باش تكون حاضره معنا الدكتوره منال السويسي. حاضره معنا الدكتوره منال السويسي مديره مهرجان بعيونهن. نقول لها اهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات اذاعه صفاقس.
1: عسينا مرحبا
0: عبدير مرحبا لي سعادة جدا باستقبالك في دورة جديدة من مهرجان بعيونهن. قبل ما ننطلقوا في الأسئلة خلنا نكتشفوا الخطوط العريضة متاع الدورة هذية.
1: دورة هذه هي دورة عادة في حنين اللي احنا وصلنا اليوم للدورة السابعة من مهرجان بعيونهن. تقريبا احتفظنا بأهم الأقسام، عروض الأفلام، الإقامة الفنية لكتاب السيناريو، اللقاءات، الماستر كلاس والطاولة المستديرة، والكل حول شعار كبير السنة اللي هو إيه في أمل.
0: إيه في أمل بتبيع النغم الشهير للفنانة الخالدة فيروز. نعرفوا وين معناتها تقريبا نعرف اغلب دورات المهرجان هذيا مهرجان بعيونهن. المهرجان ما عادش فقط فضاء يحتفي به بالمرأة في السينما، لكن هو اكثر منه فضاء للنقاش حول قضايا الابداع والصورة اللي قدموها النساء عن المرأة وعن المجتمع بصفة عامة.
1: فعلا معناتها من عام لعام مهرجان بعيونهن بدا يكون عنده بلاصه في المشهد السينمائي والثقافي في تونس. هو صحيح يهتم اساسا بالسينمائيه المخرجه وراء الكاميرا، ولكن هو زاد يدافع على فكره مهمه اللي هي التنوع في الرؤى. ومن هنا ديجا معناتها انه احنا نحبوا نشوفوا المراه المخرجه كيفاش نجم تشوف الدنيا بعينها، هي كيفاش تشوفها بحياتها باللي تعيشه هي ديجا في الحياة، أكيد باش يكون موجود وراء الكاميرا قدامنا على الشاشة. وأيضا نحن معناتها في كل عام نحرص أنه الإنتاجات اللي نشوفوها والأفلام اللي نشوفوها القصيرة يكون فيها نوع من الاكتشاف في اللغة السينمائية، في المواضيع اللي تتحكي، كأنه نكتشفوا سرديات جديدة وطرق جديدة للحكي زادة.
0: طرق جديدة للحكي. ومن بين السرديات نحكي هوني على زوج ضيوف هامين جدا اللي هي هيني سرور المخرجة اللبنانية بتبيع تاريخ كبير برشا السينما العربية والعالمية، وكيف زاد يسري نصر الله اللي قدموا هما بيدهم صورة خاصة بهم للسينما والشخصيات متاعهم في أغلب الأفلام، خاصة يسري نصر الله معناتها يقدم المرأة في تعقيدها في صورتها غير المثالية في الثراء متاعها زادة. دونك علاش اختيار يسري نصر الله وهيني سرور بالنسبة للدورة السابعة؟
1: يسري نصر الله اللي هو اسمه بيش يكون رئيس لجنة التحكيم واللي بيش يكون معه لقاء زادة بيش يحكي على مسيرته بوصفه مخرج منحاز إلى المرأة. ويمكن هذا زادة سبب الاختيار على خطر يسري نصر الله هو عنده علاقة كبيرة بنوادي السينما وبالسينما المستقلة وبالسينما الإفريقية والعربية. وجوده مهم بالنسبة لنا، وجوده يعبر على أنه احنا منفتحين على سينمائات أخرى تشبهنا أكيد في برشا حاجات، ولكن أيضا مختلفة على اللي قاعدين نشوفوه اليوم. ربما يحمل معناتها عنده ارتباط كبير بسينما نحبوها وتربينا عليها وخاصة في نوادي السينما. بالنسبة لهانية سرور كيف معناتها هي مخرجة مناضلة مشيت لساحات الحروب وصورت وعملت أفلام كما دقت ساعة التحرير وكما نساء الفيتنام وغيرهم، دونك أفلام مهمة زادة في الفيلم الوثائقي يهمنا أنه نشوفوا نظرتها زادة للعالم.
0: نظرتها للعالم. وعلى ذكر النوادي السينما وبطبيعة دي كنت رئيسة الجامعة التونسية نوادي السينما، وكيفاش نوادي السينما معناتها من أهم نجم نقول المدارس اللي تكون جمهور قادر على النقد قادر على الفهم وقراءة الفيلم ومناقشة القضايا متاعهم مش فقط ناس تستهلك السينما.
1: فعلا معناتها احنا المهرجان هو ينظم عن طريق النوادي، نادي الحمامات اللي هو معناتها منضوي تحت الجامعة التونسية نوادي السينما، ومعناتها في كل البرمجة في كل المهرجان تقريبا ياسر في فلسفة الجامعة. معناتها احنا نحرص انه نقدم الافلام، انه يكون فيها نقاشات بعد الافلام، انه اون بروفوك معناتها هكا دي ديسكوسيون على الافلام سواء تقنيا أو المواضيع. ففما ارتباط قوي برشا برشا بين المهرجان وبين النوادي أيضا.
0: دونك النوادي وبتبيع ما نسويش الورشات اللي استنسنا احنا بيدنا معلتها وقت نغطيوها صارت من أهم الفقرات من أعمدة المهرجان خاصة ورشات الكتابة وغيرها.
1: فعلا معناتها كتاب سيناريو هي من البداية في 2017 كانت معناتها هي تعملت لولا وبعد حولها كان المهرجان. مش نقول لك أهمية الإقامة الفنية لكتاب السيناريو اللي هي مؤطرتها هي سامي عمامي السيناريست التونسية. واليوم عنا 12 لأنه بديت اليوم انطلقت عنا 12 مخرجة جايين من 8 أو 9 دول. فما اليمن مثلا اللي معمرهم ما كانوا معانا اليوم زوز مخرجات من اليمن وهذا ما انت حاجة نسعد فيها. كيف كيف عنا ورشة بيتش لاب اللي هو تقديم مشاريع الأفلام

0: نحكيو على البلدين المشاركة، وبالحق احنا بيزنس فرحنا انه اليمن تكون حاضرة في هذا المهرجان من خلال زوز مخرجات شابات. يعني حضور، كيفاش تقيم ماني السويسي حضور المخرجات السينمائيات التونسيات والعربيات، وابرز التحديات اللي مازالت تعترضهم في مسيرتهم المهنية في مجال النجم نقولوا راهو مازال ذكوري بامتياز؟
1: نعم والله اللي نفرحوا به اللي هو من عام العام اللي تقديم الطلبات يكون اكثر، معناتها ولاو في العالم العربي تقريبا يعرفوا بعيونهم ويعرفوا خاصه الاقامه الفنيه لكتاب السيناريو. ويجيوا من بلدان مختلفه، واحنا نحاولوا كل مره نعملوا هكا توازن شويه بين البلدان باش يكون فما معناتها تنوع بين البلدان. فما اكيد صعوبات وتحديات كبيره، وربما فما صعوبه اللي احنا كل مره معناتها ياسر نعيشوها وهي صعوبه التنقل، لانه التنقل في حد ذاته للمخرجات هذوما يكون فيه صعوبات، سواء بالنسبه للتاشيرات او بالنسبه للمنح، معناتها فمش تغطية كافية للتنقل نتاعهم. فإن شاء الله معناتها في المستقبل ربما نتعاملوا مع صناديق تسهل التنقل، ربما تسهل شوية حتى موضوع التأشيرة. هذه من أول ثم نبدأ في تحديات أخرى، أنه ملفات لازم تخدم عليها أكثر باش تنجم تقدم للممولين للمنتجين. دون فما خدمة على كل الأصعدة. ربما الحاجة الأساسية واللي احنا ضامنينها تقريبا واللي احنا نتفاجئ بها كل عام هي لكاليتي، معناتها نوعية الكتابة، الكتاب السيناريو، معناتها الأفكار هي أفكار يسر أنكري، يسر فيها طرافة، والحقيقة السيناريوات تستحق فعلا انها توصل وتولي أفلام، وهذا اللي معناتها نحاولوا انه نعملوه في بعيونهن، نقدموه شوية باش هالأفلام ذي تنجم تلقى طريقة للإنتاج.
0: يومين يفسن على الانطلاق المهرجين، دونك بعيونهن الدورة السابعة اللي باش تنطلق يوم 3 وتتواصل لغاية 7 اكتوبر القادم. ماني السويسي مديرة المهرجين، شنو اللي تطمح له معناتها في اختتام الدورة؟ وين تحب توصل يعني من هنا ل 7 اكتوبر؟ وين يلزم المهرجين يوصل؟
1: والله اللي نطمح له انه المدينة الكل، ناب، الحمامات، بوعرقوب يعيشوا المهرجين، وديجا معناتها من خلالكم انا ندعوهم انه يجيوا يتفرجوا في الافلام. راهو صحيح افلام والمخرجات ما تعرفوهمش ربما اغلبيتهم، ولكن نعدوكم باكتشافات، بروايات جديده، حكايات جديده، سرديات اخرى ربما ما ريتوهمش في الافلام. ادعوكم انكم تعيشوا المهرجان من خلال الورشات اللي فما ورشات مفتوحه، واللقاءات مع هالمبدعين اللي يجيوا أول مرة لتون الحمامات ونابل، والطاولة المستديرة اللي فيها برشا نقاشات. دونك باش تعيشوا نوعدهم اللي هو باش يعيشوا مهرجان مختلف، هو صحيح خاص بالمرأة السينمائية ولكنه مفتوح على كل العباد، كل الناس اللي مغرومين بالسينما.
0: دكتورة من السويسي، خلي لك كلمة الختام.
1: شكرا برشا لكم، شكرا لإذاعة سويقت على خاطر معناتها بالنسبة لي نحن شريك، فما اون كومبليسيتي ما بيناتنا، بشوية بشوية عندنا برشا نقاط تشابه. دونك شكرا لكم برشا، وإن شاء الله يتعدى مهرجان باهي ومزيان وثري.
0: دونك تحية ليك دكتورة ماني السويسي، مديرة مهرجان بعيونهن سيقام ما بين الحمامات ونابل بالطبيعة وباقي معتمدية نابل 56 دقيقة. نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا ومستمعينا، هذه نغم وراجعين.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أم شبي بنت
0: عندي ما نقول
1: ليه يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدة ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: خلينا نفهمه
1: القروض المتعثرة وقت اللي يتحول القرض من فرصة نمو إلى عبء على البنك والاقتصاد. القرض راه مش ديما قصة نجاح. تخيل بنك يمنح قروض لعدة مؤسسات وأفراد، قرض المشروع الصغير، قرض سكن العائلة، قرض لتوسيع شركة. في البداية كل شيء يبدأ طبيعي، الأقساط تدفع شهريا، البنك يربح من الفوائد. أما مع الوقت يبدأ هيك بعض المقترضين في التأخير في الدفع أو التوقف الكامل عن السداد. لهنا ما عادش القرض عادي، يتحول إلى ما يسمى القروض المتعثرة. شي القروض المتعثرة؟ هي قروض لم يعد المقترض يسدد أقساطها، أصل الدين أو الفوائد في مواعيدها، وغالبا تتجاوز فترة التأخير حد معين يعتبر النظام البنكي خطر. بمعنى بسيط، فلوس البنك خرجت أما ما عادتش ترجع في وقتها ولا بشكل منتظم، يعني قرض البنك ما عادش يرجع كيف ما كان مفروض ويبدأ يدخل في مشكلة. وقتاش يصبح القرض متعثرة؟ عادة القرض يصنف كمتعثر وقت اللي يتأخر السداد لفترة طويلة كما 90 يوم أو أكثر، أنت والنظام تاع البنك، أو يتوقف السداد كليا، أو يصبح احتمال استرجاعه ضعيف جدا. علاش القروض المتعثرة خطيرة؟ خاطر البنك لا يقرض أمواله فقط، يقرض أيضا أموال المودعين وأموال النظام المالي ككل. إذا كثرت القروض المتعثرة تقل أرباح البنك، تضعف قدرته على الإقراض وتتأثر الثقة في النظام البنكي. وكيف تبدأ القروض في التعثرة؟ عادة تمر بعدة مراحل. القرض الطبيعي كل شيء يصير بشكل عادي في المرحلة الأولى، ومن بعد يبدأ التأخير البسيط، فقط التأخير في بعض الأقساط، ومن بعد تبدأ هيك إعادة الجدولة، البنك تحاول تعديل شروط السداد، ومن بعد يبدأ التعثر الفعلي، التأخير يصبح طويل أو دائم. ونوصل هنا للمرحلة الأخيرة، فقدان الأمل في السداد، القرض يولي مشكوك في استرجاعه. شنية أسباب القروض المتعثرة؟ ضعف الدخل، المقترض لا يملك دخل كافي للسداد، أو سوء تقدير المشروع، الاستثمار ما حققش الأرباح المتوقع، أو الأزمة الاقتصادية، الركود أو تراجع في السوق، أو الإفراط في الاقتراض، ديون أكثر من قدرة على السداد، زاد سوء الإدارة سواء من طرف الأفراد أو الشركات. القروض المتعثرة يا جماعة لا تؤثر على البنوك فقط، راح يتأثر على الاقتصاد ككل، خاطر ينخفض الاستثمار، يتراجع النمو الاقتصادي، ترتفع البطالة نتيجة التوقف أو ضعف المشاريع. والقروض المتعثرة في الواقع التونسي كما في أي اقتصاد، تتأثر بعض القطاعات، الشركات الصغيرة المتوسطة، بعض المشاريع الاستثمارية، الأفراد ذوي الدخل المحدود، وهذا يخلي إدارة المخاطر البنكية أمر مهم جدا. يا جماعة القروض المتعثرة هي القروض اللي يتوقف أو يتأخر المقترض في سدادها، مما يشكل خطر على البنوك والنظام المالي والاقتصاد ككل. وفي الاقتصاد النجاح يا جماعة لا يقاس فقط بالحصول على المال، بل بالقدرة على إدارته وسداده في الوقت المناسب. القرض قد يفتح باب النمو، أما هو قد يتحول أيضا إلى بداية أزمة إذا لم يستخدم بحكمة.
0: خلينا نفهمه.
2: عشرتنا ما تفاش.
3: وحكاياتنا ما تتنسيش،
2: على خاطركم ديما أقرب.
3: ديما أقرب.
4: مساء الخير تونس.
5: مساء الخير تونس.

0: مساهر في يا للا، وصلنا للسبعة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مسامعين الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في ذات فاقس وفي منوعة مساء الخير تونس، والناس اللي تلتحق بينا الآن في الاستماع. باش نمشيو لتظاهرة دورة ثانية 10 لأيام قسم أمراض الروماتيزم، باش تكون فعالياتها في سوسة. يحضر معنا للغرض مشكور الدكتور إلياس بوعجينة، رئيس المؤتمر ورئيس قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى فرحات حشيد بسوسة. أهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور إلياس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بإذاعة فاقس.
0: يعيشك الله يخليك. قريبا تنطلق فعاليات الدورة الثانية 10 لأيام قسم أمراض الروماتيزم اللي بش تكون تحديدا إن شاء الله نهار 3 أكتوبر 2026.
1: إن شاء الله.
0: تعطينا فكرة عن هذه الدورة، شنو الجديد فيها، أهم ما يميزها والبرنامج؟
1: الدورة هذه هي دورة كما قلت سيتك رقم 12، وإحنا هذه مبادرة قمنا بها القسم متاعنا قسم أمراض العين والأنف مستشفى فرحات حشيد، وقوموا بالتظاهرة هذه كل عام لموا فيها أطباء الروماتيزم الكل يجيونا من تونس كاملة، من فاقس، من تونس، فما برشا مداخلات، فما برشا محاضرات، ورشات، ونحاولوا نقدموا المستجدات في علم أمراض العظام والمفاصل، الأدوية جدد، معناتها نتحاوروا في كل ما هو حديث بالنسبة معناتها القيام بمعالجة المرضى متاعنا، ومعناتها حاجات نعملوها دوكت قاتيك، معناتها حاجات اللي مش ينفعونا في المهنة متاعنا. دونك عنا برشا محاور، نحكي لك شوية عن المحاور شو نقوموا بهم. عنا تابلوانت مايدة مستديرة مش نحكيه على أمراض القدمين عند مرضى السكر اللي هي حاجة خطيرة برشا ومشكلة في الصحة العمومية، ونشوفوا برشا مرضى بالسكر عندهم مشاكل في الأقدام تاعهم، اللي يقدر النجم يوصل معناتها التعكرات كبيرة، يوصلوا حتى معناتها حاجات خطيرة. ولهذا
0: شو تقصد دكتور أمراض في الأقدام؟ يعني التهابات ولا
1: شامبينيون ولا شو؟ لا لا لا، تعرف المريض السكر اللي هو يصير له مشاكل، المرض السكر معناتها فما مشكله في العروق، مشكله في الاوعيه الدمويه، صحيح، يوصل يولي عنده مشاكل في الاقدام من غير ما يشوف، ما يحس بهم، ولهذا يمشي يشوف اطباء اختصاصيين في العظام والمفاصل وما يفيقوش بالحكايه هذه، وبعض المرات كيذلش فما ذاك المال بارفوا ما يتشافش، دونك نجم يوصل تعكرات. ولهذا احنا تسببنا مشكله، واحنا معناتها باش نتلاقوا بالمرضى هذو ما يلزم معناتها برشا اختصاصات، فما الطبيب التهاب في الامراض العظام المنفصل، فما الجراح، فما التاهيل الوظيفي، دونك باش نجيبوا العباد هذو من كل الاخصائيين، ومش نحكيوا على معناتها المشكل هذا وكيفاش لازمنا نقيموا بالتشخيص المبكر وشنية معناتها البريزون شارج نتاعو كيفاش مش تكون. هذا بالنسبة للدائرة المستديرة. مش نحكيه زادة عن العلاج الآلام في أمراض العظام والمفاصل، أمراض الروماتيزم اللي هم حاجة جديدة، معناتها يزمناش بطبيعة باش نداوي الآلام هذوما، ما يداويش بنفس الطريقة كما نداوي الآلام الأخرين، يزم كل مريض نداويه معناتها
0: حالة بحالة، معناها
1: حالة بحالة، صحيح، خاطر احنا نداوي مرضى ما نداويش أمراض، ما نديوش المرضى الكل بنفس الحكاية، وعنا بطبيعة فما برشا مستجدات في الدومين هذا.
0: شنو جديد مثلا؟ هو عادة لزونتي انفلاماتوار هما أغلبهم.
1: لا ما نحكيش على زونتي، نحكي على زونتالجي، زونتي انفلاماتوار حاجة أخرى، نحكي على المضادات معناتها الألام، الألام بطبيعة فما عنا احنا بلوزيوغ باليي، فما برشا أنواع، يلزمنا نعرفوا السبب ساعة، سبب خاطر ماك تعرف أمراض الروماتيزم راهو مش حاجة برك، ما تنش برشا أنواع، وعنا برشا معناتها أسباب، يلزمنا نعرفوا السبب ونعرفوا باش
0: تعرفوا شنو العلاج،
1: صحيح، وخاصة المريض كي تعرف المريض يبدا عنده طونسيون، يعني عنده معناتها غلظة الدم، عنده سكر، عنده حاجة أخرى، دونك شنو هما الأدوية اللي تتمشى معاه، ما يلزمش نعطيو أي دواء، دونك هذا الكل مش نحكيو فيه إن شاء الله. وعندنا زادة مش نحكيه زادة على الالتهاب الرئوي اللي هو مربوط بالالتهاب الروماتويد، برشا ناس يقول لك الروماتيزم يمس كل المفاصل، لا، الروماتيزم ينجم يمس زادة الكلاوي، القلب، الرئة، ومش نحكيه على الالتهاب الرئوي اللي مربوط بالالتهاب الروماتويدي وكيفاش يتم التشخيص على المبكر وشنو هما الأدوية المتاحة ليه.
0: فهمتني؟ نعم يعطيكم الصحة.
1: عندنا ورشات جديد. عندنا ورشات مش نحكي على ورشات تعرف احنا عندنا ان شاء الله 150-170 طبيب باش يكونوا حاضرين وعندنا زاد المتربصين يكونوا موجودين دونك احنا باش نحكيوا معاهم ويزم يتعلموا حاجات معناتها دور دو براتيك. نحكيوا على لو بي ار بي في الروماتولوجي. لو بي ار بي هو البلازما نحكيوا الدم تاع المريض وناخذوا البلازما غيش اون بلاكيت ونعاودوا نزرقوه في الغضروف نتاع المريض ولا في لي طوندون. هذه حاجه جديده قاعدين نستعملوا فيها في المجال بتاعنا. مش نحكيوا زاده في الورشه الثانيه على نجيبوا طبيب مختص في امراض الغدد مش يحكي لنا على ادويه جديده اللي سمعتوا بها ونحكيوا عليها برشا ديرنييرمون. هذوما لي زاغونيست دو جي ال بي 1 اللي يستعملوا في اللي مرضى السكر. فهمتني؟ ويستعملوا فيهم برشا تو باش يقوموا بالتنحيف الاجسام اللي هي فيها عنده ان فيرتو معناتها في الروماتيزم نجم عنده معناتها نجاعه على الغضروف ونجم يكون زاد فيها تعكرات ولهذا يلزم الطبيب المختص في امراض يلزم يعرفهم الادويه ذوما خاطر دو غينا بون شنو اللي نشوفوا منهم برشا وبرشا مرضى باش ياخذوه دونك يلزمنا ناخذوا فكره عليهم.
0: نعم شكرا لك يا دكتور. فما برشا جديد اكيد من خلال هذا المؤتمر وهذه الدوره والايام ان شاء الله موافقين. يعطيكم الصحه. تحياتي ليك دكتور الياس.
1: بارك الله فيك. بارك الله إذا عطيتك سمعتي بسلامة.
0: يا عايشك. شكرا ليك دكتور الياس بوعجينة رئيس المؤتمر الدورة الثانية 10 لأيام قسم أمراض الروماتيزم بسوسة اللي باش تكون فعاليتها إن شاء الله نهار 3 أكتوبر 2026. شكرا ليك وإلى اللقاء. مازلنا معاكم احنا متواصلين مازلنا زيدان ويكبوا تظاهرات جديدة كيف زيدا باش نعملوا طلع على جاليتنا كيف ما زيدا باش نحكيه على نادي الطيران اللي إن شاء الله باش ينطلق قريبا. ابقوا معنا.

0: اللي فخر بيك. مساء الخير تونس.
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.
2: ويه يا خضراء.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: 30 دقيقة بعد السبعة متاع العشية، على سلامتكم، أهلا وسهلا من جديد. نحييكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة. كيف ما قلت لكم باش نحكي على نادي مميز، نادي برشا من الناس أكيد هكا يستهويها، وناس خاصة المغرومة واللي هكا تحب تكتشف وتحب تتعلم حاجة جديدة، نادي طيران الجنوب اللي قريبا باش ينطلق في التسجيل، تنطلقوا في التسجيل وتنطلقوا زيدا باش انكم ان شاء الله تمارسوا الهواية هذه وتلقاوا تأطير وحصلوا تفاصيل الكل مع ضيوفنا المشرفين على النادي واللي فيهم زيدا اعضاء مشاركين. حب الرحب بهم سيد أكرم العيدي، عضو هيئة مديرة لنادي الطيران، أهلا وسهلا، مرحبا بك أكرم.
1: أهلا وسهلا بكم، تحية إلى مستمعين إذاعة صفاقس. أنا أكرم العيدي، أستاذ متاع فيزياء وعضو هيئة مديرة نادي الطيران الجنوب. دونك جينا اليوم باش نحكيو على الافتتاح بتاع النادي الأسبوعي موسم 2026-2027 اللي مش يكون إن شاء الله نهار الأحد 4 أكتوبر إن شاء الله بالمركب الشبابي طريق الميناء. دونك احنا جمعية تنشط في مجال الطيران النموذجي، هي مصنفة جمعية رياضية، المجال هو صنع معناتها الطائرات النموذجية والتحكم فيها. دونك احنا ان شاء الله مش نطلقوا في تسجيل معناتها دونك مشاركين جدد في النادي هذية مش يشاركوا في النادي دونك الموسم الاول، معناتها كما نقولوا معناتها نيفو معناتها مبتدأ باش يكتشفوا المجال هذية. دونك فيه جانب نظري باش يكتشفوا كيفاش الطيارة تطير، دونك هذه حلم كل صغير انه يغزر السماء
0: احنا ديما ملي احنا صغار نبداو نغزروا للطياره هكا ونسمع صوتها ونبداو هكا بعينينا نتبعوا فيها لين تغيب علينا. هذه بالنسبة لبرشة من الناس عالم سحري يحبوا يكتشفوه. تنسيدوا نحكي وعلى النادي وعلى أهم ما يميزوا، وعلى شنو باش نلقاو مثال في الورشات، شنو باش نلقاو في الجانب النظري، في كل العوالم هذية اللي أكيد فيها جانب هكا مغري وجانب يستهوي برشة الناس. أما نحب نكمل رحب بقية الضيوف سي أكرم. نحب نرحب أحمد بالبي، كيف كيف اللي هو من العضو هيئة مديرة، أهلا وسهلا مرحبا بك أحمد.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة هذه. دونك زادا نرحب بمستمعي إذاعة صفاقس، نعرف بروحي مرة أخرى أحمد بالبي، أستاذ هندسة آلية.
0: كلكم أساتذة ملا
2: الحمد لله يا ربي،
0: أساتذة فيزياء وهندسة آلية، ما تمكمش بعاد على عالم الطيران
2: ملا الحمد لله. أيوة. دونك ومؤثر لاعبين في الطيران النموذجي. دونك هذا ديجا نجم ندخل من بعد نحكي فيه اكثر تفاصيل على اللاعبين نتاع الطيران النموذجي، شنو ما هما وشنو ما الاختصاصات نتاعهم.
0: اي نفسروها اكيد خاصه للصغيرات اللي يحبوا يشاركوا، يعطيكم الصحه. نحب نرحب زيده باللي هما مشاركين، نحب نرحب بيهم. ريان العفيس، اهلا وسهلا يا ريان.
3: اهلا، السلام عليكم، انا ريان العفيس.
0: مرحبا بك يا ريان.
3: مرحبا، انا عمري 15 سنه،
0: تلميذ
3: في ليسي حبيب معزون دوزيام سيونس. سو يعجبني ياسر انك كيفاش تصنع طياره والطياره، وماذا بي اني انا نكمل في نادي طيران الجنوب، خاطر في برش حوايج اللي تعجبني ياسر.
0: ما تبعدنيش على الميكرو، ديما حاول انت تحكي قريب من الميكرو. ايوه، ولا تحب تحلق بينا؟ هوني راوي زمنا ديما ملتصقين بالميكروفون باش الصوت يوصل 5 على 5. وبعد انت تعلم الطيران وحلق بينا، تحب تولي بيلوت زيدا ولا تحب تصنع؟
3: نحب نصنع الطائرات.
0: حب تصنع يا عيني، حب يصنع لنا هو. يعطيك الصحة يا ريان، مرحبا بيك. كيف كيف زيدا نرحب بمالك معلا، أهلا وسهلا مالك.
4: السلام عليكم، أنا اسمي مالك معلا، عمري 14 سنة، نقرأ في ليسي الحبيب في كوليج الحبيب ورقيفة. أنا في البداية معناتها حبيت معناتها ندخل نادي الطيران الجنوب، معناتها كما ما نقولوا رغبة في الاكتشاف. عن شنو معناتها، شنو اللي يعملوه في النادي. بعد كي بديت معناتها نقوم بصنع طيارات اتغرمت بها.
0: قديش عندك انت بشارك في النادي؟
4: عامين حد الان.
0: عامين وانت ريان؟
3: انا 3 سنين.
4: هذا الثالث.
0: ما بديتوا هكا تدخلوا للعوالم هذية وبديتوا صنعونا في الطيارات؟
3: صنعنا ياسر،
0: صنعتوا ياسر زيدا ياسر طيارات. يعطيكم الصحة، تمنى عليكم وتمنى على تونس ديما انتم وليدوا تصنعوا في الطيارات. ما شاء الله عليكم. زيدا كيف كيف الناس المغرومة الكل تنجم تشارك بالنادي اللي قريبا مش ينطلق فيه.
1: ندعي معناتها الأولياء والشباب اللي هما يحبوا يكتشفوا المجال هذايا يجيو بحثين النهار لحد الصباح 10 في مركب شباب طريق الميناء. دونك على فكرة معناتها نشكر المركب الشباب طريق الميناء اللي هو تظن النادي هذايا.
0: نعم تحياتنا اليوم هما إطارات ما شاء الله عليهم منفتحين على الشباب الكل، ومدام فاطمة جابر هي ديما تفسح المجال وهكا وتفتح أبواب المركب باش يستقطب كل الشباب والهواة والناس اللي تفيد تفيد شبابنا خاصة. مهم برشا راهو الشباب عظم يقعد في القهاوي ولا ربما يضيع وقته ولا يقولك عندي وقت فراغ ربما اللي هو راهو ثمين برشا، نجمو نستغلوه أحسن استغلال باش أن نتعلمو حاجات تفيدنا وتفيد البلاد. ليه حكينا شوية على النادي شنو نلقاو فيه، شنو يتعلموا فيه، أهم ما يميزوا
1: هو أول حاجة هذه النشاط مصنف رياضة. ديجا جمعية رياضية تحت إشراف مندوبية جهوية الشباب والرياضة. مش يشوفوا في النادي هذه باش يكتشفوا الجانب النظري كيفاش الطيارة تطير. على فكرة المجال الطيران هو مجال يجمع العلوم الكل، هيك علاش تلقى الفيزياء تلقى الآلية تلقى الإلكترونيك تلقى مجالات كل معناتها حتى الأحوال الجوية كل تقريبا موجودة في مجال الطيران. يشوفوا الجانب النظري كيفاش الطيارة تطير، يتعلموا مهارات الصنع تاع نماذج طائرات، احنا نصنع نماذج طائرات ونتحكموا بها يدويا. دونك وفيها جانب المحاكي يدربوا خاطر جانب تصنيع، وميم طون يتعلموا كيفاش يتحكموا بالطائره في عمليه اطلاقها. في احنا ديجا نقوموا بحصص تطبيقيه في فضاء تبروره. دونك هذه ديجا نشكر اداره معناتها إدارة مشروع تبرورة هي تتيح لنا الفرصة باش نقوم بحصص تطبيقية في فضاء تبرورة.
0: قوموا بإطلاق الطائرات معناها في
1: الفضاء على أنه يتحكموا بالطائرات نموذجية يدويا باستعمال معناتها متحكم، وقوموا بتدريب على المناورات.
0: قديش حجم الطائرات اللي تصنعوها؟
1: هما تقريبا مثلا احنا فما اشهر طائره نصنعوها في هي البوليكلاب، جناح تقريبا متر، والجسم نتاعها تقريبا 70 سنتيمتر. فما اكبر وفما الاصغر. دونك هذوما تقريبا معناتها الحجم نتاع الطائرات. وفما جانب مهم في النادي انه احنا بعد ما ياخذوا الجانب النظري والتطبيقي نقسموا فرق ويدربوا باش يشاركوا في مسابقه وطنيه في اخر الموسم. وهذه حاجه مهمه جدا باش هما يحكيوا على التجربه معناتها جانب معناتها عمل الجماعي وكل التواصلي وانهم يقفوا قدام جوري وهيك ستريس وكل معناتها راهو فما برشا مهارات يكتسبوها بخلاف الجانب العلمي والتقني. هذا تقريبا في مرحلة أولى. في مرحلة أولى بعطوا أخويا أحمد يحكي على المرحلة الثانية.
0: نعم أحمد أنت باش تحكي لنا خاطرك مؤطر لاعبي طيران نموذجي، كيفاش الطيران النموذجي كيفاش تقوموا بتأطيرهم؟
2: أي دونك هذه المرحلة الثانية في رياضة الطيران النموذجي خلينا نقوله. دونك من الصغار اللي نحتضنهم في النادي الأسبوعي يبداو مبتدئين يتعلموا العلم هذا علم الطيران من الاول وكيفاش الطياره تطير، ومن بعد احنا كما اعضانا كما مالك كما ريان دونك هذوما دخلوا في اللي يسمى النيفو 2 اللي هو نبداو نكونوا لاعبين. اش معناها لاعبين؟ كيما لاعبي كره القدم بالضبط. دونك اللاعبين عندهم منخرطين تحت الجامعه كما معناها التونسيه لكره القدم. دونك احنا زاد عندنا الجامعه التونسيه للرياضات الجويه والانشطه التابعه واضحه. وعندنا بطولة نشاركوا فيها. دونك عندنا فريق باسم النادي نتاعنا مخرط غديكا اللي هو شي يعملوا معنا من المجالات اللي موجودة في الجامعة في البطولة هذه اللي هي الطيران النموذجي. دونك اللاعبين لازم يكون قادر أنه يعرف كيف يصنع الطيارة, يعرف كيف يعمل الكالكول متاعها ايروديناميك متاعها, وأنه يعرف كيف يتحكم فيها ويطيرها, وعنده في معناها الباركور متاعه ومعناها الشيما اللي هو مش يطير فيها. دونك فما برشا موفمونات باش يتعلمهم,
1: فما حركات ومناورات,
2: فما حركات ومناورات بالضبط اللي مش يعملهم معناها تو في المبتدئين.
0: معناتها مش فقط يطير الطائرة ويتحكم فيها, زادة فما مناورات,
2: فما حركات, فما مناورات اللي هي مش تعمل ياسر شو معناها للمتفرج
0: جو ياسر كبير,
2: ياسر ممتع. هاي دجا معناها في فضاء تبرورة يبداو يتعلموا كيفاش يعملوا المناورات هذه بالطبيعة من الأول, مش يبداو هذه طاحت هاي كذا, مش يبداو يصلحوا, نشوفوا كيفاش نصلحوا الطيارة, فما دي ديفو ضكونية, مش يتعلم كيفاش أنه عنده معناها بروجي اللي هي الطائرة النموذجية هذه كيفاش أنه يصلحها معناها من الطائرة الأولى بيش يخدمها, بيش يشوف شنو ما اللي ديفولي صار وبيش نصلحوها من هون هوني هذه كيفاش تو اللعب ولا صغيراتنا اللي هو مش يتعلموهم إن شاء الله. واضحة
1: ومش يبسط شوية معناتها يقصد بالمناورات معناتها يعطيهم أنه يعطيهم المسلك اللي مش تعمل الطيارة, تعمل شي رولات, تعمل شي دورات, تطيرشي على
2: ظهرها,
1: على ظهرها هيك, ومش معناتها المناورات هذه معناتها فما مسالك معينة وكل واحدة عليها نوت, وبعد فما ترتيب وطني وفي البطولة
2: فما الكأس وتاخذ الكأس.
0: وكيفاش شاركتوا قبل؟ سنوات سابقة كانت عندكم مشاركات؟
2: أي شاركنا, عملنا مشاركات بطبيعة, فما برشا معناها جمعيات في تونس الكل, فما في سليانة, فما في جندوبة, فما في المستير, فما في المرسى, دونك كلنا معناها دجا في الأغرام هذية وصحاب مع بعضنا على الأخر, وعملنا دجا قداش مرة مهرجانات معناها وتلاقينا ببعضنا نشاركوا
0: الخبرات,
2: نتبادلوا الخبرات ونشاركوا الأغرام هذية
0: وتتعرفوا زادة وتكتشفوا
2: كاو دجا. وبعد في آخر الموسم الرياضي تهبط نتيجة معناها كل مرة دجا معناها في بالي مرة مرتبة الرابعة في بالي نتذكر وقتها
1: موسم قبل صارت المرتبة الثالثة.
2: أي المرتبة الثالثة بالضبط, المرتبة الثالثة وقتها أنا قاعدين نخدمو دونك مع الصغار هذوما مع اللاعبين هذوما
1: إن شاء الله
2: في المواسم القادمة تكون عندنا مشاركة فعلا.
0: نعم
2: إن شاء الله في البطولة الوطنية.
0: نعم يعطيكم الصحة. بالنسبة للفئات العمرية شكون اللي نجم يشارك؟ شنو الأعمار؟
1: وبالنسبة للنادي الأسبوع هذية اللي هي أول مصافحة في المجال هذية احنا دونك أبارتين من 13 دونك نقبلوا جماعة الكوليج وجماعة الليسي دونك هذه في مصافحة أولى, وبعد كما قلت اللي يحب يواصل ويتغرم بالمجال هذية يتعدى مرحلة اللعب يوري يكمل يواصل كما زوز لاعبين اللي جاوا معنا اليوم ريان العفاس ومالك معلا هما ديجا لاعبين تو.
0: أي ريان نحكي لي كيفاش أنت توا عندك أقدمية 3 سنوات وبديت هكا تصنع الطيارات, تحكي لي على التجربة, أحكي لي زيدا شنو أضافت لك, شنو علمتك؟
3: التجربة جميلة جدا, علمتني كيفاش أني أنا نصنع طيارة ونعرف فئة كل قطعة منها.
0: نتصور وليت تصنع في برشا حاجات حتى في الدار.
3: صنعت روبو في الدار.
0: صنعت روبو, يعطيك الصحة. هذا هو خاطر نتصور أنه اللي يدخل العالم هذا يمشي ولي يصنع, المهمة تفكك لهمش الآلات الكهربائية اللي عندهم وتتعلم فيهم.
2: لا هني دجا قداش مرة مثلا نبدأ مع بعضنا نخدموا على طائرة ولا حاجة تلقى يقولوا زعما نزيدوا هكا نزيدوا هكا, ولو يعطيونا فيها أفكار
0: يعطيوا
2: إضافات زعما تحبوا نزيدوها كيفاش يولي تولي قبل ما تهبط الطيارة تولي تهبط على العجالي نخليوا العجالي يتخبوا ومن بعد نهبطوهم, دونك بداوا يعطيونا في أفكار كيفاش يكونوا, فما اللي يقول نحب نعملوا هكا جو دي ليميير هكا الضوء باش نراوها في السماء وهكا تبدا
0: طيارة بالضوء
2: طيارة بالضوء وكذا, دونك يعطيونا فيها افكار يعطيهم الصحه
0: ما شاء الله عليهم وفي عمر صغير ورغم ذلك معناتها 14 سنه و15 سنه وبداوا هكا يصنعوا في الطائرات و احكي لي انت زيد مالك شنو الطائره اللي صنعتها؟
4: عندنا في مثلا في الاولى اول طياره صنعناها هما 3 طيارات كل, وتم تقسيمنا الى 3 فرق كل فريق صنع طيارة. احنا مثلا طيارتنا كل طيارة عندها لون معين ومن لوطة ومن الفوق لو بشكي طير مثلا تتقلب في الدورة تولي على ظهرها نجم نميزوا
0: تميزوها هي وين توا هي هل ترى تطير معناها بشكل عادي ولا تقلبت شوية منيرات
4: باش باش ما نتخلوضوش وما تتسببش الطيارة في انها تتحطم. احنا في نفس الوقت ما انت في نعملوا في مناورات ونحاولوا نحافظوا احنا حتى لو كسرنا ما انت ولا كسرت الطيارة ما انت هي كما مقال سي أكرم الهدف باش نتعلمه مش
0: تتعلموا منها من التجربة هذيك وتبنيوا عليها وتصلحوا وتعملوا طائرة أحسن ومتطورة أكثر
4: نحاولوا نعطيه الماكس اللي عندنا احنا باش من معناتها انت تكون خادم عليها
0: تعب عليها تقول انت
4: كسر وعتق
2: مالك اكثر كان اكثر واحد كان كان حساس على الطيارات كان اي طياره يصنعها كان يخاف
0: برشا اهتمام برشا حب اهتمام
2: كان عنده برشا اهتمام في الطياره حتى كي تطير بلا ما تطيح جيب دايما بلا ما تكسر
0: يحب الطياره تحلق هكا
2: الحمد لله شاف الطيارة تحلق شفنا برشا طيرنا في برشا بلايص طيرنا حتى في قرطبة
0: ومازلنا أكيد باش نزيدوا نتعلموا باش نزيدوا نصنعوا ونطيروا هكا ونحلقوا ونجنحوا احنا والطائرات يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم يا شباب. شو تقولوا للشباب اللي ربما يقول لك أنا نقلق في الدار ما نلقى ما نعمل ولا يقول لك ولا تلقاه مدمن على هاتف الجوال وتليفونات شو تقول لهم انتم في عالم الطيران هذية وصناعة الطائرات والأجواء هذية ومسابقات ورشيد
4: نقول لهم حاولوا تلهيوا رواحكم على الهاتف يعني الهيوا
0: ابعدوا عليه معناها
4: برياضة ولا بنشاطي منكم ترتحوا معناتها أنفسكم وتعملوا اللي تحبوها ومنكم تتجنبوا مخاطر الهاتف وما أنت تحاولوا تبعدوا المكس عليه على خاطر برشا هدف والإدمان عليه مضر ياسر
0: هكا يقول لكم مالك يعطيك الصحة وانت شو تقولهم يا ريان
3: نقولهم حاولوا أنهم يمليوا أوقات فراغهم بأشياء أخرى باش يبعدوا أكثر من التليفون
0: حاجات تفيدهم وتنفعهم نعم كل واحد وغرامه كل واحد وهويته انتم مغرومين بالعالم الطيران وفرصة باش انكم تسجلوا اكيد وتكتشفوا العالم هذية وتتعلموا اللي باش ينطلق بداية من 4 اكتوبر 10 متاع الصباح بداية من العمر 13 سنة تجمو تسجلوا فما اكثر بالمركب الشبابي بصفاقس طريق الميناء تجمو تسجلوا على الرقم 99 500 048 هذا هو نعود 99 500 048 شو نقولوا لهم في الختام أكرم
1: تحية نعود تحية لمستمعين إذاعة صفاقس دونك نقول لهم أهلا وسهلا بكم في ناديكم ديما النشاط أنا نعتبره النشاط في الجمعيات هي فرصة للشباب فرصة أنهم يتعلموا برشا مهارات اللي هي ممكن تتفقد وما تتوجدش في المنظومة التربوية للأسف وفرصة باش يتعرفوا على عباد آخرين وفرصة باش يمارسوا أشياء ممكن يكتشفوا على الأول بعد يتغرموا بها دونك احنا ندينا مفتوح وأنا بالعكس أنا ندعي أنا كأستاذ معناتها ندعي الشباب أنهم معناتها يمارسوا وينشطوا في الجمعيات وفي النوادي دونك احنا عرضنا النشاط متاعنا بخلاف عنا ما ننساوش الفئات الصغيرة احنا ديجا عمناول كان عنا لاريو كيتس اطفال من 6 ل 8 سنوات حتى 9 سنوات دونك احنا سنة للأسف ما عملناش مع الأطفال اما ان شاء الله برمجوا في عطل نعمل لهم دورة
0: نعم عقلي لما تنسيهم
1: حتى الكبار يجمو يكونوا ناشطين معنا معناتها
0: يلتحقوا
1: معناتها يحبوا يكتشفوا المجال هذا وعلاش لا ميوريوش مكونين معنا فهمت دونك نعم. بالعكس هذه فرصة للصغار والكبار احنا ما ننساو حتى حد فهمت
0: نعم.
1: ودي دعوة عليك مدام ريم باش تكون باقي نهار لحد
0: هو ان شاء الله الطيران
2: هو ان شاء الله باذن الله عندنا في البرنامج انه باش تكون عندنا دورة لمكونين للطيران النموذجي للكبار زادة ان شاء الله باش تكون في عطلة من العطل ان شاء الله دونك تبعوا الصفحة نتاعنا نتاع نادي طيران الجنوب اللي مش طابط فيها كل جديد سوى للدورات التكوينية للصغار والكبار
0: نعم يعطيكم الصحة نورتونا برشا يعطيك الصحة ريان العفيس إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليك زيدا في مشوارك الدراسي وفي غرامك كيف كيف زيدا موفق إن شاء الله مالك معلا يعطيكم الصحة وشكرا على حضورك معنا أستاذ أكرم العيادي وأستاذ أحمد بلبي
2: شكرا.
0: تحياتي لكم تحياتي زيدا كل مستمعينا هذه إقاعاتنا مع 57 دقيقة نهديها للناس كل اللي تتفاعل معنا واللي تابع فينا والأوفياء الكل

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا.
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. في إطار تقريب الخدمة العمومية من المواطنين، تم اليوم افتتاح فرع للقبضة المالية بمعتمدية الغريبة، سيتولى الإشراف على مختلف التصاريح والإجراءات المالية والجبائية في المنطقة. مركز بوغرارة بمنزل شاكر يستعد لاحتضان برامج للتكوين وإجراء امتحان شهادة الكفاءة المهنية بصفاقس في اختصاصات تربية الماشية والأبقار والأشجار المثمرة، بموجب اتفاق صادر اليوم عن اجتماع خصص للغرض وفق النائب بالبرلمان حسن الجربوعي. غدا موعد إجراء الفحوصات الطبية لفائدة المترشحين لأداء فريضة الحج من سكان معتمدية بير علي بن خليفة، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المحرس. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يدعو إلى مراجعة عاجلة لآليات المعالجة الإعلامية والرقمية لقضايا الطفولة في تونس، مبرزا الحاجة إلى تطوير المفاهيم الحقوقية في علاقة بالطفولة وتمكين الأولياء من برامج التربية الوالدية لحماية منظورهم من كل أشكال العنف. صدور قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية الذي أعدته جمعية إبصار بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وذلك بهدف دعم النفاذ المتكافئ إلى المعلومة البيئية والوقائية لفائدة الأشخاص الصم. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يعلن اليوم عن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الأفريقي للتنمية، بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتضوئية. في أخبار العالم، مصدر عسكري يمني ينفي ما تروجه السعودية بشأن استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة ويؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. إيران تؤكد أن مشروع القرار الأمريكي الصادر بتاريخ 17 من سبتمبر المنقضي يفتقر للشرعية ويستغل مجلس الأمن، وتشدد على انعدام مصداقية الغرب وصمته عن ترسانة كيان الاحتلال النووية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما توفاش
2: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: تسعة دقائق بعد 8 متاع الليل. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا داخل حدود الوطن أو خارج حدود الوطن. جاليتنا العزيزة والغالية علينا اللي ديما نسألوا عليها واللي ديما يهمنا شأنها وإن شاء الله ديما ناجحين وموفقين في مسيرتهم الجامعية ولا المهنية، وإن شاء الله ديما يهلوا علينا وعلى بلادهم اللي أهلهم وناسهم اللي يحبوهم برشا. طب باش نمشيو لإيطاليا تحديدا باش نستقبل ضيفي مشكور يحضر معنا السيد حمودة بوخليخيل رئيس جمعية التوأم الثقافية للتونسيين بإيطاليا. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي حمودة.
1: مرحبا بك أختي، مساء الخير لك وكل مستمعي ومستمعات إذاعة الثقافة.
0: يعيشك الله يخليك. شنو أحوالكم؟ شنو أحوال جاليتنا الكل في إيطاليا؟ إن شاء الله تكونوا ديما في خير وفي نعمة.
1: الحمد لله الجالية، والله الحمد لله بخير، وخصوصا كيف تلقى جالية وراها جمعية يعني المجتمع المدني دائما يتابع في الجالية نتاعها ويكون حاضر معها ويكون مواكب كل الأنشطة وكل جديد بإذن الله، يعني بإذن الله تلقاها كثير الجالية دي.
0: إن شاء الله يعطيكم الصحة على النشاط الدؤوب اللي تقوموا به، وزيدة من بين الأنشطة اللي تحضروا لها على قدم وساق اللي بشتكون إن شاء الله نهار 11 أكتوبر تحديدا حفل تكريم للناجحين للمتخرجين من الجامعات الإيطالية باش تفرحوا أكيد بنجاحهم وباش تحفزوهم وتشكروهم وتزيدوا تحثوهم على مزيد من النجاح والتألق إن شاء الله. تعطينا
1: نعم.
0: فكرة
1: العملية يعني انطلقت بكل صراحة من عمل فردي من الأول، يعني احنا كجالية صنيف عنا برشا ناشفين، لكني بكل صراحة صفنا واحد برك، لأنه منذ أربع أو خمس سنوات تقريب بعثت بيها كلية الطب في الولاية، وكلية الطب هذه بدأت يعني أول دقعة خرجت هي السنة هذه سنة 26، والأجمل من هذا هو الأول اللي يعني تخرج على رأس القائمة هو شاب تونسي، هو عمر يعني دكتور نجم نقوله كان هو الدكتور عمر خطحلة، هو تونسي جاء الأول في الجامعة الأول على قائمة أصحابه الكل
0: ما شاء الله.
1: الشيء اللي خلى كل الإعلام المحلي وحتى الهيهوي ربما من صحف وإذاعات وقنوات يعني تحدث عليه، المجتمع مدني تحدث عليه، البلاد كاملة تحدث عليه، جبنا احنا وقفنا بكل صراحة وهناك جمعية قلنا ايش ما يمكنش باش تكون الضوضاء الكل قلنا واحنا نايمين يلزمنا نعملوا حفل تكريم بالشب هذا، لكن الفكرة اتوسعت قلنا ليش مادام احنا حفل تكريم
0: اللي نعم اكيد تحولت لتكريمات
1: يعني
0: نعم
1: لقينا 18 ناجح 18 متخرج يعني كيف عملنا البحث نتاعنا لقينا 18 حضرناهم اهلناهم ان شاء الله طولنا بإذن الله باش تكون حفل التكريم نهار 11 أكتوبر، وقمنا باستدعاء يعني شخصية البلاد مثلا كيما رئيس بلدية ترينت واللي هو يعني شخصية هم فيما يعني بلدية لافيس واللي هي المدينة اللي باش تكون فيها الحفل هذا، كيما سيد تونس العام بجمهورية التونسية بميلانو، كيما رئيس الجالية التونسية الجالية الإسلامية، كيما بعض زملائي من رؤساء الجمعيات والمجتمع المدني ككل، يعني إن شاء الله يكونوا
0: حاضرين وجالية زادة تكون حاضرة بأعداد كبيرة، نعرفوا فهما برشا توينسا في إيطاليا وتكون هكا أجواء سمحة وتفرحوا مع الطلبة هذوما ومع المتخرجين ومع الناجحين، وهذا أكيد بيجي يزيد لما مزيانة وزيد من شأنها نزيد تشجعهم وزيد تحفزهم لمزيد إن شاء الله من النجاحات ومن التألقات، وما شاء الله راو عنا برشا كفاءات في إيطاليا وفي العالم الكل منورينا ونعم ما شاء الله مع أدمغة وكفاءات كبيرة على مستوى عالمي في مختلف أنحاء العالم. يعطيكم الصحة أنتم
1: صراحة الأدمغة التونسية لهنا في إيطاليا يعني حتى ولو حاجات ما هيش معروفة، لكن بكل صراحة بخصوص الطب وفي خصوص الأساتذة الجامعيين وعدة مجالات أخرى وين تمشي تلقى الكفاءات التونسية منتشرة في البلاد الإيطالية.
0: نعم يعطيكم الصحة، ربي يوفقكم، وتحياتي ليك سي حمودة بوخليخيل. نشكرك برشا على النشاط وعلى أنك تحبوا تكونوا ديما حاضرين وديما تأطروا الأبناء الوطن الجيلية. شكرا لكم على كل ما تقدموه. سي حمودة بوخليخيل رئيس جمعية التوأم الثقافية للتونسيين بإيطاليا، تحياتي ليك ولكل الأعضاء، وإن شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا وإلى اللقاء. احنا مازلنا مع الإيقاعات مع الأنغام اللي نهديوها لكل الناس اللي تابع فينا لقيت ذي 8 و15 دقيقة.

0: كم الناس كل الوقت تعدى بسرعة ريم حبيت نحكي
1: احنا ما حسيناش بالوقت ان شاء الله هما كيف زيدا ما حسوش معانا بالوقت واستمتعوا بمختلف الفقرات والاستضافات اللي تابعوها
0: دونك حكينا على مهرجان بعيونهن اللي باش ينطلق نهار السبت القادم من 3 حتى 7 اكتوبر كيف زيدا ايام قرطاج الموسيقيه تنطلق يوم السبت من 3 ل 10 اكتوبر فما تجربة مسرحيه في صفاقس كذلك تنطلق من 3 الى غايه 11 اكتوبر وفما زيدا مهرجان هام جدا اللي هو مهرجان القربوز بيب نخديش أنا كنت زرت أحد الدورة التاسعة اللي تحت فيه بالتين المجفف احنا نقوله الكرموس الشيح كإرث ثقافي ورافد تنموي والقربوز ياريم هو التين المجفف وفما زيدة كما رب الرمين ورب التمر عندهم هما زيدة رب التين هذا يا معنطة الكرموس
1: أكيد فيه بشا منافع خطر التين كله منافع وكله فوائد ما شاء الله بالحق عبير احنا ما شاء الله بليت خير ديما عندنا خيرات سمحة كيما زيت الزيتون كيما التمور
0: الأول عالميا التمور من حيث
1: الحبوب من أجود الأنواع كل شيء معناها ما شاء الله بالحق
0: ربي بقي ستر على بلدنا بتبيع
1: أمين
0: من الحسد والحسيد
1: ربي يحفظها احنا زيدا يزمنا نحاولوا ان نخدموا زيدا ونعملوا استراتيجيات واضحة ونخدموا البلاد وان شاء الله القادم خير هذية من أملوه ديما لبلادنا
0: دونك موعدنا القادم وقتاش موعدك القادم ريم
1: نهار لحد أحلى صباح مع أحمد الحاج طيب إن شاء الله بش يكون عنا موعد من 6 إلى 9 متاع الصباح كيف زيد نهار 3 بش يكون هو العادة 4 مع الأسبوع القادم سيفا استثنائية بش يكون 3 الكلمة ليك
0: وانا ان شاء الله غدوك الحي دونك فريق البانوراما مع علي المرزوقي من الاربع لسته متاع العشيه سينون هارثين الجاي باش تكون معكم زميلتي سرور الهدار في تعويض ليا لكن مش نبقى بطبيعه في مواكبه المهرجان بعيونهن بدايه من يوم السبت ما بقانا كان سلمى عليهم تواليم
1: هكا نقول لهم الى اللقاء سهره ممتعه ان شاء الله مع بقيه برامج اذاعه صفاقس الى اللقاء سبحان الله

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: عشرة دايما.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوم بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة.

0: تاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
1: ثمة أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مرورا عابرا، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءا من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
2: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان نربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان تربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم انه صار شبه والدي يعني بالتبني، وخصوصا انه هو ما كان عنده اولاد في الفتره دي، فقدمني في المدرسه باسم طلال مداح يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الاساس.
1: كانت المدرسه هي الشاهد الاول على ولاده الاسطوره، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. وصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيها له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
3: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته،

وكانت أغنية وردة كزارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

0: حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلا آلات كالجيتار والبيانو ومبتكرا المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقا جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندسا للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولا الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعينا بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهادا عابرا، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريغان، واصفا حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأسا على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتك، الرومانسية، التألق.
0: حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكا بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطربا بل كان ملحنا للأصوات العربية الكبرى، مؤمنا بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذا في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحانا فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتارا ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول أنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها طبق العصم ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده، موزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي.
2: طلال في عالم الطرب والفن الزمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن، الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب ظهرت عشرات الأغاني، بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطن الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

اكتشف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخا في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤديا روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضوا في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكدا أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: طلال في الأغاني ملاذا لكل منكسر، وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاسا للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر من دون مقابل من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.

0: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجا فنيا استثنائيا للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحا بأنه يستمع إليه صامتا من شدة إعجابه بطربه الكامل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل. وأحب أسمعه، يعني عندما أسمع طلال مداح يظن شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديدا خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

بدأت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر. فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية، ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماما مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلال مداح في الستينيات قرارا جريئا بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

0: يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة بغض النظر أن تحبها ولا ما تحبها، بس شيء ما هو يعني ما هو اعتيادي. طلال ما كان شخص اعتيادي. احنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لأنه حنا كلنا يعني يجوز أن نكون غير اعتياديين في أشياء ونكون أقل كثير من اعتياديين في أشياء كثيرة يعني أخرى. طلال كان يعني مثل ما قلت أولا إنسان يعني أن الله معطيه موهبة، والله معطيه صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
1: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون

ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين الناس ومن أجل الناس قبل أن تقوده الأقدار إلى الرحيل أمام الناس.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب صوت الأرض الفنان طلال مداح من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع شذى الحربي وروان عاشور إخراج

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس بداية ليلة الخميس بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط الغربي ومحليا الجنوب. يستقبل مركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس غدا المترشحين لأداء فريضة الحج من سكان معتمدية بير علي بن خليفة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. ووفق الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس يكون كل متغيب عن الفحص متخليا ويتم تعويضه بمترشح آخر من قائمة الانتظار. أكدت المديرة الإقليمية لقطب تنمية رأس المال البشري بالبنك الدولي لدى لقائها اليوم في تونس وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، أكدت استعداد البنك لمواصلة دعم تونس وتعزيز الشراكة مع الوزارة بما يساهم في دعم جهود تنمية رأس المال البشري وتطوير المهارات وتعزيز التشغيل. في العالم، ارتقى شهيد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الإقليمي غربي خان يونس بقطاع غزة. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم استشهاد فلسطيني خلال هجوم شنه مستوطنون صهاينة على بلدة يسوف شمالي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك إرهابا للمستعمرين بحماية قوات الاحتلال. أفادت الداخلية السعودية بأن التحقيقات الأولية في واقعة طائرة فلاي دبي أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده، وقالت الوزارة أن قائد الطائرة ومساعده غادرا إلى أبو ظبي صباح اليوم بعد تحسن حالتهما رفقة فريق أمني إماراتي. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وصول العالم إلى منعطف خطر وشدد على ضرورة الاتفاق على نظام عالمي جديد ينهي الهيمنة الغربية ويتصدى لتراجع دور الأمم المتحدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تخلى القصف، طلع الصباح اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم، هذا اسمه فساد صغير غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

تسعة وستة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في سهرة إن شاء الله تكون رائقة للجميع. سهرة مزيانة، سهرة حلوة مع بعضنا من توا وحتى النصف الليل في المنوعة بعنوان نفس العنوان ما بيروح جديدة كما كل حصة تقريبا. حصتنا اليوم بتاريخ الخميس 1 أكتوبر 2026 الموافق ل 20 ربيع الثاني 1448 هجري، اليوم 33 يوم في فصل الخريف. ألفا زميت حيكم، تقولكم مرحبا بكم معنا في منوعتنا، تسمعوا تتفرهدوا، برشا إيقاعات وبرشا أخبار واستضافات زادة في الحصة، وعنا فقرة قارة إن شاء الله تأمن هيلنا الطالبة المتميزة والجميلة المغرومة برشا بالميكرو رؤى الزغل اللي تونسنا في فقرة كلام زين، مش تعطينا اليوم موضوع جديد بعد الحصة الأولانية اللي حضرت فيها وكانت ياسر حلوة وعجبتكم وقيت برشا تفاعلات. الليلة نستنى منكم زادة لتفاعلاتكم بخصوص موضوع الليلة واللي يحكي خاصة على نكران الجميل. الليلة نكران الجميل دونك في فقرة كلام زين بعد شوية مع رؤى سينو سمير طقطق في الإخراج الفني. سلام عليكم برشا برشا وأسامة عبيبسية في ستوندر. أنا الحقيقة ننتظر منكم في الحصة هذه تفاعلات على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك، هذيك تقريبا ربط الصلة بينا وبينكم. معناش تليفونات لكن عنا برشا تفاعلات، نجم تخلطنا بالفيسبوك على خاطر اليوم زعما شنو يصادف. قولولي انتوما توا في السويعة الأولانية، قولولي شنو يصادف اليوم 1 أكتوبر هو يصادف. أما فما يوم في النهار هذايا ما فما حاجه نحتفلوا بها وبرشا برشا راهو نجموا نحتفلوا بها للمغرومين بها خاصه واللي يوزوزوا عليها. هاو سمير عرفها. اما معني جايزه سمير ميسالش انا مانيش قايلتها. دونك مستمعينا نستنى منكم التفاعلات وتقولوا لي زعما اليوم بشنو احتفلنا، خاصه الناس المغرومين بها وكلي ما كي ما يشربوهاش راسهم يوزوز. ما قلت حد شيء، أنا ما قلت حد شيء. دونك هذيك هي تلقاونا على صفحة رسمية، تلقاو لافيش الخاصة بالحصة. مرحبا بكم، مش اسمه برشا موزيكا كيما قلت، مش نحكيو ليلة مسرح، مش نحكيو على اليوم العالمي هذية، وش نحكيو تفاصيل أخرى نخليكم تكتشفوها تباعا في حصتنا سهرة رايقة للجميع. تسلطينا مزيانة تعمل 66 كيف بصوت شيرين في ربريزة حلوة برشا لوردة الجزائرية.

0: شنو رايكم في التسلطين؟ قولوا لي بركة واقترحوا بركة تدلوا أكيد كيني في موزيكا. هو مانيش في موزيكا، موزيكا كل نهار سبت من 9 ل 10 متاع الصباح، نعملوا فيها برشا جو برشا إنرجي، تلقاوها في بداية نهير وفي نهاية أسبوع، نعيشوها مع بعضنا ديما إن شاء الله تجربة ياسر حلوة. أما حتى في المنوعة كيف كيف راهو ندللوكم بيان سور، ونفرحوا برشا بتواصلكم معنا صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك، تلقاو الأفيش الخاصة بالحصة المنوعة، وقولوا لنا زعما اليوم شنو باش احتفلنا اليوم، باش 1 اكتوبر اي اليوم شنو يصادف؟ يصادف الخميس صحيح، ما يصادف فما حاجه نحبوها برشا وراسنا يوجعنا كان ساعات نبعدوا عليها، احنا متعودين بها مش علينا فيه، خاطر تولي مشكوك فيها الحكايه. خليوها هكاك، اعطوني انتوما الاقتراحات نتاعكم اجاباتكم، وقولوا لي هل انتوما من محبيها والا لا، يهمنا برشا زاده. اوكي سينا، احنا فقرتنا اللي قلت لكم عليها جميلتنا راهي بحضينا اللي هي رؤى، رؤى الزغل. مرحبا يا رؤى.
1: مساء النور مدام ألفة محمدية، كنت زادة ينسك يا عايشك.
0: شنو الأمور عندك لباس؟
1: الحمد لله وسافا، بداية شهر جديد إن شاء الله
0: كله خير إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله
0: بداية شهر جديد وفي فصل الخريف تقريبا، في قريب نوصل منتصف الخريف، نعيشوا مع أحلى الأجواء إن شاء الله، مع المطر، مع تفرهيدة باهية، مع
1: أجواء جميلة المحبي الشتاء خاصة
0: والخريف. أنا محبي الخريف الحقيقة، عكس برشا عبيد يحبوا برشا الربيع، نحبه يعجبني الربيع، أما نعشق الخريف ونعشقك الصحاب متاع الخريف،
1: تقص رومانسي تحس
0: رومانسي على الاخر. كيما اللي تي انديان الاغنيه عرفتها تاع جودا سا، والجو هذاك والايقاع هذاك الجميل، والشط الحلو اللي يمشي عليه ويحكي عليه تقريبا هو بيدو، ويحكي على فصل الخريف، فانا من معشوقي الخريف الحقيقه، وفصل الرمان زاده نحبوه برشا، والمطر تبدا تصب على كعيبه الرمان وتاكل شق على اثنين وتاكلها من امها، محليها حاصيلو لما حل قبل في طفولتي طبعا الرمان، اما ناخذوه كيما الناس الكل، وما حلاه زيد تصب عليه المطيره وبعد ناخذوه هكا. جاك حكينا شويه على الفصل، اما اليوم احنا في فقره كلام زين مع رؤى، اليوم اخترت موضوع باش تحكي فيه، هو مش تو باش تحكي فيه بعد شويه اما شنو الموضوع اللي باش تحكي فيه اليوم؟
1: اخترنا اليوم نحكيه على حاجه منتشرة هي شوية، واللي هي
0: شوية ولا برشا،
1: خلينا احنا لطفوها شوية
0: مثال لطفوها صحيت لطفوها، نحكيه على نكران الجميل للأسف موجود موجود للأسف إن شاء الله، حتى على القليلة اللي ينكري وفيق على روحه ويصلح من وضعه، على القليلة ميسي الشي جميع تذر كان عنده ثقافة الاعتذار ينجم يصلح الخطأ هذية مع تخطره بالحقيقة يقلق
1: طبعا
0: هذا هو
1: ان شاء الله
0: هكا به. انت باش تحكي لنا ان شاء الله بعد شويه بيان سور على الجو هذا الكل، وحتى من الغنيه اختارت هنا راهي، اما سمير باش نسمعوا من بعد احنا تو شنو حطيت لنا سمير. ايوه سمعت النقشه ولا طلعها؟ طلعها فيسه فيسه فيسه فيسه فيسه
2: فيسه
0: فيسه راك معلم يا سمير، راك معلم يخطفها وهي طائرة هذية هي
2: سيتي لوتون
0: سيتي لوتون سيتي نيزيست با هذية هكا ولا لا ليتي انديا ليتي انديا ليتي انديا جي كونفوندي مع زوز غنيت موت عليهم الاثنين جودا سا تسمع واسمع الكليب وتبن
2: avec ta robe longue tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurence. Et je me souviens très bien.

0: 9:30 إشارة التوقيت. تعرفوا فقرة نوستالجيا عمل هنا سمير يضل يتوى. قلت له سمير الليلة رانا نوستالجيا على جورج وسوف. عمل لنا جودة سان ليلة. عميلي إيه ولا عميلك أنت سميرة؟ عميل شكون هذو ما ترح؟ قل لي اللي ذكر ولا اللي عدى الغنيات؟ كل واحد ونستلجيته. انا عندي اللي تي وانت عندك سيتو نيكزيستي با يظهر لي نقسموا على القليله غنيه غنيه اقل حاجه نعملوها. باهي برشا باهي برشا. دونك انا نقول لكم اقعدوا معنا تسلطنوا باش تعملوا كيف باش تعملوا جو مع برشا موسيقى وبرشا ايقاعات. لكن مش نحكيوا مسرح مش نحكيوا على تظاهرة تجارب مسرحيه اللي باش تنتظم بدايه من نهار السبت هذا ان شاء الله باذن الله. مجموعه هامه من العروض المسرحيه باش تلقاوها موجوده وان شاء الله باش نرجعوا باكثر تفاصيل في الجزء الثاني من حصتنا بعد اخبار العاشره ليلا مع يعني بعض المخرجين المسرحيات خاصه على جهه صفاقس والمتوجين. نحكي زيادة مع سي حاتم الحشيشه مدير مركز الفنون الدراميه والركحيه بصفاقس علما وانه مجموعة من الأطراف والهيكل اللي تساهم في إثراء وتأثيث هذا المهرجان تجارب مسرحية في دورته الثالثة بمركب الثقافي محمد الجاموسي كيف كيف دار ثقافة بباب حجر ثقافة فندق الحديدين زادة كيف كيف جوكر زادة كيف كيف جوكر برود يساهموا وأيضا مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. نمشي مباشرة لفقرة كلام زين مع رؤى واليوم باش تحكينا الحقيقة باش تتناول موضوع نكران الجميل. عندك انت الخط رؤى.
1: يعيشك مدام ألفة. نبدأ في فقرتنا وكان نقول لك ولما اشتد ساعده رماني تو جاوب اللي انت تعرف هالمقولة هذه ولكن اللي ما تعرفوش هو الحكاية اللي بسببها ظهرت المقولة هذه واللي هي حكاية جمعت برشا معاني ننقلها لكم اليوم بقلمي مع بعض التغييرات. يحكي على طفل صغير أمه وبوه ماتوا في حادث خطير صدمة كبيرة عاشها هيك الوليد وبعد التفينة وهيك المراسم الحزينة تلمت العائلة الكل باش يناقشوا مصير هيك الصغير وين باش يعيش شكون باش يتلها بيه وعملوا طاولة من هنا الغادي وبدا النقاش اللي يحكي من هنا واللي من فمي عرضه العم يعطيه للخال والخال يهزه للعمة والعمة تعطيه للخالة وهيك الوليد المسكين لمن يرقف بحاله وهما خايضين يسمعوا انا ناخذه وانا نهزه ونتلها بيه تلفتوا للصوت الكلهم مصدومين يلقاه واحد من أخواله توصل عيونه بالدموع غارقين مسخفوا ولدخته ومصيره الحزين اللي كانوا في الطاولة الكل قالوا موافقين وهز هيك الخال ولدخته معاه للدار وعاش معاه سنين وسنين والخال هذا عايش هو ومرته وربي مرزقهمش بصغير فاعتبر ولدخته ولده كان يوكلوا بيديه يهزوا معاه يصطاد يلعب معاه وصل يخدم ليل ونهار باش يوفر له مصروف قرايته يعيط له ولدي ويحبه من قلبه تعديت الأيام وتوفيت مرت الخال فقالوا العبيد انه مسكين ولا وحيد فجاوبهم الخال معايا ولدي ولد اختي ما يخليهاش بيا في البداية هيك الوليد قعد مع خاله وتلها بيه ولكن في نهار من نهارات قام هيك الخال الصباح يلقى ورقة تستنى فيه مكتوب فيها خط ولده ولدخته اللي رباه وكبره انا مشيت ومانيش راجع فديت وانا كل نهار لهي بيك وليت بالسيف ما تمشي وفي كل خطوة تطيح يا خالي مانيش مجبور نتلها بيك الخال جاته صدمة تعبيت عيونه بالدموع وقال فيا عجبا لمن ربيت طفلا ولقيمه بأطراف البناني وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني وعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفاني. ومن القصة هذه جاءت مقولة ولما اشتد ساعده رماني، اللي نستخدموها في لحظات نكران الجميل، اللحظات اللي نقفوا فيها حائرين، هل الغلط منا ولا هما الغلطين؟ فقديش من شخص قدم جميل حاجات باهية، ولكن في المقابل اتلقى الكلمة الخايبة. فما ناس معاكي انت قوي، ولكن في ضعفك يخليوك وحدك. لهنا لازمك تتجاوز، ولكن تتعلم من اللي صار لك، تتعلم انه احسانك مش اي شخص يستحقه، خاطر فما اللي يخليك كي يلقى البديل. اتعلم انه تكون محلاك انسان طيب وطبعه جميل، ولكن في نفس الوقت حذر، تعرف لشكون تقدم احسانك. في النهاية خليك ديما فاعل خير مع حيطة وحذر، ولكن عمرك ما تبدل طبعك الجميل. وتذكر مقولة افعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله.
0: يعطيك الصحة، والله شيء شو نقوله، احنا ما نطيق شعر له البدن الحقيقة. في الاثنين، في الوجيعة وفي اللي قلته من بعد، انت ما انت نشوفه كيفاش النكران الجميل وين وصل. وللأسف هذا موجود، موجود حتى مش مع الخال برك، موجود حتى مع الوالدين
1: طبعا. في وقعنا فما برشا حكايات يعني توجع القلب، صحيح. من كوتي النكران الجميل والغدرة وبرشا يعني
0: عقلينا نقوله بالنسبة للوالدين، معناتها الصغار بالنسبة لوالديهم ما نقولش غدرة، ما نقول بالحق، معناتها نكران جميل وواجب، هذايا واجب، خاطر لما الإنسان يقف مع هيك اللحظة اللي يقول الأم هي كانت مربية هيك السبعة صغار، تلقى سبعة وثمانية صغار كانت منجمة أنها هي تربيهم وتتلهى بيهم وتنظف لهم وتوكلهم وتشربهم وتداويهم وتقريهم، حتى كان هي مش قارية ما تهز وتجيب وتقف عليهم حتى لين تعرس لهم ولو عندهم عائلات. لكن بعد تشوف كيفاش الحكاية كي تتقلب، يبدأوا هما سبعة ولا ثمانية مش يتلهوا
1: بواحد برك،
0: واحد برك. هذه وين توجع ديما الصورة هذه الحقيقة، أنا تجيها كقدام عيني وتخوفني وهكا تأثر فيها، أثر فيا رؤى، معناتها صدقا نقول علاش، معناتها بعت ولي قولك ليلة عندك ليلة عندي، ولا يبداو يقسموا هي باهية ومش باهية، وكل إنسان وظروفه وارتباطاته وخدمته وعائلته، ولكن الصورة توجع حتى كان هما يعطيهم الصحة وما يقصروش ومتفهمين مع بعضهم. فما برشا زادة نراو من جانب إيجابي، نشوفوا برشا أولاد برشا أبناء اللي تلقاهم يقسموا مع بعضهم ويتفهموا مع بعضهم حتى مشكلة ويبدأوا متفهمين. وفما اللي مش الكلهم، أما تلقى زوز من الناس قولك احنا انسونجاج، احنا نهتموا، احنا اللي أنا نقوم بواجبي ما يهمنيش في البقية، ميسالش كيف كيف، الحمد لله مازال الخير في الدنيا طبعاً. ديما نقول هو واجب، اما ديما صوره هيك الحقيقه ديما قدامي هكا تخوف شويه، كيما صوره زاد كيف كيف الوالدين اللي ما شاء الله تبدا دار زاهيه وعامره بالصغيرات، من بعد يكبروا يلقاو روحهم وحدهم، صوره اخرى زاد. على كل احنا ان شاء الله العبره وصلت لبرشا ناس، وصلت زاد للشباب اللي كيفك انت زاد.
1: ان شاء الله كيما قلت انت مدام ألفة على الوالدين، انا نشوف انه الصغيرات كي يتلقاو حب وحنان من والديهم ومشاعر صادقة حقا، راه من بعد ما باش يقعدوا ما همش باش يمشيو، باش يقعد يذكر كيفاش امه كانت لهي بيه قد روحك ريقل شعرك، ولا ابوه كيفاش صباحك وما على خاطره، ولا حتى في الليل يبدا يهزوا ويوصلوا يعني.
0: فما برشا عندي والتربيه تقول انت وشنو حضرت من الاول، فما هكا وفما هكا، هو فما هكا وفما هكا، ما صحيح كلامك، معناتها انا وشنو على شنو علمت صغيري، على شنو ربيته، على الحب، على الاحترام، على
1: الاحتواء، وعلى برشا
0: حاجات اخرى بالحق مهمه برشا. احترام الام والاب لبعضهم زاد راهو ما ينجم يخرج كان صغيرات محترمين واسوياء ويحترموا والديهم زاد، ويحترموا الاخر كيف كيف، هذا زاد مهم برشا. نجمو نعتبره منه، نجمو نقولوا عليه. اللي يحب يتبع رؤى يلقى غدوة إن شاء الله الباساج يتعدد أو تعدى في المباشر تلقاوها إن شاء الله غدوة الحي بإذن الله على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس على فيسبوك. شكرا لك رؤى أنسنا برشا.
1: شكرا لك مدام ألفة.
0: يعيشك إن شاء الله مستمتع أنت بالفقرة هذية وجمع الجاي مش تحضرنا موضوع جديد
1: بإذن الله. إن شاء الله
0: شكرا لك يعطيك الصحة. أغنيتنا اللي اخترتها أنت المرة هذية واللي هي تحكي تقريبا على نفس الموضوع اللي كنا نحكيه فيه هو النكران الجميل يا ناكر المعروف يعطيك الصحة. رجعت بينا الغنية قديمة برشا برشا ونتجموا نسموها سورتو ليلية ومزيانة برشا العاصي الحليني. ميرسي بوكو رؤى.
1: شكرا مدام
2: لساني حبيبي الكان لي جناح جاني وكسر جنحاني وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يا بشا سولف لك يا عطر

مرحبا مرحبا بكم من جديد معنا. سمعنا ينكي للمعروف عاصي الحلاني وسمعنا ساكن بصوت ديانا حداد، غنيتين عملوا دي سكسي كبار برشا في التسعينات خاصة هكا، ولا تفكروا يظهر لي مليحة برشا منكم يتفكروهم. أنا حبيت نسلم عليكم برشا أصدقاء وصديقات، يعطيكم ألف صحة، تحيتي لكم الكل. الشاعر سالم بن هدية، شكرا ليك. يحب سي سالم بن هدية، يحب فوالا يقول لي القهوة. برافو سي سالم، يقول لي 1 أكتوبر الاحتفال باليوم العالمي للقهوة. أما من ناحية نكران الجميل، طبيعة هذه موجودة عند بعض من الناس اللي ضميرها ميت، وربي يهدي الجميع. شكرا لك على التفاعل، يعطيك ألف صحة. أكيد رؤية تفرح برشا بالتفاعل هذايا. كيف كيف وشو يقترح؟ عنده اختيار غنية مزيانة يحب للفنانة نجاة الصغيرة. إلا أنت هكا، إلا أنت، إلا أنت به لحظة نلبس لك الكاسك سي سمير وضع. إلا أنت إلا أنت طب ما تعرفوش حاجة على سي سمير صاحب نكتة وشي موزام الفرنسي. خلية حلوة برشا دي، نعملوها مرة نعملوها لغزة، قول له شنية دي موانزة الغنية بال عنوانة بالعربي تطلع لا انت النجاة الصغيرة وينقيتها هذه ما نعرفش حاسيله. ويعيشك على التحية الجميلة، بارك الله فيك. وتحيتي لك انت زادة سي سالم على التفاعل معنا وعلى الإفادة. منى الفراتي يعطيك ألف صحة، تقول في هدوء هذا المساء الذي يأتي خفيفا وكأنه لمسة جبلت من

زينة للفنان زياد غرسة، حبك كما يرو. لازمتني نغنيها العنوان مش نقوله أنا. حتى للعشرة موعد الأخبار ثم ألفة وسمير يواصل المشوار حتى نصف الليل في المنوعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس تتأهل إلى المرحلة النهائية عالميا في فئة التعليم الثوري لعام 2026. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية. في العالم، ترامب يلوح بضرب إيران بشدة إذا ثبت تورطها في واقعة طائرة فلاي دبي، وبوتين يعلن استعداد روسيا لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا. نستهل ونشرب الوضع الجوي الذي يتميز الطقس بداية ليلة الخميس بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط الغربي ومحليا الجنوب. جهويا، يستقبل مركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المحرس غدا المترشحين لأداء فريضة الحج من سكان معتمدية بير علي بن خليفة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وفق الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بصفاقس، التي أكدت أن كل متغيب عن الفحص يكون متخليا ويتم تعويضه بمترشح آخر من قائمة الانتظار. في علاقة بشأن الجامعي، تأهلت المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا في فئة التعليم الثوري لعام 2026، وتسند هذه الجائزة العالمية من قبل مركز الابتكارات التعليمية وحلول المعرفة بدبي والإمارات والمخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي تبتكر نماذج تربوية معاصرة. هذا تتويج اعتبره مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس أحمد الحكيم اعترافا دوليا مهما للتطوير والابتكار الذي تنتهجه المؤسسة.
1: إن اختيار المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس ضمن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من جوائز زيري الدولية للتميز في التعليم العالي يعتبر اعتراف دولي مهم بمجال التطوير الابتكار الذي تنتهجه مؤسستنا في مجال التكوين والتعليم العالي. وفي هذه الجائزة حقيقة ترتبط مفاهيم التميز الدولي في مجال الابتكار في التعليم العالي وإعادة التفكير في النماذج التقليدية للتكوين. وأنا الحقيقة أود أن أذكر أن المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس هي مؤسسة تابعة لجامعة بصفاقس وتعمل تحت الإشراف المزدوج لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. وهذا الإطار المؤسساتي الحقيقة يعكس طبيعة المدرسة ودورها في الربط بين التعليم العالي والمنظومة الصحية. وهذا يتميز هو ما هوش إنجاز فردي، هو ثمرة عمل جماعي ومجهودات متواصلة لأساتذتنا استشفائيين جامعيين أساتذة تعليم عالي أساتذة شبه طبيين إطاراتنا الإدارية والبيداغوجية وكافة العاملين بالمؤسسة. وأني نعتبر هذا الاعتراف الدولي حافز إضافي لمواصلة العمل والابتكار والارتقاء بجودة التكوين الصحي في بلادنا في تونس بما يخدم طلبتنا ومنظومتنا الصحية ومجتمعنا.
0: نبقى في الشأن الصحي، فقد تولى وزير الصحة مصطفى اللافرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي اليوم توقيع الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر والأول من أكتوبر 2026. ويهدف الميثاق الوطني للصحة إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز أعمال الحق في الصحة المنصوص عليه في الفصل 43 من دستور 2022 من خلال جعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين النفاذ للخدمات الصحية. ويرتكز هذا التحول على 6 محاور أساسية تتمثل في ضمان النفاذ العادل رقميا إلى الخدمات الصحية واستمرارية مسارات الرعاية الصحية وتنسيقها وإرساء حوكمة سيادية وآمنة للبيانات الصحية وتحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية وتطوير المهارات والبحث والابتكار وتعزيز أمن سلسلة إمدادات الأدوية. هذا وأكد وزير الصحة أن الميثاق يمثل اتفاقية بين وزارة الصحة وشركائها الدوليين ولا سيما اليابان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بهدف دعم جهود تونس في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن الصحة الرقمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف. تربويا، نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027، ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى 30 من أبريل 2027، والاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى 26 من ماي 2027، وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2 والثالث والرابع والسابع والثامن والتاسع من جوان 2027. وبالنسبة إلى امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، تجرى الاختبارات الكتابية أيام 17 و18 و19 من جوان 2027. أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فتجرى اختباراتها أيام 21 و22 و23 من جوان 2027. في بقية شأن الوطنية، أكدت المديرة الإقليمية لقطب تنمية رأس المال البشري بالبنك الدولي لدى لقائها اليوم في تونس وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، أكدت استعداد البنك لمواصلة دعم تونس وتعزيز الشراكة مع الوزارة بما يساهم في دعم جهود تنمية رأس المال البشري وتطوير المهارات وتعزيز التشغيل ومواصلة العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية، ولا سيما من خلال الارتقاء بنجاعة البرامج والآليات الرامية إلى تحسين تشغيلية الشباب وتعزيز تمكينهم الاقتصادي في تونس. تستعد تونس واليابان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتوفير ضمانات أفضل للمتعاملين الاقتصاديين بهدف دفع تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين، وفق ما أفادت به المديرة العامة للاتفاقيات والمنازعات الدولية في مجال الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتخطيط أميرة كلاعي. في أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطيني، ارتقى شهيد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف من مسيرة صهيونية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الإقليمي غربي خان يونس بجنوب قطاع غزة. تم اليوم في غزة تشييع جثامين 105 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف الاحتلال الصهيوني لمربع يتاج في أكتوبر 2023. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيون اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون صهاينة على بلدة يسوف. في الملف الإيراني، نفى مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا صحة ما أوردته بلومبرغ بشأن تقديم إيران مقترحا نوويا إلى الجانب الأمريكي، واصفا هذا الادعاء بأنه عار تماما من الصحة. وأكد المصدر أنه لم يطرح أساسا أي نقاش بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي جرت مع الوسطاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن واشنطن ستضرب إيران بشدة إذا ثبت تورطها في واقعة طائرة فلاي دبي. هذا وأفادت وزارة الداخلية السعودية بأن التحقيقات الأولية في واقعة الطائرة المذكورة أشارت إلى وقوع اعتداء من على قائدها من قبل مساعده، وقالت إنهما غادرا إلى أبوظبي صباح اليوم رفقة فريق أمني إماراتي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا، وحذر من وصول العالم إلى منعطف خطير، مشددا على ضرورة الاتفاق على نظام عالمي جديد ينهي الهيمنة الغربية ويتصدى لتراجع دور الأمم المتحدة وفق تعبيره. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس ستتأهل إلى المرحلة النهائية عالميا في فئة التعليم الثوري لعام 2026. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية. في العالم، ترامب يلوح بضرب إيران بشدة إذا ثبت تورطها في واقعة الطائرات الإماراتية فلاي دبي، وبوتين يعلن استعداد روسيا لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

أهلا أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اسمعنا تصلتينا تعمل 66 كيف بصوت كوكب الشرق بيدها غنيتها غنية الأطليل. فإن شاء الله عملتوا كيف بو مش الغنية كاملة عادة هكا ولا فعملتوا إن شاء الله كيف سيسي المهدية. بعد شوية مش نعديو لك لحقيقة مقطع صغير من غنية إلا أنت حتى إن شاء الله نلقاو كاليتي مخير خاطر يبدو معناها ميش مستصيغة برشا على المستوى الصوت يعني نقاوة الصوت تبدأ أغنية قديمة برشا ساعات مصبوبة قديمة فهذيك علاش مش نعدي ولك رانا على خاطر أنت تفعلت معنا بالفنبول ملا تفعلت معنا على بخصوص فقرتنا في فقرة كلام زين على نكران الجميل كيما زدا تفعلت معنا واقترحت كيما زدا شنو آخر قلتنا اليوم العالمي للقهوة وجستمون هو يوافق اليوم العالمي للقهوة الأول من شهر أكتوبر من كل عام هو مناسبة أقرتها المنظمة الدولية للقهوة رسميا لأول مرة في 1 أكتوبر 2015 كان نقول لكم حاجة مش نحكي معكم بكل صدق أنا بيدي ما كنتش نعرفها الحقيقة واكتشفتها السنة اليوم العالمي للقهوة ما كنتش في بالي بها مرجين نعملكم عليها احتفال ونعملوا عليها جو آخر أكثر يظهر لي من هكا يظهر لي أحسن معناتها على كل ما بين أهداف يعني ربما اللي معناتها أقرت على خاطرها هي دعم المزارعين وزيادة الوعي بالتحديات اللي تواجه مزارعي البن حول العالم على كل هي مبادرة مزيانة مبادرة حلوة البرازيل نجمو نحكيو على البرازيل هي نورمالمون تعمل عيد وطني أنا في بالي البرازيل اللي تعتبر الأولى عالميا في إنتاج القهوة بفارق كبير عن باقي دول العالم البرازيل تنتج واحدة ما يقارب 35 إلى 40% من إجمالي إنتاج القهوة في العالم حجم الإنتاج يتجاوز إنتاج السنوي 3 ملايين طن أو ما يعادل نحو 63 مليون كيس قهوة أنا هكا تو مخي تعمر بالقهوة يا سمير أنا نحس في سمير أنا نحكي ويحضرنا في حاجة راهو أنا نحس في سمير يحضرنا في حاجة على القهوة وين هكا عرفتوا تحكي على القهوة هيك قلت لكم ولا قلت لكم ولا

قهوجي هات لي قهيوه للفنان الكبير محمد الجاموسي. وقبلها سمعنا زيدا لسميره توفيق, اي صوت محمد جراري توا, ما هي الغنيه للفنان محمد الجاموسي محليها قديش نحبوا نسموها سورتو في الصباح سورتو في الشتاء, احنا ماشيين نقراو ونسمعوا فيك الغنيه, ولا كي تسمعها وانت مازال طريق تفهم اللي سي وصلت للمواصله ولازمتك تقوم وتقوم على روحك وتمشي تقرا والدنيا برد. عرفتوا قبل ما نسمو حمزة نميرة نقولكم بعد شوية إن شاء الله يكون معنا مدير المركز الفون درامي ورقحية بصفاقس سخونة حاتم الحشيشة يحدثنا بأكثر تفاصيل على مهرجان تجربة وتظاهرة تجربة مسرحية, وش يكونوا زادة في ضيافتنا كل من عمر بن سلطانة عن مسرحية قيامة, وأديب الفضلاوي عن مسرحيته أثر اللي تحصلوا فيه على المراتب الأولى والثانية في المهرجان الجهوي للمسرح وترشح للإقليمي, وإن شاء الله بالتوفيق لهم. جوست حبيت نرجع شوية على القهوة بعدك الجو المزيان, مرسي بوكو يعطيك صحة سمير. الحقيقة نحكي على حجم الإنتاج, قلنا معناتها تقريبا 3 ملايين طن سنويا, نحو 63 مليون كيس قهوة. تخيلوا كيس مع شكارة كبيرة, نتصور هذيك الكبيرة بو 50 هكا ولا سمير, تصور هذيك نحكي يحكيوا عليها. دونك 63 مش ألف, لا لا 63 مليون شكارة, هذه البرازيل وحدها. من بين أنواع البن اللي معناها تقوم بتقدمها البرازيل ولا تنتجها وبقدرة معناتها كبيرة اللي هو البن روبوستا والبن أرابيكا الأساسيين, هذم هما الاثنين زوز أنواع مهمة برشا. وكما قلنا الزراعة اللي تتركز بشكل رئيسي في ولايات كيما ساو باولو كيما باهيا, وفك عليا باش ما نزيدش نقول اسامي اخرى بالغلط, لكن على القيلة ساو باولو هاو كنعرفوها, وباهي برشا. دونك اللي يحب على القهوه هاكا يصير يتذكر روحه ويحتفل باليوم العالمي للقهوه نهار 1 اكتوبر, ما تغشوش ما فيهاش هذيا لا باهي ولا خايب. اللي يحب على القهوه علاش لا يتفضل. من بين ابرز الدول العربيه استهلاكا للقهوه حسب تقارير وزاره الزراعه الامريكيه ومنظمه القهوه العالميه, الجزائر في المركز الاول عربيا. ما نعرفش علاش انا يجي المخي مثلا سوريا برشا يستعمل قهوة, وإلا مثلا تونس ما شاء الله على القهوة والقهوة التي تعج بالناس. ممكن على كل جزائرية في المركز الأول عربيا بإجمالي استهلاك سنوي يقدر بحوالي 2.05 مليون كيس, 60 كيلو الكيسة فيها وكتلع سمير مش حتى 50, 60 كيلو جرام. السعودية في المركز الثاني عربيا باستهلاك يقدر بحوالي 1.5 مليون كيس. المغرب في المركز الثالث بتقريبا مليون كيس بو 60 كيلو هكا باش تعرفوا. الأردن في المركز الرابع عربيا باستهلاك يصل إلى نحو 950 ألف كيس. على كل بطبيعة المقاييس يعني تختلف إذا تم احتساب يعني الاستهلاك بناء على معدل استهلاك الفرد تولي حاجة أخرى شعرينا فيها. احنا المهم فهمنا أن الجزائر ثم السعودية ثم المغرب ثم الأردن هذوما الأكثر استهلاكا في البلدان العربية بالنسبة للبن. وطلعنا احنا يا سمير جيستومو ما نشربوش القهوة, طلعنا وكجميع اللي تتبص صباح لليل تلعب في الرامي وتلعب في الكارتة ما فهمتش انا, وتشرب في تتعمل في الشيشة وامامتون القهوة يكون ما عليش ما حسبوهمش, ولا على خطرنا ديما توانسة البوبيلاسيون بتاعنا شوية قدام البلدان الاخرى. نتصور هذا هو نتخيل اما كان تمشي حسب الاستهلاك بالمعدل معناتها الاستهلاك بالنسبه للفرد الواحد وقت نلقاو ممكن نسبه هامه نتخيله حسب المقاييس هذه صحيح ولا نتصور. هاي نجم وقت نلعبوا على البطوله وعلاش نسجلوا زيادة. بعد شويه الجو المسرح كيما قلت لكم, تو نمشيو نسمعوا فاضي شوي نشرب قهوه في حته بعيده هكا غنينا حمزه نميره.

0: ليميت هذية حفلة بالأجواء المسرحية يظهر لي على خاطر مدينة بنزرت تحت يعني تحتضن فعاليات المهرجان الدولي لمسرح الشارع أيام 2، 3، و4 أكتوبر في أجواء مزيانة، فيه دورات تكوينية في المسرح، فيه التعبير الجسدي، فيه فعاليات مختصة لمسرح المخصصة لمسرح الشارع وغيره. هذه بالنسبة لي بنزرت. احنا نحكيو توا على صفاقس ونحكيو على تجارب مسرحية في دورة جديدة، دورة واعدة الحقيقة، تجمع مجموعة من الهيكل الحقيقة مع بعضها اللي تنظم هذه التظاهرة المسرحية اللي يعني الحقيقة تستقطب برشا مخرجين وبرشا ممثلين وبرشا شباب، وتنجم تفيد للمنطقة ولتونس الكل. انا فرحانة برشا باش يكون حاضر معايا عبر الهاتف واللي مازال كي كان في البروفيت سي حاتم الحشيشة، مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك وبكل مستمعات صفاقس.
0: مرحبا بك في المنوعة، عندك مديدة على المنوعة راهو سي حاتم. نسالوك جاي ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه ان شاء الله تجي بحذنا بإذن الله إن شاء الله نحكي وكون عودة على بطبيعة متابعة لأجواء وعودة على أهم العروض ونحكي عليها أكيد. إذن أول حاجة حطنا شوية في الإطار، تجارب مسرحية تنظيم شكون بالضبط؟
1: هي الدورة الرابعة، هي حق معناتها تظاهر حابينها تكون تجمع عديد الهياكل، معناتها هذه خلنا عنا مدة عملنا شراكة مع بعضنا، أربع هيكل عمومية وهيكل خاص اللي هما مركب القاضي محمد الجاموسي، مركز فنون درامية وركحية بشاقف، دار ثقافة باب حر، فندق الحدادين، وشركة جوكر للإنتاج.
0: باهي. الفعاليات إن شاء الله بعد غدوة تنطلق نهار السبت إن شاء الله.
1: إن شاء الله نهار السبت إلى حدود يوم الأحد 11 أكتوبر
0: إن شاء الله. إن شاء الله دونك بطبيعتكم طوبة إن شاء الله في المنوعة تكونوا نهار 9 أكتوبر بحذينا. نهار 8 أكتوبر لما 1 أكتوبر بإذن الله تعالى. به على أي مقياس خذيتوا المسرحيات هذية؟ يعني مش تكون نشم تستحضرهم لي كنت تحب
1: كمان تكون تستحضرهم المحالة. به هو خلنا ننطلق ساعة من الفلسفة أو الكونسيبت كامل متاع التظاهرة اللي هي سميناها تجارب مسرحية، حكم أنه نمنو أنه المسرح مسارح فماش مسرح واحد وجمهور جماهير، لذلك علاش حبينا نعتمدوا على مصطلح تجارب هنا اللي هي تجارب مختلفة على بعضها في الرؤى وفي التصورات الجمالية. ومن هنا ننطلق أنه كل مرة نختار تجارب تونسية خاصة باش نلقي عليها الضوء، سواء من خلال الندوات الفكرية أو من خلال زادة حتى الدورات التدريبية. اختيارنا للعروض بطبيعة كان حسب أهم العروض اللي موجودة على الساحة، سواء العروض المتوجة والعروض اللي خلت أثر مهم. وبطبيعة حطينا فرصة زادة الشباب الشاقف، فما مهرجان الجهوي اللي انتظم ما عندوش برشا، اخترنا زوز أعمال الأولين حابين أنهم يكون عندهم موجود في وسط تجارب أخرى مهمة برشا، تجارب مختلفة. بطبيعة مش يكون الافتتاح بمسرحية الهاربات لوفاة طبوبي، المسرح الوطني اللي هي المسرحية توجد انطلاقا من جي تي سي وآخر حاجة توجد في مهرجان في صربيا، وهذا حاجة شرف كبيرة برشا للمسرحيين الكلنا، معناتها احنا نفتخروا أنه اليوم مسرح تونسي مسرح طليق ومتقدم. فما زاد عرض اسمه جاكراندا زاد في الاختتام اللي هو المسرح الوطني، عنا عرض سقوط حر لنعمير حمدة، عرض زاد دليل مفتاحي نوبة، عرض الموت للازهر فرحاني زاد مسرحية حاطت انطباعات ليا. هذوما تقريبا أهم الأعمال اللي نلقاو موجودين، سواء زاد في الخروج المسرح اللي انتظم في تونس العاصمة في مدينة الثقافة، تقريبا عروض هم الموجودين غادي موجودين عندنا احنا. حبينا انه جمهور الساقط عندنا جمهور وفي للمسرح، جمهور زاد جمهور مهم برشا، لانه جمهور يحاسبك على كل حاجة، جمهور ذواق، جمهور اليوم نجمي نقول اللي احنا كسبنا جمهور كبير، لانه حتى في نقاشات جمهور في مستوى عالي. لذلك علاش اقترحنا بعد كل عرض نشكون حلقة نقاش يديرها علي العمري، صالة مدعوين الجمهور كالعادة باش ينقفوا العروض ويتسألوا وبحضور المخرج والممثلين إن شاء الله.
0: مهم برشا هذي محليها أحلى أحلى إبيزود أنا نقول أحلى
1: إن شاء الله ما نفتش فما عروضك موجودة عندك.
0: أي هي أنا عندي العروض قدامي عرض قيمة زادة كيف كيف لعمر بن سلطان
1: قدك زوج عروض اللي توجوا عرض أثر
0: أثر وقيمة
1: دي فضلاوي فما عرض زادة جمعية الشحية الفن المسرحي ورقة تكتير لغسان السويسي زادة جمعية ناشطة حبينا زادة دخلوا جمعية الهاوية لأن جمعية الهاوية للأسف عندهم شوية صعوبات السنين الأخيرة لكن رغم ذلك فما أعمال متميزة مسرحية رار زادة موجودة يوم الأحد إن شاء الله ما نكونش نسيت مسرحية أخرين
0: لا سافا هكي أمورنا واضحة زادة كيف كيف
1: وإن شاء الله عنا حاجة مهمة برشا عنا ندوة علمية
0: هذه اللي جاية ديجا بي
1: المسرح والتكنولوجيا استدعينا زادة ناس من الدومين اللي هم مهمين برشا هشام بن عيسى اللي هو كان مدير معهد عالي في المسرحي من المسرحيين المهمين رفي العربي السنوسي زاد ناقد مسرحي وصحفي مهتم بالشأن المسرحي وتقريبا هو مطلع على كل التجارب الموجودة خاصة في السنوات الأخيرة بطبيعة إدارة الحوار ما تجم تكون كان عند دكتور خالد الغريبي اللي نعتبروه احنا الأب الروحي اللي هو في المسرح
0: تحية ليه دكتور خالد الغريبي تحية به هذا بالنسبة لي تقريبا مع المختلف العناوين مش كل فما زادة ورشات تكوينية زادة
1: ورشة تكوينية جوز وفاة طبوبي ورشة من تحكي تعتمد على جسد الممثل يعني العمل الكبير برشة الخطاب الحركي قبل ما نوصل للكلمة ثم واحدة أخرى زادة ورشة
0: الورشة الثانية لرياض
1: رياض حمدي
0: أيوة
1: الارتجال كوسيلة لبناء الشخصية مهم برشا في تكوين الممثل ذلك الزوز ورشتنا تبرع من مهمين للشباب اللي يحب يكون ويحب يطور تجربته
0: أي الارتجال وديما معناتها ما يختلفوش اثنين في أنه الفن الرابع وأنه المسرح وخشبة المسرح هي أكثر مكان تنجم تتعلم فيه وأصعب يظهر لي اختصاص هكا ولا أصعب السينما أصعب التلفزة
1: هو
0: يلاقيك بالجمهور مباشرة فماش هذي نعاود
1: لا لا فماش والدليل على ذلك أهم الممثلين في العالم مش كان في تونس هما يكونوا تكوينا مسرحي ويستمروا خاصة
0: سورتو كي اللي يستمروا ناجحين معناتها مش
1: تنجح مثلا في المسلسل ولا في السينما في مرة هكا كإفي ولا بروفيل هكا بشامعات لكن أنك تستمر وتعود وتقمص شخصيات أخرى وتكون موجود يلزم عندك تكوين مسرحي مهم برشا كلش المسرح راه مش سهل طيب
0: وهيك علاش زاد فن الارتجال مهم برشا ولا؟
1: أكيد فن الارتجال لأنه الارتجال هي وسيلة لبناء شخصية نحن نعتبروها مثلا في الاشتغال على أي مسرحية في المنطلق بس الممثل يكون شخصيته في أبعادها ثلاثة يكون الارتجال وسيلة مهمة برشا لبناء الشخصية ذاك ليش اخترنا أن تكون الورشة هذه موجودة بطبيعة اخترنا إنسان مختص وإنسان بالحق نعتبره إن شاء الله مهم برشا رياض عنده ما يقول لأنه هو زاد بنفسه مدرس درس بالمعهد العالي للفن المسرحي بالكيف وعنده تجارب كبيرة
0: به احنا نتمنوا لك التوفيق ليك انت ولكل الحقيقه الاطراف يعطيكم الصحه ساعه على التنظيم هذا ومش اول مره كما قلنا دي دوره الرابعه وكبنا دورات الاولى والثانيه والثالثه من تجارب مسرحيه اللي قعدت كاين وتلاقح بين معناتها عديد المسرحيات كما قلنا تكمل بعضها ممكن هذا يتعرف على الاخر هذا يتعرف على عمل مسرحي معناها الزميل وزاد مهم برشا كما زاد حلقه النقاش اللي مش تكون حاضره في نهايه كل عرف شنو تحب تقول يسمع فينا حاتم الحشيشة
1: والله أنا نتمنى إن شاء الله نزيد تطور أكثر ما يمكن التظاهر هذه وبالنسبة لي أنه إن شاء الله السنوات المقبلة نعمل بشي ولي مهرجان دولي
0: أي مهم برشا هذي وبالنسبة للجي تي سي فما حاجة للجي تي سي نكون عروض في صفاقس مثلا ناخذوا بعض العروض
1: والله شوف هما مبدئيا ما وقعش برنامج جي تي سي وما زالوا في مرحلة الاختيار اما يا حبذا ان شاء الله على السلاي
0: معناها السؤال ينجم يكون هل انتم حريصين معناها على انه الجهه تستقطب بعض العروض اللي باش يتم بطبيعته عرضها في في تونس العاصمه في جي تي سي؟
1: احنا حريصين
0: مهم برشا يطولي نحاولوا ناخذ ولا نفكوا.
1: احنا شوف انا حريصين بقينا معناتها ان شاء الله يكون التنسيق مع ايام قرطاج المسرحيه. بالمناسبه نحب نحيي تحيه كبيره السيما الصنيزي اللي هو مسرح مهم برشا وصديقنا اللي هو ان شاء الله على راس ايام قرطاج المسرحيه. معليش لا ما نعملوش عروض نستقبلوها من العاصمه ونوفروا لها ظروف وكما نجحنا قبل نعودوها ان شاء الله.
0: ان شاء الله علاش لا مهم برشا يعني ونجموا احنا معناها يتوفر عنا وين المكان ونجموا نعرضوا. وانا ديما تعرف شو نقول حاتم نقول خاصه العروض العربيه معناتها العروض اللي خارج تونس معناها فرصة. أنت هو جاجة وأنت صرفت معناتها مصروف عليها ولا الإقامة ولا والفول ولا التحضيرة
1: ندوروا في الولايات الكل معناتها مش جديد معناتها وقع قبل
0: أي وقع في بعض الولايات أما صفاقس عندها مدة
1: ممكن صفاقس آخر مرة عملنا وقت أربع عروض وقت عرض من بلجيكا وعرض من إنجلترا وكانوا عروض متميزين برشا
0: هيك علاش فرصة باش نشوفوا باش نطلعوا على تجارب أخرى احنا بيدنا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله فرصة وكباش تطرحنا احنا الموضوع ذكرنيكم شوية وانتم ما تبدأوا عادة هكا ولا نشكرك برشا حاتم الحشيشة نسني برشا يعطيك ألف صحة جمعة جاي ان شاء الله نستنيكم مجموعة كل ان شاء الله تكونوا حاضرين هوني وتنورونا في الاستوديو في المنوعة تحيتي ليك واحنا بعد شوي يكون حاضر معنا ان شاء الله عمر بن سلطانة عن مسرحية قيامة كيف أديب الفضلاوي عن مسرحيته أثر تحيتي ليك شو اسمه نجات الصغيرة احنا توا مقطع من غنية إلا أنت هكا الغنية ما نعرفش علاش مانيش عارفه العنوان هدية لكن غنية يبدو انه مزيان يحبها سي سالم هدية دونك نهديوها لك يا سي سالم

0: تلتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. لما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي، صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم، وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.
4: عشرتنا ما تفاش
5: وحكايات

11 و8 دقائق. مرحبا بكم معنا في المنوعة، المنوعة معاكم من 9 بديت وتواصل لحتى النصف الليل كل نهار خميس إن شاء الله. معايا أنا ألفا زميت ونستي ليلى سمير طقطق في الإخراج الفني. هيت نزيد نعمل طلع عليكم إن شاء الله عجبتك عادة سي سالم بن هدية الغنية اللي اخترتها لنجاة الصغيرة، وعدينا 10 دقائق كاملين وإن شاء الله أنت تسلطنت وعملت كيف، وغنية إلا أنت وتدلل علينا يا سي سالم. منى فراتي نسلم عليك مرة أخرى. سي سمير القبي أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا سي سمير، إن شاء الله ديما موانسينك يعيشك. سلوى مصفار تمسي علينا بالخير، يعيشك يا سلوى بارك الله فيك. شنو آخر نحب فكرية حيينك ديجا ومرحبا بيك، نعود نحيوك مرة أخرى. منولة منولة منال حرقيفي تحب تسمع غنية ناتالي تدلل ناتالي، أنا طول غني فيها في بليون نقول فيها تدلل يا منولة. نصاف بن معلم وقول لك مساء الخير. تحية نبيلة نبيها نبيها بوجلبين، مرحبا بيك يا نبيها، شكرا ليك. ومنافراتي تتفاعل معنا مرة أخرى وتقول كم نحتاج لي هذا إلى هذا كي تهدأ النفوس قليلا. إن شاء الله يا ربي على كل. شكرا ليك يا عيشك، فرحانة برشا بالغنيات اللي عديناهم، وسرتو جو داسا يا سمير عملت عليها كيف غنية سيتو نيكزيستي با. تحية ليك سي عامر بقلوتي مرحبا بيك. ريم معطر أهلا وسهلا ومرحبا، إن شاء الله منورينكم ومفرحينكم، وانتم تنورونا أكيد بالاستماع بالمؤنسة بالتفاعل معنا على الصفحة الرسمية. إذا كان حبيتوا في فقرة نوستالجيا فنان معين مرحبا اقترحوا علينا، والجمعة الجاية وإلا في الحصص القادمة ندرجوا الفنان هذي في إطار أنه النوع نبدلوا الأجواء والنوع. مرحبا بكم الناس، كنا نرجو لإقاعاتنا من جديد.

0: محمد عبده في هذا الإيقاع خلطنا به دقيقة 18 بعد الـ11. مرحبا بالناس الكل من جديد معانا، وكما قلت لكم قبيلة مش يكونوا في ضيفتنا إن شاء الله أديب الفضلاوي عمر بن سلطانة. أديب معانا الآن في المباشر، أديب اللي يعني اتوج بالجائزة اللولانية في المرتبة الأولى في المهرجان الجهوي للمسرح عن مسرحيته أثر. مرحبا بك أديب، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام ألفة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة فيلق.
0: أنسنا برشا في المنوعة أديب، كنا هنيناك عم ناول بالجائزة الأولى المرتبة الأولى بالطبيعة على دار الثقافة ببحر، هكا ولا؟
1: اي صحيح، هو عم ناول دار الثقافة ببحر توجه تماما، ما كنتش معاهم خاطرني نقرأ في المعهد التاريخ المسرحي. أما سبق وإني جيت معك عام 2023 أول مرة هذيك كانت معك في الإذاعة وقت مسرحيه الربط، وكيف كيف كانت متوجه.
0: اي تفكرتك في العرض هذيك، اي تفكرتك المسرحيه هذيك الربط. صحيح، انسني برشا انتوكا اديب. مرحبا بك اديب، كان تحكينا شويه على العرض نتاعك، وبعد نحكيو بطبيعه كيفاش ترى روحك في المشاركه هذه في تجارب مسرحيه في دورته الرابعه.
1: اي
0: المسرحيه،
1: المسرحية باختصار هي مسرحية أثر إنتاج دار الثقافة ببحر صفاقس، إدارة السيد أحمد شايب، محدثكم أديب فضلاوي كاتب ومخرج العمل، مع ممثلين كل من بحر الخرفي ريان بن سلطانة، مرام بوعزيز وشذال هرماسي. بعجالة المسرحية تحكي على زوج شخصيات في مكان معين غير معلوم، في انتظار شخص سميناه في المسرحية شخصية هو غائب ماديا إلا أنه حاضر في المنطوق متاع الشخصيات، وهم بصدد الانتظار يدخلوا عليهم دو بيرسوناج أخرين ما يعرفوهمش. من وقتها يصير الصراع بين الشخصيات الأربع، وتتضح من بعد علاقتهم ببعضهم وعلاقتهم خاصة بشخصية هو. هذه المسرحية
0: يعني فما حاجة تربطهم، حبيت تقول الأربع شخصيات هذوما
1: فما حاجة تربطهم. هو العمل بالأساس دراماتورجيا متاع نص اون اتوندون غودو لسامويل بيكيت، تقريبا حافظنا على نفس التمشي، لانه خاطر هو اون اتوندون غودو في المدرسه العبثيه، ومعناتها المدرسه العبثيه من خصائصها هي الحلقه المفرغه، بالتالي هي قائمه على التاويل اكثر من الفهم. الا انه نحن في مسرحيتنا لا، في مسرحيتنا صحيح تطرح برشا تساؤلات، الا انه في الاخر باش نفهموا كل شيء باش تتسكر الحكايه.
0: وبياسي باش نحرقوها اكثر الحكايه هكا ولا
1: بطبيعه الحال. اي كاكاو
0: هذيك هي حصيل، وانت
1: تجي تتفرج وتكتشف ان شاء الله.
0: به هذه بالنسبه للعرض اللي مش يكون نهار تاش بالضبط.
1: العرض باش يشارك في، هو شارك في المهرجان الجهوي كما قلت انت، تحصل على جائزة احسن عمل متكامل، باش يمثل ولايه صفاقس في المهرجان الاقليمي اللي باش يكون موجود في ولايه توزر. وعن عرض في تظاهرة تجارب مسرحية يوم 9 أكتوبر، يوم الجمعة 9 أكتوبر
0: إن شاء الله
1: بالمركب الثقافي محمد الموسي
0: بإذن الله. هنا توندون غودوت اللي ترجع لسنة 1952، معناها مقتبس عليه هكا ولا؟ ايوه. دونك هذه بالنسبه لسامويل بيكيت. فالطريقه نتاعكم هل تونستوها؟ هل هي بالعربيه الفصحى؟ كيفاش؟
1: هي بالدارجه التونسيه.
0: درجه تونسيه
1: هي العمل العمل بالدارجه التونسيه. مده العرض تقريبا ساعه، لانه مشينا في ما تحافظنا على نفس الخرافه، اما بالكومون الكيفيه تختلف بطبيعه الحال.
0: الحقيقة أنا قريتها ما بالإنجليزية waiting for Godot.
1: أي مازلت إلى يوم الناس هذا تعرض معناها.
0: لا يعني قريتها وقريت عليها، يعني مش قريتها أكهو يعني في الدراما. به رجعت بي الوقت وقت كنت طالبة هنا في الإنجليزية، دونك مهم برشا، وتحية هنا الأساتذتي اللي تعلمت عليهم برشا حاجات أنا بيدي. به بالنسبة لك أنت كمشاركة في تظاهر تجارب مسرحية، شنو اللي تحسوا ينجم يضيف الأديب الفضلاوي الحقيقة؟
1: حقيقة يضيف لي على مختلف المستويات، خاطر أنا تو طالب بالمعهد العالي في المسرحي. أنا من ولاية صفاقس لأني نقرأ في تونس سنة ثالثة، سنة نكمل إن شاء الله. سنين تخرج
0: إن شاء الله ربي يوفقك
1: يعيشك. دونك وهذه أول تجربة لي في الكتابة وفي الإخراج. دونك معناتها وكي نلقى البرمجة الثرية اللي موجودة في تظاهرة تجربة مسرحية هذا من لازم كان يضيف لي أنا على المستوى الفردي ويضيف للمجموعة الكل على المستوى الجماعي.
0: صحيح معقول.
1: خاطر تشوف معناتها ما شاء الله معناتها عروض معناتها من أهم العروض اللي موجودة حاليا معناها في السوق المسرحي التونسي.
0: باهي برشا دونك ان شاء الله بالتوفيق ليك. يعطيك الصحه اديب الفضلاوي ان شاء الله تكون ضيفنا ان شاء الله في المنوعه انت زاده. مرحبا بك وانسنا برشا وبالتوفيق ان شاء الله نتلاقاو بيك في المركب الثقافي محامي الجاموسي مالا
1: ان شاء الله. شكرا
0: شكرا
1: مدام ولفا. شكرا
0: يعيشك تحياتي ليك وبالتوفيق ليك اديب ولكل المساهمين معك في هذا العمل اللي هو الكتابه والاخراج ليك انت مسرحيه اثر.

هذه إيقاعاتنا وأجوائنا. سمعنا إليسا وسعد المجرد في الغنية الحلوة هذه. أما توا وقيت النوستالجيا هكا ولا سمير؟ النوستالجيا أيش مش نسمعوا ترى؟ ابدأوا اسمعوا وقولوا لي شكون شكون زعما أنتم تسمعوا هكا.

0: تبدلوا.
1: وليت نغني أنا بديش بروحي. هذيك هي أنغام المصرية، أنغام شو سموها في ثلاث أغنيات اليوم من فقرة نوستالجيا في المنوعة.

0: الحقيقة سمحة برشا بنينة برشا الغنية هذية شنطة سفر ترجع بينا سنين وسنين وسنين وسنين ويتقرق بيه وتقول له علاش ماشي وعلاش تسفل الشنطة نتاعك وحكاية مزيانة برشا. والحقيقة أنغام في غنياتها الكل تقريبا فيهم حكاية بين هي وهو، معناها عادة هكا تقريبا توجه كلامها ديما وخطابها. فما برشا غنيات أخرى مزيانة كما إلا أنا زيدة حلوة برشا، الركن البعيد الهادي مزيانة وغنية قديمة برشا ما هي محليها. على كل أحبي أنغام تحية لكم الكل، شل استمتعتوا بزوز غنيات اللي احنا سمعناهم ومازلنا معاكم في أجواء حصتنا. وضيفنا في جزءنا الأخير من الحصة باش يكون المخرج عمر بن سلطانة عن عمله العمل متاعه قيامة. مرحبا بيك عمر، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدى ملفة، مرحبا بيك ومرحبا بذات فاقس ومرحبا بكافة مستمعينك. نشكرك برشا، نشكرك برشا برشا على خاطر بالحق ذات فاقس ديما هي اللي واقفة مع الفنانين الكاع الجهة
0: الحمد لله يعيشك يا سيدي العفو، هذي واجبنا وبكل حب زيدا عمر، وانتي تعرف هذي نعيشوا معاكم أفراحكم، نعيشوا معاكم عثراتكم في بعض الأحيان، ونعيشوا معاكم إن شاء الله يا ربي كل ما هو باهي كل ما هو خير ليكم وللفن الرابع عموما. الفن الرابع اللي جمع فيكم برشا شباب الحقيقة في صفاقس من راو فيه كان يزدهر ما شاء الله ويتميز في حياته، فقديش يعطي قيمة للروح وللإنسان وللشخصية متاع الإنسان. هذي الروه فيكم راهو عمر، اللي انتم عملي انتم صغار معناها الحقيقة وما زلتوا صغار.
1: الحمد لله تعب
0: في بالي انا داير كيما تحصلت شعري قلت يدر قد عمر راهو تعب بالبروفيت وانك تعب ما انتي، لا بالعكس كنت معنا ملتزم في الموعد، نحييك زيد عمر. نحكي على مسرحية قيامة
1: اونتر بارونتيز رستخيز. هما برشا عباد يسخلوها قيامة رستخيز ولا رستخيز على اساس كما صار في المسلسل قيامة ارطغرل ولا هي لا، هي قيامة قيامة وحدها رستخيز، هي ترجمة الكلمة قيامة بالايراني، فهمت على خاطر المسرحية هي في الأصل عن رواية نساء بلا رجال شهرانوش بارسيبول، روائية كبيرة، الرواية من عام 1950، عن قصص واقعية لمجموعة من النساء معناها عاشت اجتهاد معين كل امرأة وحكايتها، ثم تحولت الرواية إلى فيلم كيف اسمه نساء بلا رجال Woman Without Men للمخرجة الشهيرة شيرين نشأت. احنا حاولنا كيفاش نطوعوا النص هذايا في وقتنا تو في زماننا تو في تونس، سميناها قيامة. قيامة ليست القيامة معناها بالاسم يوم القيامة أو الاسم الديني معناها أو الكلمة الدينية، بل قيامة يعني النهوض أو الثورة أو فهمت حاجات في التكست دي اكزامبل معناتها نتاع نساء. في الرواية هما 5 نساء، في الفيلم 4 نساء، لكن احنا خدمنا على 8 نساء. دونك حاولنا في ساعة نحكيو على امثلة معينة نساء معينة في قصص واقعية، كل مرأة وشنو المعاناة نتاعها، رغم انه رغم الاختلاف نتاع كل مرأة، يعني تلقى اللي لابس عليها، تلقى اللي ما قراتش، تلقى اللي قرات، تلقى العاملة، تلقى اللي المتدينة، تلقى فهمت. دونك ديز اكزامبل معناتها موجودين في الحياة نتاعنا، حتى كي تتفرج معناها باش تحس انه النساء هذوما تحس روحك تعرفهم. قوة الرواية انه معناها صحيح 1950، لكنها تحسها تحكي على اي زمان واي مكان، معناتها تنجم تشوفهم تو تو معناتها القصص تشوفهم.
0: قلتولي الحقيقة انت في الاوف قبل عمر، قلت يراو ينجم يحكي على وقتنا الراهن وعلى بعض الحالات نشوفوهم تو في المجتمع نتاعنا صارت
1: القدام زي القدام، خاطر ثم حاجات ان شاء الله نحبوها تتصلح، معناها ان شاء الله نحبوها تتصلح، لكن تحب لنا شويه عقليه كبيره، معناها تحب لازم
0: المسرح يصلح، المسرح يبدل عقليه.
1: نعم نحاولوا نطرحوا القضايا ونحاولوا بالحق، معناها علاش مسرحيه قيامه بالذات ماذا بيه لو كان برشا ناس تفرج فيها
0: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكونوا من الحاضرين عمر
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: وقتاش باش تكون ان شاء الله؟
1: نهار 7 اكتوبر في مركز ثقافي محمد جاموسي 7 متاع العشيه. الدخول مجاني. مرحبا. الدخول مجاني. تظاهر تجارب
0: نهار الاربعاء 7 اكتوبر.
1: اي نهار الاربعاء 7 اكتوبر 7 متاع العشيه في المركب الثقافي محمد الجاموسي.
0: ان شاء الله بالتوفيق يا سيدي. هذا كل في اطار تظاهر تجارب مسرحيه في الدوره الرابعه. نلقاوك موجود ان شاء الله في المركب الثقافي محمد الجاموسي 7 متاع العشيه نهار الاربعاء 7 اكتوبر. شكرا لك عمر بن سلطان ديما منورنا. يعيشك.
1: تفضل. نشكر نادي مركب ثقافي فندق الحدادين الجروب نتاعو الجروب الكبيرة 31 باش تلقاو جروب كبيرة متوجين معناها الناس ديما تخدم تبارك عليهم في ظروف صعيبة شوية في كاف سخونة. نحب نشكرهم برشا برشا شباب معناها يعطيهم الصحة من مسرحية تموت مسرحية مهمة شون. ثم حاجة صغيرة برشا ربي الفنان القدير عيسى حراف اللي ولده كان ينشط معانا ومازال معانا ولد المسرح مدينة فندق الحدادين تابعوا في
0: صوتك يبعد قاعد صوتك يبعد ويرجع عمر.
1: الفنان القدير عيسى حراف كيف كيف ان شاء الله ربي يشفيه. ولده زاد كان ومازال من المجموعة متاعنا اللي ضحى معانا دونك كيف كيف ان شاء الله ربي يشفيه. وتحية كبيرة للأستاذ القدير الفنان عيسى حراف.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة هكا القدر ولا بليش. يعطيك الصحة وشوف شعلمكم بالحق معناها المسرح ونعرف محبتكم الكبيرة لبعضكم ونحسكم يد واحدة ولحمة واحدة بالحق معناها وعائلة واحدة. إن شاء الله يا ربي فرج عليه وربي فضل وليدك ولد الوز يطلع عوام ولد الأم والبو ما شاء الله نتيجة عزري وإلا سي عيسى حراف وشول متحية الاثنين. شكرا ليك مرة أخرى عمر بن سلطان.
1: شكرا.
0: نرجع لك شلا في وقت اخر على راحتنا اكثر وناخذ اكثر وقت ونحكي اكثر وندردشوا اكثر. شكرا لك
1: ان شاء الله.
0: احنا بيدنا مش نختموا اللقاء توا باش نختموه مع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. شنو رايكم بربي شنو رايكم تسمعوا في المنوعه من اللي بدينا لتوا تصلتينات والغنيات والجو المزيان والغربي الحلو وشنو تحبوا اكثر من هك. ان شاء الله استمتعتوا ان شاء الله تفرهتوا ان شاء الله عملتوا معنا كيف فقره نوستالجيا ليله كانت بامضاء الفنانه المصريه انغام. شكرا لسمير طقطق في الاخراج الفني وسامع بي سي اف ستاندر احمد في على المستوى النقل يا احمد علاش ضاع لي اللقب توين يا رب احمد المجدوب في لحظه ضاع لي اللقب سامحني. دونك كيف كيف والفا زميت معاكم في المشوار هذا نتلقى بكم ان شاء الله الجمعه الجايه سينو موزيكا نهار السبت من 9 حتى للعشرة. صباح الخير.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يستقبل مركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرسة اليوم المترشحين لأداء فريضة الحج من سكان معتمدية بير علي بن خليفة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. ووفقا للإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس يكون كل متغيب عن الفحص متخليا ويتم تعويضه بمترشح آخر من قائمة الانتظار. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني

أمس في اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية أن توقيع اتفاقية كومباكت بين تونس وشركائها الدوليين يهدف لتعزيز التغطية الصحية الشاملة للمواطنين كافة. اختتمت أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين بالجزائر العاصمة أمس، والذي عرف مشاركة وزراء الطاقة لكل من تونس والجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا. اختتمت الأشغال بالتوقيع على إعلان سياسي مشترك للنوايا بخصوص المشروع، أكدوا فيه التزامهم بتعزيز التعاون الإقليمي والأورومتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر. وبالمناسبة أكد صلاح الزواري الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أن المشروع يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال أفريقيا بالقارة الأوروبية. في العالم، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 27 غارة ضد الحوثيين في تعز. هذا وأدانت كل من وزارة الخارجية القطرية والتركية استهداف جماعة الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء تخدم المسجد النبوي في السعودية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن واشنطن ستضرب إيران بشدة إذا ثبت تورطها في واقعة طائرة فلاي دبي. في التطورات المتعلقة بالخلاف حول سد النهضة، قال مصدر مسؤول مصري إنه وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته السلطات المصرية 48 ساعة لمغادرة البلاد. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية طرد 10 دبلوماسيين إريتريين من أديس أبابا. في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإريترية إنه ليس أمام إريتريا خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.